0: المتوسط. في أخبار العالم، في تطورات الوضع في اليمن، أعلنت القوات الحكومية استهداف مواقع وثكنات تابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين في التبة السوداء وجبل المنعم في جبهة الضباب بثلاث غارات جوية. في الأثناء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى السريع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في محافظة شارورة جنوب غربي السعودية. جاء ذلك بينما وصل أمس عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح إلى العاصمة السعودية الرياض غداة سيطرة جماعة الحوثي على مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز غربي البلاد. هذا وبحث أمس وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيرها الإيراني عباس عرقجي الهجوم الذي استهدف السعودية والإجراءات المتخذة بشأنه. وكان رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن قد أعلن في وقت سابق أمس ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط النفطي في السعودية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن إيران على الأرجح هي من تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية. هذا وارتفعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث بلغ سعر الديزل في محطات الوقود أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 6 دولارات للجالون للمرة الأولى في عقب تبادل واشنطن وطهران الهجمات على ناقلات النفط وتقدم جماعة الحوثي في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر، ما قد ينقل الاضطرابات إلى باب المندب أحد الممرات الرئيسية لنقل البترول. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية. اتصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحسن.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب. عروش عروش
5: قلب. أكل نقد مهاري ثلاثين، نقد رأسي وجعتي وبني وجع نفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. الناس حكاية. مع سيف الدين الكيفي.

0: مداح الأمر بصوت العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ. أول مرة تعدى النغم هذا كان نهار 19 نوفمبر 1971، مضي ساعة و 15 دقيقة الحقيقة في ساعة وفيت الساعة الأولى من البرنامج. موضوعنا اليوم هو الكتمان، وبعد نقرأ الكومنتريات على صفحة الناس حكاية، يعني كيفاش الإنسان في غمرة المشاعر والأحاسيس متاعه، في جو المشاعر والأحاسيس متاعه، في قمة المشاعر والأحاسيس متاعه وينسى كل شيء. يعني قلنا فما مشاعر نعيشوها كل يوم أما نختار ونسكت عليها، مش ما خاطر هي ما تمناش، بالعكس ساعات خاطرنا المشاعر هذه تمنى برشا. ما علاش الإنسان يكتب المشاعر متاعه؟ علاش نحبه ونقوله كلمة ونبدلوا رأينا في آخر لحظة؟ علاش نحسه بالاشتياق من الظهر وبالله مبالات؟ وعليش ساعات نكونوا محتاجين كلمة طيبة ونقولوا احنا لباس؟ هل هو خوف من الرفض؟ هل هو خوف من أن نبينوا أضعاف؟ ولا خطر تعلمنا من تجربنا أنه التعبير عن المشاعر ينجم يوجعنا؟ ناخذوا مكالمة هاتفية نقولوا عسلامة هدية.
1: ألو، عسلامة عسلامة، كيف؟
0: مرحبا بك،
1: تحياتي وشكرا عبد الحليم حافظ، أنا مت عليها الغنية بيها.
0: مرحبا
1: بك، الله فيك عدي تالي وأتحفتني بها. والله الكتمان أنا بالنسبة لي حاجة عظيمة. الحمد لله ربي أعطانا الكتمان كما أعطانا النسيان، وخطر الكتمان راهو حاجة كبيرة كبيرة. ثم حاجات يلزمني أني نتنساهم ونكتمهم في مخي، وثم حاجات ما يلزمنيش نكتموهم. فهمتني؟ حاجات معناتها مغلوب على أمرك أنك تكتمهم حتى ولو يوجعوك ويكتروك، ومعناتها كذا يلزمك أنت تكتمهم، ما يلزمكش تحكيهم، خطر كان تحكيهم معناتها تصير مشاكل. فهمت كيفاش؟ معناتها ما نجمش اني كل شيء نقوله، ما نجمش نقول مثلا هاو صار وصار وصار وصار، ولا نعبر ولا نحكي، لا ما نجمش، على خاطر كان باش نحكي نتعب ياسر، خاطر توجعني يعني كل الاشياء هذيك لاني باش نطلعها من مخي ونحكيها. من خير اني نكتمها في مخي وفي هيك في حياتي، خير من اللي اني بعتلي نتلقى مشاكل كبيره منها. فهمت كيفاش؟
0: ساعات الانسان هودي عنده برشا كلام ما يعرفش كيفاش يخر، ساعات الطريقه هي اللي تعوز الانسان.
1: اي تو ايش نقول لك؟ باش نقول لك حاجه، اني ساعات حتى مش نجي لامي هكايا راها امراه كبيره وتعبه،
0: ربي يفضلك.
1: اي ربي يفضلك يعطيك ما تتمنى، وانت زاد ربي يفضلك والديك. ساعات نجي نقولها نحبك، تو قالتني قلتها لها واني صغيره، معناها وهي صغيره تو خاطر فيها امراه كبيره، حتى كي باش نقولها لها تو ما تفهمنيش خاطر امراه كبيره وتعبه، نحب نضمها ونقولها راني نحبك، تو نقولها اني نحبك ولكن نكتم. علاش؟ على خاطر كي انت تو في حياتك تقول اني نحبك، يقول لك انت تتنوفق، انت تبالغ. فهمت كيفاش؟ مثلا تقول لاخوك اني نحبك، زاد يقول لك انت هاك تقفص له، هاك تتنوفق له، ولا مثلا تقول لاختك، ولا تقول يعني الدنيا هذه انت كتعبر على حاجه يقول لك انت تتنوفق، انت خاطر تحب تقضي مصالحك. حتى اني تلقاني كل المشاعر هذيك في سيف نخبيها، ما نجمش نقول الانسان هذاك اني نحبك واني نعرف اللي هو راهو يبدلني نفس الحب. ساعات نبدا بغدره نحب كله، راني نضمك ونحبك وكذا.
0: شنو الشيء اللي يمنعك؟ شنو الشيء اللي يمنعك؟
1: خوف، نخاف نتضم، معناها يقولوا لي كيفاش معناتها انت هكاك، ولا تطلع اللي في قلبك. ما يلزمكش تطلع اللي في قلبك، خلي هكاك مكتوم. علاش انت تقول؟ يقولوا لي يعني ما يحبونيش نطلع كل شيء، تعرف يقولوا لي انت ياسر تبالغ. فهمت كيفاش؟ اني في دارنا فيها ياسر لقيتها خاطر نعبر ياسر على مشاعري، عاد وليتي في سيفي طول المده نكتم، ما عادش نحب نقول حد شيء. فهمت؟ علاش الليلة اني شاركت؟ على خاطر بالحق معاني منها المشكله هذيا.
0: اي الانسان راهو اللي يكتم برشا يتعب برشا راهو دي.
1: اي هكا علاش اني نعاني توا، وخاطرني كنت قبل ياسر نتكلم ونقول وكذا، توا وليت ياسر صامته وكتومه وما نحبش نقول حتى شيء. قبل مثلا اي حاجه نقولها، مثلا نقول مين نحبك، نقول بابا نحبك، نقول خويا انت تعجبني، نقول لك الشخص هذاك انت تعجبني، ما نجمش نقولها توا. حتى شخص نحبه معناها في حياتي ما نجمش نقول له، ما نجمش نعبر. علاش؟ على خاطر الدنيا هذه تظلمك بحاجات قوية برشا، توجعك، يعطيك كلمة توجعك، كلمة تجرحك، كلمة تخليك معناتها ما تتحركش فكي في نفس المكان هذاك كي تفهم فيها.
0: انت وصلتش في يوم من الايام يعني عبرت على مشاعرك، قلت لشخص انك تحبه، عبرت على احاسيسك ولا لا؟
1: وصلت
0: وكيفاش
1: لقيت منه، قلت بصراحه لقيت منه تحقرني، معناتها خاطر انسان انت كي تعترف له كونه انت تحبه يتحقرك ويتضعفك ويعتبرها نقطه ضعفك ويقول لك انت اي مازلت ما تعرفش وانت
0: يعني العلاقه في فيسع بديت ولا معناها قعدت مده؟
1: لا ولا قعدت مده وكذا، وعبرت له بعتلي ويا ليتني ما عبرت له، على خاطر هو قعد كيكة باية معايا وفي جيت اني نعبر صدقني ما عادش يكلمني تو. والله سيف العادي كلمني راح ما عادش يزعلني، حتى التليفون تو كي عايد عليه عتلمه ويعلق، ما عادش يقبل فهمتني. وهني اليوم وصمة منه، تعرف عليه خطر فهمت اللي الأصدقاء ذي صديق راهو مثلنا ما ذي صديق وصدمني، فهمت اللي بالحق ما يتهلوش منك حد شيء، ما يتهلو منك كان أنك جاي فيهم وسمحني في قاتل.
0: يعيشك ومرحبا بيك،
1: تحياتي ولكن كل حب. شكرا خطر صدقني أنت اليوم خليتني مفصل والله، خليتني نضل علي في قلبي الكل، وربي يعطيك كل ما تتمنى. والله
0: مرحبا، هذه المساحة مفتوحة لكم الكل. شكرا لك. فما مشاعر نعيشوها كل يوم ما نختار ونسكتوا عليها، مش على خاطر هي ما تهمنيش، بالعكس ساعات خاطرها تهمنا برشا. ما إنسان ساعات يطرح سؤال، علاش الإنسان يكتم مشاعره؟ علاش نحب نقوله كلمة ونبدله رأينا في آخر لحظة؟ علاش نحسه بالاشتياق من الظهر وباللامبالاة؟ علاش ساعات نكونوا محتاجين كلمة طيبة نقوله احنا لباس، إنسان يقول لنا لباس؟ هل هو خوف من الرفض ولا خوف من أن نبنوا ضعاف كم كانت تحكي هدى؟ وعلى خاطر تعلمنا من تجربنا انه التعبير على المشاعر نجم يوجعنا. يمكن كل انسان عنده حكايه مختلفه، فما اللي يكبر وهو متعود يكتم، وفما اللي يجرب يحكي وما لقاش شكون يفهم، وفما اللي يخاف يخسر شخص اذا قالوا الحقيقه اللي في قلبه. لكن السؤال المهم، لانه كتمان المشاعر يحمينا ديما ولا لا؟ ساعات اي وساعات لا. يمكن خاطر نحن تعلمنا ان التعبير على المشاعر نجم يعرينا قدام الناس، يفضحنا. الإنسان يقول لك أنا ماذا بي ما نظهرش ضعيف قدام إنسان نحبه، يخلينا نحسر وإحنا ضعاف، يخلي الطرف الآخر يعرف قديش يهمنا ووقتها يولي يتدلل. هل أنه التعبير على مشاعر ضعف ولا بالعكس يمكن هو نوع من أنواع الشجاعة؟ علاش الإنسان يخاف يعبر؟ خاطر مش ديما نلقاه قدام الإنسان يسمعنا ويفهمنا، مرات نحكيه ما نتفهموش وما يتفهمش كلامنا، مرات نعطيه من قلوبنا ونحسوا اللي عطائنا أكثر من اللي خذيناه، ومرات نكونوا جربنا نحكيه قبل أما ما لقيناش الصدى اللي نستحقوه، ومن غادي يبدأ الإنسان يقول خليها في قلبي خير، ما عادش نحكي، ما عنديش أش نحكي، ما نحبش نحكي، ما نحبش نبين محتاج، ما نحبش نثقل على غيري. لكن ديما يبقى السؤال الكبير برشا، هل أنه السكوت يحمينا دوما أم لا؟

ماضي ساعة واثنين وثلاثين دقيقة ورجعنا بصوت السيدة عليا بي الرحال بالغنية كتب علي السني ولحنها كاظم نديم كانت عام 1961. نكملوا نحكي واحد كتمان يعني علاش الإنسان يخاف يعبر، خاطر مش ديما نلقاو قدامنا إنسان يسمعنا يفهمنا، مرات نحكي وما نتفهموش وكلامنا ما يتخذش يعني بالجدية اللي احنا نتمنوها، الجدية اللي احنا نرسموها، مرات نعطيه من قلوبنا ونحسوا انه العطاء متاعنا كان اكثر من اللي خذيناه، ومرات نكونوا جربنا نحكي وقبل اما ما لقيناش الصدى اللي نستحقوه، ومن غادي يبدا الانسان يقول خليها في قلبي خير، ما عادش نحكي، ما نحبش نبين محتاج، ما نحبش نثقل على غيري. هل انه السكوت ديما يحمينا؟ شنو نتعلمه؟ شنو تعلمنا؟ شنو ناخذه بالمشاعر اللي ما عرفناش نعبر عليها؟ أول حاجة نعترف بها بيننا يعني وبين روحنا، نقول أي حكاية هذه أثرت فينا، علاش أنا ما فرحتش، علاش أنا تغششت، علاش أنا ما حققتش السعادة. نحتاج شكون يسمعنا، مش لازم نلقاو إجابة على كل شيء في نفس اللحظة، ومش لازم نحكيو على كل تفاصيل حياتنا مع الناس الكل، أما نجمو نبدأو بخطوة صغيرة، نحكيو مع إنسان نثقوا فيه، نكتبوا اللي نحسوا به، وناخذوا وقتنا باش نفهموا شنو نحبوا نقولوا، خاطر ساعات اصعب حاجه مش التعبير، اصعب حاجه انك تفهم روحك قبل ما تطلب من غيرك يفهمك. سؤال ممكن طرحه سهل لكن صعيب في نفس الوقت، لانه الانسان يكتب مشاعره خاطر يخاف من ردة فعل الناس.

بصوت التعبير نعم نوصلوا للماضي ساعة وثلاثة وسبعة وثلاثين دقيقة. طبعا مواصلين في الحديث على كتمان المشاعر. ساعات فما شكون يقول كتمان المشاعر قوة، يمكن ساعات السكوت يكون تصرف حكيم. كي نكونوا غاضبين، كي نكونوا نستناو شوية قبل ما نحكيو، كي نكونوا محتارين ناخذ وقتنا باش نفهموا روحنا. أما كيف يتحول السكوت العادة، كيف نوليو ديما نقولوا ما يهمش على حاجات تهمنا، وقتها يلزمنا نسأل روحنا شنو اللي نخافه منه بالضبط. نخافه من الرفض، من سوء الفهم، من إنسان يبدل معاملته معنا، ولا نخافه نكتشفه اللي مشاعرنا ما عادش عندها نفس القيمة عند الطرف الآخر. شنو يصير كي نكتمو برشا المشاعر؟ راهي ما تختفيش بالضرورة، خاطرنا ما عبرناش عليها، الكلمة اللي ما قلناهاش نجم تبقى في بيننا، والعتاب اللي خبيناه ينجم يرجع في شكل بعد، والحاجة اللي اتمنيناها وما طلبناهاش نجم تخلينا نتسائل. ويا ترى لو كنت حكيت هل تتبدل، وهل تتبدل وضعية، ولا فما حاجة باش تتبدل ولا لا؟ ما زاد مش كل إحساس يلزمنا نعبر عليه في نفس اللحظة، ومش كل إنسان لازم نعطيوه أسرارنا. المهم أن ما نضيعو صوتنا الداخلي، ما نوليوش نكذبوا على روحنا باش نرضيو غيرنا. هل أنه يلزمنا ديما نحكي وتقول الأخت منى؟ طبعا فما أنا أقول ليه، فما مشاعر تحتاج وقت باش نفهمه حقيقتها، فما كلام يلزم يتقال في وقت مناسب، وفما إنسان مناسب أيضا. أما فما فرق بين أنك تختار السكوت وأنك تكون عاجز على التعبير خاطر خايف. الفرق هذا يستحق منا وقفة، خاطر الإنسان مش مطالب يكون قوي طول الوقت، ومش مطالب يخبي كل حاجة توجعه. ساعات يكفي أنك تقول أنا مش لباس برشا اليوم، أما نحب نحكي، ولا الحكاية هذه تهمني ونحبك تفهمني. كلمات بسيطة أما تنجم تفتح باب كبير للتفاهم. الأخت عواطف تقول هل نكتبوا مشاعرنا على خاطر ما نلقاوش شكون يفهمنا، ولا على خاطرنا نخافوا من ردة الفعل؟ شنو أصعب، أنك تقول اللي في قلبك، ولا أنك تبقى تستنى في شكون يفهم وحده؟ وهل تعلمنا من تجربنا أنه السكوت أمن؟ وشنو المشاعر اللي نلقاو روحنا ديما نأجلوا التعبير عليها؟ يمكن كل واحد فينا عنده كلام ما قالوش، مش خاطر ما عندوش مشاعر، ما خاطر ما لقاش الطريقة ولا الوقت ولا الإنسان اللي يسمعه. أما المشاعر مش عيب، والتعبير عليها مش ضعف. نتعلم ونحكيه على اللي نحسه به بهدوء وباحترام، من غير ما نفرضه على غيرنا أنه يفهمنا بالطريقة اللي احنا نحبوها 100%. خاطر الساعات كلمة صادقة في وقتها تكون أرحم برشا من السكوت. وانت علاش تكتب مشاعرك؟ يعني حكيتنا على كتمان المشاعر كبيرة برشا، خاطر ساعات الإنسان ما يكتمش مشاعره خاطر ما يحبش يحكي، أما خاطر ما يعرفش كيفاش يبدأ. يكون في قلبه برشا كلام، برشا أسئلة، برشا عتاب، برشا خوف وبرشا حنين، أما كيف يجي وقت التعبير يلقى روحه ساكت، يقول شنو باش نقول، كيفاش باش يفهمني، وإذا حكيت شنو باش يتبدل. وهكا الكلام يبقى في القلب، والإنسان يواصل نهاره عادي، يضحك، يخدم، يقابل الناس، أما في داخله فما حكاية أخرى. علاش ساعات نستناو غيرنا يفهمنا وحده؟ يعني علاش نحبوا الإنسان اللي قريب منا يفهم اللي في قلوبنا من غير ما نحكيه؟ يمكن خاطرنا نتصوره اللي هو يحبنا، يلزم يحس بينا، يلزم يلاحظ التعبير في صوتنا، يفهم السكوت متاعنا، يسألنا وقت اللي نكونه مش كيف العادة. أما الحقيقة أنه حتى أقرب الناس لنا مش ديما نجموا يعرفوا شنو نعيشوا في داخلنا، مش خاطرهم بيهمونيش ولا بيهمهمش أمرنا، أما لخاطر كل إنسان عنده طريقته في الفهم وفي التعبير وفي الاهتمام. لهنا ممكن يجي سؤال آخر، هل أن نحبوا الناس تفهمنا، ولا نحبوا زادة نتعلموا نحكي على رواحنا؟ خاطر التعبير عن المشاعر مش ديما سهل، أما نجم يكون خطوة باش نفهموا بعضنا، لأن السكوت ينجم يبعد علينا الناس ساعات. هذا سؤال طرحته الأخت لطيفة. أي ساعات كي نكتموا الغضب متاعنا، الطرف الآخر يمكن ما يعرفش اللي صار، كما نعبروش على احتياجاتنا، يمكن غيرنا ما يفهمش شنو نستناه، وكيف نختار البعض من غير تفسير تنجم تتراكم الأسئلة. أما زادة مش كل سكوت معناه بعض، ومش كل إنسان ساكت يعني ما عادش يهتم. فما شكون يحتاج وقت، وفما شكون ما تعلمش يحكي، وفما شكون يخاف أنه كلامه يتفهم بالغلط. المهم
أن نميز بين السكوت اللي نختاروه والسكوت اللي يرهقنا. طبعا سؤال آخر من الأخ عادل يقول شنو نعمله بالمشاعر اللي ما عرفناش نعبر عليها. أول حاجة نعترف بها بيننا وبين رويحنا، نقولوا أي حكاية هذه أثرت فيها، أنا تغششت، أنا نحتاج شكون يسمعني، مش لازم نلقى إجابة على كل شيء في نفس اللحظة، ومش لازم نحكيه على كل تفاصيل حياتنا مع الناس الكل. أما النجم نبدأ بخطوة صغيرة، نحكيه مع إنسان نثق فيه، نكتبه اللي نحسه بيه، ناخذوا وقتنا باش نفهموا شنو نحب نقوله. خاطر ساعات اصعب حاجه مش هو التعبير، اصعب حاجه انك تفهم روحك قبل ما تطلب من غيرك يفهمك. اختنا عواطف اروين تقول هل انه الانسان يكتب مشاعر ولا خاطر يخاف من ردة فعل الناس، ولا خاطر تعود من صغره انه المشاعر حاجه يلزمها تبقى مخبيه؟ علاش نلقاو روحنا نجمو نحكيو على مشاكل غيرنا بسهوله، اما كي تجي الحكايه علينا نوليو نقولوا ما نحبش نحكي، ما عنديش ما نقول، كل شيء لباس، واحنا نعرفوا اللي مش كل شيء لباس. طبعا في الجو هذا، في الجو الهدوء الليل، يمكن فما برشا ناس يسمعوا فينا وكل واحد عنده حكايه مخبيه في قلبه، حكايه ما لقاتش وقتها، ولا ما لقاتش الكلمات المناسبه، ولا ما لقاتش شكون يسمعها. اما نحب نقول حاجه، مش لازمك ديما تكون قوي، مش لازمك ديما تقول انا لباس، مش لازمك تفسر كل احساس للناس الكل. اما حاول ما تكونش غريب على روحك، اسمع مشاعرك افهمها، وكي تلقى الانسان اللي يستحق يسمعك احكي. خاطر المشاعر كي نعطيوها مساحه نجم تعلمنا، وتعلمنا بالقدية، وتعلمنا ايضا الحياه. يعني في الاخر السؤال المطروح، شنو اكثر احساس كتمو الانسان في حياته؟ ارجع لروحك، شوف شنو كنت تتمنى لو عبرت عليه في وقته. يعني لو انه الانسان يلقى كيفاش يعبر بطريقه ما تمسش من كرامته يعبر، علاش ليه؟ علاش نحبوا نحكي وما نخافوا من اللي باش يسمعنا؟ وعلاش نختار السكوت حتى وقت الكلام؟ يمكن يبدل برشا حكايات، يمكن خاطرنا تعودنا نخاف من الرفض، يمكن خاطرنا ما نحبوش نبانو ضعاف، ويمكن خاطرنا نستناو في انسان يفهم وحده. اما الحقيقه انه كل واحد فينا عنده طريقه في التعبير، فما اللي يحكي بسهوله، وفما اللي يحتاج وقت، وفما اللي يعبر بالصمت، وفما اللي يعبر بالنظره، وفما اللي يعبر بالاهتمام وبحاجات صغيره ما تتقالش بالكلام.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار في مناطق الجنوب، تكون رعدية ومحليا غزيرة في مناطق الجنوب الشرقي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا ب 8% إضافة إلى ارتفاع الواردات ب 11.06%، بينما نهز العجز التجاري 17,853 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الجارية وفق المعهد الوطني للإحصاء. من جهة أخرى، ظهرت المعطيات التي نشرها المعهد تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. تونس تحتضن في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة ودعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة المتوسط. في أخبار العالم وفي تطورات الوضع في اليمن، كثفت قوات الحكومة غاراتها الجوية على مواقع مختلفة في البيضاء وتعز لقطع خطوط إمداد الحوثيين، وأعادت تمركزها في مرتفعات حاكمة قرب المخا مع تواصل سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وقال رئيس الوزراء اليمني إن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وإن له أبعادا إقليمية ودولية. فالأثناء أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى السريع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في محافظة شارورة جنوبية غربية السعودية. في الأثناء، وصل أمس عضو مجلس القيادة الرئاسي في اليمن طارق صالح إلى العاصمة السعودية الرياض غداة سيطرة الحوثي على مدينة المخا الساحلية غرب محافظة تعز غربي البلاد. جاء ذلك بينما بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عراقجي أمس الهجوم الذي استهدف السعودية والإجراءات المتخذة بشأنه. وكان رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن قد أعلن في وقت سابق أمس ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط النفط في السعودية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن إيران على الأرجح هي من تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية. في أثناء ذلك، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث بلغ سعر الديزل في محطات الوقود أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 6 دولارات للجالون للمرة الأولى في أعقاب تبادل واشنطن وطهران الهجمات على ناقلات النفط وتقدم جماعة الحوثي في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر، ما قد ينقل الاضطرابات إلى باب المندب أحد الممرات الرئيسية لنقل النفط. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
2: الناس ناس ناس الناس حكاية، وفي وسط كل حكاية ألف حكاية وحكاية، تصبر وتعلم، اسمعنا وفضفض وتكلم. وفضفض وتكلم.
3: قول اللي تحس.
4: هي مشكلة اجتماعية معنا والدار والمرأة.
3: اتكلم من عروش عروش قلب.
5: أكل نقد مهارية لسيين. نقد رسي وجع فيا وبني وجع ونفسيتي تعبة.
2: الناس حكاية. مع سيف الدين الكافي.
3: ماضي 2:04 باش نسمع موسيقى برشا وموعدكم مع سيدة الطرب العربي أم كلثوم، لكن حبيت نقف شوية على صلاح السعدني. يعني صلاح السعدني اللي قلت في البداية باش نحكي شوية، يعني ما كانش مجرد ممثل يقدم دور ويمشي، كان فنان يعرف كيفاش يدخل الشخصية، يفهم تفاصيلها، يخلي المشاهد يحس اللي يقدمه إنسان يحب يتعلم، عنده فرح، عنده تعب، عنده حكاية. من أعماله اللي خليت اسمه حاضر في ذاكرة الجمهور مسلسل ليلة الحلمية، يعني وين جسد شخصية العمدة سليمان غانم، الشخصية اللي جمعت بين القوة والعناد والتناقضات الإنسانية. صلاح سعدني كان من الفنانين اللي أعطاوا للدراما العربية قيمة كبيرة، نجم نقول خاطر كان يعرف أنه الشخصية مش بالكلام وحده، ما بالنظرة، بالصمت، بالتفاصيل الصغيرة. وكي نذكروا ليلة نذكروا معاه جيل كامل من الفنانين اللي كانوا يعطيوا للعمل روح ويخليوا المشاهد يتعلق بالشخصيات حتى بعد ما تسكر الحلقة الأخيرة. يعني نوصل لذكرى رحيل رياض الصنباطي والأطلال، يعني في شهر سبتمبر تمر ذكرى رحيل موسيقار كبير من أعمدة الموسيقى العربية. رياض الصنباطي غاب عن عالمنا يوم 10 سبتمبر 1981، أما لحانه ما غابتش، كان موسيقار يعرف كيفاش يترجم الكلمة إلى لحن والإحساس إلى موسيقى. من أهم محطات مشواره وتعاونه مع كوكب الشرق أم كلثوم في أعمال خالدة ما زالت لليوم. ومن هذه الأعمال الأطلال الأغنية اللي جمعت بين الشاعر إبراهيم ناجي وصوت أم كلثوم وعبقرية رياض الصنباطي في التلحين.
6: لا تسأل أين الهوى.
3: الأطلال مش مجرد أغنية على الحب والغياب، هي رحلة في الذاكرة، في الحاجات اللي كانت جميلة وبعد ولد ذكرى. فيها سؤال الإنسان كيرجع للماضي ويقول علاش بعض اللحظات تبقى عايشة فينا حتى كي تتبدل الأيام. وهنا يظهر جمال الصنباطي وجمال ألحان الصنباطي، كيف عاش اللحن، كيف جعل الكلمة تطلع بهدوء، كيف جعل للكلمة مساحة لحنية.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام 3 صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار في مناطق الجنوب، تكون رعدية ومحليا غزيرة في مناطق الجنوب الشرقي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا ب 8% إضافة إلى ارتفاع الواردات ب 11.06%، بينما نهز العجز التجاري 17,853 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الجارية وفق المعهد الوطني للإحصاء. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج الاتصال للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات، يستهدف الأطفال واليافعين والأسر بالتعاون مع عدد من الوزارات ومؤسسات الإعلام العمومي والمنظمات والجمعيات الشريكة. من جهة أخرى، أظهرت المعطيات التي نشرها المعهد تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تونس تحتضن في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة ودعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة المتوسط. في العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز. في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث بلغ سعر الديزل في محطة الوقود أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 6 دولارات للجالون للمرة الأولى في أعقاب تبادل واشنطن وطهران الهجمات على ناقلات النفط وتقدم جماعة الحوثي في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر، ما قد ينقل الاضطرابات إلى باب المندب أحد الممرات الرئيسية لنقل النفط. وفي تطورات الوضع في اليمن، كثفت قوات الحكومة غاراتها الجوية على مواقع مختلفة في البيضاء وتعز لقطع خطوط إمداد الحوثيين، وأعاد تمركزها في مرتفعات حاكمة قرب المخا مع تواصل سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. هذا وقال رئيس الوزراء اليمني أن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وإن له أبعادا إقليمية ودولية. في الأثناء، أعلن المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي في اليمن العميد يحيى السريع تنفيذ عملية عسكرية استهدفت قاعدة عسكرية في محافظة شارورة جنوب غرب السعودية. جاء ذلك بينما حث وزير خارجية العراق فؤاد حسين ونظيره الإيراني عباس عرقشي بحث أمس الهجوم الذي استهدف السعودية والإجراءات المتخذة بشأنه. وكان رئيس خلية الإعلام الأمني في العراق سعد معن قد أعلن في وقت سابق أمس ضبط منصة لإطلاق الصواريخ داخل الأراضي العراقية استخدمت في الاعتداء على خط نفطي في السعودية. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين أن إيران على الأرجح هي من تقف وراء الهجوم الذي أدى إلى إغلاق خط أنابيب شرق غرب في المملكة العربية السعودية. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية.
3: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللا مرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
4: أعزائي المستمعين، مرحبا بكم على أثير إذاعة تونس في برنامج الفنون الوجيزة، حصة جديدة نحاول من خلالها أن نرتفع في سماوات الإبداع الفني في عوالم الإبداع التي نجد فيها التنوع والاختلاف. باش نحكوا على عالم الخزف الفني. الحقيقة في عالم الخزف الفني سوف نحاول أن نكتشف تلك الكتلة الطينية وكيف تحولت إلى شكل إبداعي فني مشحون بكثافة من المعاني والرؤى، رؤى الفنان، رؤى المجتمع، رؤى الإنسان بصفة عامة. ومن خلالها باش نحاول نفهم معنى فعل التشكيل والتقنيات المناسبة ورؤية المجتمع التونسي للخزف الفني والممارسات الفنية. الخزف الفني في تونس كيف منزلتها في المجتمع، كيف يراها المجتمع والمؤسسات التي تحتضن هذه الممارسة الفنية. الحقيقة هي أكثر ممارسة تجعل الإنسان قريبا من ذاته ومن الأرض، كلما اقتربنا من الأرض كلما كنا أكثر استقلالية وحرية وأكثر ذاتية. خلينا نحكي على الذاتية في الحصة باش نفسروا معنى الذاتية، ولكن هذا الكل باش يكون مع ضيفنا سي محمد حشيشة وهو مدير المركز الوطني للخزف الفني بسيدي قاسم أجليسي. مرحبا بك سي محمد.
5: أهلا وسهلا كريم وشكرا على الاستضافة.
4: على كل حال باش نمروا على الأفكار اللي كنا ذكرناها في المقدمة باش نحاولوا نفكهم في ثلاثة مراحل، في فقرة على حافة الإبداع، صدى الروح، وفقرة أيقونات. في فقرة على حافة الإبداع، يعني احنا توك بدينا نحكي سي محمد على الخزف الفني ونفسره ونقول راه هو شكل من أشكال الفنون التشكيلية كيف النحت والرسم وغيره، ولكن خلنا نفسره شنو هو الخزف الفني وكيف يختلف عن كل واحد يقوم بعمل تشكيل الطين. ما هل بالضرورة هو يقوم بممارسة نشاط الخزف الفني؟ نفسره للمستمعين في الفقرة الأولى الحكاية دي. تفضل.
5: سعيد من نذكروا لي الخزف أو الطين أو صناعة الطين يقولوا أقدم حرفة ولا أقدم مهنة ولا أقدم فن، لأنه الإنسان بدائي عندما اكتشف النار اكتشف أنه قطعة الطين تصبح صلبة وقت اللي تطيح له في النار، اكتشف اللي راه نجم يعوض حجر الصوان بمادة أخرى. من هنا بدأ تشكيل الطين، وهوني نجم نحكيه على المفردات الأساسية لتشكيل قطعة خزفية، هي الطين، الماء، النار والهواء، وكل عنصر عنده وظيفة. هذا الطين اللي يكون شبه صلب يصبح لين كنعجنوه مع الماء، ويصبح صلب وقت نحطه في الفرن ويمتزج مع النار وباستعمال الهواء، وبالتالي فما عملية تصاعدية من الأرض إلى السماء. هذا الطين اللي كان موجود في داندي كارير والإنسان استخرجه وعجنه شكل به خدمه حرقه، وهو دي الحركة العمودية هذه تخلي الإنسان يرتفع ويرتقي مع هذا الطين اللي كان مرمي على الأرض باش يشكل به قطعة خزفية آنية أو منحوت أو أي شكل من الأشكال. وبالتالي هذه الحرفة أو هذا الاختصاص أو هذا الفن بالنسبة لي هو من أرقى الفنون، خاصة إذا كان نعرف أيضا أنه الإنسان خلق من طين.
4: يعني الفكرة هذه الأولانية أنه رأوا الخزف بصفة عامة تشكيل الطين ما هيش حرفة جديدة، وإنما هي قديمة بقدم الإنساني، بدأت مع بداية الإنسان أنه في علاقته بالطبيعة وفي علاقته بالتراب بصفة عامة، وبدأ أن تحث عن
5: بعلاقته مع عناصر الأساسية في الطبيعة صح. اللي هي الماء والنار والهواء.
4: لهنا في الفكرة الأولانية أنت قلت هو فن، بل ما نحكي على الحقيقة تحول علاقة الإنسان بالطين من ممارسة تقليدية إلى ممارسة فنية. التحول هذا كان توضح لنا أكثر، يعني في بدايات ما كانش فني بطبيعة الحال، كانت في نوع ما فيها قلوا احنا الفخاري، فيه الأواني، فيها في تشكيل عناصر تساعده باش هو في حياته قرش كلمة في تجربته اليومية. متى بدأنا نتحدث عن الخزف الفني؟
5: شو
4: المعنى التاريخي للكلمة؟
5: أي ما هوني مربوط بعدة تفاعلات عبر التاريخ، ومرتبط أيضا بالإنسان وممارسته الحرفة هذه، لأنه حتى بداية القرن العشرين الطين والخزف والفخار اللي كنا كانوا يستعملوا فيهم فقط للاستعمال اليومي، لكن راهو حتى في الاستعمال اليومي فما درجات من المعرفة ومن الحرفة ومن الإتقان. مثال نعطيك مثال بسيط ناخذه من بلاد الصين بعيد علينا برش، كي ناخذوا بول نتاع تي صحفة من الشاي نجم نشريها بدينار كيما نجم نشريها بألف دينار كيما نجم نشريها بمئة ألف دولار ولا مئة ألف دينار. نفس الشكل، نفس الزخرفة ونفس الألوان، لكن الفرق أنه هذه نتاع دينار صنعها صنعت في مصنع عادي، ثانية نتاع ألف دينار صنعت في ورشة نتاع حرفي باليد، ومتاع مئة ألف دينار صنعها فنان خزاف أو نحات وحط عليه التصحيح نتاعو.
4: هي القطعة الوحيدة يعني مثلا ليست لديها ثانية غير شكل
5: الاسم السينيتيو التصحيح هذيك المعلم فلان. احنا كي ناخذوا اذا كان انا مشيت بيك للصين مشيت بعيد شويه، لكن كي نرجع لتونس تاريخيا وبتعاقب الحضارات والفترات التاريخيه وتطور الزخارف في تونس وتطور المعرفه وتطور الصناعه حتى بدايه القرن العشرين، ولين نحكيه على الخزف الفني في نابل وقت اللي شمله جاكوب شمله وابنائه اللي هما بداوا من القلالين في ورشه القلالين، ومن وقتها بداوا يحطوا في السينيتور نتاعهم التصحيح نتاعهم على الجداريات او على القطع الخزفيه. وقت سكرت ورشه القلالين وتنقلوا لنابل، جاكوب شامل ايضا فتح ورشه في نابل، والمستعمل الفرنسي يجلب معها ديزاينر وخزاف فرنسي ديفيركلو والثاني ما استحضرش اسمه الان، يعني طور الخزف. ما عادش نحكيوا على فخار نابل ولين نحكيوا على الخزف الفني بنابل، يعني ورشات الخزف في نابل عبد الرزاق الخراز وبعض الورشات الاخرى اللي دخلوا في التصور الجديد نتاع الخزف الفني، ولين نلقاو تصحاحها، نلقاو خراز، نلقاو عبد الرزاق، نلقاو شمله. شمله كانت عندهم عديد وهو ولده اللي يعمل نجمه، اللي يصور حوته، اللي يكتب اسمه، يعني من فم ولين نحكيوا على الخزف الفني. ولكن هوني الخزف الفني دائما يبقى في اطار القطاع الخزفيه للزخرفه او للاستعمال اليومي او الجداريات. وقتاش وين نحكيوا على الخزف الفني مع فنانين تشكيليين في تونس، ونحكيوا مع جماعه الكود دي تونس، مع الجورجي، مع خاصه الجورجي اللي كانت عنده ورشه نتاع خزف وبدا في تزويق العديد من الاماكن العموميه بجداريات خزفية، سواء كان البريد أو بعض النزل كما قصر قسقانس. أكبر دليل على هذا قسقانس فيه جداريات ممتازة وجميلة جدا للجورجي، لكن للأسف هي الآن في معناتها في وضعية سيئة. لكن هنا ولينا نحكيو على الخزف الفني من منظور الفن التشكيلي مع الفنانين التشكيليين. هذا نحكي لك دائما في تونس، وهذا التطور اللي صار عبد التاريخ، يعني حتى بداية القرن العشرين ما كانتش كان الخزف راهو حتى قبل. تعرف انا ديما نحكي هذه نحب نحكيها لانه تعجبني برشا. الانسان عبر التاريخ مع الانسان ما قبل التاريخ تطور برشا، لانه كي الانسان قبل ما قبل التاريخ كان يستعمل فيه التنقل عن النعامه وبيضه النعامه ومن بيضه النعامه كان يصنعوا البيبرون الصغير والاواني للشرب. يعني الصغير كي تولد كان ياخذوا العظم تاع نعام يجدوها طرف جلد باش تستعملوها كبيبرون ولا رضاعه للطفل الصغير. كي اكتشفوا الفخار يطيب ولينا يصنعوا في البيبرون هذيك من فخار من خزف. يعني لهنا اعتقد في حد ذاته هذا ابداع
4: صحيح.
5: يعني اذا كان كل هو العمل الفني، العمل الفني على شنو شنو قائم على الابداع وعلى الابتكار وعلى الفكره، هو قائم على الفكره بالاضافه الى التقنيه فما فكره. انا كي نشوف هذيك الفكره انه خموا وتطور الاشكال، لانه يعني نشوفوا الاشكال راه كي نمشوا يمكن تو احنا كنزور المتاحف نتاعنا نشوف القطع الخزفيه والفخاريه ننظروا لها من تقراوش نعرفوا شنو استعملتها، لكن ترجع متحف بارد وتشوف تو تلقى هذوما نحكي لك عليهم، تلقى الرضاعه للصغير اللي كانت تصنع من اوائل الفخاريه. اذا هو في حد ذاته والزخارف الموجوده عليها في حد ذاته نوعيه الزخارف هي ايضا شكل من اشكال الابداع، الفكره والتقنيه عبر التاريخ. حتى بداية القرن العشرين كان قطاع صناعة الاستعمال اليومي كانت بزخارف يدوية فيها برشا حرفة وبرشا معرفة، طورت مع شملة وفي نابل عبد الرزاق وخراز ثم دخلوا الفنانين التشكيليين تقريبا من الستينات الخمسينات الستينات، خاصة عبد العزيز جورجي اللي فما العديد من النزل سواء كان في جابس أو في المستيرة نزل الموجودة فيها جداريات كبيرة جدا وجميلة جدا، وأيضا حتى بعض ساعات وفترة هذيك هم ريكول تونس كانوا يدخلوا بعدة مواد نلقاو من الحديد، نلقاو من التابيسخي النسيج، لكن خاصة الخزف كانت سي عبد العزيز القرشي.
4: يعطيك الصحة، أنت تو احنا حكينا على الخزف الفني من كفن تشكيلي بطبيعة الحال كدخل في منظومة الفن التشكيلي، وحكيت على نابل، ولكن زاد عندنا تجارب أخرى مثلا كي نحكوا على سجنان. يعني سجنان فيها الفخار وفيها، هل نجم نحكوا على انه في سجنان اكل الطين تقوم به النسوه واللي تتحول الى اواني وفيه الزخرف زاد هو نجم يكون خزف فني هل ننظر للمنتوج تاع الخزف الفني اللي مرتبط انت كنت تحكي بحياتنا اليومية ينجم يكون يرتقي من الوظيفي الى الفني في الخزف في سجنان؟
5: شو احنا كي نحكيوا على سجنان نحكيوا على وكان نحكيوا على تجربة الانسان ما قبل التاريخ مع مادة الطين، لانه هذه التجربة الحقيقية. صحيح. لانه تجربة سجنان ولا البرامة في سليانة او الملاسين اللي يعني بحذين لنا احنا بعدنا مشين سنة، لكن ايضا الملاسين يعني احنا الورشات هذوما متاع النسوة اللي دخلوا ويصنعوا الاواني الفخارية اللي استعمل اليوم كانوا راه تاريخيا كيما هذيك نفس الدماغ ونفس التواجد تمشي متاع الانسان ما قبل التاريخ اكتشف النار وهي نفس طريقة الحرق. حتى طريقة الحرق الكويسون تصير في طريقة بدائية سيلوفير يعني مش داخل الفرن لكن على قطاع من الحجارة يوضع القطاع الفخارية هذيك ويقوم بعملية حرقة. هوني الحقيقة ما جبش نحكيه على عمل فني، نحكيه على ممارسة حرفية فيها من المعرفة، لكن نجم نحكيه على القراءات لتطور هذه الممارسة الحرفية. لأنه فما بعض القراءات اللي يقول لك فخار سجنان ما كانش مزين كما يزينوا فيه تو. صحيح. هكا كان بتأثيرات من الاستعمار الفرنسي. لأنه كنشوفوا البرامة ونشوفوا لأنه تعرف راهو الفخار هذيك نلقاهم بزرة المقردين في كل في كل في كل قرية كان ما كانش فما قبل لا بلار لا تفال لا لا أواني حديدية اللي كان موجود هو كان الفخار. إذا الأواني الفخارية إذا كانت يصنعوها ويملسوها للاستعمال اليومي متاعهم. وفما كما قلت لك بعض قراءات يقول لك الزخارف جاتنا من الجزائر من تيزي وزو من القبائل البربرية اللي غادي اللي هو تواصل. لأنه تعرف أنا في 2010 في سيدي قاسم نظمنا يوم الخزف حول الفخار البربري واستدعينا حرفيات من سجنين من تيزي وزو من معتكاس بالجزائر من جزر الكناري ونفس نوعية الزخارف نلقاها في أمريكا الجنوبية في المكسيك ونلقاها أيضا في مشيت تركمانستان في المتحف متاعهم عندهم نفس الزخارف ونفس القطاع الفخارية. وهذا دليل على أنه الهجرة وتنقل الإنسان البربري على نفس خط العرض. لأنه كشفت سمي تملك هذوما موجودين كلهم على نفس خط العرض. وأيضا قد يكون دليل على أنه الأرض كانت كتلة واحدة.
4: صحيح. والأشكال بالله اللي شفتها أنت كنت للمتلقي اللي يسمعنا توا شنو الأشكال اللي مشتركة بينا إحنا واللي في الجزائر ولا في
5: هي أواني فخارية للطهي نفس الأشكال
4: اللي ترسمها الزخارف على الزخرف.
5: الزخارف تقريب هي إحنا كنرجع لأنه تعرف مع العديد من الباحثين الجزائريين كتبوا على إيش هي الزخارف. هي زخارف تحكي على الخصوبة الأرض. صحيح. تحكي على الأنوثة. تحكي على خاصة على خصوبة الأرض. ونذكر كي جبنا الحرفيات من معتكاس من تيزي وزو وكانوا يتكلموا بالشلحة بالبربري جبنا معهم اللي كانوا يترجمونا ايش كانوا يحكيوا كانوا يرسموا كانوا يحكيوا لنا شي يرسموا وهذاك هو الإبداع الحقيقي. لأنه كل خط وكل وكل شكل عنده معنى عنده حكاية هيك كتابة في سجنين. حتى كي تحكي معهم يقول لك احنا نزينوا خاطر لقينا جدنا يزينوا هكا معناتها ما عندهمش
4: حكايات
5: صحيت. وبالتالي كي نحكيوا على فخار سجنين ولا بقيت الجهات الموجود ما قلت لك راهو احنا نعرفوا كان سجنين لانه خدم عليها برشا ديوان وطن الصناعه التقليديه
4: وتثمين
5: صحيت. لكن فما العديد من الجهات اللي فيهم صناعه فخاريه بنفس الطريقه. صحيح ما فيهمش زخارف لكن يمتازوا ايضا
4: بالحرفيه
5: وبمعرفه تقنيه اكثر.
4: بياتك صح. لكل حال احنا كاين وصلنا للمعرفه التقنيه وصلنا للحرفيه. هذا باش يخلينا باش نمشوا للفقره الثانيه وباش نحكوا على التقنيه يعني كيفاش قطعه الطينه دي تتحول الى عمل فني والتقنيات المناسبه لذلك، ولكن في فقره صدى الروح.
3: صدى الروح
4: في فقرة صدى الروح. يعني احنا حددنا تقريبا الخزف الفني وحكينا على تجارب المحلية ورجعنا وخرجنا للعالمية يا سيدي في سياق في تفسير بعض المشترك بين الثقافات وبين الشعوب ورحلة الإنسان في اكتشافه للطين وفي محاولة انه يغير فيه. وهذه الكليكة يخلينا نرجع شوية ونحكوا على الخزف الفني اللي انت تقريبا اعطيتنا لمحة في الفقرة الاولى حول العناصر الاربع اكتشاف الإنسان العناصر الاربع وحول النار ولكن خلنا نمشي اكثر في العمق. يعني
5: المنتوج اللي هو أيا كان المنتوج في الخزف الفني، ثم تقنيات مناسبة مشتركة لدى كل الخزفين يعني بالمعنى الفني للكلمة. كنت تحكينا على التقنيات والتمشيات متاعها للناس يقولوا هذا عمل فني أول حاجة، وبعد نشوفوا أهمية أنه يكون الحرفي متمكن من الأدوات. يعني كيف يتمكن الحرفي؟ هل بالمحاكاة والاتباع أم بأنه يطور من الأدوات والتقنيات متاعه؟ ثم علم في الحكاية، ثم تلاقح، وثم اكتشافات خارجية هي تخليه تقوله غير من أسلوبك باش هو يغير. هل يمكن الحرف أن يرتقي إلى مرتبة الفنان؟ هل أنه الخزف الفني بالضرورة لازم يكون فنان تشكيلي باش نحكو على خزف فني، ولا يكفي أن يكون حرفي ولكن لديه مهارة ومعرفة بالتقنيات وبما يحيط به من تطور تقني والتكنولوجي؟ نبدأ بالمرحلة الأولى، التقنيات ومسار إنتاج منتوج خزف فني.
6: التقنيات الأساسية لازم تكون موجودة عند سواء كان عند الحرفي أو الفني الخزاف. لكن إذا كان نمشي نابل مثال، نعمل بك رحلة في نابل، نجم نلقاو حرفيين مختصين في تقنيات معينة فقط. الملاس يعرف كان يبدأ ملس، اللي يعرف يغطس في الدهن كما يقولوا في نابل في الماي يغطس أكهو، اللي يعمر الفرن. يعني نجمو نلقاو حرفيين مختصين
5: في جزء من المنتوج
6: صحيح، اللي يعرف يزين، فما شكون يعرف يقول لك اعمل في الخط المحيط هكاو، فما شكون يقعد عمره كامل وينقط ينعمل في النقاط. وبالتالي يعني التقنيات الاساسيه للخزف هي متعدده، والاساسيه اللي تعلمناها وعرفناها اللي نحكيوا عليها بالملاسة ولا بتقنية حبال الطين بالكولومبا ولا بالنحت طريقة ولا بشرائح الطين، هذهم التقنيات الأساسية في صناعة قطع خزفية. وبعد في التزويق سواء كان تحت الطلاء فوق الطلاء باستعمال الأكاسيد بالتخطيص، يعني هذهم التقنيات الأساسية اللي نعرفها. الحرفي عادة تلقاه عنده مجموعة من المعارف اللي يعرفهم ولا يعرف معرفة واحدة. لكن إذا كان نحبوا نحكيوا على فنان كخزاف، بالنسبة لينا يجب يكون مطلع وملم
5: كل مراحل
6: بكل مراحل وفوق هذا فوق هذا التجربة، العمل المخبري لمعرفة طبيعة الطين، تركيبة الطين، طبيعة الطلاءات، كيفية مزج الألوان باش تحصل، والتحكم في الفرن وفي النار. لأنه فما العديد من الخزافين يقول لك يحكي على الصدفة وعلى عامل النار. صحيح النار قد يكون في البداية صدفة النتيجة تحصل عليها، لكن يجب نفهم ونعرف كيفاش تحصلت على الحاجة هذيك، ولو كان عن طريق الصدفة لأني عملت خطأ في التركيبة متاعي، ولا فت 20 درجة في الفرن متاعي، ولا الفرن متاعي اللي هو موش درجة حرارة مش معتدلة في البلايس كل كيف كيف. وهذا كله يطلب معرفة. وبالنسبة لنا الخزاف كفنان يجب يكون الخزاف الحقيقي اللي يكون عنده معرفة ودراية بمختلف التقنيات، يكون عنده معرفة بهم الكل، وأيضا يكون عالم بعوالم خيمياء الخزف وتركيبات الطين وتركيبات الطلاءات. وبالتالي أنا مش نقول لك راهو الحرفي يقول أنا مثال، فما حرفيين يجي في تبسي بدل الزخرفة يقول لك هذا ابتكار. الابتكار يتطلب فكرة، والفكرة يلزمها تكون فيها إضافة فنية. يعني كي نبدل لون التبسي من الأخضر نعمله أحمر ونصور عليه حوتة، مش معناتها هذاك تجديد وابتكار.
5: بهذيك الصحة احنا تويكا مشينا من مرحلة التقنيات وتمكن الفنان الحقيقي كما قلت انت والخزاف الحقيقي من مراحل انتاج العمل الفني اللي هو الخزاف الفني كمنتوج، واللي فيه القولبة والنقش انت قلت
6: القولبة. سمحني كريم، القولبة نحكيه
5: على
6: القولبة تحكي على الجبس هوني عادة في الورشات للصناعة للقطاع الخزفية، لكن كفنان نجم مستعمل ولا كنحات نجم مستعمل. لكن ربي سمحني مش نرجع النقطة هذه، لأنه بالإضافة للتقنية التقليدية نعرفها تو تطور كبير علمي كبير جدا صاير خاصة في الدول الأوروبية وفي الخارج تونس، واستعمال تقنية جديدة. لأنه أنا بعد ساعات يجوني الموردين المركز ولا المتكونين في المركز يوريني فيديو يقول يا مسيو هذا شفت هذا الخزاف يخدم جد تو. احنا بصد اكتشاف ومعرفة تقنيات بالتطور التكنولوجي والتطور العلمي وصناعة الآلات، يعني ولينا نكتشف تقنيات جديدة اللي كل خزاف بالبحث وبالتجارب يحاول أن يطور من فكرته ويطور أيضا من معرفته التقنية باش يقدم حاجة مختلفة على المستنسين بها واللي يقدموا فيها الخزافين الاخرين.
5: بيعطيك صحه، يعني لهنا حتى الخزاف الفني يلزم الخزاف
4: والفنان يكون مواكب للتطورات التقنية والتكنولوجية وكل ما يتعلق بالعناصر الضرورية في تشكيل العمل الفني. ولهنا نحكو على حاجة مهمة، انه اكل المزج في عمليه المزج حتى داخل في انتاج عمل فني معين. مثلا انا باش نحكي تو على المركز نتاعكم، انتم تشوفوا في خزف فني فيه المركز نتاعكم وفيه اعمال فنيه، شنو هي خصوصيه الاعمال الفنيه نتاع المركز اللي في باب سيدي قاسم؟
6: بالنسبه للمركز وطن الخزف الفني، احنا الهم الاول والاول وحيد بالنسبه لنا في البدايه، لانه زعنا عمليه زوز اشكال تكوين، الاولي والتكميلي. بالنسبه للاولي، الهاجس الاول نتاعنا هو المعرفه التقنيه، لكن نعطيهم مساحه باش يكون عندهم الذاتيه في العمل نتاعهم. يعني كي نعطيو احنا فكره نتاع تمرين، نحطوهم توا على الانترنت نلقاو الصور، يعني وبالخاص بنتريست صور، نعطيهم امكانيه نتاع محاكاه، المحاكاه مع ادخال بعض التغييرات اذا كان يحبوا هما، يكون معرف حتى احنا حتى كبشر تجديد والابتكار عندنا مختلف. فما شكون عنده يحب يبدل ويجدد، فما شكون يقول لك انا نحب نعاودها كما هي. اذا احنا الهدف الاول نتاعنا مع التكوين الاولي هو الجانب التقني، لكن نعطيهم مساحه انه يكون الاعمال نتاعهم مختلفه ما تتباهاش بعضها. وهذه هي الحاجه اللي يتميز بها المركز الوطني للخزف الفني، يعني نعطيه نفس التمرين، لكن نفس التمرين
4: كل واحد
6: وكل واحد إنه كل واحد الشكل نتاعو الخاص به هو. يعني كي تجي للمعرض احنا نتاعنا مثلا ان شاء الله لترو اكتوبر، مش تلقى عديد الاعمال، مئات الاعمال اللي متشابهش لبعضها، ولو اني قادمين بنفس التقنيات وبنفس الاساليب. هذا بالنسبه للتكوين الاولي. بالنسبه للتكوين التكميلي، هو مواصله للبحث في العالم التقني، لكن نعطيهم اكثر مساحه للتجديد والابتكار، وباش يخرجوا الروح نتاعهم والهويه نتاعهم وذاتهم في العمل هذاك. يعني كي تجي تشوف الاعمال نتاع التكوين التكميلي، تلقى مجموعه من الاعمال المتشابهه اللي فيها شخصيه، تقول ها هذه، تقول نتاع شكون، نقول لك هيك، تقول لي صحيح والله الخدمه تشبه له، وتحسها متماشيه مع الشخص هذاك، وتحس فيها روح الشخص هذاك كيف كيف. يعني تلقى هويه للعمل اللي تتماشى مع صاحب العمل هذاك.
4: بهذاك علاش احنا تويك انت تو بدي تحكي عن الابتكار والتجديد، وتقول انت كل عمل فني، الخزاف الفني بصفه عامه، عنده خصوصيه كانه لانه مطبوع بذات الخزاف في حد ذاته. كنت تحكينا واحنا نعرفوا على خصوصيه المركز الوطني للخزاف الفني اللي هو مكان تاريخي في الاصل، وكان وتحكينا على احنا نحكوا على انه ثم نوع من الهويه، ولكن زاد ثم نوع من المرئي الموجود موجود بداخلنا اللي فيه ذاتي بالاساس، واللي فيه رؤيتنا لذواتنا ورؤيتنا للعالم ورؤيتنا لما هو الديني. وساعات نوصل نحكوا على كانه كيفاش ان الطين هذاك الشكل الملموس مشحون بمعاني فيها حتى التصوف. فسرنا الفكره دي، لانه نظرتنا دائما للمركز ولكمقام تاريخي في

0: عمل لكن ما نجمش تقراها انت. نجم تشوف عمل تشوفه كعمل جميل استتيقي قد يعجبك قد ما يعجبكش، لكن هو انطباعي لهنا رايك. لكن الفكره داخل العمل اللي هي ذات الفنان وروح الفنان وفكره الفنان ما يظهر للناس الكل، قد تظهر من خلال الشكل، قد تظهر ايضا من خلال الالوان المستعمله، لانه كل شيء عنده دلاله، لكن تبقى دائما غير مفهومه.
1: ثم جانب من الغموض، يعني
0: جانب من الغموض. يا كان الفنان ولا الخزيف يحب يظهرها، يحب يحكي عليها ولا ما يحبش يحكي عليها. يحب مثال لو انه مسيرتي من وقفه عندها فتره هنا تقريبا من 2013 2014، لكن كي نحكي شويه على التجربه نتاعي، كنت عندي تاثير كبير بالمكان اللي انا موجود فيه والشواهد المقابر الحفصية والعثمانية الموجودة في حديقة المركز آنذاك، وكنت نستعملها من الطباعة. فما شكون يقراهم كقراءة الخط وتستعمل الخط، فما شكون يحكي على الهوية التونسية لكن ولأول مرة مش نحكي أنا على الأثير. أيضا فما جوج شخصيات في العمل متاعي، ديما تلقى شخصين موجودين. أن نحكي على الخلوة وقت والأشكال، حتى عملت لي زلوة على الخلوة يعني في شكلها متاعها تماشيا. أنا وقتها الحكايه في مخي الخلوه. علاش ديما نحكي على الخلوه؟ للرجل بمفرده او المراه بمفردها. ورجل الدين يمشي لمكان بعيد، يختار مكان باش يكون الخلوه نتاعو. وقت اللي الله عز وجل خلق ادم وحواء خلقهم في الجنه في خلوه، كي هبطهم على الارض كانوا ايضا في خلوه وكانوا ذكر وأنثى. يعني مثل هذه اللي أنا من الأشكال من الأفكار اللي كنت
1: وجسدتها في أعمال
0: أنا كي جسدتها في أعمال مرئية تشوفها لكن ما تفهمهاش أنت. تشوف في حاجة جوج الدرويش وكانوا يقولوا درويش، نقول لهم درويش درويش ودرويشة باهي درويش ودرويشة، لكن في فترة معينة ما تجمش تفسر أنت أفكارك هذه، تخلي القارئ إيش مش يقرأ
1: يقوم بالتأويل.
0: أول قيمة العمل الفني تجيب من خلال هذا، من خلال المعرفة التقنية والفكرة اللي فيها ما يخالج الفنان، ذات الفنان، تساؤلات الفنان، حياة الفنان. مثال، تعرف كل فنان تشكيلي ولا كل خزاف في فترات عنده فترات هادئة، ماهيش فترات متاع ابتكار وتجديد. يقول لك أنا ما نجمش نخدم وهذا الفنان راهو. جيت كان ديني فترات كان هكا، وكنت مش ما نقعدش ما نخدمش في الورشه نتاعي، ناخذ تباسي تبسي ابيض ونكتب. عندي عديد من التباسي اللي نكتب عليهم بالخط بقلم الاوكسيد خاص بالخزف كي الباستيل وكريونكس باستيل، انا نكتب عليهم بالاخضر بالاحمر بالاصفر، كتبت فيهم قصه حياتي كامله من اللي انا صغير حتى تقريبا وقت 2012 2013. لكن كنت نبدا في السطل من فوق على اليمين، نهبط الفستر من اللوطه ونخلي الفراغ باش حتى انسان يكون قادر ما يكون قادر على قراءه الفكره كامله. والخط حتى الخط مش واضح، كانوا تخربيشه نتاع دول. يعني الانسان ولا الخزاف ولا الفنان كي يحب يخدم ويحب يخرج الباطن نتاعو والموجود الداخل يخرجه باستعمال التقنيه او بفكره معينه، وهذا اساسي وضروري باش نجمو نحكيو على عمل فني. حاجه ثانيه ولو يختلف اكيد يختلفوا معايا عادي الفنانين، مثل انا كنت ندخل ورشه عمري ما نعمل صوره او رسم اش نحب نصنع، اتعامل مع الطين مباشره بالفكره التي تولد انذاك وقت اني نشد
1: دون التخطيط لها. يعني
0: دون التخطيط لها الفكره تولد
1: مع اللحظه
0: مع اللمسه اللي تلمس فيها الطين، ووقتها تبدا عمليه الولاده للفكره اللي نحب تجيني وقتها في مخي نحب نشكلها. وعاده في العمل نتاعي نعتمد الاشكال البسيطه اللي من بعد، لانه نحط ديما التواصل مع الطلاء والرسم اللي مش يكون موجود. وبالتالي المعرفه التقنيه ضروريه، الفكره والهويه.
1: أيوة.
0: لانه باش نشوفوا نجموا نشوفوا عمل نقولوا هذا فنان من تونس، نجم نعرفوا راني كي تبدا فيه هكا روح. ولكن حتى بمعرفه نتاعنا توك خزافين على المستوى العالمي، تو مثال في الدول العربيه في فتره معينه حتى التسعينات العراق كانوا العراقيين كانوا هاربين علينا برشا، اشواط كبيره جدا في عالم الخزف الفني نحكي ديما، بحكم انه العراقيين كانوا يخرجوا يقراوا في امريكا يقراوا في لونجلتير، تطور التقنيه عندهم انواع الطين. لانه احنا نحكيو كي نحكيو على الخزف راهو ما حكينا تو ما حكينا بصفه عامه، لكن الطين انواع فما الطين احنا نستعملوا فيه اللي هو سيلا باتا فايونس نوعية الطين ملفوتش 1050 درجة، ما نحكيناش على الجري على البورسلين 1200 و400 درجة اللي تعطي طابع آخر ويعطي ألوان أخرى ويعطي ثراء آخر بالنسبة للقطعة الفنية. لكن كي نرجو

0: نخرجوا خارج حدود التونسيين ونشوفوا نعملوا نظرة على العالم الصاير، ونبدأوا بالدول العربية. نلقاو حتى التسعينات قبل حرب الخليج العراقيين كانوا بعد علينا برشا، وكانوا عندهم ثراء كبير وخزافين كبار، ولحد الآن الحقيقة عندهم حركة فنية خزافية متطورة. نقصد شوية على قبل، لكن نجم نقول احنا تو حتى في تونس نجم نفسهم، ولات عندنا تقييم نفس الصيت كان نجم نقول في عالم الخزف الفني. لكن ايضا مصر، مصر ايضا المصاروه، الخزفين المصاروه اللي تميزوا بالبريق المعدني تميزوا اخذوا طابع معين في نوعيه الاعمال الفنيه نتاعهم، وهذا يمشي مع طبيعه التدريس الجامعي اللي عندهم، وايضا انفتاحهم على دول الاسيويه والاوروبيه، لانه الجامعات في مصر تبعث الطلبه نتاعها في تربصات في تزنجان في الصين او في يعني عندهم اتفاقيات دوليه، والانفتاح هذاك يعطي راه تطور كبير. احنا هذا شيء نقصنا تو في تونس، يمكن منطقه دول الخزف كان في سيدي قاسم حتى 2019 كان عاطينا الانفتاح هذايا، وكان عاطينا هيك الرؤيه باش نشوف ايش صاير لبرا كي يجيبوا الخزفين بحذنا. لكن في الدول العربيه عندنا مصر والعراق، بقيت الدول العربية نلقاو فيها تجارب ضعيفة ومتفرقة، اللي فما هما تو بصدد النمو قاعدين يحاولوا يخلقوا حركية خزفية فنية في السعودية ولا في الأردن ولا منعشنا في الكويت. يعني بعض التجارب نعتبرها متوسطة اللي تحاولوا يحاولوا قاعدين يخرجوا. لكن كنقارنوا احنا مع الدول الأوروبية اللي صاير في إسبانيا وفي فرنسا في إيطاليا، عملنا خطوة لكن هما عندهم ثراء كبير على مستوى المواد الأولية، وعلى مثل كما كنت نحكي لك قبيلة نوعية الطين اللي تختلف علينا احنا، ويمشيوا في تصورات وفي أفكار، وحتى التطور التكنولوجي راه عنده قيمة كبيرة برشا تو، اللي هما زي ايضا يستعملوه في تشكيل الطين وفي الأفكار نتاعها.
1: بيعطيك صح. لكل حال احنا كاين باش نمشوا باش نواصلوا الفكرة هذه، ولكن بزاوية مختلفة هي في فقرة أيقونة.
2: أيقونات.
1: في فقرة أيقونات أنت تو بديت تحكي على خصوصية التجارب الخارج الجغرافية تاع تونس، وقلت راه ثم العراق وثم مصر، ثم التجارب ماشية وتتحسن. التجارب هذية تخلينا نقول احنا في تونس، نبدأ بتجربة تونس. أنت قلت تجربة تونس ثم خطى قريبين من العراق وكل شيء، ولكن كنا أنه احنا جغرافيا متاع إنتاج الخزف الفني في العالم العربي، ونقولوا انت اعطيتنا خصوصيه نتاع مصر في الجانب التقني كل شيء، ونقولوا شنو ما هي خصوصيه الخزف الفني في كل منطقه. صحيح العراق متطورين وعندهم تجارب ثريه، ومصر قاعده تتطور بتطور البعد الاكاديمي مع البعد الفني. كان تعطيني في الجغرافيا هذه خصوصيه كل واحده في الجانب الفني خاصه، يعني تونس بماذا تتميز في الجانب الفني، العراق الفنانين بصفة عامة في العراق ثم مشترك أكيد ما بيناتهم، ساعات ممكن ثم اختلاف بسيط، ولكن المشترك الكبير أنه عندهم يركزوا على جانب معين. ثم شكون يركز على جانب علاقة الإنسان بالطبيعة، يركز والآخر اللي يركز على جانب علاقة الإنسان بالإنسان بالقضايا المعاصرة، ثم شكون يركز على علاقة الإنسان بالله، كل واحد كيفاش يركز فيه بالأساطير. كانت تعطيني في الجغرافيا هذه الاختلافات بيننا وبين الآخر الثقافي.
0: شو هي الاختلافات؟ واضحة بوضوح الجغرافيا. كيفاش؟ لأنه احنا كنشوف التجارب متاعنا في تونس نلقاو فما من خلال التجارب الموجودة فما هوية من خلال العامل التاريخي متاعنا والعالم الصوفي، كان نحكي على تجربة خالد بن سليمان أو بعض التجارب الأخرى اللي رأوا حتى العالم الصوفي مش بقية الدول العربية الكل نلقاو فيها التصوف بما هو كم موجود عندنا في تونس. يعني التجارب التونسية فيها ذاكرة تونسية، لكن أيضا فيها تأثيرات أوروبية وخارجية اللي تعرف بحكم قربنا من أوروبا. نلقاو بعض خزافين يتأثروا بخزافين أجانب فرنسيين إيطاليين، وبالتالي نلقاو بعض الأحيان بعض التشابهات على مستوى الأشكال على مستوى الفكرة، ولو أنه الفكرة نجم واحد يحكي على فكرة والآخر من خلال العمل ذاك يحكي على فكرة أخرى يبني عليها فكرة أخرى. نحكيه في
1: ثم فكرة ناظمة
0: صحيح، لكن التأثيرات نجم نشوفها. لكن كنجيو ناخذ نقارنوا الخزف الفني التونسي بالخزف الفني المصري، بالرغم اللي احنا مش بعد برشا جغرافيا، لكن نلقاو اختلاف ما نشبوش لبعضنا. أولا تقريب جل الخزافين المصاروة يعتمدوا على البريق المعدني وعلى نوعية تقنيات أخرى في الحرق، لكن عندهم تأثير التاريخ متاعهم، تاريخ الأهرامات، تاريخ الفراعنة، الأساطير تدور حول هذاك الكل، إن لقاوها حاضرة وبقوة في الأعمال الفنية، تقيب في جل الأعمال الفنية. لكن أيضا الخزافين الشبان والخزافين اللي خرجوا نلقاو عندهم تأثيرات بما يحدث في إيطاليا أو بما يحدث في الصين. يعني هيك تعرف الانفتاح لكل إنسان في أي اختصاص رأى كي يخرج ويشوف الصاي العالم ويشارك في ملتقيات دولية الخزف ويشتغل مع خزفين أخرين ويشوف تجارب أخرين، لابد باش يرجع بحويجة معه
1: تثق في الأثراء المذهبية
0: صحيح، يرجع بحويجة معه كي يرجع للورشة متاعه، يحب يطورها، يحب يمشي يتأثر بها، وهذا عادي جدا، لكن ما تبعدوش على فكرته الأصلية وعلى الهوية متاعه. كي نحكيو على العراق أيضا نفس الشيء، فما تأثير الجغرافي، تأثير تاريخي العراق وما أدراك ما تاريخ العراق، لكن أيضا فما التأثيرات الخارجية بحكم أن الخزفين هذوما درسوا في أمريكا ودرسوا في إنجلترا ودرسوا في دول أخرى، اللي روحوا بمعرفة ثانية، روحوا بتقنية مكتسبة جديدة، روحوا رجعوا لبلادهم بمعرفة تراكم معرفة عبر السنوات اللي حاولوا يوظفوها في الأعمال متاعهم. وبالتالي يعني كي ناخذوا الخارطة ونشوفوا الدول هذه وحتى بقية دول الخليج راه فيها بعض التجارب الناشئة اللي تلقى فيها الهوية متاعهم متاع كل شخصية المحلية، لكن نشوفوا بتلاقح التو بوجود النت وبوجود الأفكار عوالم مفتوحة، نقول الفكرة تتطور. لكن نرجع ونقول قد يجب يسمعون يقولوا راهو هذا قديم شوية ولا في مخه، أهمية التقنية راهو في أي حرفة، الخزاف الفني والفنان التشكيلي إذا كان ما هوش حرفي وما يعترفش بالتقنية، أنا نتمنى نهار واني حرفي بطبيعة، نملس نعرف أن نخدم على دولاب، لكن ما نملس كما نملس في نابل، لأنه يملس كل يوم، الملس في نابل كل يوم يقعد على دولاب أقل حاجة 8 سوايع
1: حكم التكرار
0: صحيح. كان نهار نوصل نتعلم نملس كيفه، نجم أنا أكون في الفكرة متاعي وبالأفكار متاعي نجم نتطور، وهذا مهم جدا. لكن التقنية أيضا يلزمها فكرة ويلزمها هوية، وما يلزمهاش تقليد، لا للتقليد، لأنه توا نشوفوا فيه زادة فما بحكم الانفتاح وبحكم السفر متاع الفنانين ولا فما برشا تقليد وبرشا محاكاة، ويجي يكتب اسمه مرلوطة وتولي عمل فني، لكن كي تدخل على النت تلقى العمل نفس العمل أيضا موجود. وهون التطور هذايا التكنولوجي والانفتاح هذايا عنده إيجابيات كيما عنده سلبيات،
1: هذايا العوالم المفتوحة كأنه خلقت إشكاليات من جهة أنه ولي نحكوا على التجربة الإبداعية ولت محدودة، خلينا نقوله خاصة في المحليات كيف في مصر ولا العراق، ولا دائما ما ننظر إلى الآخر الثقافي الغربي مثلا على اعتبار أن لديه التطور العلمي والتقني وحتى الفني والتجربة الفنية الثانية متاعه، تخلينا ثم نوع الفنان كأنه في حلقة اتباع ماكش شكل استقلالية، وهذه أخطر حاجة.
0: والله سمعني كريم، أنا هنا من حبة ما أقولش فنان، إذا كان التطور العلمي وش ولي سلبي علاش تبع أنت؟ إذا كان فهمت، إذا كان الإنسان خدم وطورنا وقربنا المسافات وعطاك الانفتاح هذاك، علاش أنت تمشي تاخذ بسهولة تنقلها الفكرة؟ هذيك أخطر حاجة. على هنا أنا حبيش نشوف نقطة إيجابية سلبية، أنا نحب التطور هذاك نشوف نقطة إيجابية، لكن الشيء اللي مش نشوفه يزمو يدفعني أني نطور من ذاتي ونطور من فكرتي ونطور من التقنية بتاعي باش نخلق حاجة خاصة بي أنا. معلش احنا كبشر ناخذ الحاجة الإيجابية باش نرجعها سلبية، وهيك صايرة تقريبا في مختلف الاختصاصات تقريبا، فهمت؟ إذا التطور هذاك يلزم ناخذه بالإيجابية بتاعه وما ناخذوش بالسهولة متاعه.
1: صحيح، بهذه الثنائيات بين الإيجابي وأنه الإنسان التثاقف والإثراء المتبادل، المهم يبقى أن نضع دائما خطا فاصل بين الأنا والآخر، وأن يرى أن تجربة الإبداع الخاصة بي لا تكون مجرد اتباع لتجربة الإبداع الآخر في إن كان في الحاضر أو في الماضي. وهذا يخلينا نقوله أنه مهم الانفتاح، ولكن دائما عنده ضوابط معينة، انفتاح في التقنيات في الألوان في الأشكال، ولكن عندما تبدع تجربة الإبداع تكون متسمة بالخصوصية متاعك أنت، هذه الأصالة في الفن، المنطقة
0: الهوية
1: والأصالة والهوية، العمل الفني الأصيل الفريد الذي لا يتكرر الذي لا نجد فيه اتباع وفيه بصمة اللي هي الهوية. وإحنا نحكو على التجربة دي كأنه حكينا كل تجربة فنية فيها هوية فيها البصمة فيها هوية، ولكن كيفاش نجمو إحنا مكل الهوية المحلية البصمة نكونوا عنا إنتاجات فنية لها بعد عالمي؟ مثلاً كعمل فني في تونس اللي هو أنت قلت مطبوع بطابع الهوية المحلية، كي نخرج به للعالمي في الملتقيات الدولية ولا في المعارض الدولية ياخذك البعد الكوني العالمي. هل الثنائية هذه كيفاش تنجم تفسرها الناس يا محمد؟
0: الثنائية هذه كي تبدأ فما روح خاصة بالعمل هذيك، لأنه أنت كي مش تشارك في ملتقى دولي ولا في معرض دولي ولا يلزم العمل متاعكم متميز متميز على بقية الأعمال، لأنه توب كما كنا نحكيه قبيلة بحكم الانفتاح الخزف في أمريكا ولا في إسبانيا ولا في الانجلتير ولا في الصين كي يدخل يتفرج نجم يشوف الأعمال متاعنا. كي تمشي أنت بعمل خاص بك أنت فيه الهوة متاعك وفيه قوة عمل راو قوة العمل الفني
1: قوة العمل في الشكل في المادري
0: تاخذها من قوة شخصية الفنان وهوية الفنان هي ديما غادي. إذا كان العمل ما فيش روح ما فيش هوية ما فيش حضور العمل يكون حاضر بذاته بطبيعة ما جمش تكون تمر مرور الكرام يمر عليه مرور الكرام العمل هذا كان
1: مش نسك لهنا الثنائية هذه الشكل والمضمون أهمية العمل الإبداعية وأنه يكون عنده بعد عالمي من جهة المكونات ولا من جهة ما يقدمهم الشكل. قد الخزف الفني في الأخر فيه ثنائية المادة والشكل
0: هو متكامل هو متكامل. يعني تنجم تكون فكرة بسيطة ومش حتى فما تكون يقول لك خدمة كبيرة وخدمة صغيرة لا مش بالكبر ولا بالصغر تنجم تكون منحوتة ولا شكل صغير جدا لكن عنده قيمة كبيرة برشا. كما قلت من نأكد ديما أنه الإبداع والعمل الفني وهو ثنائية ثنائية التقنية والفكرة ثنائية التقنية وتعامل الفنان والخزاف هذيك مع التقنية هذيك ثنائية الخزاف والفكرة. يعني هما حلقات يرتبطوا مع بعضهم باش يكونون السلسلة والسلسلة تكون متينة تكون فيها وجود صحيح ما تكسرش بسهولة. إذا كان الفكرة ضعيف والتقنية ضعيف والخزاف ضعيف
1: المنتوج ضعيف
0: إذا كان الخزاف عنده شخصية ومتمكن من التقنية متاعه وعنده فكرة حامل فكرة باهية ونجم يجسدها ويجسمها في عمل بطبيعة العمل مش نتحصلوا على عمل متميز بتكون متميز على المستوى الوطني على المستوى الدولي. والحقيقة الخزافين التوانسة من خلال تجربة اللي نعرفهم الحضور متاعهم سواء كان على مستوى الوطني ولا حتى على مستوى الدولي ومشاركتهم في الخارج يعني الخزافين التوانسة ولات عنا سيت وعندنا يعرفونا ويعرفونا بنوعية بالتطور الفني اللي صار في الخزاف في تونس وهذا من خلال الملتقيات الدولية ومن خلال المشاركات متاعنا وأيضا من خلال الملتقى الدولي للخزف اللي بدأ من 2011 في تونس وجبنا برد العديد من الخزافين العالميين وبتعرفوا على التجارب التوانسة واللي يستدعوا فيهم البرة وهذا ما ينجم يكون كانش تراكم تاع عمل لعديد الأشخاص اللي قاعدين نساهموا بشوية بشوية في تطور الخزاف والخزف التونسي.
1: أنت تويك تحكي هذا جانب إيجابي وخلينا نواصل ونشوفه نظرتك أنت لمستقبل التجربة الخزف الفني في تونس يعني كيف تراها؟ أمام أكيد ثم صعوبات ثم تحديات ولكن كيفاش تشوفها في المستقبل؟ تنظر الخارطة أنا وهنا موجود أما نحكو على الغد المستقبل
0: شو توم احنا حكينا على الخزف الفني لكن ما بين الخزف التقليدي الحيرة في الحرفة اليومية وبين الخزف الفني فما الحرفة الفنية فما عديد الورشات القاعدة تطلع بشوية وتكون في منتوج مغاير لما هو صناعات تقليدية ولا يرتقي لعمل لأنه يكون عمل فني فدي بول سامباتيك دي فورمك سامباتيك اللي تعجب الناس وعندهم مش أهلهم يتسوقوا قابلين للتسويق. احنا في فترة مش نخلطوا الأشياء مع بعض البعض وميزناش نستسهلوا واللي يعرف بيتا من بيتات العالم الخزف تريكنا صغيرة يحتفظ بها يطور بذاته يا ما يقولش أنا راني خزاف لأنه في الفترة الأخيرة اللي صاير في تونس فما
1: زخم
0: كبير برش اللي فيه وعلي اللي إذا كان نحب نواصله يلزم اللي يعرف يروح ناقص في حاجة ولا يحب يطور يلزم يطور من ذاته ويطور من فكرته ويطور من معرفته باش هو يتطور ما كانش ما يواصلش وهذا مهم جدا، لأنه صحيح فما تطور كبير صار في السنوات الأخيرة، وهذا نلاحظوه راه من خلال معرض الصناعة التقليدية، من خلال المخشي اللي قاعدين يصيروا، من خلال المشاركات نتاع الخزافين التوانسة. لكن هذا ما يلزمش خلينا نستسهلوا الحكاية ونقولوا إيه صحيح راه صحيح فما، لكن كيفاش وكيفاش قاعد يصير هذايا؟ حتى الطلب على شراء الافران، على شراء المعدات قاعد يكبر، وهذا مهم وباهي برشا الحركيه اللي صايره في البلاد، وتعدد الورشات اللي ولات برا تدرس في الخزف، والعباد قاعده تتعلم، ولانه الطين زاده احنا خذيناه من العالم الفني والعالم التشكيلي، لكن هو عنده عالم اخر، عالم نفسي، عالم ممارسة الطين، انه الراحة النفسية، وانه لكن ما يلزمش شكل الراحة النفسية اللي انت تعمل عمل ولا شكل خزفي تولي فنان وتمشي تشارك به. وهذا التقييم اللي صار في القطاع بصفة عامة، اللي قاعد يصير تقييم في قطاع الفنون التشكيلية بصفة عامة، يعني لهنا يلزمنا نخلطوا نفرقوا ما بين الاشياء، ونعرفوا روحنا وين ماشيين، شنو هي السكة اللي نحبوا نمشيو عليها، ونعرفوا وكل واحد يعرف قيمة ذاته وقيمة نفسه بالمقارنة مع معرفة التقنية متاعه وبما قاعد يقدم فيه من أعمال فنية وأشكال خزفية.
1: يعطيك الصحة على كل حال، أنت تو أعطيتنا كين الخارطة المحلية وشروط إمكان النجاح في المستقبل لتجربة الخزف الفني في تونس أمام هذا الزخم الموجود اليوم، فيها نوع من التطور ولكن فيها نوع من عدم الوضوح بين العفوي وبين اللي يعتمد على التجارب الذاتية فيها النفسي وبين اللي ينجم يكون يوصل لمرحلة الإبداع هذا والوظيفي زاد اللي فيه الاستهلاك. يعني هذا يجب أن نضع خط فاصل بين كل هالعناصر هذه حتى نحافظ على تجربة الإبداع في الخزف الفني التونسي. شكرا سي محمد عشيشة، وانت مدير مركز الوطني للخزف الفني سيدي قاسم جليزي، واليوم انت اخترت لنا أغنية لهذه دنيا ريس البحار. ألف شكر على هذا الحضور.
0: عايشك، شكرا مرة أخرى على الاستضافة.
1: إلى اللقاء أصدقائي في قصص مقبلة مع برنامج الفنون الوجيزة. يا سيدي.

0: الفنون الوجيزة. قراءة في الأشكال والمضامين والتعبيرات الفنية القصيرة. الفنون الوجيزة، سردية المرئي واللامرئي. الفنون الوجيزة مع كريم الطرابلسي.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: تعجبني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. الوضع الجوي يكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار في مناطق الجنوب، تكون أحيانا رعدية ومحليا غزيرة في مناطق الجنوب الشرقي وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. الصادرات التونسية تسجل ارتفاعا ب 8% إضافة إلى ارتفاع الواردات ب 11.06%، بينما نهز العجز التجاري 17853 مليون دينار خلال الأشهر الثمانية المنقضية من السنة الجارية وفق المعهد الوطني للإحصاء. من جهة أخرى، أظهرت المعطيات التي نشرها المعهد تراجع نسبة تغطية الواردات بالصادرات إلى 71.4% مقابل 73.9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي. تونس تحتضن في 30 نوفمبر والأول من ديسمبر المقبلين المنتدى الأورو متوسطي للتنمية المستدامة، الذي يهدف إلى توفير منصة تجمع مختلف المتدخلين في مجالات المياه والطاقة والبيئة والفلاحة المستدامة ودعم فرص الاستثمار والشراكة في منطقة المتوسط. في العالم، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز. في الأثناء، ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، حيث بلغ سعر الديزل في محطات الوقود أعلى مستوى على الإطلاق متجاوزا 6 دولارات للجالون للمرة الأولى في أعقاب تبادل واشنطن وطهران الهجمات على ناقلات النفط وتقدم الحوثيين في اليمن بمحاذاة البحر الأحمر، ما قد ينقل الاضطرابات إلى باب المندب أحد الممرات الرئيسية لنقل النفط. وصرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن أسعار الوقود داخل الولايات المتحدة ستهوي بشدة وسرعة فور انتهاء انتخابات التجديد النصفي المرتقبة نوفمبر المقبل. الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان يقول أمس أن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية. في تطورات الوضع في اليمن، كثفت قوات الحكومة غاراتها الجوية على مواقع مختلفة في البيضاء وتعز لقطع خطوط إمداد الحوثيين، وأعادت تمركزها في مرتفعات حاكمة قرب المخا مع تواصل سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. وقال رئيس الوزراء اليمني أن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وإن له أبعادا إقليمية ودولية. في الأثناء، أعلنت سلطات جيبوتي أمس وصول 1400 لاجئ فروا من اليمن إلى جيبوتي في ظل المعارك الدائرة بين القوات الحكومية وقوات جماعة الحوثي. هذا الموجز، انتهى إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم يرتل القارئ على الإدبار آيات بينات من سورة البقرة.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ علي دبارة آيات بينات من سورة البقرة.
1: ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن

الصلاة خير من النوم.

0: والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: يا خير من جاء الوجود تحية.
3: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
4: صلى الله عليه وسلم.

أسيد بن حضير، لو أن المنايا حدن عن ذي مهابة لهبن حضيرا يوم غلق واقما، يطوف به حتى إذا الليل جنه تبوأ منه مقعدا متناغما. أبيات شاعر قالها في زعيم الأوس وواحد من أشراف العرب، إنه الحضير بن سماك من بني عبد الأشهل، والسيد يورث السيادة لابنه بما تحمل من مكارم الأخلاق والمنزلة الرفيعة والشجاعة والجود والإقدام. إنه أسيد بن حضير.

0: ما باله زعيم الأوس مكفهر الوجه عابسة، أم هي توابع الزعامة والرياسة؟
1: دعني منك يا ابن معاذ، لو علمت ما يشغلني لفقتني عبوسا، بل عمك الغضب والحمية.
0: ما علمت غزوا داهم يثرب حتى أصل هذا الحد.
1: بل هو غزو، ولكن صاحبه فرد واحد، وهذا ما يمسك علي غضبي.
0: لعلك تعني ضيف ابن زرارة؟
1: أجل، هذا الذي أرسله نبي مكة ليسفه أحلامنا ويسب آلهتنا، وأين؟ في عقر دارنا.
0: إذن لما الصمت؟ عليك به، حربتك بيدك، وما هو إلا فتى لا يضاع في القتال أو المنصب، انطلق إليه فزجره.
1: كيف يستضيفه ابن زرارة؟ ولكن مهلا، لن تطلع عليك شمس الغد في يثرب يا مصعب يا ابن عمير. سعد اتبعني.

0: ما بك يا ابن حضير؟ تطرق بابي حاملا حربتك، أشرا تبغي؟
1: لا حاجة لي بك يا ابن زرارة، ومقامك لا يأتيه غمز ولا لمز، ولكن هذا الذي في دارك الوافد بدين مبتدع.
0: إنه ضيفي يا ابن حضير، وأنت أعلم بحق الضيافة.
1: ليس ضيفا ما دام يتعدى حدود الضيف. اخرج لي يا مصعب بن عمير.
2: أهلا بزعيم الأوس، هل لك بي حاجة؟
1: ما جاء بكما إلى حينا تسفهان ضعافنا، اعتزلانا إذا كنتما لا تريدان الخروج من الحياة.
0: أسيد
1: اصمت أنت، أريد جوابك يا ابن عمير.
2: أولا تجلس فتستمع، فإن رضيت أمرنا قبلته، وإن كرهته كففنا عنك ما تكره.
0: حمدا لله، هدأت ثورة غضبه.
1: لقد أنصفت، هذه جلسة وهذه حربتي أغرسها في الأرض. هات ما عندك.
2: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: ما أحسن هذا القول وأصدقه. قل لي، كيف يصنع من يريد أن يدخل في هذا الدين؟
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،
2: الله أكبر. الحمد لله، الحمد لله،
0: الحمد لله أن هداك الله. الحمد لله، كنت واثقا أن عقلك الراجح سيميز الخبيث من الطيب.
1: قل لي يا ابن عمير، ماذا أفعل؟
2: تطهر ثوبك وتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،

0: أراك يا أسيد قد عدت ولا أثر لعراك أو سفك دماء.
1: لا تهول الأمر يا ابن معاذ، ما هو إلا رجل مسكين لا يحق لمثله أن يحفل به.
0: يا للآلهة، تذهب حانقا لزجر الرجل أو لقتله ثم تعود لتصفه بالمسكين ولا يحق لمثلك أن يحفل به.
1: لقد همني أمر أجل من هذا يا ابن معاذ، وربما هو يهمك أكثر.
0: وما الأمر الذي حولك عن زجر موفد مكة هذا؟
1: لقد حدثت أن بني حارثة قد خرجوا إلى أسعد بن زرارة ليقتلوه، وهم يعلمون أنه ابن خالتك.
0: ماذا؟ أمثل هذا يكتم يا ابن حضير؟ اللحظة أمزقهم بسيف أشلاء.
1: انتظر، سآتي معك.

0: ما هذا يا أسيد؟ لا أسمع لغطا ولا ضوضاء، هدوء يسود الدار.
1: ربما كان محدثي على غير صواب، أو ربما
0: أسيد، ربما ربما ربما ربما ماذا؟ قل إنك أردت حضوري لأشهد مجلس رسول نبي مكة هذا. لقد انطلت حيلتك يا ابن حضير.
1: ما عليك لو اقتربت قليلا.
2: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون.
0: ما هذا بكلام بشر يا ابن حضير؟
1: وكيف تراه؟ أراك غيرت يا ابن معاذ.
0: لم أسمع حياتي أبدا كلاما لا أحلى ولا أجمل. إنه قول حق، إنه قول حق، وأجمل بمثلي ومثلك أن يتبعه.
1: توسمت هذا بك، هيا فلندخل. الحمد لله أن هداك الله.

0: هل سمعت بخبر الوافد من مكة؟ ضيف ابن زرارة؟
1: وهل بقي حي من أحياء يثرب لم يسمع به وبما جاء من دين جديد؟
2: يقولون أن سعد بن زرارة وسعد بن معاذ وأسيد بن حضير قد آمنوا بما جاء وأسلموا.
0: وما علينا بإسلامهم، هم سادة يثرب ويفعلون ما يريدون.
1: إذا كان السادة أعلنوا إسلامهم فلما تخلفنا يا قوم؟
2: لما لا نكون من السباقين بدل اللاحقين إن رأيتم أنه دين حق؟
1: إنهم يقولون عن مصعب هذا إن الحق يخرج من بين ثناياه. أنا ذاهب إليه.

0: أين كنت يا فتى؟ لا أراك تصلي أو تقوم الليل.
1: كنت أتعهد الفرس يا سيدي، ها هي موثوق بباب الدار.
0: لا عليك، لا عليك، أحسنت. ناولني هذه الصحيفة.
1: الليل في الهزع الأخير يا سيدي، ألا تريد النوم؟
0: وهل أجمل من قراءة القرآن في ليل يا فتى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. صدق الله العظيم. يا غلام، من يشاغل الفرس؟ هل هو ولدنا يحيى؟
1: يحيى ينام بقربك يا سيدي.
0: أجل، ولكن ما بال الفرس تحمحم وتضطرب؟
2: يا الله، سيدي سيدي، تعال تعال وانظر، انظر يا سيدي. يا الله يا الله، ليس الفرس يا سيدي، إلى السماء إلى السماء.
0: ها، يا الله
2: يا الله،
0: ظلة في مثل المصابيح تقبل من السماء. هل لكل هذا علاقة بما كنت أقرأ؟
2: يا الله يا الله،
0: سأغدو على النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر، فلديه الجواب الشافي.

0: فيقول له صلى الله عليه وسلم: تلك الملائكة دنوا لصوتك، ولو قرأت حتى تصبح لأصبح الناس ينظرون إليهم. يرحمك الله يا ابن حضير، أحببت الإسلام فاعتنقته، وأحببت القرآن فقرأته آناء الليل وأطراف النهار، وأحبك الله فحباك صوتا شجيا تطرب له الملائكة في السماء، فكيف حال الناس في الأرض؟
1: يا خير من جاء الوجود تحية.
2: المسلسلة اليومية أتباع الرسول
3: صلى الله عليه وسلم.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي المقبل، لا سيما في ظل التغيرات المناخية، وفق عضو المكتب التنفيذي المكلف بالزراعة الكبرى في الاتحاد حمادي بوبكري. انطلاق العمل بالمنظومة المعلوماتية الجديدة لمندوبي حماية الطفولة، وستمكن من رقمنة البيانات والإحصائيات المتعلقة بالتعهد بالأطفال ومعالجتها وتحليلها وفق معايير الجودة والسرية، إلى جانب تعزيز حماية المعطيات الشخصية للأطفال وضمان سرعة التدخل في مختلف مستويات ومسارات التعهد ضمن منظومة حماية الطفولة. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، ويهدف وفق بلاغ لوزارة البيئة إلى دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلاً عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى موارد وطاقات بديلة. تركيز وحدة لتوفير جوازات السفر المقروءة آلياً بالقسم القنصلي بسفارة الجمهورية التونسية ببلغراد، والسفارة تعلن أن الانطلاق الفعلي في العمل بوحدة الجوازات الجديدة سيكون ابتداءً من 12 من سبتمبر الجاري. في أخبار العالم وفي آخر تطورات الوضع في اليمن، قوات الحكومة اليمنية تكثف غاراتها الجوية على مواقع مختلفة في البيضاء وتعز لقطع خطوط إمداد الحوثيين، وأعادت تمركزها في مرتفعات حاكمة قرب المخا مع تواصل سيطرة الحوثيين على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد أن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقول أمس أن إيران لن تستسلم للضغط الأمريكي، متهما واشنطن باستهداف البنية التحتية المدنية والمدخرات واللوازم الأساسية. نقطة نهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
2: عذب الكلام.

مستمعين الكرام، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. سحر الطبيعة لا يضاهى، وألوانها لا تحاذى ولا تماهى. تبارت الألوان فيما بينها واحتشد الأطفال، لكي يروا من الذي يفوز بالتاج ويدعى ملك الجمال. وأقبل الأخضر كاد يبهر الجميع بثوبه البديع، وقال في زهو: أنا الربيع. وانسكب الأصفر نورا يسحر الأنظار، قال: أنا الشمس، أنا الضوء، أنا النهار. وانتظر الأحمر حتى أقبل الغروب، قال: أنا الشعر، أنا السحر الذي تهف له العيون والقلوب. وانفرشت فوق الجميع قبة السماء، وانطلق الأزرق فيها يملأ الفضاء، مباهيا بزرقة يحلو بها الغناء. وجاء طفل حاملا كأسا من الحليب، غذاؤنا الأبيض، قال الطفل: كم يحلو وكم يطيب. وبقي الأسود: ماذا يا ترى يقول؟ أنا الذي أريحكم، أنا سواد الليل، تحتي تغمض الجفون وترقد العيون. لولاي ما عرفتم الراحة، يا من طيلة النهار تتعبون. ووقف الأطفال ينظرون: من الذي يفوز؟ صاح سامر: الكل فائزون. سليمان العيسى.

يؤدي اسم التفضيل في العربية دورا أساسيا، فهو إلى كونه يفوق طرفا على طرف في الجملة يدخل ضمن عنصر الصورة والتشبيه والمجاز، أي عنصر المخيلة. القمر أجمل من النجم، واسم التفضيل أو أفعل التفضيل كما كان النحاة يقولون يكون أيضا المتفوق المطلق إذا ما ربطناه بأداة التعريف، القمر هو الأجمل. لكن استخدام المقارنة للتفضيل أو استعمال التفضيل في المطلق يرتكز على مراجع ثقافية وفكرية وتراثية وذوقية تجعل العرب مثلا يحيلون في مقارنة الألوان على عناصر معينة وفي أوصاف الأشياء على عناصر معينة أخرى وهكذا. فالحمرة ترتبط مثلا بالدماء، والزرقة بالسماء أو البحر، والصلابة بالصخر، والنعومة بالحرير. ونلاحظ تأليف اللغويين العرب لكتب أو تخصيصهم لفصول تلقن هذه المراجع التفضيلية حتى غدت قوالب يحفظها المبتدئ وتشترط للحكم بجودة الكتابة، وهو ما نلاحظه في كتب تحمل عنوان أفعل أو في مصادر تعليم اللغة كفقه اللغة للثعالبي وحتى في المقامات، وهي بالأساس كما أشار القدماء تهدف إلى تعليم اللغة. لنأخذ مثلا مقارنة المرأة الحسناء بالغزال، وهو مجاز مرتبط بصورة جلية بالبيئة الصحراوية، ومن هنا كان التصرف في الصورة عسيرا متعثرا أحيانا. فسمعنا عن غزال جبلي وآخر من المدينة، وتراجعت تفاصيل المقارنة وهي بالأساس العيون والجيد والحركة والهيئة. في قصيدة منسوبة لعنترة يقول الناظم: ورنت فقلت غزالة مذعورة قد راعها وسط الفلات بلاء. من الواضح أن المقارنة بالغزال هنا والتطابق بين الصورتين ليست مبنية على الحسن وحده، فالجمال ضمني دون شك، وهو من تداعيات كلمة غزال في الذهن العربي، لكن التركيز وقع على الذعر، وهذا وحده يمثل لوحة كاملة مركبة العناصر. فالذعر يفتح العينين ويزيد في اتساعهما، وهو يخلق توترا يظهر في الهيئة والاستعداد للهروب، وهو أيضا مما يحرك مشاعر العطف والحنان. ويقول شاعر آخر: وحالية بالحسن والجيد عاطل، ومكحولة العينين لم تكتحل قط. وقد لخص الشاعر المحاسن المشتركة بين حبيبته والغزال في العينين والجيد كما ذكرنا. ونعت عاطل تعني الجيد الذي لا يتزين بالحلي. ويضيف ذو الرمة تحديدا إلى المقارنة وتفضيلا لمحبوبته مية على الغزالة، فيقول: هي الشبه أعطافا وجيدا ومقلة، ومية أبهى بعد منها وأملح. ولعل هذا الرجوع المستمر إلى صورة الغزال هو سبب إطلاق عدد من الأسماء الأنثوية هي في الأصل متعلقة بالغزلان. ونترك جانبا بالطبع غزالة، وقد كان شائعا عند العرب كتلك التي حاربت الحجاج، فقال الشاعر هاجيا: أسد علي وفي الحروب نعامة، فتخاء تصفر من صفير الصافر. هلا برزت إلى غزالة في الوغى، بل كان قلبك في جناحي طائري. فمن هذه الأسماء ظبية ورشأ وطلا وريم.

من أشهر الموشحات على الإطلاق جادك الغيث، والطريف حقا أن هذا الموشح الذي نظمه لسان الدين بن الخطيب ليس أصلا، ولكنه معارضة لموشح سبقه لكن لم ينل شهرة موشحه. وقد أشرنا إلى أن مقاييس النجاح والشهرة في الشعر كبقية المقاييس البشرية متقلبة. يتعرض ابن الخطيب في خاتمة موشحه إلى الأصل الذي حاذاه فيقول: عارضت لفظا ومعنا وحلا قول من أنطقه الحب فقال: هل درى ظبي الحما أن قد حما قلب صب حله عن مكنسي؟ فهو في حر وخفق مثلما لعبت ريح الصبا بالقبس. وهل درى ظبي الحما هو طالع موشح إبراهيم بن سهل الأندلسي، فلما ذاع موشح ابن الخطيب هذا الذيوع حتى حجب الأصل؟ نعتقد أن اتصال الطالع بمحنة الأندلس ووجود نبرة الحنين قد تمثل تعليلا ما. يقول ابن الخطيب: جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلس. لقد أغرم الناس قديما وحديثا بهذا الطالع الذي لا يخلو من أناقة ورقة وحسن اختيار للحروف، لكنهم في العادة كثيرا ما يهملون بقية الموشح، وفيه أبيات ثقيلة وتصنع كبير أحيانا. ولا عجب في ذلك، فالتوشيح يقوم على الزخرفة والصناعة المفرطة، وقد عاش ابن الخطيب في قلب عصر التصنع المعنوي واللفظي. وحتى لا يكون كلامنا تحاملا، لنأخذ مثالا من جادك الغيث كقول الناظم: وروى النعمان عن ماء السماء كيف يروي مالك عن أنس، فكساه الحسن ثوبا معلما يزدهي منه بأبهى ملبسي. ينطلق ابن الخطيب من سورة المطر الذي يروي الأرض ليخترع مجازا معقدا ثنائيا يقوم على التورية، فماء السماء هو المطر، لكن هو أيضا لقب أحد ملوك المناذرة، والنعمان قصد به زهرا يعرف بشقائق النعمان، وهو كذلك من ملوك المناذرة. ولزيادة التصنع والتركيب أقام ابن الخطيب موازاة بين النعمان بن ماء السماء والفقيه مالك بن أنس، والمعنى المقصود هو أن الابن أخذ عن الأب، ولا يمكن أن يأخذ عالم كمالك عن أبيه أنس. ولا نعتقد أن قارئ الموشح أو سامعه يغفل عن هذا التكلف المفرط في الصورة والتشبيه، ولم يكن الناظم أبدا في حاجة إليه، خصوصا وهو بصدد وصف مناظر طبيعية. والملاحظ أن ابن الخطيب يستخدم مصطلحات فقهية أخرى كالحبس، وأخرى دينية كاللوح المحفوظ، ويستخدم الاقتباس القرآني. ولعل الأمر يفهم عندما نذكر بأن هذا الموشح لا يعدو أن يكون مدحا لبعض الأشراف من آل البيت، وهو ما لا يتعرض إليه أبدا دارسوه. المهم أن الموشح ذاع وانتشر وعارضه عدد من الشعراء، نذكر منهم أحمد شوقي وأحمد بن أبي الضياف ومحمود قبادو ومحمد الباجي المسعودي وصالح السويسي. ونختم بهذه الأبيات من معارضة نور الدين صمود، وهي مثل موشحة شوقي أندلسية في الحنين: شادي الألحان بالله أعد لحن حب يرجع الماضي القديم، وترفق بفؤادي والتأد فهو من طول النوى أضحى سقيم، إن قلبي في ضلوعي يتقد كلما غنيت بالصوت الرخيم، جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

الرحلة في الأبيات. يشتاق المغترب إلى وطنه فيحلم، وتخالجه صور الماضي فيتوهم. ردني إلى بلادي في النياسم الغوادي، في الشعاع قد تهاوى عند ربوة ووادي، من هوايا طب وطيب تربها ومن ودادي. مرة وعدت خذني قد ذبلت من بعادي، ارمي بي على ضفاف من طفولتي بدادي. نهرها ككف من أحببت خير وصادي، لم تزل على وفاء أنا من الوفاء زادي. سعيد عقل.

الشيء بالشيء يذكر. لا شك أن ورق الكتابة أخذ لفظه من ورق الشجر، وقديما كانت الأقوام تكتب على محامل كثيرة منها ورق الشجر، وفي هذا سميت الصحيفة جريدة لعادة العرب الكتابة على جرائد النخل. واختراع الورق أو الكاغذ كما كان يسمى صيني قديم، وقد عمل هارون الرشيد فيما يروى على جلب صناع صينيين لتأسيس صناعة الكاغذ في بغداد. ولكن الكتابة كانت أيضا على الجلد بالأساس، وعرف جلد الغزال أو الرق بأنه من أقدم ما كتب عليه العرب. ونتصور أن لفظ الصحيفة أو الصفحة التي تولدت عنها كلمات كثيرة منها الصحافة لا تعني بالضرورة الورق، وإنما كل مساحة مكشوطة مهيئة للكتابة، ولعلها تطلق أساسا على الجلود. وبطبيعة الأمر عرف العرب أيضا ورق البردي الذي كان يستخدمه المصريون القدامى، وهو في الأجنبية مشترك لفظا مع الورق، وتسمى الصحافة في الفرنسية بريس، وكذلك في لغات أخرى. والبريس أو البريسة كما ينطقها بعض الصناع عندنا المكبس الذي كان في المطبعة القديمة يضغط على الورقة لتنطبع عليها الأشكال، وبعامة هو كل مكبس يضغط ضمن آلة كما في معاصر الزيتون أو ما شابه. ولأن الأوراق الخريفية تدل على مرور الزمن وانقضائه، كان الحديث عن أوراق المذكرات أو اليوميات أو الرسائل العاطفية مقاربا. أوراق الأمس الملعونة تتدافع في موقد إغراء الحاضر، تأكلها النيران المجنونة وأراقبها بسكون الشاعر. ويقابل سكون الشاعر الذي اختار الإحراق ونسيان الماضي انفعال الآخر، وهو يرى أوراقه تحترق. بأعصاب أعصابي رسمت حروفها وأطعمتها من صحتي من مدامعي، وأنفقت أيامي أصوغ سطورها بدقة مثال وأشواق راكعي. أجيبي أجيبي ما مصير رسائلي، فإني مذ ضيعتها ألف ضائعي. ألم تترك النيران منها بقية؟ ألم ينج حتى مقطع من مقاطعي؟ حصيلة عام تنتهي في دقائق، وتلتهم النيران كل مزارعي، وتذهب أوراقي التي استهلكت دمي، فلا رجع موال ولا صوت زارعي. وتفنن المتكلمون في التعبير عن خلود الكلمة، وهل تخلد فوق الورق، بل هل تخلد حتى منقوشة على الحجر؟ وتناول قيس العامري عبثية الزمن من خلال الكتابة على الرمل في قصيدة بعنوان جبل التوباد. وخططنا في نقى الرمل فلم تحفظ الريح ولا الرمل وعى. الكتابة على الورق كانت إذن ضربا من الاحتيال على الزمن، فضمن الناس أفكارهم وأحاسيسهم هذه المادة طمعا في أن تقرأها الأجيال. وظهرت صناعة مرتبطة بالورق ارتباطا وثيقا، هي نسخ الكتب أو ما ندعوه بالمخطوطات. وكان أبو حيان التوحيدي من محترفي صناعة الوراقة، وإن كان لعنها وتبرأ منها أمام عدم قدرته على الارتزاق منها. والوراق يفني عمره ويذبل بصره في نقل ثمار العقول، وقد يكون قادرا على تصحيح الخطأ في المخطوط أو إضافة الهامش، فيغدو لعمله مكانة خاصة. لكن الكثير من الوراقين لا يتعدون طور النسخ، وربما المسخ كما يتجلى في ما بقي لنا من المخطوطات. ومن القديم اعتقد عامة الناس أن للكتابة على الورق قيمة سحرية ما، وربطوا ما يحدث من حسن أو قبيح بحروف أو رموز يخطها الساحر أو العزام على وريقة مطوية. وهذا الربط بين المعنوي الفكري والمادي الجسمي قد طغى على العقلية البشرية قرونا. كانت الكتابة على رغم تربد بعض صفحاتها جزءا مهما من تاريخ الإنسانية.

0: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بين أعظم العبادات وأكثرها أثرا في حياة المؤمن عبادة حسن الظن بالله، عبادة قلبية راقية قد تكون أجود وأصدق من كثير من الأعمال الظاهرة. أيها الأحبة الأفاضل، حسن الظن بالله معناه أن تكون واثقا في رحمة رب العالمين، مطمئنا لعدله سبحانه، مؤمنا بحكمته مهما تعقدت الظروف ومهما طال البلاء، وهو أنك تقول بقلبك قبل لسانك: ربي لن يخذلني، ما اختاره لي ربي هو الخير. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي، قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي عبدي ما شاء. يعني كما تظن بربك تلقى معاملته معك. مستمعين الكرام، كم من إنسان أثقلته الذنوب لكن حسن ظنه بالله فتح له باب التوبة. كم من عبد ضاق عليه الرزق لكن قلبه كان مطمئن، لأنه يعرف أن رب العالمين لا ينسى عباده. كم من مريض وكم من مبتلى عاش الألم لكن عاش معه الأمل، لأنه يحسن الظن بالله. حسن الظن بالله أيها الأحبة ليس هو التواكل، ولا معناه أن أخطئ وأقول ربي غفور، لا، حسن الظن بالله هو أنك تعمل كل ما عليك، كل جهدك، وتجتهد وتطيع الله، وبعدها تترك قلبك مرتاحا وتسلم الأمر لله. إذن من أحسن الظن بالله أحسن الله له العطاء. أيها المستمعون الأفاضل، في زمن كثرت فيه الاهتمامات والضغوطات والتوتر، نحن أحوج ما نكون لعبادة تزرع الطمأنينة في قلوبنا. حسن الظن بالله يجعل المؤمن قوي حتى وهو في أضعف حالاته، تجعله مطمئن حتى وهو في قلب العاصفة. فمن أحسن الظن بالله وقت الرخاء جبره الحي الديان وقت الشدة. أحسن الظن بالله في الإجابة، أحسن الظن بالله في تأخير الإجابة، أحسن الظن بالله في المنع، لأن أمر الله كله خير، لأن رب العالمين أعلم بنا من أنفسنا. فاللهم أرزقنا قلوبا تحسن الظن بك وتثق في رحمتك وترضى بقضائك، وتجعلنا من عبادك المطمئنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا وتزودوا، برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذة سعيدة الحاج.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الوضع الجوي يكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، تكون رعدية ومحليا غزيرة بمناطق الجنوب الشرقي، وفق نشرة متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن تشرع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية الشبكية من مخاطر المخدرات. تواصل أشغال التظاهرة الثقافية الصحية والرياضية اليوم التي تحتضنها مدينة نابل في إطار إحياء الأسبوع العالمي لمرض التوازن، وتتضمن قافلة صحية مجانية توفر استشارات وتوجيهات طبية حول اضطرابات أو مشاكل التوازن. صدور الأمر المتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مصراتة من معتمدية العروسة بولاية سليانة للتصويت على سحب الوكالة من عضو بالمجلس المحلي. تركيز وحدة لتوفير جوازات السفر المقروءة آليا بالقسم القنصلي بسفارة الجمهورية التونسية ببلغراد، والسفارة تعلن أن الانطلاق الفعلي في العمل بوحدة الجوازات الجديدة سيكون ابتداء من يوم الاثنين 14 من سبتمبر الجاري. تونس تشارك في معرض فرانكفورت للمكونات الغذائية الذي سيقام من 17 إلى 19 من نوفمبر المقبل، ومركز النهوض بالصادرات يدعو المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة إلى تأكيد مشاركتها في أجل أقصاه 16 من الشهر الجاري. إطلاق خطي شحن جوي يوميين نحو ألمانيا وبولونيا انطلاقا من مطار في ذا الحمامات الدولي. في أخبار العالم، دولة فلسطين ترحب أمس بإعلان نيودلهي الصادر عن قمة مجموعة بريكس 18 مثمنة ما تضمنه من مواقف داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية. في لبنان، تجدد الغارات الإسرائيلية الجوية على جنوب لبنان فجر اليوم مستهدفة محيط مرتفعات علي الطاهر. القوات الحكومية اليمنية تقول اليوم أن سلاح الجو التابع لها نفذ أكثر من 20 غارة على مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في البيضاء. وختاما، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يفيد أمس بأن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا، وذلك بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، متهما طهران بمحاولة إطالة الصراع لإلحاق الضرر بحزبه خلال الانتخابات. نهاية هذا المعدل الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

صباح الخير وصباح المحبة وصباح المودة. نستقبل مع بعض يوم الأحد 13 سبتمبر 2026 الموافق الثاني من ربيع الثاني 1448 للهجرة. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله وسلم عليه نبيا، آمين يا رب العالمين.

أعجل بالنسر وبالفرج المنفرجة من أجمل الأغاني الصباحية اللي نجموا نسمعوها في كل الأوقات الحقيقة لحسن العربي. شكرا نزبيلة فيتن على هالاختيار المتميز. نقول لكم صباح الخير، صباح النور، صباح السعادة، صباح المحبة، صباح الأمل مرة أخرى في آخر ويكاند أنا معكم، وآخر ويكاند أيضا بالنسبة للعطلة الصيفية، خاطر إن شاء الله جمعة جاية تبدأ القراية وتبدأ الدراسة، ونحبكم حاضرين وناشتين، وصباحاتنا ديما على موجة الإذاعة الوطنية تكون يا ربي أحلى صباحات معاكم. بعد شوية حديث الصباح باش يكون موضوعه العلم والتزود بالعلوم، لأنه هو باش يكون ثروتنا في حياتنا. أما توا نقول لكم صباح الخير مرة أخرى بصوت كوكب الشرق.

0: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.
1: يومكم أحلى وأجمل وأرق وأسعد الأيام. اليوم ما فاتنا وداد معكم في الصباحية هذه حتى للعشرة أمتع صباح. في حديث الصباح اليوم حبيت نحكي على العلم، والعلم نعرفه أنه هو النور اللي يضيء ظلمات الجهل، وهو الركيزة الأساسية اللي تبنى عليها الأمم وتتقدم بها المجتمعات. وتزود بالعلم ليس مجرد مرحلة دراسية تنتهي بالحصول على شهادة، بل هو رحلة مستمرة تبدأ من المهد وتستمر على مدى الحياة. وطبعا نعرف أنه العلم ومنزلة العلماء ودرجة العلماء لما لهم من مكانة في المجتمع منزلة مهمة. وتعرفوا أيضا أنه التزود بالعلم كما قلنا هو أساس رفعة الإنسان وضمان أيضا مستقبله المشرق، حتى أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. والتزود بالعلم هو التحدي الحقيقي لمواجهة تحديات العصر في عالم يتسارع فيه التطور التكنولوجي والمعرفي. لما كان لمن يتوقف عن التعلم، العلم يوسع المدارك، يهذب الأخلاق، يمكن الإنسان من فهم كونه وخدمة كذلك وطنه. ذكروا ديما أنه أول كلمة نزلت في القرآن الكريم كانت هي كلمة اقرأ، وهي كانت دعوة صريحة وشاملة للاستمرار في البحث والمعرفة. هذاك علاش يلزمنا نرسموا لأنفسنا هدف بأنه نتعلموا كل يوم شيء جديد. العلم لا ينضب، وعقولنا بحاجة دائما للغذاء كما كذلك الأبدان. هل تعلم صديقي المستمع أنه العلم هو الاستثمار الوحيد الذي لا يمكن لأحد أن يسرقه منك؟ وتعلم أنه تعلم طلب العلم يعتبر شكل من أشكال التحديات في سبيل الله لرفعة الأمة. وهل تعلم أنه القراءة اليومية لمدة 15 دقيقة فقط يمكن أنها تجعل منك خبير في مجالك بمرور الوقت؟ والعلم في الصغر هكذا قالوا الحكماء كالنقش على الحجر. قلك فاغتنموا شبابكم بالتزود بالمعرفة. لذلك إن شاء الله كل العلوم اللي تعلمناها ننتفع بها احنا وننفع بها غيرنا. وعمرنا ما نقولوا ايضا هنا وقفت وهنا يكفيني من العلم ويكفيني من الدروس، بالعكس لازم كل يوم نتعلم حاجة، حتى في تنقلاتك، في سفرك، في رحلاتك. المكتبة اللي تحملها في ذهنك هذيك المكتبة اللي تكون رفيقك طول المسافة، ورفيق الدرب، حتى في حديثك مع الناس، حتى في تأقلمك مع المجتمعات الأخرى. ونختم بالشيرازي اللي يقول في قيمة العالم: العالم عظمته بقدر علمه وأخلاقه، والعلم صديق لا يخون. والتعلم الحقيقي يقول لك كثير ليحمل الكتاب، لكن القليل من يتعلم. فخليك أنت من الكثيرين اللي تحمل الكتاب، ومن الكثيرين أيضا اللي تتعلم الكتاب. ويومكم إن شاء الله تزود بالعلوم وبالمعرفة وبالذكاء وبالفطنة أيضا وبالقراءة. وإن شاء الله نقول يا ربي سنة دراسية موفقة.

0: يلا 46 دقيقة نحبكم ناشطين اليوم، مش خاطر آخر ويكاند تصبحوا راقدين، بالعكس نحبكم تقوموا وتحبكم ناشطين وتعملوا برنامج هكا ونسمعوكم برشا اقتراحات موسيقية تخليكم هكا ناشطين في أفكاركم وتعرفوا معناها البون بلون وين باش تمشيو وشنو باش تعملوا كيفاش باش تعديوا الويكاند. هذه نقدم لكم أنا كالمعتاد أذان الصلاة اليوم، مواعيد الصلاة أذان صلاة الظهر يكون في منتصف النهار 22 دقيقة، العصر ماضي 3:48 دقيقة، أذان المغرب باش يكون في 6:32 دقيقة، وأذان صلاة العشاء باش يكون في الساعة 7:58 دقيقة. وشفتوا النهار بدا بشوية بشوية هكا يقصر والليل بدا يطويل وإحنا راجعين للقراية. كل ليلة نبدأ ونحلو الكتاب نقرأ حتى صفحة ولا اثنين، قدرة ربي نكونوا ناشطين في أذهاننا. يلا حمزة نمرة.
1: مش فارق من عليا ولا فارق من معايا ولا فارق من سابقني ولا فارق من اللي ورايا، كان صاحب ولا

يلا خليكم رايقين صباح اليوم وخليكم ناشطين وخليكم ايضا متفائلين. الايامات هذه الاسواق ما شاء الله عليها بالناس، التحضيرات للعوده المدرسيه، واليوم نهار احد، معناها ان شاء الله تكونوا كملتوا قضيتكم، وان شاء الله نتمنى لكم لمات عائليه اسريه جميله برشا، لكن ديما على انغام الاذاعه الوطنيه التونسيه. اليوم في يوم سعيد كما تعرفوا، السبعه عندنا نشره الاخبار، ثم نرجع بكوكتيل تونسي، ليها كذلك نشره الجويه اللي هي مهمه برشا، ثم محمد عبد الوهاب، ثم تتوالى فقراتنا حتى للعشره مع وداد وفيتن. من اجمل الأقوال اللي تقالت لجلال الدين الرومي: لا تجزع من جرحك، وإلا فكيف للنور أن يتسلل إلى باطنك. ويقول أيضا أنه تعلمت أنه التفكير الصحيح هو التفكير من خلال تحتيم القوالب، وليس في العالم خيال دون حقيقة، وليس تفاهم باللغات ولكن بي الأحاسيس. وما أجمل هالأحاسيس اللي تبعثها فينا فيروز كل يوم بأغانيها. يلا مع فيروز.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: الدكتور حكيم.
3: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعودوا رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
2: الدكتور حكيم.
4: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
5: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من 4 للـ7 متاع العشية، ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبانة في كلام على الكيف.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
9: أسعد الله صباحكم بكل خير، وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، ونستهلها بالعناوين. ارتفاع الصادرات التونسية 8% خلال الأشهر 8 الأولى من السنة الحالية. لأول مرة بدور الثقافة في تونس، علاج الإدمان بالفن في تظاهرة توعوية بدار الثقافة بن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 سبتمبر الجاري. وفي العالم، تواصل التصعيد العسكري في اليمن، وطهران ومسقط تتفقان على مسارات جديدة للملاحة في مضيق هرمز.

0: في تفاصيل النشرة، سجلت المبادلات التجارية التونسية مع الخارج خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية سجلت ارتفاعاً في قيمة الصادرات والواردات وفق نتائج التجارة الخارجية بالأسعار الجارية. وسجلت الصادرات نمواً بنسبة 8% مقابل ارتفاعاً في الواردات بنسبة 11.6% حسب ما كشف عنه أمس المعهد الوطني للأحصاء. في شأن آخر، أعلن مجلس الأعمال التونسي الأفريقي أمس أن برنامجه للفترة 25 و2030 يرتكز بالخصوص على أحدث عدد من المجمعات القطاعية بهدف تعزيز حضور المؤسسات التونسية في الأسواق الأفريقية وفق رئيس المجلس أنيس الجزيري.
1: رؤية مجلس الأعمال التونسي الأفريقي لخمس سنوات القادمة، واللي مش تركز اللي عملناه في مرافقة المؤسسات، في دخول الأسواق الأفريقية، اكتشاف أسواق جديدة، تطوير صادرات المؤسسات التونسية نحو هذه الأسواق الواعدة. في 2026 حاضر المجمع من أرقى الشركات التونسية في مجال التكنولوجيا، إن شاء الله من هنا آخر 26 تاك في مجال التعليم العالي، البحث العلمي وخاصة التكوين. 2027 دو كونسورتيوم أخرين في مجال الصحة، السياحة والخدمات. 2028 في مجال الصناعة. 2029 إحداث من بنك دافير اللي هي مش تعاون وشركات التونسية في إيجاد التمويلات لاستثماراتهم وانتصابهم في القارة الإفريقية. 2030 مش نحطوا ما يسمى تي بي سي هولدينج، مش يقع إدخاله في السوق المالية التونسية وفي السوق المالية نتاع ليموا في أبيجان، ومش تكون قاطرة فعلية لتوسيع تدخل المؤسسات التونسية في القارة الإفريقية وتشجيعهم على الاستثمار ومرافقتهم في المشاريع الكبرى.
0: أكد المدير بالإدارة العامة لتكنولوجيات المعلومات أحمد مجديش أن التطبيق الوطني للخدمات الإدارية الرقمية خدمات التي تم إطلاقها مؤخرا مؤمنة وأنشئت بشكل يحمي المعطيات الشخصية، مشيرا إلى أنها سجلت تفاعلا كبيرا من قبل المستخدمين.
2: الجدار الأول للسلامة أنه التطبيق المواطن ما يجم يقوم بعملية النفاذ للتطبيق إلا إذا تكون عنده هوية رقمية، واليوم الهوية الرقمية هي طريقة ولوج مؤمنة متعددة العوامل، هي طريقة الولوج المؤمنة المستعملة على مستوى خدمات الحساسة كما خدمات البنكية، خدمات اللي فيها معطيات شخصية. اليوم 50,000 اللي تدي شارجوها ولا هبطوها قاموا معناها بالمعاينة الخدمات، واليوم قاعدين عنا سيرفيس سيبور مساعدة قاعدين يجيونا معناها برشة تفاعلات من المواطنين حول معناتها الخدمات اللي موجودة على مستوى خدمات، وهذا دليل انه برشا مواطنين قاعدين يستفادوا خاصة خدمات الضمان الاجتماعي، الحالة المدنية، التربية والتعليم، الفواتير، خدمات المرورية، كل قاعدين معناتها يجيو في طلبات مساعدة في خصوص كيفاش نزيد ولدك، ولا ساعات يبعثونا في طلبات تحيين بيانات على مستوى الكنام وسنساس، ولهنا دليل على تفاعل المواطنين.
0: تستقطب مراكز التكوين المهني خلال السنة التكوينية الجديدة حوالي 6,000 من الحاصلين على شهادة البكالوريا والراغبين في الاندماج سريعا في سوق الشغل. المستشار في الأعلام والتوجيه المدرسي والجامعي بوزارة التربية محمد بشير الهشري.
3: يعتبر التكوين المهني مسار من المسارات التي يمكن للمتعلم أن يواصل فيها التكوين بتاعه الشخصي. تلميذ في المؤسسة التربوية يحمل مشروع يحب بعد 10 بعد 15 سنة يروحوا في مجال من المجالات. بالطبع هناك معناتها المسارات الجامعية اللي تسمح للمتعلمين باش يحققوا الأهداف نتاعهم، لكن أيضا التكوين المهني ينجم يكون فرصة للمتعلمين اللي يحبوا يحققوا الأهداف نتاعهم على المدى القريب أو على المدى المتوسط. وإحنا نشهد حاليا بداية تطور في الوعي لدى العائلات وحتى لدى المتعلمين فيما يتعلق بالفرص التي يتيحها التكوين المهني. التكوين المهني عمره ما كان معناتها عجلة خامسة، فما برشا أشخاص يعتبروا أنه التكوين المهني هو ملاذ أو فرصة لمن لم ينجح في المسار الدراسي، هذا مش صحيح.
0: هذا وتشهد سنة التكوينية الجديدة بمؤسسات التكوين في مهن السياحة الترفيع في طاقة الاستيعاب من 1776 إلى 2070 متكوناً، أي بزيادة قدرها 16.6%. وزارة السياحة أفادت في بلاغ لها بأنه تم تطوير العرض التكويني وملائمته مع حاجيات سوق الشغل من خلال إحداث اختصاصات جديدة. تزامناً مع العودة المدرسية والجامعية، شرعت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة والمتحدث باسم المبادرة الوطنية التشاركية للوقاية من مخاطر المخدرات منصف بن عبد الله.
4: مرحلة أولى من برنامج وطني اتصالي موجه للمجتمع لرفع مستوى إدراكه ووعيه بمخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 23 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس طبقا لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
0: من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار ثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان. مدير دار الثقافة ابن رشيق هالة حداد:
5: التظاهرة هذه تندرج ضمن توجهات وزارة شؤون ثقافية في مواجهة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر واستهداف الفئات الهشة في المجتمع. حبينا من خلالها نأكدوا على دور الفنون في العلاج. إن شاء الله افتتاح معرض فنون تشكيلية لمتعافين من الإدمان في دار ثقافة ابن رشيق. نهار 6-19 سبتمبر في معرض مسرحي لمستفيدات مستشفى الرازي. نهار الأحد نشوفوا الإدمان على الدخان من أشد أنواع الإدمان. دونك هذيك علاش جمعية تونسية لمكافحة سرطان الرئة باش تقدمنا إن شاء الله ورشات تطبيقية كيفاش نجمو نقلوا على التدخين عن طريق الطرق العصرية كما الوخز بالإبر. باش يكون فما طومبولا إن شاء الله في النهار هذا نهار السبت 26 سبتمبر يوم الختام، باش نعرضوا فيلم ماتشولا في دار ثقافة ابن رشيق على الإدمان من منظور السينما. باش يكون إن شاء الله في الختام فما فورم العلاج بالفن لأول مرة في دور الثقافة في تونس. إن شاء الله باش يكونوا فيه أخصائيين، ثم أطباء، ثم فنانين.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
0: في أخبارنا العالمية، كثفت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم غاراتها الجوية على مواقع متفرقة في مدينتي البيضاء وتعز لقطع خطوط إمداد جماعة الحوثي في وقت تعيد فيه القوات الحكومية تمركزها في مرتفعات حاكمة قرب المخا وسط تواصل السيطرة الحوثية على الساحل الغربي ومضيق باب المندب. في آخر مستجدات الملف الإيراني، أفاد مصدر إيراني مطلع بأن طهران وسلطنة عمان توصلتا إلى تفاهم نهائي بشأن مسارات جديدة لدخول السفن إلى مضيق هرمز والخروج منه، على أن يعلن الاتفاق قريبا وفق ما نقلته اليوم وكالة تسنيم الإيرانية. كما شدد المصدر ذاته على أن التفاهم مع عمان لا يعني إعادة فتح مضيق هرمز، موضحا أن طهران أبلغت واشنطن عبر الوسطى 7 شروط لفتح المضيق، وأن قرار السماح بعودة الملاحة سيظل مرتبطا بمدى استجابة الولايات المتحدة لهذه الشروط التي أوضح أنها حظيت بموافقة المراجع العليا في إيران. ويأتي الإعلان الإيراني فيما تستعد عمان لاستضافة اجتماع غدا الاثنين يضم إيران ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي لبحث أمن الملاحة في مضيق هرمز. وفي لبنان تجددت الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان فجر اليوم مستهدفة محيط مرتفعات علي الطاهر بالتزامن مع إعلان مسؤول أمريكي إرجاء الجولة المرتقبة من المفاوضات بين إسرائيل ولبنان في العاصمة الإيطالية روما إلى شهر أكتوبر المقبل. وختاما، واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم شن اعتداءاتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، في حين أعلن الدفاع المدني أمس انتشال رفات 13 شهيدا من تحت الأنقاض. نقطة النهاية في هذه النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. ارتفاع الصادرات التونسية 8% خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية. لأول مرة بدور الثقافة في تونس، علاج الإدمان بالفن في تظاهرة توعوية بدار الثقافة بن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من الشهر الحالي. وفي العالم، تواصل التصعيد العسكري في اليمن وطهران ومسقط تتفقان على مسارات جديدة للملاحة في مضيق هرمز. شكرا على حسن الإصغاء، مع أجمل تحيات منيا سياري.

0: بديت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
0: استشارات قانونية،
1: أصحاب الهمم،
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج الأقمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

نرجعلك لازم نرجعلك نرجعلك أنا لازم نرجعلك نرجعلك لازم نرجعلك نرجعلك.

ايش خلق وصور سبحان ربي من احلى الاغاني اللي سمعناها، مجموعه اخرى من الاغاني الكوكتيل التونسي كان بصوت الهادي قلال. يومكم سعيد مره اخرى على موجه الاذاعه الوطنيه التونسيه. فاروق ورامي وفاتن وداد معاكم اليوم من 6 متاع الصباح مواصلين حتى للعشره ان شاء الله، وعندنا مجموعه من الفقرات ومجموعه من الضيوف ومجموعه من الاركان. بعد شويه ان شاء الله نعطيكم فكره على احوال الطقس، نمشيو نغم ورجعين.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد مواصلين معكم لقانا الحب صندوق عجب. الحب هو اللي يجمعنا وهو اللي يخلينا هكا ديما متألفين ما بعدنا. بعد شوية باش نمشيو نتعرفوا على أحوال الطقس مع سيسليم بن ميلاد.
1: أحوال الطقس.
2: أحوال الطقس. صباح النور سيسليم.
3: صباح خير وداد وصباح خير كاف مستمعي دار الوطنية.
2: يعيشك. إذا أحوال الطقس كنا ننتظروا فيها رأوا. نحب نشوفوا بالطبيعة معناها فكرة على أحوال طقس البارح شنو سجلنا أرقام وقدم الأيام إن شاء الله.
3: صحيح بداية من البارح، البارح كانت الأمطار كانت نزلت بالشمال وكانت مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، ثم شملت محليا بعض الجهات الشرقية مع تساقط محلي البرد وهبوب رياح قوية أثناء ظهور السحب الرعدية. وين سجلنا في توزر بين 3 و22 ملم بدجاج، في ولاية جابس بين 21 ملم في الحامة، في قبالي بين 8 و13 ملم بدوس، بقفصة بين 1 و13 ملم بسيدي عيش، بالقصرين بين 1 و12 ملم بمجلب العباس، بتطاوين بين 1 و11 ملم ببيل الأحمر. بينما بقية الولايات ما تزوجتش 10 ملم. بالطبيعة بعد حين تصدروا القائمة المفصلة على الصفحة الرسمية نتاعنا المعهد. بالنسبة اليوم تقعد بعض الأمطار المتفرقة على المناطق الساحلية الشرقية، بينما تكون مؤقتة رعدية وأحيانا غزيرة خاصة بالجنوب الشرقي، هوني نذكر ولاية جابس مدنين وجهات شرقية لولاية تطاوين. والعشية تظهر خلايا رعدية تكون بالمناطق الغربية الوسط والجنوب، تكون مصحوبة بالأمطار وتساقط البرد، هوني نذكر ولاية قصرين قبلي قفصة معنيين بهذه الأمطار. إن شاء الله تكون أمطار الخير وبلاش أضرار.
2: إن شاء الله.
3: نفس بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة، والريح تكون من القطاع الشمالي قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالجنوب، وضعيفة في معتدلة بقية الجهات، وتنجم تتجاوز حتى 70 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. وهوني نشير اللي أصدرنا نشرة بحرية خاصة بإعلام برياح قوية بمنطقة خليج جابس. هوني نقول الأخوة البحارة ياخذوا احتياطاتهم اللازمة وعدم المجازفة، بما أنه البحر اليوم باش يكون شديد الاضطراب بخليج جابس ومضطرب فمتموج بقية السواحل. بينما الحرارة اليوم في استقرار وتتراوح القصوى بين 24 و29 درجة في الشمال والمرتفعات وبين 30 و35 درجة بقية الجهات. اليوم إن شاء الله في توصل العاصمة سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى. بالنسبة للغدوة تقعد بعض الأمطار متفرقة على مناطق الساحلية الشرقية، وبقية المناطق يكون فيها سحب عابرة. الريح تتواصل من القطاع الشمالي قوية قرب السواحل الشرقية، والحرارة تقعد في ارتفاع طفيف بش مناطق الشمال وفي استقرار بقية الجهات. تقعد الحرارة تقعد في نفس المستويات الأيام الجاية، وتقعد بعض الأمطار الضعيفة والمفرقة خاصة بالسواحل الشرقية.
2: نعم، هذه فكرة تقريبا على أحوال الطقس. طقس مستحب اليوم، ينجموا أنا قلت المقدرة آخر ويكاند اليوم قبل العودة المدرسية ينجموا يستغلوا في بعض الزيارات في زادة تبضع بي شنو ناقصهم. فأعطينيهم فكرة على أحوال الطقس، ولا وأنا نسمع في معناها في الأرقام قلتي مثبتني 29 سببية ولي مقارنة بأيام الحرارة والطقس اللي كنت في الأيام الفاردة. يعطيك الصحة سيسلي.

0: يمكن العادة نورتنا اليوم في المعطيات اللي قدمتها، إذا كان عندك إضافة مرحبا.
1: شكرا لك.
0: إلى اللقاء سي سليم بن ميلاد، كنت معنا في هالنشرة التفصيلية اليومية لأخبار أو أحوال الطقس. نمشي مباشرة محمد عبد الوهاب كما عودناكم بعد كل ما قدموا النشرة الجوية.

صباح الخير مرة أخرى وصباح المحبة والسعادة والمودة. 7:44 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نذكركم بعد شوية بشكر معنا انتسال المرسني باش نحكي على المساعدات المدرسية الابتدائية بالمدرسة الابتدائية بعين سلطان اللي هي تعتبر أقدم مدرسة يعني من سنة 1945 ما شاء الله. كذلك باش نحكي مع الدكتور سمير الخرشيني مع 8 إن شاء الله بعد الأخبار جمعية سينة التراث بغمراس. وإحنا تعرفوا صيفية كاملة كانت عنا جولة في الحديقة المتميزة الجيولوجية بالظاهر بولاية تتوين وكذلك بولاية الكسرين ومدنين. كذلك باش نحكيه مع شيف نبيلة كما عودتنا كل مرة تعطينا معناتها أكلة وتعطينا حاجة هكا من طبخاتي. ثم باش نحكيه مع السيدة وداد اللي كذلك زعيبي اللي هي مختصة في مجال الطفولة وخاصة معناها في مجال الحضانة. وإحنا ديما نحكيه على الأطفال والعودة المدرسية والكراتب والمكاتب لكن ما نحكيهش على التحذيرات النفسية لوليداتنا الصغار بعد عطلة صيفية. يلا إضافة إلى حدث في هذا اليوم ركن كذلك من مكتبتي وإحنا معكم إن شاء الله حتى للعشرة. فيتن يا ابو ضحكه جنان مليانه حنان واحلاش من ضحكتك يا فاتن الصباحيه ذي اللي تخلينا ديما نشتين.

يا بضحكة جنان مليانة حنان من أحلى ما غنى، كذلك فريد الأترش والابتسامة. ما عندكمش فكرة قديش تدغدغ المشاعر وقديش تنشط القلوب وقديش كذلك تخلي الأحاسيس جميلة ومقبلة على الحياة وكلها بشاشة وزهور ورود أيضا. وإحنا بتنجيش الضحكة حكا من غير وردة وابتسامة. وهذا كتاب اليوم حبيت نقدمه من مكتبتي، كما تعرفوا خارجة من الدار الكتاب اللي نحب نقدمه في ذهني نقدمه، لكن نهار لحد تعرفوا أنه ديما الكتاب اللي نقدمه يكون يا أما مهتم بالنباتات ولا بالورود ولا بالأعشاب الطبية، وإلا كذلك بكيفية الاهتمام بالحدائق وإلا تنظيمها، ولا شنو النباتات اللي تكون مائية ولا تكون نباتات كذلك ورياحين اللي في الحديقة الداخلية أو كذلك الخارجية. اليوم حبيت كتاب غوص معناها بكل بساطة، هذية من مكتبة الجاردينيي، والكتاب هذية مميز فيه تقريبا 117 صفحة. شوفوا الورود اللي فيه، كيفاش تزرعها، كيفاش تهتم بالوردة، هذا يحكي كان على الورود. الألوان وما احنا كيف نشوفوا الالوان، نشوفوا هذا النسري اللي معروف معناها للقلب، قديش به وقديش ريحته معناتها، معناها كي تشمها تقول لك تنعوشت. هذا مثلا الورد العربي متاعنا اللي احنا نقطروه بطريقتنا التقليديه، وفيه انواع وفيه الوان، يعطيك كل شيء. السلاله تاريخها معناتها بالحق تعمل عليه كيف الكتاب هذا وانت تتصفح فيه، حتى كيفاش تنظفها، حتى كيفاش تداويها، حتى كيفاش تعالجها بطرق عادية في الدار، قديش يزم عمق الحفرة اللي باش تزرعها فيها بينها وبين الوردة الأخرى، قديش تخلي العرض كذلك قديش. وإن الحقيقة نحب هيسر النسخة هذية اللي هي ترجع تقريبا سنة 1993، ومعنتها نسخة فريدة من نوعها، خاطر حتى تصفح الكتب القديمة شوية فيها رونق. يعطيك أنواع وأصناف الورود كما قاعدين تشوفوا، يعطيك كذلك تعرف على الورود. فما ورود اللي ما عادش معناها موجودة عنا، ما عادش لقاوها، مش مزروعة، يفكرك انك ترجع لها. يعطيك كمية الماء والضوء ايضا، اللي ساعات بيحت يزرع وردة يقولك علاش ما نبتتش، علاش ما كبرتش عليه. فما معناها اللي تحب الضوء القوي، اللي تحب الضوء معناها جست يدخلها شوية، فما اللي متمشيش مع الضوء متاعنا، احنا تحب كان ضوء ربي كما يقولوها الشمس. الأمراض والأفات اللي تصيب كذلك الورود وكيفاش نجموا أن نعالجوها، واستخدام الورود أيضا في تنسيق الحدائق. وكما قلت لكم كتاب فرنسي في البستنة جميل برشا. ثم في الأخر كان معناتها لاحظته لهنا، يعطيك استعمالات بعض الورود في المواد العطرية، في مواد التجميل بالطريقة التقليدية العادية، وألا يعطيك استعمال بعض الورود ايضا باش نعملوا معجون مثلا. نشوفوا هذه معجون مثلا القارس، مش من القارس، من الورود بتاع القارس اللي يقول لك نور تقبل، ويعطيك معناتها هذه بعض الفوائد الاخرى. هذه مثلا الحبه بتاع الورد اللي يطلع كيفاش كذلك يستعملوه في التجميل وفي التنظيف، وكيفاش نستعملوا الورود ايضا في المرتبات. وشفنا احنا مثلا شوش الورد، هو شنو الورد العربي متاعنا، نلقاوه برشا ولا دارج في الحلويات يحطوه من فوق، اول حاجه يزين، ثاني حاجه يفوح، معناها ريحه طبيعيه، ما فماش كولوران، معناها الوان كذلك طبيعيه، فما تحس تاكل في حاجه خاصه من جنينتك كما شفتوا لهنا. معناتها بعد يولي استعمال الورود في اللي تحت ايضا في الباتيسيري، في الجاتويت، وكذلك في العصائر، في العصير اللي تحبوا هكا، عصير طازج، عصير ديري. كتاب الحقيقة أنا نعمل عليه كيف، كل مرة نتعلم منه حاجة، حتى استخراج الألوان
الطبيعية من أوراق الورد اللي نشيحوهم ونرحيوهم، وكذلك من الأوراق نتاعو ورقة معناها عرف الوردة كيما قاعدين نشوفوا. يلا شرحتكم اليوم باش حتى تمشيو وانتم مروحين من المرشي هكا بالقضية تاخذوا محبس تاع ورد هكا بسيرش وتعملوا بيها كيف، وخاصة فما يقدم الطرق العلاجية. هذايا كتابنا اليوم غاز بأنواعها بألوانها بأشكالها نهديه لكم اليوم في ركننا من مكتبتي، وإن شاء الله يا ربي أوقاتكم وساعاتكم وأيامكم كلها ورود.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، الوضع الجوي يكون اليوم الأحد ملائما لنزول الأمطار بمناطق الجنوب، تكون رعدية ومحليا غزيرة بمناطق الجنوب الشرقي. من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية توعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى التوعية بمخاطر الإدمان. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد لاطرش يؤكد أن العمل متواصل على جملة من المشاريع انطلقت هذه السنة، أهمها تدعيم الطريق الوطني رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان، مما سيساهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا والتي تسببت في انقطاع حركة المرور على الطريق. مجلس الأعمال التونسي الأفريقي يعتزم على المدى البعيد تجميع مختلف هياكله ضمن شركة أم تحمل اسم شركة القابضة لمجلس الأعمال التونسي الأفريقي، وستضم المجمعات القطاعية وبنك أعمال، على أن يتم لاحقا إدراج الشركة في بورصة تونس للأوراق المالية والبورصة الإقليمية للأوراق المالية التابعة للاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا في أبيجان، وفق رئيس المجلس أنيس الجزيري. في أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تشن سلسلة غارات جوية مكثفة استهدفت فجر اليوم مواقع وتجمعات وآليات للحوثيين في جبهة الضباب غربي تعز، إضافة إلى تنفيذ أكثر من 20 غارة في البيضاء ومواقع بأطراف مأرب. رئيس الوزراء اليمني يقول إن تصعيد الحوثيين في باب المندب يتجاوز الشأن المحلي وله أبعاد إقليمية ودولية. اجتماع مرتقب يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران يبحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن الملاحة في مضيق هرمز، مع ترجيح الإعلان عنه رسمياً في وقت عقد فيه لقاء ثنائي بين قائدي الجيش والحرس الثوري الإيرانيين، تأكيدا لجاهزية الخيارين العسكري والدبلوماسي. ختاما، وفي لبنان، تعثر جهود تشكيل قوة حفظ سلام جديدة لمراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين سلطات الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله، وفق وسائل أعلام أمريكية. نقطة النهاية في هذا الموعد الإخباري. دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن. معنا بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

0: اليوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: أم سعيد.
1: يوم سعيد، اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد، صباح الخير مرة أخرى وصباح الأنوار. 8:12 دقيقة على موجة الإذاعة الوطنية التونسية في يوم سعيد. وتعرف اللي تبعوا معنا الموسم هذا الخاص ب 2026 في الصيف هذية في البرمجة الخاصة بصيف في يوم سعيد، كانت عنا فقرة قارة مع الدكتور سمير الخرشيني اللي نحكي فيها على الحديقة الجيولوجية بالظاهر اللي هي ممتدة على 3 ولايات. ونذكروا أنه الدكتور سمير الخرشيني كذلك باعتباره هو رئيس جمعية سين مدينة التراث بغبراسن، هو أيضا دكتور في تاريخ الحضارات القديمة وباحث في التثمين السياحي والبيداغوجي للتراث، وكذلك أستاذ متعاقد بمعهد الفنون والحرف بتطوين جامعة جيبس. عنده علاقة كبيرة بالحديقة الجيولوجية اللي كل مرة نحكي على حاجة فيها، باعتباره ممثل ولاية تطوين في منتدى المجتمع المدني بالمجلس توجيهي للحديقة الجيولوجية بالظاهر. وسعيدة أنه معايا اليوم في مسك ختام فقرتنا هذية للموسم هذا. صباح الخير دكتور.
3: صباح النور وداد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي ذا الوطني.
2: يعيشك. قبل ما نحكيه على الفقرة اللي خصصناها لليوم، أول حاجة حبيت نشكرك ونحييك على الوقت اللي خصصته اليوم. لا. سعيد وأمتعت به سيدة المستمعين، وكذلك حبيت أسألك تجربتك، كيفاش لقيتها في الفقرة هذه في يوم سعيد؟
3: والله تجربة ممتازة بطبيعة. احنا هو هي الفكرة بدأت معناها كمساهمة منا احنا كجمعيات وكمجتمع مدني مهتم بالحديقة الجيولوجية هذه لتثمين معناها الاعتراف الدولي بهذا معناها بهذه الحديقة بعد حصولها على تصنيف اليونسكو خاصة، ودورنا للتعريف بها معناها خاصة على في وسائل الإعلام وتقريبها من الجمهور العريضة. كلاش اخترنا معناها باش نعمل الفقرة هذه على موج الإذاعة الوطنية، وكان عندها صدى جيد الحقيقة.
2: نعم الحمد لله،
3: حتى الانتراج نتاعي لنا معناها ثم صدى جيد، والناس ولات تفهم شنية معناها الحديقة الجيولوجية، شنية مكوناتها، شنية خصوصياتها.
2: نعم.
3: وخاصة هي معناها عندها الجانب السياحي هذا الطابع السياحي اللي برشا عباد تلوج وين باش تمشي مثلا تقضي العطلة. العطل اللي معناها خاصة العطل الموجودة في وسط العام معناها مش مكتوشة العطلة الصيفية. دونك هكا علاش اليوم احنا وداد كمسك الختام انت قلت نعملوا معناها بعض النقاط السياحية الجذب معناها اللي تجذب السياح في محيط الحديقة الجيولوجية هذايا. هكا علاش اخترنا معناها موقع من كل ولاية، نذكروا كون الحديقة
2: 3 ولايات.
3: نعم. ولاية جابس، مدنين وتطوين.
2: تطوين. نعم. يعطيك الصحة. تو باش تعطينا أنت دكتور سمير خارطة سياحية للعائلات وللسياح أيضا، لأنه ساعات معناها تو الشباب تو ولا يبحث على المغامرات، يحب حتى كي يمشي مع عائلته يحب يكتشف حاجة جديدة، يقول لك أنا نحب نشوف معناها العالم بصورة أخرى من خلال بلادي. تفضل سي سمير.
3: اخترنا اليوم. احنا اخترنا معناها بعض النقاط اللي تستجيب لهذا النوع من السياحة، سياحة المغامرات، سياحة الاستكشاف، السياحة البديلة بصفة عامة. دونك نبدأ شمالا معناها من ولاية جابس، اخترت اليوم باش نحكي على قرية تمزرط اللي هي قرية جبلية معناها جميلة جدا، معناها توجد في أعلى سلسلة جبال الظاهر تبع معتمدية مطمطة، وهي النقطة الشمالية اللي تحد محيط الحديقة الجيولوجية هذه. قرية تمزرط معناها هي قرية أمازيغية معناها إلى الآن محافظة على خصوصياتها الأصلية، وفيها معناها على مستوى المعمار خاصة كل المعمار الجبلي والسكن الحفري. وفيها العديد من معناها نقاط الجذب السياحي اللي تنجم تعرف السائح وإلا الزائر على خصوصيات معناها الحياة الجبلية في سلسلة جبل الظهر من جميع نواحيها، معناها انطلاقا من اللهجة إلى العادات والتقاليد إلى المعمار. معناها زيارتك لتمزرط تعطيك فكرة شاملة على طرق حياة أجدادنا معناها اللي سكنوا الروبو هذه منذ القدم، فيها متحف جميل جدا للعادات والتقاليد الجبلية، في محيطها زادة معناها بعض المراكز التنشيط السياحي اللي فيها دور إقامة، وفيها حتى متاحف نموذجية، معناها ثم متحف نموذجي حفري فيه معناها زي متحف ديار عمر اللي فيه معناها بعض النماذج لكل خصيات الحياة اليومية في المنطقة الجبلية، معناها من الزراعة إلى التكيف مع المجال إلى طرق الحفر إلى معناها السكن إلى تزويق البيوت، دونك معناها نقطة جيدة جدا للتعرف على خصوصيات هذه المنطقة.
2: نعم.
3: إضافة إلى ذلك أنه منطقة تمزرة تمثل هي نقطة انطلاق مسلك سياحي هام.
2: نعم.
3: جدا، اللي هو مسلك سياحي يعبر كل سلسلة جبل الظهر، أنا بالفرنسية يسمى لا جي تي دي لا غران ترافيرسي دو ظهر، اللي هو معناها مصمم من قبل الجامعة التونسية للسياحة الأصيلة، وهو مسلك معناها لرياضة المشي يمتد على أكثر من 194 كيلومتر من تمزرت إلى حوالي معناها إلى حدود قرية إشنني، وعلى 12 مرحلة، يعطيك فكرة على كل خصوصيات معناها المراكز التوطين ولا الاستيطان البشري.
2: نعم.
3: في كامل السلسلة.
2: نعم، ما تقلقش، شوف من التاريخ من يخليك زاد الخيال، ينمي لك الخيال متاعك كيفاش كانوا يعيشوا، شنو فما الهويل النقي، الصور التذكارية اللي ترجع بها، وخاصة كذلك دكتور سمير الاعتزاز ببلادك وبموروث بلادك. نعم،
3: هو النوع هذا من السياحه ويدود يخليك تعيش اللحظه، معناها الاكسبيرينس ميسي، معناها انت تحوش وتعيش اللحظه، معناها كانك معناها مولود غادي وكانك
2: غادي، فهمت؟ والله انا من خلال تجاربي في الانواع هذه من المسيح، تعرف انا غرامي ومعناها ولع كبير، مش مغرومه وكهوه ولا نحب فقط هكا باش نكتشف، لا حاجه نحبها، وقت اللي تحب الحاجه تولي تتعمق فيها اكثر في لحظه من لحظات، وانت تتجول هكا في سيدي ظاهر وعلى المستوى الولايات اللي عندنا احنا الكل، هالمخزون اللي تحكي عليه دكتور، تحس روحك كانك في ماكش في الحاضر، ماكش لهنا، معناها تنسى تعرف تعرف تحس روحك دخلت في بوابة اخرى، معناها وانتقلت من حضارة لحضارة ومن مكان الى مكان، وحتى كي ترجع مخك معناها نظيف وغني وثري بحاجات جديدة.
3: هذا هو.
2: نعم.
3: النقطة الثانية معناها المركز الثاني اللي اخترناه هو تابع ولاية بنين، وهي قرية كيف قرية جبلية اسمها قرية زمور. زمور. قرية تابعة مدينة بن خداش، ومعناها هي ذات كيف قرية جبلية جميلة جدا. فيها العديد من المراكز التنشيط السياحي، فيها معناها معروفة أكثر في سلسلة جبل الظهر بدور الضيافة، معناها في العدد الأكبر من دور الضيافة. زمور كيف فيها العديد من الأنشطة معناها السياحية البديلة على غرار معناها سياحة المشي وسياحة المغامرات في محيط القرية. زمور معناها هي الكلمة أصلا هي كلمة معناها بربرية تعني الزيتون.
2: نعم.
3: موجودة برشا في كامل
2: فيها أنواع كبيرة من الزيتون، وقديمة خاصة
3: ما برشا. نعم. موجودة في كامل شمال أفريقيا، احنا في تونس بركة عندنا زمور في قليبيا، محذك هي المدينة بتاع الفنانة
2: السيدة نعمة.
3: السيدة نعمة. دونك لا معناها صدف وداد كونه زمور اللي في الوطن القبلي محذها قرية أخرى اسمها تمزرت.
2: نعم.
3: كركوان.
2: لا صحيح.
3: تمزرت معناها وزمور وتمزرت نتاع تمزرت هذا مش بعد على بعضهم، باش
2: نشوفوا. نعم.
3: الانتقال معناها هذايا التاريخيين نتاع.
2: نعم.
3: نتاع التوبونوميا في تونس، وهي عاده في كامل شمال افريقيا. دونك
2: نعم.
3: زمور من اهم نقاط السياحه في
2: المنطقه. حرف الاي يفرق بين ازمور وزمور. اي نعم.
3: وزمور اي موجوده. نعم. حتى في شمال افريقيا يكون حتى في الجزائر وفي المغرب موجوده هي.
2: نعم.
3: تعني كما قلنا باللغه المحليه تعني الزيتون. بالإضافة إلى زمور اللي هي معناها في وسط منطقة سلسلة جبل الظهر، أنا اخترت في معناها في الجزء الجنوبي للسلسلة في ولاية تطاوين، معناها نقطة الجذب السياحي الرئيسية، وهي مقر معناها الحديقة الجيولوجية حتى إداريا، وهو متحف ذاكرة الأرض.
2: نعم. شفته
3: في ذات مؤخرا، وهو من الأهم النقاط اللي نعتز بها في سلسلة جبل الظهر، لأنه فيه قيمة علمية هامة وهامة جدا، وكل الزائرين اللي جاوا معناها من جميع أنحاء العالم سواء من تونس أو من خارج تونس، معناها يأكدوا على القيمة العلمية الكبيرة للمعروضات. نعم. وللشواهد الجيولوجية خاصة الموجودة في هذا المتحف، اللي معناها يعطيك فكرة على معناها المخزون الجيولوجي والتراث الجيولوجي اللي يمثل أحد أهم نقاط قوة ملف الحديثة. نعم. الجيولوجية. نعم. منذ بداية الاكتشافات الأولى لأثار الديناصورات. نعم. ونعرف كونه تدم ثم خاصية تهم تونس لكونه ثم نوع من الديناصورات اللي تم اكتشافها في تونس فقط. نعم. وخذ اسم تونسي اللي هو تتوينا أنيباليس اللي تم اكتشافه في سنة 2015.
2: نعم.
3: في تتوين.
2: نعم.
3: وهو معناها من الأنواع الفريدة في العالم
2: والنادرة
3: والنادرة في العالم. أيه. واللي يدرسوا فيه معناها خبراء الجيولوجيا في العالم الكل.
2: نعم. حبيت نقول للمتحف هذا أنا زرته العديد المرات، أما حبيت نثني بالحق عليه المرة الأخيرة التطور اللي فيه، الإضافات اللي انزدت له وحاجات موجودة إلا في المتحف هذا، متحف الأرض بتتوين. وحبيت نحيي كذلك برشا الحقيقة بالمناسبة سي وليد بالقيد اللي معليها عمل لنا جولة جميلة برشا، بركلة على الثقافة العامة اللي عنده سواء كان تاريخية ولا في التذاريس، وكل صورة معناها يعلق عليها. وانا بذاتكم بذاتي فرحت كي شفت
3: ديوان وطني للمناجم.
2: نعم.
3: وانا منهم سي وليد.
2: أي.
3: دونك المتحف كما قلنا وداد هو الان النقطه الرئيسيه للحديثه الجيولوجيه. منه يتم الانطلاق، ديجا هو موجود. نعم. في مفتتح معناها الطريق السياحيه اللي تؤدي الى القرى الجبليه الرئيسيه في ولايه تطاوين دويرات شنيني قرماسه، ومعناها هذا المتحف هو معناها بالفرنسية معناها يوجد انكونتورنابل، معناها يلزم يتعدى منه كل من
2: هو المفتاح. هو المفتاح
3: اي هو كل من يرغب في الاطلاع على هذا المخزون الجيولوجي، هذا السفر في الزمن في منطقة التيتس اللي سماتها اليونسكو، اللي هو كان معناها البحر الأبيض المتوسط. راهو نعرف كون التيتس هو البحر الأبيض المتوسط الآن، قبل ما تصير ذيك النيزك اللي يهبط في خليج المكسيك قبل 250 مليون سنة.
2: نعم.
3: وابتعاده قارات على بعضها، كان المجال هذا كله هو تابع للبحر
2: الأبيض المتوسط
3: والأحافير. نعم. أي والشواهد
2: موجودة. علاش نشوف الأزداف البحرية احنا المتحجرة ونشوف الأسماك المتحجرة، خاطر ساعات ما يعرفوش هذا، ما يلقاولوش تفسير، لكن كي نرجعوا للتاريخ نلقاولو تفسير.
3: بالضبط. نعم. هذا هو. دونك خلاص القول حبينا نعملوا جولة معناها في أهم نقاط، معناها هي برشا نقاط.
2: نعم. نعم. اخترنا ثلاثة نقاط هذوما في ثلاثة ولايات، قابس ومدنين وتتوين.
3: وتتوين. نعم. كمعناها مساهمة منا.
2: نعم.
3: للتعريف بالمخزون التراثي اللي نجم يكون رافد للسياحة البديلة وسياحة المغامرات، ونحن في مفتتح الموسم السياحي بوجهة الظاهر اللي يبدأ أوائل أكتوبر وداد، وهذه دعوة لكل معناها المغرمين بسياحة الاستكشاف والمغامرات لزيارة هذا المجال، خاصة معناها حتى على مستوى التظاهراتية تم العديد من المهرجانات اللي مبرمجة خاصة خلال عطلة الثلاثي الأول معناها.
2: نعم.
3: أواخر أكتوبر أوائل نوفمبر.
2: نعم.
3: في جميع مناطق سلسلة جبل البحر.
2: نعم. يعطيك الصحة دكتور سمير الخرشيني.
3: شكرا.
2: رئيس جمعية سين التراث بغمراس ودكتور في تاريخ الحضارات القديمة. احنا حكينا على الحديقة الجيولوجية بدار مازال برشا ما نحكيو عليها، حكينا شوية شوية شوية، أما نأكد لك دكتور أنه معناها مش كمان يوم سعيد وكمان فقرتنا وكاهو، مازال المشوار متواصل مع تاج الأقمار مع يحلو المساء، وإن شاء الله يا ربي نعملوا برنامج من تاج الأقمار مباشرة من تتوين نحكيوا بأكثر تفاصيل على هالمدينة وعلى تاريخها وعلى هالحضارة وعلى هالكنوز الثمينة اللي عنا في تونس، وكل ما تتعمق في تونس قل محلها بلادي وقدش نعشقك يا بلادي. شكرا لك دكتور سمير الخرشيني ويومك سعيد.

0: معنا احنا بدات الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره
3: فلاش سبورت. صباح النور، اهلا وسهلا بكم على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه في هذا العدد الاول من اخبار الرياضه. البداية ستكون بالتأكيد بأخبار كرة القدم وأيضا كرة اليد بعد خسارة اللقب الأفريقي. النوادي التونسية تتمكن من العبور إلى الدورة الثانية، وأيضا سنتحدث عن كرة السلة في أحداث غير منتظرة وغير متوقعة كانت في القيروان. البداية كما قلت بكرة القدم، ونادي الأفريقي وصل إلى تونس من دقائق بعد لقاء الدورة

في لقاءات الدور القادم الدور التمهيدي وأيضا إن شاء الله يدخل دوري المجموعات يكون هكا يعتمد على كل لاعبي حتى وكان اعتمد ماهر الكنزاري في فترات هامة جدا على بعض اللاعبين الشبن. النادي الافريقي اكثر لاعبيه واذا كان مش الكل بطبيعه يدخلوا الغمار الافريقي منذ مباراه جوليبا في الدور هذايا بالتاكيد درس بالنسبه للقاء هذايا اللي باقي المشوار والاطار الفني عنده مده هامه اشهر بطبيعه باش يكون موجود في لقاء الدور التمهيدي الثاني ويعمل بالتاكيد تغييرات كبيره ويستعد كما يجب للموعد الافريقي. القادم بالنسبة لفريق الإفريقي هو فريق تيبي مازيمبي الكونغولي، فريق اللي ديما موجود في المنافسات الخاصة برابطة أبطال إفريقيا وعنده جولات وجولات مع الأندية التونسية، كان دائما ما يشكل صعوبات لكن الظرف غير الظرف لا ماديا ولا فنيا له تيبي مازيمبي اللي نعرفوه بطبيعة في سنوات ماضية ولا نوادي تونسية له نوادي بطبيعة اللي تدخل بمستسهلة المنافسين متاعها، ففرصة كبيرة للنادي الإفريقي لدخول المجموعات خاصة وأن الذهاب يتلعب في لومبومباتشي مواعيد 16-18 أكتوبر، ممكن بالسبت يكون 17 أكتوبر ولقاء الإياب في رادس هي المواعيد 23-24-25 أكتوبر، في العادة نلعبوا بالسبت يعني منتظر وأنه يكون 24 أكتوبر، ودعوات من الآن من جماهير النادي الإفريقي وأنه لقاء العودة سجل فيه الجمهور جمهور النادي الإفريقي تواجدوا بأعداد كبيرة 35-40 ألف متفرج باش يضمن بطبيعة صعوده للدور القادم. مبروك أيضا لترجي جرجيس صعوده للدور الثاني من مسابقة الكاف رغم هزيمته ضد فريق ديانبارس السنغالي بهدف لصفر، لكن هو كان فاز ذهابا من أسبوع 3 أهداف مقابل هدف، منتظر أنه اليوم يبدأ يوصل بطبيعة أو توصل العناصر متاع فريق ترجي جرجيس لأنه عنده رحلة وتوقف في المغرب، والمنافس القادم سيكون الريال باماكو من مالي. اليوم فريق نادي رضي صفاقسي لحساب نفس المسابقة يلعب ضد شوتينج ستارز النيجيري، نعرفوا لقاء ذهاب وفاء في نيجيريا 1-0 لشوتينج ستارز، لقاء اليوم باش يكون في ملعب طيب المهيري بصفاقس، خسارة انه يلعب على أرضية ميدانه وخسارة انه جمهوره كما قلت مش باش يكون موجود سابقا، تحدثنا على هذا بسبب عقوبة سابقة من الكاف. كل الحظ نادي رضي صفاقسي، موعد مقابلته باش يكون 6 وكالعادة تلقاو التغطية على موجات الإذاعة الوطنية. إن شاء الله ندخلوا بطبيعة بالعدد الأقصى اللي هو 4 نوادي لأنه كما نعرفوا 3 يلعبوا وفريق يلعب الدور الثاني معفى من الدور الأول هو ممثلنا فريق الترجي الرياضي التونسي في مسابقة رابطة أبطال إفريقيا، واليوم الترجي الرياضي التونسي يتعرف على المنافس نتاعو إما ممثل زنزبار وإلا فريق السويحلي الليبي، السويحلي اللي مدجج بلاعبين متميزين لأنه عمل انتدابات كبيرة يستعد للحدث هذايا كما أيضا يستعد للبطولة المحلية نتاعو، ونذكر أنه كان فاز ذهابا بهدف لصفر. محليا في تونس الجولة الرابعة من لقاءات البطولة وفوز أول للمستقبل الرياضي بالمرسى وأيضا الملعب التونسي ومقابلة سجلنا فيها 6 أهداف، أبدأ بانتصار الجنوية المستقبل الرياضي بالمرسى كان على حساب النجم الرياضي الساحلي بهدف لصفر، وفوز الملعب التونسي على أمل حمام سوسة 3 أهداف مقابل هدف، الاتحاد الرياضي المناسيري واتحاد بن قردين تعادلوا 3-3. بقية المباريات تتلعب اليوم، تعرفوا جولة منقوصة بحكم أن النوادي التونسية تلعب المسابقات الإفريقية، ما 3 مقابلات اليوم منتظرين، نادي رياضي لحمام الأنف ضد الترجي الرياضي التونسي تحكيم أيمن نصري، شبيبة العمران نجم المتلوي محمود دقسيعة كحكم للمباراة، والأولمبي البيجي يلعب ضد تقدم سقية الدير بتحكيم الصادق السلمي. خليل العياري البارح نجم في الديدو الفرنسي، البارح سجل هدف مع فريق دانكيرك ضد سانتيتيان، الفريق كمل فيز بهدفين مقابل هدف، ويظلي باهي وانه يلعب مقابلات مع فريق اخر حين ما يقعد مع البي اس جي، تقعد أرى أنه يقعد مع فريق كبير البي اس جي وما يلعبش ولا يمشي لنادي آخر ويلعب، الحقيقة ظهر إمكانيات كبيرة خليل عياري والهدف اللي كان سجله البارح وكان الجمهور كل في تشجيعه عند خروجه. نجي الآن لكرة اليد وبطولة أفريقيا في أبيدجان، فريق ومنتخب الأواسط خسر أهم ماتش يلزم ما يخسروش، لعب البارح مقابلة الدورة النهائي خسر ضد المنتخب المصري 31-29 اللي بشي ينقدني ولا يقول لي عمل باركور به، احنا ديما نعرفوا روحنا باش نلعب وراء بطولة أفريقيا على ماتش نقعد ونستناو ماتش ضد المنتخب المصري، مانيش باش نكونوا قاسين على المنتخب هذايا لكن على الأقل نستحفظوا على أولاد نحاولوا نطوروهم نحاولوا علاش لا نعمل
كيما يعمل المنتخب المصري يشارك في مختلف المسابقات، نوفروا له كل الظروف. عندنا ملاعبيه متميزين، نذكر بعض الاسماء كيما مهدي تبر، المثلوثي، الشطيلي، عناصر اخرى

أيضا موجودة في المنتخب هذا، هو مترشحين لبطولة العالم تلعب في مقدونيا 2027. منتخب هذا يروح ما باش يكون منتخب آخر في المنافسة، منتخب الأصاغر إن شاء الله المنافسات تنطلق، منافسات بطولة أفريقيا نهار 3 ديما في أبيدجان. نقعد ديما في جو الهوند، البارح تلعبت الجولة الثانية، نادي الإفريقي فاز على المنزه الرياضي 34-24، انتصار الترجي على جمعية الحمامات 44-32، فوز بعث بن خيار نادي كرة اليد بجمال 25-24، معاش ديما بنقطة بعث بن خيار في سنوات طويلة يستحق يذولي نعملوا عليه تقرير هذا، الفوز بنقطة ولا الهزيمة بنقطة. مقابلة النجم الساحلي فاز على نصرة بولبة 32-27، وانتصار ساقيت الزيت على اتحاد منزل تميم 39-25، مقابلة وحيدة لعب اليوم 11 متاع الصباح سبورتينغ المكنين ضد مكرم المهدية. سيزون الباسكيت مازالت ما بداتش، لكن في مقابله وديه اعداديه للموسم بين شبيبه القيروان ونادي راضي صفاق في قاعه عزيز ميلاد في القيروان صارت احداث غير متوقعه، يلخصها البلاغ اللي كان اصدره فريق نادي راضي صفاق اللي اعتبروا انه الاحداث كانت خطيره ومؤسفه، سجلوا فيها اصابات في صفوف اللاعبين والمسؤولين، وكان طلب انه اللقاء مع المكتب الجامعي يكون لقاء عاجل جدا، واحنا بطبيعه مستغربين للظروف اللي صارت فيها المقابله، خاصه وانه التحكيم تطلب منه في اكثر من مناسبه انه يوقف الماتش، الجمهور كان ويكلوه والماتش ويكلوه، الجمهور دخل تقريبا حسب بطبيعه بلاغ نادي راضي صفاقسي 600,000 او 600 متفرج في الماتش هذا، فلازمنا نعرفوا الظروف اللي بطبيعه حفت باللقاء الودي هذا اللي تلعب في القيروان. نختم معكم بورقة أوروبية قصيرة تهزنا لليغا وأيضا للبريمير ليغ. البريمير ليغ اليوم جولة هامة جدا، جولة رابعة، بما أنه ديربي مدينة مانشستر بين يونايتد ومانشستر سيتي مقابلة الأربعة ونص. في الليغا الجولة الخامسة رغم انتصار الريال في مقابلته ضد رايو فاليكانو 4-0 مقابل هدف ودوبلي مبابي، فأنه الجمهور مازال مش راضي هزيمة اللي كان عملها في البطولة، عمل بعدها زوز انتصارات بين دوري الأبطال وأيضا بين الليغا، والجمهور مازال خايف، وفريق الريال التحق بصورة مؤقتة بفريق برشلونة برصيد 12 نقطة. حبايب البرسا بتبيع بتقول لك احنا الأولانيين لأنه رصيد الأهداف أكبر، نستناو ما 3-4 لقاء برشلونة ضد فريق ليفانتي. ثمانية أتلتيكو مدريد يلعب ضد ريال سوسيداد. هكا كملت معكم أخبارنا الرياضية الصباحية، لكن مواعيدنا بتبيعة على امتداد اليوم تلقاوها كما تعودتوا بها في رياضة وأهداف، وأنا نتقابل معكم إن شاء الله في مواعيد قادمة. أجمل تحياتي نجوى طالبي. فلاش سبور.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: اوقاتي بتحلو. هذه باش نسمعوها بعد قليل، هكا عملنا لكم هكا كيف باش تعرفوا رواحكم شو النغم اللي يستنى فيكم توا. باش نهزكم موضوع مهم برشا الحقيقه، كما قلت لكم في بدايه اللقاء، العوده المدرسيه. نركزوا برشا على المعهد، على المدرسه الابتدائيه، لكن الاعمار الصغيره ما نركزوش عليهم برشا، من هكا نحضروا لهم ربما الحوايج اللمجه شنو باش نعملوا، وفي السيف خلينا نحطوهم في الحضانه ونتهني وناخذوا احنا شويه وقت. لكن راهو مش بالسهل انك صغيرك بعد العوده المدرسيه وبعد هالاجواء الصيفيه باش تقولوا يلا ابتزوا من يده وباش تدخلوا للتحضيري واكهو في الحكايه. حبيت شويه اكثر تفاصيل كيفاش نجموا نتعاملوا مع الوليدات هذوما اولادنا، وكيفاش نجموا نحبوهم ايضا في الحضانات وفي المدارس نتاعهم. وسعيده انه تكون معايا السيده وداد الزعيبي اللي هي صاحبه مؤسسه تربويه بسوسه خاصه بالتحضيري وخاصه ايضا بالسنوات الابتدائيه في لقانا اليوم. صباح النور سيده وداد.
1: صباح الخير مدام وداد،
0: يعيشك. اولا شكرا لتلبيتك الدعوه، وخاصه انت معناها مختص في المجال هذا وعندك تجربه ايضا خارج تونس وتجربه كبيره ايضا في تونس، فحبيت نشكرك انك تفسح هالمجال باش نقدموا بعض النصائح وبعض المعطيات لسد المستمعين والعائلات والاولياء، وكذلك نجموا هكا بالطريقه دي نضمنوا عوده للوليدات للحضانه، والا حذر كذلك الوليدات اللي اول مره زاد باش يدخلوا للحضانه، اول مره باش يشوفوا مجتمع عائلي نجموا نقولوا مصغر عن عائلتهم الاخرى الاولى مختلف شوي. سيده وديد.
1: وي مدام. نعم. اكيد انا فرحانه برشا اليوم باللقاء هذا الاذاعي. بالنسبه لي اليوم العوده المدرسيه راهو يوم مميز مميز جدا، مش نعم. للاولياء حتى نحن كمؤسسه تربويه نحن نبداو نستعدوا سيف كامل، ثلاث صغيرات هما يبداو نحن وقتها نبداو نستعدوا.
0: نعم.
1: نحضروا لهم كل يوم العوده يكون يوم مميز، صغيرات ينبهروا بمدرستهم ولا اي مؤسسه تربويه جديده نتاعهم يحبوها يدخلوا فرحانين، يلقاو المؤسسه نتاعهم في ابهى حله تستنى فيهم. والعيب الكبير وانا نقول صراحه للاولياء لانه يوم العوده مدرسيه ما تعرف الصغيرات كيف كان تلقاهم روتين يتغير، نومهم يتفرعس، اكلهم ماذا بينا الصغيرات قبل ب 15 يوم تحاول الام او الاب يحاولوا يعدوا التوقيت النوم تاع الصغيرات، يحاولوا نصيف ساعة ربع ساعة يقللوا لهم من السهرة. كيف كيف ماذا بينا خاصة الصغيرات اللي أول عام يدخلوا المدرسة ولا
0: نعم
1: نحكي لهم على كل يوم الأول وكل اللقاء ونخليه متشوق على كل يوم الأول، نحبوه يبدا فرحان.
0: نعم.
1: يبدا صغير فرحان، ونحن خاصة أول مقابلة معهم نحبوه يحس بمدرسة يتعرف على مدرسة باش يدخل
0: يبدا عارف. نعم. معناها نعملوا له بعض الوسائل هي بسيطه لكن وسائل ترغيب في انه هو يولي معناها من غير ما يشعر يولي يستنى فك النهار هذاك، وقتاش باش نمشي، وقتاش باش ندخل، وقتاش باش تعرف على اصحابي جدد هكا ولا لا؟
1: اكيد بالطبيعه. نعم. يستنى فك اليوم هذاك بخلاف اللبسه اللي الام باش تبدا تحضر له فيها، بخلاف الكرتابلة الأدوات المدرسية زاد جزء مهم، لكن الأهم جزء هو الجزء النفسي، كيفاش نحضروه محلاها معلمتك المادية كي تشوف محلاها أصحابك ربما باش ينتقل مؤسسة أخرى، مدرستك مزيانة تستنى فيك، هذا الكل لازم الأم تحضره وتعطيه انطباع طيب طيب للغاية.
0: نعم.
1: وتبعد على أي نقطة في نقطة سلبية ممكن في داخل الأم باش معناها البرنامج كلها باش تتفرعش راه.
0: نعم نعم. وحتى كان أي وحتى كان شفنا شوية صغير مثلا عنده شوية هكا رفض من ما نكلموهش مثلا بعيات ليه لازمك تمشي وكيف كيف جيلك وندادك وكل وكل حكايات هذوكم، ونجموا حتى نعديوه قدام المدرسة نتاعه ولا المحضنة نقولوا له شوف هكا ولا نعم.
1: صحيح أكيد أنا ساعات نقول الأولياء جيبوا الصغيرات جيبهم، يعني احنا المدرسة مفتوحة الصيف كامل ما تعرفش نقول لها جيبوا خلي يتعرف علي أنا من خاطر أنا اليوم الاستقبال عبارة على أمهم أو عبارة على جدتهم.
0: نعم.
1: والأولياء يعرفوني ما نقول عديه بحذايا يقعد شوية حتى نص ساعة خاصة الأول الصغيرات متاع ثم البعض يبدأوا رافضين راهو رفض كامل.
0: نعم.
1: ندخلهم نعملوا لهم احنا استقبال خاص، المعلمه تلقى تحضر في العاب وانشطه معناها مش من اول يوم هما باش يقراوا. واذا كان الصغير رافض برشا راني نخلي الام تقعد ترافقه ما تنجم حتى نصف يوم كامل صبحيه كامله اذا كان هي تنجم معناها ترافقه.
0: نعم.
1: هي فين ثلاثه لين الصغير هو بنفسه يقولها ماما في الامان مع السلامه مع تقعد معايا. اي والله باشا الحقيقه عالم راهو عالم الطفوله عالم كبير.
0: نعم.
1: المهم هي الترغيب الترغيب والحاله النفسيه الام تستعد خاصه تقوم بكري شويه قبل الصغيره تحضر له لمجه لمجه صحيه. انا جيتيان بيان على لمجه
0: نعم.
1: صحيه
0: نعم وهذا هذا هذا ركن معناها في اهتمامنا باولادنا مهم إيه. جدا. نعم
1: أكيد. أنا بالنسبة للتحضيري نعمل لمجة موحدة نعطيهم أي منيو كل صباح شنو تجيب لصغيرك.
0: نعم. معناها أنت تحدد لهم سيدة وداد زعيبي مش خليهم هما يقولك نجيب لمجة كيما يحب ولدي ولا كيما نحب أنا ولا هاوكا ماني حط لمجة وكهو.
1: لا أنا كمؤسسة تربوية.
0: نعم.
1: يعطوني الصغيرات وبو مش يخافوا احنا ما فيناش خوف بيناتنا فما احترام.
0: نعم.
1: يعرف روحه وقت اللي باش يمد اللمجة راهي سيدتي وداد باش تشوفه وتلاحظ له قول له ممكن نهارت لي يجيب لمجة غير صحية نقول له سمحتك اليوم هذا لكن حاول ما تتكرمش المرة الجاية.
0: نعم. نعم.
1: وانا عندي عادة بصراحة ويعرفوني الاولياء حتى صغير كيف مثلا يجيب لمجة ولا ما تعجبنيش لمجته والله ديما عندنا الخبز والزيت بالزيتونة
0: اي
1: نعطيهم نحاول ماكسيموم نوفر لهم فكل الساحة هذيك برشا صغيرات ينجموا حتى يتخلاوا على لمجتهم ويحبوا صغيرات يحبوا وراك اللمجه التقليديه نتاعنا.
0: صحيح صحيح احنا لتوا كبرنا بها ولتوا محافظين عليها. مثلا سيده وداد اعطيني مثلا لمجه صحيه تحضرها هكا نجموا نفيدوا الناس زاده حتى خفيفه وانت. نعم
1: اكيد. لا نعطيهم مثلا صباح هذيك شويه خبز ترتين مع جبن مع شويه حلوه شاميه كعبه دقله حسب والغلي اللي موجوده في الموسم.
0: نعم.
1: فما صغيرات يجيبوا حتى شويه خيار طماطم فهمت حاجات.
0: نعم.
1: بسيطه
0: سفنيريه الخضروات اللي تتماشى مع
1: الخضروات اللي موجوده حسب الفصل.
0: نعم.
1: يجيبوا حتى طوى جاي الخريف مسفوف بالرمان شويه دقله الحاجات هذه زاد مفيده للصغيرات لانه اللمج الجاهزه وخاصه اللي فيها السكريات راهي بعد اللمجه تقريبا بربع ساعه نشوفوا احنا الامباكت نتاعها معناها الاثر غير شويه يولي ايبر اكتيف لاحظوه بعد اللمجه ديما نلاحظوا السكريات يوليوا شويه ايبر اكتيف بعد ما يتناولوا السكريات.
0: نعم خاصة يبدا معجون اللي فيه برشا سكر مثلا مش معجون حتى معجون في الدار ساعات ربة البيت ما تعملش كمية كبيرة تعمل كمية صغيرة بأقل سكر خاطر يقول قد بنحط له سكر باش يصبر نولي وإحنا نعملوا كمية صغيرة بأقل سكر بأقل يمات وبعد نعاودوا مثلا هكا ولا. نعم
1: أكيد. وحتى اللمجة الجاهزة مدام وداد راهي مكلفة وتثقل كيها حتى الوزن.
0: صحيح صحيح.
1: ما فيش داعي الواحد باش يكلف نفسه في لمجه بورتون احنا من البيت من الدار نجم يعطي للصغير ولهم جاب اقل تكاليف واكثر صحه معناها.
0: نعم نبداو نبداو بك الكعبه كيك اللي فيها برشا سكر وفيها المسبرات الاو هذيك الكل وك الارقام اللي وراها، دونك نجمو نعملوا حتى خبز الذراع في الدار ولا، وديما نقولوا نقصوا معناتها من السكر معناها عندنا كيفاش نجمو نعاودوا، عندنا كيفاش نجمو نعاودوا. نعم نجمو نحطوا الشريحه زاده نحبوهم بشويه بشويه عوض الشوكولاتة. نعم
1: بالطبيعة أنا لاحظت حتى برشا وعي راهو من الأولياء الأولياء بدت معناها عندها وعي كبير أنه تعرف أنه صغيرها كل ما تكون اللمجة صحية أكثر كل ما يكون الصغير متوازن وصحته جيدة وكل ما يكون استيعابه أكثر في القسم الانتباه معناها يعطيه أكلات فيها الأوميغا 3 اللي هي تتعاون على التركيز. والله نحن كمؤسسة ديما نحاول ونعاون الولي بقدر الإمكان.
0: نعم يعطيك الصحة سيدة وداد، اليوم في هالمسافحة إذا كان نلخصهم احنا في كلمتين، يبداو يرقدوهم بكري، يبداو يحبوهم في المدرسة ولا في المحضن نتاعهم، وينجموا كذلك حتى يقوموا بزيارات.
1: أكيد والله نقطة أخرى مدام وداد حبيت نعرج عليها أنه بخلاف الاستعداد النفسي فما الاستعداد المادي خاصة الأدوات المدرسية. نحن كمؤسسة ما نطلبش برشا أدوات لأنه الفايدة في الدرس والقسم مضابية صغيرات ما يشريوش برشا أقلام لأنه والله الأقلام هذيك راهي تشتت تفكير وتركيز الطفل التلميذ داخل القسم.
0: نعم
1: نحاولوا قدر الإمكان نقلوا من عدد الأقلام، يعني ما فيش داعي الولي باش يعبي له التروش نتاعه وبرشا اقلام هو
0: ماني ما عنده باش يستعمل بعض يعني. الالوان الاساسيه فقط. نعم
1: نحن في القسم نحاول المعلمه تخلي له ثلاثه اقلام فقط فوق الطاوله.
0: نعم نعم
1: نعم والباقي يحطها في كرتابلته يخليهم في الدار يزين بهم في الدار. لكن في القسم كل ما قل عدد الادوات اللي على طاولته كل ما يكثر التركيز نتاع الصغيرات.
0: اي نعم نعم يعطيك الصحة. إن شاء الله نرجع في قدم الأيام على العودة المدرسية ونرجع لبعض التفاصيل أخرى، وبالتالي نجمو نفيدو السادة المستمعين وإن شاء الله نقول لهم عودة مدرسية معناتها مميزة ومتألقة، ونحاول أنه ديما أحنا نلتزموا بالنصايح هذية اللي أكيد باش تفيدنا وتفيد وليداتنا وتخلينا حتى احنا كيف روحوا بالأولاد للدار يبدأ الأولاد هكا جاي عامل كيف ويبدأ يحذر في روحه الغدوة وقتش باش يمشي للمحضن متاعه ويشوف ولا مدرسته ويشوف أنيستي كما يقولوها أنيستي وداد ولا سيدتي وداد وتشوف كذلك أصدقائه. شكرا لك سيدة وداد زعيبي اللي نورتني اليوم، وانت مختصة في مجال الـ الأطفال وعندك معناها خبرة خارج تونس في المجال هذا خاصة في الحضانة. شكرا لك ويومك سعيد.

0: بتكلم معاك.
1: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. نجاح فريق طبي متعدد التخصصات في المستشفى الجامعي الحبيب بوقطفة ببن زرت والمستشفى الجهوي بمنزل بورقيبة في إجراء عملية جراحية دقيقة لمصاب بحادث مرور نجم عنه كسور متعددة في الجمجمة والوجه، واستلزم وضع المريض إعادة بناء الحفرة القحفية الأمامية وترميم عظام الوجه باستخدام تقنية جراحية متقدمة وتطبيق بروتوكولات دقيقة. قافلة صحية متعددة الاختصاصات اليوم بالمدرسة الابتدائية بزريبة قرية بزغوان تشمل جملة من العيادات والاختصاصات الطبية كالطب العام وأمراض القلب والشرايين وطب المسالك البولية والجراحة العامة وجراحة الأطفال وطب العظام وطب العيون وعيادة القابلة. إطلاق مخطط تنفيذ مشروع الانتقال نحو صفر نفايات من أجل مقاومة التلوث بولاية تونس، ويهدف وفق بلاغ لوزارة البيئة إلى دعم منظومة التصرف في النفايات وتطوير البنية التحتية لمعالجتها وتثمينها بما يساهم في الحد من التلوث وتعزيز الاقتصاد الدائري والحد من اللجوء إلى الردم، فضلا عن استكشاف إمكانات تحويل النفايات غير القابلة للرسكلة إلى مواد وطاقات بديلة. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعدادا للموسم الفلاحي القادم، لا سيما في ظل التغيرات المناخية. في حالة طقس يكون الوضع ملائما لنزول أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي استهدف صباح اليوم مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. الطيران الحربي اليمني يستهدف اليوم بثلاث غارات مواقع تابعة للحوثيين في تعز. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد اليوم الاتفاق مع سلطنة عمان على تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها. والتلفزيون الإيراني الرسمي يفيد بمقتل شخص في ضربة استهدفت اليوم سفينة تجارية إيرانية في مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز والمشوار، يتواصل مع وداد محمد في يوم سعيد. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.

0: نوم سعيد.
1: يوم سعيد. اليوم معكم وداد محمد.

0: يا لمرة أخرى نقول لكم صباح النور وصباح الخيرات. 9:17 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ونحب نرحب بالسيدة انتصار المرسني في عين سلطان. انتصار اللي هي انتصار اللي انتصار صباح الخير. انتصار طبعا ناشطة في المجال الجمعياتي ومنسقة حملة المساعدات المدرسية بمدرسة الابتدائية اللي هي أعرق وأقدم مدرسة ابتدائية من سنة 1945 بعين سلطان. وأنا شخصيا زرت المنطقة هذه وزرت المدرسة هذه ونعرف معناها على شنو نحكي، فنحب نثمن كل المجهودات اللي قاعدة تقوم بها انتصار، ونحب نحييك أنت والناس اللي معاك أيضا من أجل الحملة هذه للمساعدات للمدرسة. مدرسة ياما خرجت ناس، مدرسة معناها بكلها أمال لعديد العائلات. انت سعيد
1: عايشك مدام وزادي، عايشك مرحبا بيك. صباح الخير الناس كلها، كل إذاعة الوطنية التونسية. أنا انتصار من عين سلطان غرب جماع، المنسقة المحلية للمساعدات بمدرسة عين سلطان بصفة خاصة.
0: نعم.
1: لأنها عندها قيمتها بصراحة و ناخد برشا حاجات هكا، علاش قررنا انا وبعض الاساتذه والمعلمين والناشطين في المجتمع المدني انه نعملوا حمله مع بعضنا ونعرفوا بالمنطقه ونعرفوا بقيمه المدرسه اللي هي اسست عام 1945، قديمه برشا. انا عندي عامين التالي عملت مشروع وعملت لها سور، انا والمجمع عملنا سور اللي هي كانت الباب نتاعها فقط تل كما نقولوا.
0: نعم.
1: تل مصدد.
0: نعم.
1: توا ولت عندها جدار الحمد لله، لكن العامين هذوما ما فماش تمويل، ما فماش برشا حاجات باش نوفروها للمدرسه، ناقصه ألف حاجه، لكن نحاولوا بالخطوه، نحاولوا مع بعضنا انه نقدموا لها على الاقل مع دخول السنه الدراسيه الحاجات اللي يستحقوها التلامذه وفرد وقت المدارس او المدرسه من داخل والاقسام. ماهيش ما عندهاش الدهن اللي معناتها يبقى برشا من غير ما يفسد ولا ما يدخل.
0: نعم.
1: ما يندي او حاجه، هذا اللي حبيناه.
0: كنت
1: مع سيد المدير نكتبوا في المستحقات في المطلوب، لقينا برشا تلام ذا مستحقة، برشا ايتام. معناتها دخلت وشفت الاقسام كيف يعني يستحقوا برشا خدمة.
0: نعم. هو زميل فاروق قاعد انت تحكي تو انتصار ويمرر في بعض يمرر في بعض الصور للمدرسة هذية، ومعناها مشكورين على المجهودات اللي قاعدين تقوموا فيهم، واحنا حابين نبلغوا صوتكم ايضا باش نحسوا الناس واهالي الجهة. والله شوف، لو كان حتى اللي متخرجين من المدرسة، معناها شوف احنا مدرسة من عام 1945، سوى الاب ولا احفاد ولا الناس اللي انت يسمعوا فينا هكا شويه شويه شويه، على الاقل كل انسان قرا في مدرسه ويعاون حتى بشويه مدرسته هذيك، بقدره ربي معناتها تتلم. واحنا معناها توا في وليداتنا ما شاء الله معناها عندهم درجه من الوعي والحس، انه يحب كي يمشي يقرا يحب يقرا بكرامه زاده، وقاعد يشوف الصور اللي توصلوا من العالم الاخر كيما نقولوا، معناها بالتلامذه والظروف اللي يقراوا فيهم وكل شيء. يلزمنا زاده يقول لك حتى انا نحب نقرا في الظرف هذيك. صحيح قبل يقولوا لك العائلات احنا قرينا ما فماش ذو، واحنا قرينا في ظروف قاسيه، واحنا اوكي متفاهمين هذاك في ظرف معين. تو الدنيا تطورت، الدنيا تبدلت، ومن حقهم يقراوا معناها باحترام في مكان اللي حافظوا على سلامتهم. حتى المواطنين زادك يبعثوا وليداتهم يقراوا يبداوا زادا متهنين عليهم، حتى المدير معناها نعم يحسوا لي الوليدات هذوكم زادا امان عندهم جايين باش يقراوا، معناها يعتبروهم هذيك اولادهم ايضا. فانا زادا معناها نضم صوتي لصوتك انتصار ولكل خيان اللي يسمعوا فينا واللي نجم يعاون مدرسه عين سلطان واي مدرسه معناها في كل ولايه. انسان انا قريت في المدرسه هذيا مثلا ما فيها بيس، انا كل عام نقرا لها حسابها في حويجه، ماهوش باش ينقص معناها وقت اللي باش نهزوا معناها
1: السله
0: معناها دهن باش نعاون وباش نتلموا العائلات. شكون منعش شكون مثلا اللي يخدم دهين ما فيها بيس، نقولوا اليوم نقول لك انا باش نطوع بالنهار اليوم انا باش ندهن، الاخرين نطوعوا العائلات نجيبوا مثلا الدهن. البني نجم يتوع نهار نهار بني، شكون اللي بيع في مواد البناء يقول يا خويا شكارتي نسي تتلم، معناها الحكايه تجهم علينا. هي تو انت كنت مع سيد المدير سي سوفيان قاعده تعمل في قائمه انتصار، تجهم كي تقول قداش تحب لي السور هذا وقداش تحب مسيش. نبداو بشويه بشويه ونبداو زاده بالاولويات. هذا حيت مشكوك نخافوا عليه
1: حكا ولا لا؟ هو فما معلمين يعاونوا، فما شكون قدم المساعده، فما حتى من خارج غار دماء من غار دماء، لكن الحاجات اللي نحن تو نحبوا نخدموا عليها هي الظروف، ظروف القرايه في وقت الشتاء. احنا تو في الخريف وهك تشوف كيفاش الطقس، معناتها بارد برشا راهو هنا في عين سلطان، مش كيما في في المعتمدية وفي الولاية، راهو هنا بارد برشا.
0: صحيح.
1: وكيف تبرد عين سلطان راهو تبرد على الاخر، الصغار ما يجوش يقروا. علاش؟ على خاطر اقسامهم بارده، يعني مش متوفر لهم الشفاج، ما عندهمش ريشوات، يعني حتى كان توفرت لهم ريشوات راهو لازمهم الدبس غاز. المشكله نحن نحبوا نحضروا لها من تو وهو وقت الشتاء.
0: نعم.
1: لانه بالرسمي نحن راهو الصغار ما يمشوش يقروا بالكل.
0: نعم.
1: حتى المدرسه راهي منها للطريق، ما فماش فضاء وين يبقوا، ما عندهمش وين بلاصه يعني يتخبوا فيها يعني.
0: نعم. على في الهواء، في الهواء مسيبين هكاكا، والوليو الاولياء زاد يخافوا على اولادهم سواء كان من الامراض من الطقس. صغير معناها كرسيل ما ينجمش حتى يركز، معناها حتى مردوده المدرسي معناها مش باش يكون معناها مردود به، برغم اللي المنطقه هذه معناتها نقولوا عين سلطان، نقولوا راهي منطقه متميزه برشا معناها في الاصطياف، من ناحيه الإيكولوجية، من الخضرة اللي فيها، من هواها، من حماسة ناسها زادة الحقيقة معناها، وديما عندهم مبتكرين. وشفت أنا الزيوت الطبيعية اللي عندكم، شفت العسل، شفت النحل، شفت معناها المنتوجات اللي عندكم. وكنت معناها كنت فرصة وقتها جيت مع سيدة معناتها وصديقة الغالية عطف المرسني، معناها كانت زيارة متميزة وتعرفنا على برشا حاجات عن كثب. ذاك علاش أنا نضم صوتي الصوت كون ذكروا راهو معناها عين سلطان تقع في جمال غرب مدينة غار ديماء، في منطقة جبلية تغطيها برشا غابات، من الصنوبر، من شجر الزين، الفرنين هكا ولا لا، وقريبة من المحمية الطبيعية الفيجة، معناها حتى اللي يقرر باش يمشي المحمية الطبيعية يعمل تلة معناتها غاديك لابد
1: مرحبا بكم. مرحبا بكم
0: عين سلطان. ونذكروا عين سلطان كان فيها تليفريك راهو هكا ولا لا؟
1: صحيح
0: هكا ولا لا؟ تليفريك اللي توا معناها العباد تسافر باش تركب فيه تقول لك مشيت لبقعة هذيك ركبت فيه ولا ما ركبتش؟ معناها من اهم المعالم السياحيه. هو كان قبل نذكر تحكي له تقولوا لي الاجداد كانوا باش يمشيوا من باش يتنقلوا يتنقلوا بيه يقضيوا، حتى كان يوصل كان يوصل حتى لعند راهم يظهر لي.
1: اي كان عندها تاريخ عريق. واحنا تو نحب نحافظوا على كل حاجه مزيانه فيها، بما فيها الحماس نتاع الصغيرات والاراده نتاعهم في القرايه. فاحنا نعاونوا باللي نقدروا، وان شاء الله هذا يكون نداء لكل المستمعين وكل المنظمات والجمعيات اللي تحب تعاون، فمرحبا بكم. الحق ماذا بينا تجوا تشوفوا الوضع بعينيكم باش هكاك تنجموا تعاونوا وتكونوا معنا يد بيد، خاطر كيما نقولوا معناتها يد بيد الناس نجم تعمل مستحيل. فان شاء الله يكون ندائي يوصل
0: للجنة. ان شاء الله يا رب ان شاء الله. على كل حال انا نقول كيما تفكر في ولدك باش يشيلوا طبليه ويمشي يقرا في مكتب وانت متهنيه عليه، فكر في غيرك زاده هكا شويه. احنا في نهايه الامر كنا عائله واحده، كنا ولد بلاد، كنا من اجلك الشهاده العلميه، معناها نحبوا وليداتنا في ظروف حسنه. حتى الناس اللي تمشي تتخيم غاديك، ونعرفوا احنا معناها تاريخ كبير معناها العين سلطان في الاصطياف والتخيم معناها من سنوات الحقيقه، والاثار مازالت شاهده لحد الان على بما فيها المسابح والحمامات وغيرها. لهم مسيلش حتى اللي يمشي باش يتخيم يفكر اللي فما مدرسه بعيده فيها وليدات يقراوا في ظروف في البرد، المناخ ساعات يبدا قاسي عليهم، ما يمشيوش برشا برشا للمدرسه اذا كان اشتكي مش يقعدوا في الدار، يخموا انهم يفكروا في ادوات اليات التسخين هذية. وهذا ليس بالعزيز على التونسي اللي عنده ضمير واللي عنده قلب حي، ونعرف ما شاء الله المساعدات قديش توصل. على كل حال احنا مرة اخرى نذكر اليوم الوجهه نتاعنا عين سلطان، المدرسه الابتدائيه اللي هي اقدم مدرسه في الجهه غادي 1945، وليداتنا محتاجين باش يتفاو، محتاجين باش ندهنوا لهم الحيوط، باش نصلحوا لهم الحيوط هذوما المكسره، وكل انسان ينجم يعاون من غادي ولا من اي مكان يكون مشكور. وراهو عباره زراع، معناها بذره علميه وزراع حاجه، فكل الصغير هذاك باش يكون هو جيل المستقبل. شكرا ليك انتصار المرسني، ومن خلالك انت نحيي كل اهالي عين سلطان.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: الدكتور حكيم.
3: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعودوا رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يلا نقولوا طريق السلامة وطريق الأمان لكل السادة المستمعين اللي سمعوا لنا الآن، ونقولوا لهم ديما تاخذوا احتياطاتكم وديما تردوا بالكم وديما توصلوا يا ربي إن شاء الله سالمين. كذلك نذكروا لليوم آخر ويكاند، تمتعوا بأجواءكم نتاع العطلة مع العائلة، وكما حكينا أصبح كيفاش نجموا نحضروا وليداتنا أيضا للعودة المدرسية. بعد شوية باش نقدم لكم حدث وتاريخ الخاص بيوم 13 سبتمبر، لكن حبيت زيدا نهني زميلة وصديقة العزيزة الغالية ألفة الساحلي بزواج شقيقها اللي كان معناها زواج احتفالي الحقيقة، واحتفائي وبرشا نجوم حضروا، برشا زملاء وزميلات كانوا حاضرين. ألف ألف مبروك ألفة، فرحت لك برشا على خاطر ألفة نعرف أنت بالنسبة لشقيقك أنت تمثل له الأخت والأب والأم أيضا، وأكيد أمك وبوك فرحانين بكل ما قمتوا تجاه شقيقك. ربي هنيكم إن شاء الله ربي زين عليكم.

إن شاء الله يا ربي كل البيوت التونسية اللي عندهم أفراح ومسرات ربي زين عليهم، وإن شاء الله أيضا تدخل البهجة والفرحة كل البيوت وكل القلوب. يلا نمشي والركن حدث وتاريخ اليوم. كما تعرفوا 13 سبتمبر اخترت لكم بعض الأحداث سنة 1882. يوم 13 سبتمبر كانت هزيمة أحمد العرابي في معركة التل الكبير وبداية الاحتلال الإنجليزي لمصر. ونذكروا أنه أحمد العرابي هو قائد عسكري وزعيم مصري قائد الثورة العربية ضد الخديوي وتوفيق، ووصل إلى منصب ناظر الجهادية، وكان أمير الله حفظ القرآن في صغاره. وكذلك 1936 اندلاع معارك كبرى في القدس إثر احتلال الجيش البريطاني لمخفر البراق في المدينة، والقوات الإيطالية سنة 1940 تغزو مصر، وذلك أثناء الحرب العالمية الثانية. و1943 من يوم 13 سبتمبر كان تنصيب شيانغ كايشيك رئيسا لتايوان. ونذكروا أنه شيانغ كايشيك أو تشانغ كايشيك ولد يوم 31 أكتوبر سنة 1887 وتوفى في 5 أفريل 1975، قائد سياسي عسكري صيني تولى رئاسة حزب الكومنتانغ الوطني بعد وفاة سين ياتسين عام 1925، وقاد الحكومة الوطنية أيضا لجمهورية الصين من عام 1928 حتى عام 1975، وقاد أيضا لتوحيد الصين ضد أمراء الحرب. يلا إقامة علاقات دبلوماسية بين ألمانيا الغربية والاتحاد السوفيتي يوم 13 سبتمبر 1955 لأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية. أمين عام الحزب الدستوري

الجديد صلاح يوسف يعود إلى تونس ليعلن المعارضة لاتفاقية الاستقلال الداخلي الموقع عليها في من نفس العام، وانشق الحزب بعد ذلك إلى شقين وتحول الصراع إلى مصادمات. ألبانيا تنسحب من حلف وارسو سنة 1968 و 1970 بداية استخدام مسلح بالجيش الأردني ومنظمة التحرير اللي يعرف بأحداث أيلول الأسود. 1988 13 سبتمبر الملك فهد بن عبد العزيز يضع حجر الأساس لتوسيعة المسجد الحرام في مكة. 2001 السلطات الأمريكية تسمح بتسيير جزء الرحلات الجوية المدنية فوق أجواء الولايات المتحدة، وذلك بعد منع أي طائرة ركاب من التحليق لمدة يومين بعد هجمات 11 سبتمبر. الصحفية الفرنسية المشهورة كارلا ساليز تنهي مسيرتها في تقديم الأخبار في قناة تيافان وتحقق رقم قياسي في آخر نشرة قدمتها 10.2 مليون مشاهد. ونذكر أنه كارلا ساليز هي من مواليد 1 ديسمبر 56 ومعروفة يعني صحفية فرنسية كانت مشهورة بين 1996 و 13 سبتمبر 2015، تعرفت بتقديمها لأخبار الساعة الثامنة أيام الجمعة ونهاية الأسبوع في التيافان والأعرق كانت في فرنسا والغير حكومية طبعا، وذلك لمدة 24 سنة. ألبانيا وسلوفاكيا والنمسا توقفان مؤقتا العمل ببند اتفاقية شنغن لحرية التنقل من بين المواليد في هذه في هذا اليوم تقريبا 786 13 سبتمبر ولادة المأمون اللي هو خليفة عباسي، وهو أمير المؤمنين خليفة المسلمين الإمام العالم المجدد أبو العباس عبد الله المأمون بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله بن المنصور، وهو القرشي الهاشمي العباسي المعروف باسمه واللقب عبد الله المأمون أو المأمون، وهو السابع خلفاء بني العباس والخليفة السادس والعشرون في ترتيب الخلفاء. كذلك 1475 من يوم 13 سبتمبر ولادة تشيزري بورجا كارديينال الإيطالي، وهو كان رئيس أساقفة كاثوليكي إيطاليا. ونمشيو أيضا من بين المواليد لهذا اليوم نقاو روبرت روبنسون اللي هو 1886 عالم كيميائي حاصل على جائزة نوبل في عام في الكيمياء عام 1947. نفس الشيء تقريبا نذكر فقط روبرت اللي هو عالم في الكيمياء العضوية، هذا هو كان اختصاصه وكان عنده برشة أبحاث عن الأصباغ الأنثوسيانين والقلوديات النباتية. أيضا بالنسبة لليوبولد روستشيكا اللي هو عالم كيميائي كرواتي تحصل على جائزة نوبل في الكيمياء عام 1939، هو من مواليد 13 سبتمبر 1887 وأول كرواتي يفوز بجائزة نوبل وتحصل على جائزة نوبل كما قلت لكم في الكيمياء لإنجازاته على البوليمتلين وعلى الترينات الأعلى. يلا هكا نوصلوا بكم إلى ختمة لقانا اليوم من ركن حدث وتاريخ. نمشيوا فاتن نستمتعوا بنغم وراجعين.

0: إشهار
1: باللي رجعت الفاك بالميفي فساك وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس متاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون هذا الكل ب 149 دينار اكاهو
3: اريدو طور عالمك
0: إشهار

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد اليوم معكم وداد محمد.
2: يوم سعيد 9:46 دقيقة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حبيت نشكر كل الناس اللي تابعوني في الصيفية هذية في موسم جديد مع يوم سعيد، ونحب نشكر زادة كل الأركان اللي أمنوها، الأصدقاء اللي أمنوني مجموعة من الأركان كما سيدة أمنة الشرفي اللي عملنا تحويسة في تونس، كذلك سيدة أميرة خالد اللي عملنا كيفاش نعملوا العلاج بالتعبير الفني في مجتمع الفنون، كذلك الدكتور سمير الخرشاني اللي أمنا فقرة خذيتنا في مجالات كبيرة في 3 ولايات اللي هما جيبس وكذلك تطاوين ومدنين، وحكينا على الحديقة الجيولوجية اللي تمتد على 3 ولايات هذوما واللي طبعا اليونسكو اعتبرتها من التراث العالمي. نحب نشكر كذلك السيدة نبيلة باي، شيف نبيلة باي في ركن من طبخاتي اللي تأمنوا كل نهار أحد، وتحية كبيرة لكل زملائي سواء كان التقنيين ولا الفنيين ولا كذلك المخرجين الإذاعيين والمخرجين على المستوى الرقمي، وقاعدين نشوفوا انتم في الصور والبودكاست اللي معاكم طيلة الصيفة هذية. أنا كما العادة كنت سعيدة، كنت فرحانة، وإن شاء الله يا ربي بثينا السعادة والفرحة والبهجة. وطبعا تعرفوا أني ديما حريصة في يوم سعيد على الأخبار اللي تكون طيبة والأخبار اللي تكون مفيدة. والأشهر بقية 3 أشهر يعني الأسابيع الأخيرة خدمنا برشا على المساعدات المدرسية لوليداتنا باش نأمنوا لهم عودة مدرسية، وحاولنا أن نكونوا نسقنا نشيط ونسقنا إيجابي. نبدأ كما العادة بالتجليات واللي هي الدعوات، ونقدم بعض الأقوال أيضا للشيرازي أو جلال الدين الرومي أو غيره، نقدم كذلك مواعيد الصلوات. هذوما الأركان اللي كنا ديما محافظين عليهم، وحديث الصباح اللي هو كل مرة نحكي على حاجة تهمنا في حياتنا وفي مسيرتنا، فما أركاننا الأخرى المعتادة. شكرا فاتنا اليوم، فاتنا حسني نورتني اليوم بهالإخراج هذا وهالإيقاع هذا وبهالريتم هذا، وأنا نحب برشا التعامل اللي فيه، برشا تناغم بيني بين زملاء. فاروق أيضا يعطيك الصحة، فاروق اليوم كما العادة نورتني. رامي يعطيك الصحة في التنسيق، بعد شوية باش يكون معكم زميل حبيب شغام كما العادة بك الحقيبة متاعو المحملة بالأغاني وبالأفكار وبالأركان وبالتسجيلات النادرة وبالضيوف. أنا ملتقية فيكم معكم باش يكون إن شاء الله في البرمجة القادمة نهار الأربعاء تاج الأقمار في موسم زيدا، معناها إن شاء الله يكون موسم حافل، ونهار الخميس مساء في يحلو المساء. ما أحلاش من العشق كي يبدأ خارج من القلب، ما أحلاش من العشق كي يبدأ صادق، مش فقط كلمات نقولوا فيها. صدقوني كل يوم نعشقكم، وكل يوم نعشق المزدح، وكل يوم نعشق شغلي، كل ما نزيد نهار إلا ونزيد عايشة في العشق هذية. وتحية كبيرة لحمزة اللي دخل توا، لأنه حمزة زاد عدى معي أيامات في الإخراج. تحياتي، نبدينا بالعشق ونختموا بالعشق مع صوت ميادة الحناوي وداد محمد. قلكم أنا نعشقكم.

0: إشهار.
1: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
2: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا وزيد معهم بي سي بلاش. عرصة لحتى 30 سبتمبر.
3: أريدو، طور عالمك.
0: إشهار.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني. وزارة الصحة تعلن انطلاق العمل بمركز الصحة الأساسية بأولاد عامر من معتمدية كندار بولاية سوسة ودخول تجهيزات متطورة للجراحة بالمنظار حيز الاستغلال بالمستشفى المحلي بالحمة والمستشفيين الجهويين بتطاوين والكف والمستشفى الجامعي بجندوبة. تواصل فعالية الدورة الرابعة للتظاهرة الثقافية والصحية والرياضية التي تحتضنها مدينة نابل في إطار إحياء الأسبوع العالمي لمرض التوازن. التظاهرة تضم خيمة توعوية وتحسيسية إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر، وفق ما أكده الدكتور سمير بن سليمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن للزميلة فاطمة بن عثمان.
6: بدت فكرة صغيرة، جارية صغيرة 2023 في منوبع، ثم كبرت ولت جارية هنا 15 كيلومتر في نابل في المنطقة السياحية، وزادت كبرت فكرة أكثر ولينا خيمة صحية، قافلة صحية. معنا ثلاثة أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، وشبوع ذي كيف الأقصر الاستشفائية الجامعية تقوم دراسات وملتقيات واجتماعات نحكي على التوازن. والهدف الأخراني هو هدف وطني، كيف نحسن العناية بهذه الفئة من المرضى. احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من إمكانية السقوط لدى كبار السن وما يجرى عليه من كسورات في الجمجمة وفي الفخذ وتكلف برشا على الدولة. ماراثون يمشي والقفلة صحية والتحسيس يمشي مع الناس الكل. عندنا ناس قاعدة تخري وتوعي في المواطنين تجاه أمراض التوازن.
5: من الإدمان إلى الإبداع، تظاهرة ثقافية وتوعوية تحتضنها دار الثقافة ابن رشيق بالعاصمة إلى غاية 26 من سبتمبر الجاري، وتهدف إلى توعية بمخاطر الإدمان. في العالم، تجدد الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان صباح اليوم مستهدفة محيط مرتفعات عالية الطهر وبلدة النبطية الفوقة. اجتماع مرتقب غدا يضم دول مجلس التعاون الخليجي والعراق وإيران، يبحث الاتفاق الإيراني العماني بشأن الملاحة في مضيق هرمز مع ترجيح الإعلان عنه رسميا. البحرية الأوكرانية تعلن إغراق زورق روسي باستخدام مسيرة بحرية في أول اشتباك بالمسيرة البحرية بين البلدين. نهاية هذا الموجز، وتلتقون بلحبي بشغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. معنا بداية الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
4: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
7: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري،
8: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
4: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
8: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
7: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
8: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
4: استشارات قانونية،
8: أصحاب الهمم،
4: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
8: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا
4: من 7 إلى 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين
8: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار
4: يوميا برامج من 8 للـ9 وأخرى من 11:30
8: من 9 للـ11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي
4: أما بعد نهار 3
8: تاج القمار نهار 4 هوانا عربي نهار 5
4: والجمعة أيام لا تنسى
8: الإذاعة الوطنية
4: معنا بداية الحكاية
8: معنا بداية الحكاية

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: مستمعين الأعزاء صباح الخير، أهلا بكم جميعا في موعد الأحد الذي يتواصل إلى 1 بعد منتصف النهار. اليوم الأحد 13 سبتمبر 2026، غدا تنطلق برمجة جديدة، سيختفي برنامج موعد الأحد يعوض بمنوعة أخرى. طبعا زملائي الشباب والمنتجين يتنوعون في تقديم البرامج صباحا مساء وكذلك يوم الأحد. إذن هذه الحلقة الأخيرة من موعد الأحد، وإن شاء الله نكون قضينا أمتع الأوقات مع مختلف الفقرات والضيوف، وخاصة الأغاني التي نختارها في برامجنا وفي هذا البرنامج بصفة خاصة. محلاها كلمة في فمي كنادي ونقول يا أمي.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
3: موعد الأحد
2: مع لطيفة من القيروان.
3: من القيروان
1: حديث ذو شجون. لطيفة صباح الخير ومرحبا بك. أهلا يا لطيفة.
4: أهلا سي الحبيب، نهار بزين أنت وكل الفريق اللي في معاك.
1: يعيشك لطيفة.
4: كل المواطنين اللي يسمعوا فينا. أنا سمعتك هذا.
1: يا لطيفة يا لطيفة دقيقة دقيقة. نعم. دقيقة يا لطيفة. فما مثل يقول لك يمطر صب صب وعبي دارنا.
4: وعبي دارنا بالقبب.
1: أي. إيش معناها؟
4: هذه على المطر، هذه هي المطر كي تبدأ تصب جويدة وتبقى مجموعات هكا في وسط الدار متاع مات كتل صغيرة، تبدأ المطر كي تنكت تتراكم فقاعات كي تبدأ طالعة منها.
1: نعم.
4: هذيك هي يمطر صب صب ومنها دارنا بالقبب.
1: نعم.
4: والمطر النوع هذايا يحبوا الفلاح على خاطره تشربوا الأرض الكل، مش كما المطر اللي تجي هكا قوية وغزيرة تمشي كلها في السيول، ما تشربش منها الأرض كما يلب.
1: نعم نعم. به ثم مثل آخر على سبتمبر هك.
4: أي
1: أي،
4: إذا تحب نادرك يكبر أحرص في 10 سبتمبر. ما نعرفش صحته من عدمها، ممكن على خاطر زاد يقولوا الفلاح يلزمه يبكر بزرعان أرضه باش أول مطر تجي في الخريف يتسقى الحقل ذاك وكل البذور اللي عملها تنبت. ممكن على خاطر في أول الخريف تكون ثم أمطارك، علاش ماذا بهم ما يقعدوش أكتوبر ونوفمبر، من سبتمبر يبدأوا يزرعوا وبالفعل ثم فلاحة من سبتمبر يبدأوا يزرعوا زراعات الكبرى.
1: أي أي
4: أي.
1: هو المثل كيفاش يقول؟ هو
4: يقول إذا تحب نادرك يكبر أحرص في 10 سبتمبر.
1: ولكن لكن علاش علاش تحديدا في 10 سبتمبر؟
4: ما بعد خروج أوسطو.
1: أي
4: أي، خاطر أوسطو يظهر لي يخرج نهار 3-4 سبتمبر.
1: نعم.
4: هكا هو ما حذروا هر 10 سبتمبر يبدأوا في الزراعات الكبرى.
1: صحيح صحيح. هو فهم برشا أمثال تحتفي بال وتحتفل بالمطر
4: وبالخريف.
1: أي. وبالخريف.
4: أي ربي يرحمنا يثبت في كل بقعة. احنا هنا الحقيقة شوية خفيفة ما ثبت شي برشا.
1: نعم.
4: وربي يلطف باللي هبط البرد زاد كبير برشا ريتو، ربي ان شاء الله يعوضهم وربي يلطف بينا وبين.
1: نعم لطيفة. شكرا لك وإلى اللقاء.

0: موعد الأحد.
1: أخلاق التوانسة.
2: أخلاق التوانسة.
3: قيم وعبر
2: مع أسامة المدني.
3: مع أسامة المدني.
4: أسامة صباح الخير ومرحبا بك كالعادة في هذا الركن أخلاق التوانسة. كيفاش التوانسة يتعاملوا مع المرأة مثلا؟ هل هناك حقا اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم؟ هذا سؤال.
5: سؤال جميل ونهارك طيب سي الحبيب. صباح الخير ليك ولكل السادة المستمعين والسيدات المستمعات. اليوم الغناية لا فيزا نتاع سيدي علي الرياح ينجيك وينجيني.
4: نعم.
5: باش نقول هل كل امرأة مناضلة وكل امرأة عاملة بالفكر والساعد ولكل بنت تقرا على روحها ولكل زوجة قائمة بشؤون دارها وترعى في وليداتها.
4: نعم.
5: حقيقة المرأة في الإسلام سي الحبيب عندها موقع وعندها يعني قيمة كبيرة، حيث أن الله سبحانه وتعالى أعطى سورة كاملة باسمها سماها سورة النساء، وأعطى أيضا للسيدة مريم اللي تذكر اسمها 24 مرة في القرآن، وهذا تعظيم وتبجيل ورمزية كبيرة لقيمة المرأة في الإسلام.
4: نعم.
5: وطبعا الرسول عليه الصلاة والسلام هو القدوة متاعنا. كانت علاقته بالأم، علاقته بالأم عاش معها 6 سنوات، علاقته بالمرضعة، علاقته بمرت عمه، علاقته بالصحابيات فيها التعظيم والتبجيل والتقدير. وكان عليه الصلاة والسلام يحترم الأم ويحترم المرأة ويحترم البنت، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم عنده بنيات. فعلاقة الإسلام وعلاقة الرسول في السيرة النبوية وفي التاريخ الإسلامي هي علاقة تعظيم. والمرأة والحمد لله في ديننا الحنيف عندها قيمة كبيرة، والصحابيات ساهموا بشكل كبير وشكل مباشر وغير مباشر باش توصل الدعوة الإسلامية للي هي عليه الآن والحمد لله.
4: نعم.
5: وأول صحابية سي الحبيب ويعرفوا السادة المستمعين في الإسلام كانت طبيبة اسمها السيدة رفيدة الأسلمية. كانت السيدة خديجة تتسمى يعني امرأة أعمال. كانت السيدة عائشة تبلغ الدين عن الرسول صلى الله عليه وسلم. طبعا الصحابيات وبنات الصحابة كان عندهم شأن في أزر الصحابة، سواء كان في الغزوات وإلا في انتشار الدين وإلا في أيامهم العادية، لأن المرأة ما هيش نصف المجتمع سي الحبيب. رأوا بعض الناس يقولوا المرأة هي نصف المجتمع، مع احترامي للأب والابن والرجل، المرأة هي المجتمع كله، لأن هي اللي باش تخرج راجل وتخرج تلميذ ناجح وتخرج يعني شاب المستقبل على أحسن صورة.
4: لا خاصة أسامة أنه برشا نساء. نعم. في مجتمعنا وفي مجتمعات أخرى أيضا قائمة بدور طبعا كبير، مش في البيت فقط وإنما حتى خارج البيت في العمل متاحة مثلا، لأن يعني تلقاها تشتغل وفي نفس الوقت تقوم بشؤون الدار.
5: في الواقع الأمر المرأة التونسية بشكل خاص هذيك هي أمي وهذيك هي بنتي وهذيك هي زوجتي وهذيك طبيبتي وهذيك أستاذتي وهذيك زميلتي، هي اللي على راسي وعيني، وهي اللي يقولوا احنا بالتونسي في مم العين. المرأة التونسية باذلة مجهود كبير كما يقولوا دار وشارع، وتربي في وليداتها بمجهودها، وتكرم في زوجها وتكرم في عائلة زوجها وتكرم في الجيران وتكرم في زملائها. فالدور متاعها هو دور مثمن ودور عظيم، ولازم ولابد نثمن دورها هذا. وراهي المرأة التونسية بشكل عام قائمة بمجهود كبير بالإمكانيات.
4: نعم.
5: الموجودة.
4: نعم.
5: اللي عندها.
4: نعم.
5: وفعلا الحمد لله القوانين والتشريعات اللي ربي بعثها في القرآن وفي السيرة النبوية الكل تحثنا باش نحترموا أمهاتنا.
4: ولكن علاش أسامة في مرات عديدة تعرف أنت منذ القدم في كل المجتمعات تحدث صدمات بين المرأة والرجل يوصلوا إلى معناها مشاكل بالحق يعني مؤلمة محزنة، لماذا؟
5: في واقع الأمر لو كان كنا سي الحبيب نقص على كلام سيادتك بالعسل.
4: أيوة.
5: والسادة المستمعين قاعدين يتبعوا فيها تو بانتباه، راه الرسول عليه الصلاة والسلام لو كان اقتدينا به ما نوصلوش إلى هذا التعنيف في بعض يعني الأزواج.
4: أي.
5: أو التعنيف ما بين الأخ وأخته، أو التعنيف في بعض الأحيان ما بين الأب وبنته. التعنيف هذا يا سي الحبيب هو وليد قلة الإيمان، وليد سوء تقدير للأشياء، لأن التواصل ما بين الناس هو اللي يقرب وجهات النظر. احنا نعيش في بعض مظاهر من العنف، وهذه حقيقة مش لازم ننكرها، لازم نتواصل على قواريرنا، لازم نتوصاو على بناتنا، نتوصاو على إنسانا وعلى أماتنا، نحطوهم في عينينا ونبروا بوالدينا باش هما يربيونا على واضح. احترام نعم. الأخت واحترام نعم. البنت نعم. واحترام نعم. الزوجة في الواقع.
4: على كل حال في الأخير نوجه تحية من القلب لكل الأمهات، لكل النساء العاملات سواء كان هنا وهناك أو تحديدا في البيت، خاصة توا مع العودة المدرسية باش تكثر الأعباء، باش تكون أعباء ثقيلة على الأم، على المرأة، على الأخت الكبرى، على الأب بطبيعة الحال في القيام بشؤون التلاميذ أبنائهم اللي باش يرجعوا للمدرسة وللمعهد وللكلية. شكرا أسامة وإلى اللقاء.
2: إشهار
0: باللي رجعت الفاك بالمفيفة الساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
1: حصريا مع اريدو في الغونتخي. انتي وانترنتك اون موبيليتي، تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
6: اريدو طور عالمك.
2: إشهار.

0: فيني.
1: سأل الابن أباه: ما الفرق بين ابتسامتي وابتسامتك يا أبي؟ أجاب الأب: أنت تبتسم عندما تكون سعيدا، وأنا أبتسم حين أراك سعيداً.

0: العزيز محمود من الفنانين اللي تشهروا بهذه الأغنية، كما عنده منديل الحلو أو عنده أسمر جميل، عنده شباك حبيبي، تاكسي الغرام، هذه غناها عام 1954، وفي وقت كان الناس يتبعوا أكثر عبد الحليم حافظ ولا كرم محمود وإلا ليلى مراد أو محمد الكحلاوي أو إبراهيم حمودة أو محمد عبد المطلب أو محمد أمين، أم كلثوم، كوكب الشرق بطبيعة الحال، كذلك فريد الأطرش، محمد فوزي، ولكن هذا الفنان عبد العزيز محمود نجح نجاح كبير خاصة بمثل هذه الأنغام الخفيفة. وأشير أنه جال تونس وغنى في المسرح البلدي عام 1958، وكانت معه الراقصة جواهر، وغنى وقتها أول مرة له قلبي تجراحه، ولكن توا نسمعه يا تاكسي الغرام.
1: يا تاكسي الغرام

0: تونسي أعرف بلادك.
1: يا تونسي
2: أعرف بلادك
1: مع المنجي بورجو.
2: مع المنجي بورجو.
3: الأمطار وتتالي الفصول والتغيرات المناخية عندها تأثير في نفسية الإنسان بطبيعة الحال، ولكن اللي همنا توا نعرفه يعني كيفاش تقع هذه الأمطار وكيف يتغير الطقس من حال إلى حال. منجي بورجو صباح الخير.
4: الحبيب
3: أهلا وسهلا. أترقى
4: أنوار بالحبايب في كل مكان.
3: شكرا.
4: وين خطاف الربيع وخطاف الخريف حسان؟
3: سيأتي
4: إن شاء الله. مرحبا به، أهلا وسهلا.
3: نعم، إذن منجي بورجو
4: في الحبيب، إحنا في الحقيقة أنت تبركل عليك قلت وحدك تو الوقت مناسب باش نتكلم على هيك الحرارة الشديدة نتاع الصيف، ولكن خاصة على الأمطار اللي عيشوها اليوم
3: أي.
4: أو ما يعبر عليه نحن في المخيال الشعبي نتاعنا ما غسالة النوادر ولا
3: صحيح
4: أي. هذاك تعبير في الحقيقة صاغوه قالوه أجدادنا، قالوه بالتجربة للتعبير عن أمطار الخريف الأولى في الحبيب.
3: نعم،
4: فترة الأمطار الخريف الأولى دي هذيك في الفترة هذه وتكون في الغالب غير عادية، أحيانا عنيفة،
3: أحيانا
4: علاش يسموها يقولوا طعمة عام طعمة يقول قايس الحبيب.
3: هم في أمريكا الجنوبية مسمينها النينو.
4: صحيح، حطوا نجيوها في العبيد.
3: نعم.
4: أما هذه الطعمة علاش تجيه كيس نقولوا فيها أمطار؟ على خاطر نحن تو في فصل انتقالي، تجي فيها الكتل الهوائية الباردة اللي تجينا من الشمال.
3: أيوة،
4: من جهة أوروبا.
3: نعم،
4: ولكن بمجرد مرورها على المتوسط تكون هك الحرارة نتاع الصيف أرفع من العادة، فيحدث هك التزاوج بين الحرارة والبرودة بسرعة شديدة، يحدث هك البرق والرعد والأمطار القوية.
3: نعم،
4: هذيك اللي من شأنها باش تغسل غبار الصيف وتنظف بقايا النوادر والبيادر نتاع صابة الصيف في الحبيب.
3: نعم
4: حتى كان اللالة لطيفة هي قالت بارك الله عليها وما شاء الله عليها، إذا تحب نادرك يكبر صونه في 10 سبتمبر.
3: أي.
4: وفما قول هو إذا تحب نادرك يكبر صونه من أول سبتمبر. علاش تصونه؟ لأنه تعرف راهي مهدد بالأمطار العنيفة اللي باش تجي باش تغسلوا وربما تبعثروا، وكيف ما نستعدوا نحن لسطوحاتنا والرجاراتنا إلى غير ذلك، يلزم الفلاح يعتني بالنوادر نتاعه. هذي في الحبيب من نعرفوه نحن تو حتى في وقتنا هيك، ولا ما جاش في خريف 1969 ولا سبتمبر.
3: اي وقعت وقتها فيضانات كبيرة يعني.
4: ايه، واكتوبر 82 جا في صفاقس وزغوان.
3: نعم،
4: وفي تونس عام 2003 إلى غير ذلك.
3: نعم،
4: انت تو بكرت حدثت على النينو فكرتني في حاجة يفكرك في الشهادة، على خاطر غسالة النوادر هي راه صورة مصغرة لما يعرف كما قلت سيادتك بالنينو اللي النجم يقوله هي غسالة النوادر بأمريكا، خاصة بأمريكا الجنوبية.
3: نعم،
4: علاش اسمها النينو في الحبيب؟ على خاطر تجي عادة ليلة 24 ديسمبر أي ليلة بابا نويل، هكذا يسموها النينو. غاديك في أمريكا الجنوبية في الحبيب من الفصول عكس النصف الشمالي، هي موجودة في النصف الجنوبي ولا لا؟
3: نعم،
4: يعني 24 ديسمبر يصير هيك الانقلاب، حتى هم يتعدوا من الصيف إلى الخريف، وقت اللي احنا باش نجيو نتعدوا إلى الربيع هم بالعكس يتعدوا إلى الخريف.
3: نعم،
4: وبطبيعة تعرف علاش الفصول مقلوبة، على خاطر الكرة الأرضية تدور حول الشمس ولكنها تدير بنصفها الشمالي مرة ونصفها الجنوبي.
3: نعم،
4: على خاطر لو كان جات مستوية في العبيد رانا ما عاد عندنا مهرجانات ولا أعراس صيف، ورانا ما عادش عندنا حوايج تاع الشتاء ومتاع صيف.
3: صحيح،
4: ورانا ما عندناش البلابي في الشتاء إلى غير ذلك. على كل حال النينو في العبيد هذا الهان تو باش نربطوا بينه وبين غسالة النوادر، كان يجي مرة في 7 سنين كيف غسالة النوادر، ورجع يجي كل عامين، وتو رجع يجي كل عام.
3: يعني المسافة قاعدة تتقلص.
4: ليش في الحبيب؟ هذا نتيجة التغيرات المناخية اللي بعثرت هذه العلاقة ما بين صفاء الجو ولا حرارة الجو وبرودة البحر.
3: أي.
4: وكيف غسالة النوادر راهو باش تصبح متواترة عندنا في الحبيب. علاش؟ على خاطر
3: يعني متواترة، يعني كل قداش؟
4: إيه متواترة معناتها تنجم تجي تو كل سنة، وتنجم تجي في السنة
3: مرتين،
4: عدة مرات.
3: أي.
4: علاش توجي في السنة أو مثلا في الصيف البحر سنة هذه الحرارة في الحبيب الحرارة متاع البحر زادت من 5 إلى 7 درجات على خاطر المعدل المتوسط هو 27 درجة البحر المتوسط وصلت في الصيف إلى وقت من الأوقات إلى 33 درجة
3: صحيح نعم
4: بحيث الآن كيف جاتك الكتلة الهوائية الباردة من الشمال ولقات حرارة مرتفعة لسطح ماء البحر المتوسط وحدثك التبادل العنيف بين الحرارة وبين البرودة جاءك الرعد وجاءك البرق وجاءك الأمطار الغزيرة كما اللي رناها نحن مثلا نهار الخميس
3: نعم
4: وهي توا الوقت الحاضر وانا نكلم فيك سي الحبيب موجودة غسالة الوادر توا في الجنوب التونسي
3: وين تحديدا؟
4: تحديدا في كانت في الجنوب الغربي توا ماشي للجنوب الشرقي وتقول يقول القائل نحن توا لا حول لنا ولا قوة شنو نعمل سي الحبيب يلزمنا على الأقل نحذروا أنفسنا
3: كيفاش؟
4: ماديا ومعنويا كيفاش؟ خاطر يلزمنا ساعة نتفاعلوا إيجابي ساعة يلزمنا نفهموا الوضعية باش كي نفهموها نقبلوها
3: أي.
4: نعرفوها اللي هي نتيجة التغيرات المناخية والتغيرات المناخية راهو الإنسان هو سبب فيها سي الحبيب راهو وهو اللي كان من وراها ولهذا احنا نكونوا يقظين متأهبين فاش متأهبين
3: وضح الصورة فجارة. هذه يا بربي مونجي بورغو قلت الإنسان هو كان سبب فيها بمعنى
4: التغيرات المناخية لأنه الآن كل ما يحدث من تلوث الهواء وغازات الكربون أصبحت تتصاعد وتثقب في الغلاف الجوي وتساهم في دخول هك الحرارة البنفسجية هي كلها نتيجة هك التقدم الصناعي والتلوث الجوي
3: صحيح
4: الإنسان هو وراء ذلك
3: كما أمس نقرأ في تدوينة لمواطنة حريصة هي بطبيعة الحال على النظافة والمحيط وتلوم تقول البلديات مش قايمة بدورها لأنه مو صحيح المواطن أولا مش قايم بدوره
4: هبش نقول لك
3: يعني البلديات عاملة مجهود الحقيقة فما اللي إمكانياتها محدودة فما اللي ولكن المواطن بصفة عامة يعني فما طبعا استثناءات فما شكون يعني مش معقول يعني الأوساخ ترمى في أي مكان يعني
4: صحيح يلزمنا نكون الكلنا يقظين متأهبين إيش معناتها في الحبيب يقظين
3: أي.
4: يعني في ديارنا في سطوحاتنا في زيقواتنا في طرقاتنا مش من السيارة نتاعك وانت تلوح في البكوات
3: صحيح هذا هو
4: في جهران الأودية نتاعنا إلى غير ذلك والقادم في الحبيب احنا توا رجال علم ونكلموا بطريقة واقعية ونحب نصارح أنفسنا ونصارح الناس وراهي ذلك اللي باش يكون القادم باش يكون أصعب شوية تقول لي علاش في الحبيب
3: علاش
4: هذا يراه مش من باب التشاؤم لانه المناخ ما يرد الفعل كان بعد 40-50 عام شو معناتها اذا تضرر عام 80 الحراره المرتفعه نتاعه باش تظهر توا وهل هي فعلا هذا ما صار اللي نعرفه فيه اليوم هو راه التلوث وعدم مراعاه المحيط في الثمانينات هاكا شي جينا بعد 40-50 عام
3: سبحان
4: فما
3: الله.
4: أدراك في الحبيب وبالكلمة هذه باش نكمل
3: نعم.
4: فما أدراك الشيء اللي نعمله فيه والحروبات اللي راهية في الجو والتأثير متاع التلوث إلى غير ذلك في سنوات 2050 و2060 على كل حال
3: نعم.
4: لابد أن نحذر أنفسنا للأشياء كما هذه
3: واضح وربي يسرنا
4: إن شاء الله بحول الله
3: شكرا مونجي بورغو مع الفنان عبد القادر العاصلي سيد الحكام

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: إشهار.
2: هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتخي؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرأ نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
3: مع أريدو في الغونتخي. قول ألو واربح كادو، خذ نفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكنات إليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش عرسة لحتى 30 سبتمبر.
4: أريدو، طور عالمك.
1: إشهار
5: الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. غدا الاثنين التحاق مدرسي وأساتذة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس بالنسبة لكافة التلاميذ بعد غد الثلاثاء 15 من سبتمبر الجاري. 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاق تعاون وشراكة المبرمة بين المدرسة وإحدى المؤسسات الجامعية الصينية. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش يؤكد أن العمل متواصل على جملة من المشاريع انطلقت هذه السنة، أهمها تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان، مما سيسهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا والتي تسببت في انقطاع حركة المرور على الطريق. بمشاركة تونس، بعد غد الثلاثاء انطلاق أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000 بجنيف ليتواصل إلى غاية 17 من سبتمبر تحت شعار تسريع المستقبل، وتتوزع أشغال المنتدى على جملة من القضايا المرتبطة بتجارة الخدمات ومستقبل التجارة العالمية في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة وتنامي أهمية الخدمات الرقمية، إلى جانب بحث دور تجارة الخدمات في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. في العالم، نحو 240 مستوطنا إسرائيليا يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال بدعوى الاحتفال بأحد الأعياد اليهودية. السلطة الإيرانية تعلن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين خلال تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في وقت مبكر من صباح اليوم قبالة جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تعلن اليوم تدمير معدات عسكرية وقتل عشرات الحوثيين خلال ضربات على مدينة المخا الساحلية، كما تؤكد استهداف مواقع وثكنات تابعة للحوثيين بثلاث غارات جوية في تعز. وختاما، تواصل عمليات البحث عن 130 شخصا كانوا على متن سفينة ركاب وردت تقارير بانقطاع الاتصال بها في وقت مبكر اليوم بسبب سوء الأحوال الجوية ببحر جاوا في أندونيسيا، فيما تم إجلاء 115 شخصا والإعلان عن وفاة شخص واحد. نهاية هذا الموجز، والمشوار يتواصل مع الحبيب جغام في موعد الأحد. إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: أبناء الشعب في خدمة الوطن.
1: في الطريق إلى موعد الأحد،
2: وكن في الطريق عفيف الخطى،
1: شريف السماع، كريم النظر،
2: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
1: عندما يأتي موعد الأحد
2: يأتي ومعه صاحبه.
1: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
2: يعد ويقدمه حبيب جغام.

نواصل اللقاء مستمعين الأعزاء في موعد الأحد، قصائد حب إلى لبنان بإمضاء الفنان الموسيقار محمد القرفي الله يرحمه. محمد القرفي توفي البارحة في مصحة من مصحات العاصمة. الجنازة تكون اليوم إثر صلاة العصر في مقبرة الجلاز. رحم الله الصديق الفنان محمد القرفي.

0: قصائد حب إلى لبنان بإمضاء الفنان محمد القرفي. محمد القرفي كما قلت قبل قليل توفي البارحة في مصاحة من مصاحات العاصمة حي النصر تحديدا، رحمه الله وأسكنه فراديس الجنة. نعزي عائلته، أبناؤه، زوجته، كل العائلة متاعه، أسرة الثقافة والموسيقى، كذلك الزملاء في الإذاعة والتلفزة، باعتبار أن محمد القرفي كان مسؤول في التلفزة الوطنية وأنتج كذلك للإذاعة برامج تعنى بالموسيقى. معنا سي فتحي زوندا. سي فتحي زوندا صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح الخير والبركة في العائلة المرحوم سي محمد القرفي وفي الموسيقيين.
0: نعم احنا نعزي ورواحنا يعني بكل.
1: طبعا طبعا خبر مؤلم الحقيقة، الله يرحمه وينعمه.
0: الله يرحمه وينعمه. يعني هو في الفترة الأخيرة معناها تعب شوية، وكنت زرته وأنا في المصحة منذ أيام قليلة، وهذاك قدر، هذا
1: الله يرحمه وينعمه،
0: الله
1: يصبر عائلته،
0: نعم،
1: زوجته وأولاده.
0: نعم. برأيك فتحي زوندا، بماذا كان يمتاز محمد القرفي في مجاله، في مجال الموسيقى؟
1: أنا عرفته عام 64 في إطار سبيبة مدرسية.
0: نعم.
1: الفرقة اللي كان يشرف عليها الله يرحمه سي عبد المجيد الساحلي.
0: صحيح.
1: ومنذ ذلك الوقت الجيل متاعنا كان متأثر بالموسيقى التونسية والمشرقية وغير ذلك.
0: نعم.
1: لكن كي محمد القرفي كان خرج علينا نوعا ما بأنه كان متمرد بين ظفرين.
0: نعم.
1: على الأساليب التقليدية للموسيقى، يعتبرها ما تقدمتش، وكان يدعو إلى التجديد وإلى إيجاد لغة جديدة وأسلوب جديد.
0: نعم.
1: وظل يناضل من أجل ذلك طوال حياته، من خلال ما أنتجه من قصائد ومسرحيات غنائية كما الغصون الحمر وغيرها في إطار فرقة مدينة تونس للموسيقى العربية،
0: ثم فيما بعد من خلال العروض اللي سماها زغارف عربية،
1: وهو كذلك أعداد من العروض اللي شارك فيها المطربين سامر عبد الجواد، نور الدين الباجي، وعدد كبير من وزروق
0: أحمد زروق
1: كبير من طيب. نعم أحمد زروق، وعدد كبير من الموسيقيين. نحب نعطي ربما ما حتى ما يعرفوهاش الناس، هو أنه عام 71 الإذاعة التونسية فتحت أبوابها، استوديو 8 افتح أبوابه لمحمد القرفي ومحمد بن عثمان وأحمد عاشور.
0: نعم.
1: لفرقة تسمى فرقة 71.
0: صحيح.
1: وكنت أنا من بين العازفين، وقدمت يعني بعض الأعمال اللي من وقتها حبت تخرج عن السائد. هو حتى بالشبيبة المدرسية نتفكر أول لحن عزفته أنا متاعه هو في الحي صبايا ومرايا من كلمات توفيق الجبالي، وغنتها مريم الجربي.
0: نعم.
1: وعاودت لحنت سجلتها في الإذاعة مع كمال رؤوف.
0: أي نعم.
1: باختصار محمد القرفي الله يرحمه هو من المتمردين على أساليب الموسيقى العربية التقليدية، وكان متأثر يعني تأثر كبير بموسيقى الرحباني.
0: صحيح. نعم.
1: وكل عمل يعمله إلا ونرى من خلال الروح يعني شعاع أو مرايا من أعمال الرحبانيات اللي كان يدافع عليها طبعا، ويحاول بش يكتفي خطاها.
0: صحيح. نعم.
1: تقريبا
0: أي تعامل مع برشا فنانين، مع علي الحجر مثلا، مع سليم دمق، مع نور الدين الباجي، يعني شرك مع مارسيل خليفة كذلك في مرة من المرات. يعني كان مصرا محمد القرفي في علاقته بالموسيقى أنه يختار نهج معين. الجمهور العريض ربما ما يتبعوش، ولكن فما ذوق وفما تأسيس لمدرسة موسيقية عندها قيمتها في الأذن وفي الذائقة بصفة عامة.
1: هذا هو سي الحبيب، هو حاول باش يأسس نهج جديد كان تبعه قبله هو سي محمد سعادة الله يرحمه بالنسبة لتونس، وهو شد فك النهج هذاك.
0: نعم.
1: معناها طوال حياته وما سلمش فيه، وكان يعتبر أنه الموسيقى العربية يلزمها تخرج من القالب اللي معروف وتمشي نحو فضاءات أخرى. على كل حال هو اجتهد والله يرحمه بارك الله فيه، مع العلم أني نشير برك إلى أنه في السبعينات كان عندنا مناقشات في الموضوع هذا عن طريق الصحف، خاصة جريدة الصباح اللي نشرت له اللي هو ولي أنا مقالات اللي فيها النقاش هذا حول المسائل اللي كانت تطرح وقتها.
0: صحيح. وتعامل يعني اختار برشا قصائد لكبار الشعراء كما درويش، أبو القاسم الشابي، الشاعر اللبناني سعيد عقل، يعني برشا شعراء أخذ منهم ولحن وعطاها لفنانين غناوها في العروض متاعه. كما تعرف عمناول افتتح مهرجان قرطاج الدولي بعرض موسيقي بعد غيبة تواصلت أكثر من 15 عام يعني.
1: أي نعم.
0: نعم الله يرحمه.
1: رحمه الله وأحسن إليه، ومرة أخرى ربي صبر عائلته وكل حال اللي خلى فيه فما ماتش، إن شاء الله أولاده يواصلوا المسيرة
0: إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا فتحي زوندا، شكرا بارك الله فيك. أشير مرة أخرى إلى أنه الجنازة، جنازة محمد القرفي، تنتظم اليوم في مقبرة الجلاس إثر صلاة العصر. الله يرحمه.

0: يلا توكلنا بإمضاء الفنان محمد القرفي. سامحوني متأثر لأنه علاقتي كبيرة بمحمد القرفي، صداقة تواصلت سنوات عديدة. فضلا على هذا كان بطبيعة الحال باعتبار اشتغاله بالموسيقى وبالثقافة كان على علاقة أيضا ببرشا مذيعين هنا في الإذاعة التونسية اللي سبقونا، فضلا على أنه كذلك كان مقدم لبرامج تهتم بالموسيقى وأنتج في الإذاعة الوطنية برنامج موسيقي وكذلك في إذاعة تونس الثقافية. ونجلو ابن شادي واصل هذا وعنده حصة توا في إذاعة تونس الثقافية واللحن مميز بصوتي. نعم، نتعدو إلى كتاب تحت عنوان عرس القمر للأستاذة الجامعية والكاتبة ليلى الدعمي. ليلى الدعمي صباح الخير ومرحبا بك.
1: صباح الخير ومرحبا بك كيف المستمعين.
0: مرحبا ليلى، أنت أستاذة في الجامعة تهتمين بالتراث والتهيئة، متحصلة على الأستاذية في علوم وتقنيات الفنون من المعهد التكنولوجي الفنون والهندسة والتعمير بتونس، وكذلك عندك شهادة في الدراسات المعمقة في التراث والأثار من كلية العلوم الإنسانية 9 أفريل. يعني عندك مسيرة جامعية، ولكن شنو اللي خلاك تحب الكتابة تحديدا؟
1: اللي خليني نحب الكتابة تحديدا هو سر تكويننا القديم. احنا نعم. تكوننا قراب للكتاب يعني منذ الثانوي. تحب نذكر الأستاذ أحمد حيزم؟
0: أيوة.
1: هو زادة من الأساتذة اللي غرموني بالعربية.
0: لا
1: هو
0: أنت ما تعرف أحمد حيزم كان مقدم حصة تهتم بالكتاب في إذاعة المنستير.
1: أي. هو والأستاذة سهام الدبابي
0: صحيح
1: غروني في معهد برجيبة في المنستير.
0: نعم نعم، يعني النشأة كذلك في البيت أكيد قربتك من الكتب ليلى الدعمية.
1: هذا هو، لأنه والدي الله يرحمه زادة كان عنده برشا كتب، وإحنا كنا نفرز فيهم ونلوج شنو الكتاب اللي يهمنا ولا شنو نطلع عليه كتاب جديد. فكان الكتاب يعني بالنسبة لنا خبزنا اليومي إحنا جيل القديم.
0: نعم، وهل في الكتاب تلقى الملاذ متاعك، تلقى راحتك، تلقى فسحة ممتعة بالحق؟
1: والله كما قلت كانك تحكي يعني بالضبط، احنا بالنسبة لنا الفسحة متاعنا كانت هي الكتاب، خروج السينما متاعنا هو الكتاب، المسرح هو الكتاب، كل شيء العالم الخارجي متاعنا هو الكتاب، الخيال يعني كان الكل في الكتاب.
0: اي ولكن علاش معناها نسبة كبيرة من الناس بعدوا على الكتاب؟ ربما قبل كانت الإحصائيات تشير إلى نسبة أرفع من توا.
1: المعطيات تبدلت ساعة، وطبيعة الحياة الاجتماعية والتطور التكنولوجي زادة تبدل، طبيعة التربية، طبيعة يعني الوضع ككل في العالم، في العالم الكتاب. لكن الفرق بيننا وبينهم أنهم هم حافظوا على الكتاب لأنه قعد تقليد مجتمعي، وأحنا بدي شوية يتضعضع.
0: نعم، إذن كيفاش تعود العادة؟ يعني هو حتى في بريطانيا قريت أخيرا إحصائية أنه نزلت نسبة القراءة بالرغم اللي الغرب يعني عندهم علاقة وطيدة بالقراءة والكتاب. يعني تلقى الإنسان المسافر يقرأ كتاب في التران، في الحافلة، في كل وقت، في القهوة كذلك. توا إذا, إذا إذا يكون في ديك كتاب وانت تشرب في قهوة يقعدوا بهتين
1: اكسترا تريس.
0: أي
1: أي هو هي الحقيقة المعادلة الصعيبة، كيفاش تلقى المعادلة بين هذا التدفق التكنولوجي وبين المحافظة على وجود الكتاب. يعني لازمنا احنا نستغل هالآليات والوسائط الحديثة ومن بعدهش على الكتاب، يعني الكتاب نقدموه بواسطة الوسائل هذية.
0: صحيح،
1: هذا اللي نراه.
0: نعم،
1: لأنه ما نجموش احنا نغلبوا العصر، نجموش نمشي عكس التيار، منجموش نفرضو على الجيل توا اللي هارب بينا الحقيقة. لازمنا نقولوا الحقيقة، هارب بينا في التكنولوجيا، حل عينيه على على الهواتف الذكية وحل عينيه على الكمبيوتر.
0: هارب بينا، ولكن ولكن ليلى دعمي ما يلزمش يهرب في متاهات أخرى أيضا تسيء لسيرته كشاب.
1: هذاك دورنا المجتمعي، مثقفين ومؤسسات، يعني دورنا الكل أنه نرجع هالشغف بالكتاب، يعني حتى ولو عن طريق الوسائط.
0: نعم، أنت تقول ليلى الدعمي في مجموعتك القصصية عرس القمر بالصفحة 55 اختارت غزالة نهج والدها، ربما تكون أنت الغزالة هذه. نهج والدها في الكتابة واللقاءات الأدبية في انتظار غد أفضل، ذلك ما تم في كنف زوج يحبها ويخشى عليها غواية الكتاب. زوج واكب مأساة والدها الشاعر الحالم الذي شردته الكلمات وأرهقه السرد إلى حد الجنون. هنا ذكرتني بمنور سمادح ليلى.
1: هنا إشارة إلى وضعية الكاتب بصفة عامة، يعني شاعر أو كاتب.
0: صحيح، يعني أديب كابد ذي قلع عيش عاش الزهد الخصاصة، فلا الكتابة أسعدته ولا الحلم أنصفه في خضم ظروف الحياة وصعوبة العيش.
1: اي لانه الكاتب ماهيش سهله بالنسبه لي في في ثم الحياه، يعني ثم مكابده، ثم عناء، ثم تعب عند الكاتب يمكن الناس ما همش واعيين بها حتى هو نفسه، ولكن ماهيش بالسهل،
0: مش بالسهل بالحق. ثم نص، يعني فقره جميله برشا عجبتني، الحوار بين الزعيم بورقيبه و عبد الرحمن ابن خلدون.
1: خلدون
0: أي صاحب تلك القامة الشامخة في الشارع الرئيسي بالعاصمة، شارع الحبيب بورقيبة. يعني ما الذي جمع هذا بذاك؟
1: هو اللي جمع بهم هي المفارقات الاجتماعية والتاريخ اللي يمشي للماضي ويرجع للحاضر ويمشي حتى للمستقبل. يعني هم قامات، هم رموز تاريخية ورموز ثقافية في البلاد، يعني ما نجموش ننكرهم، وكل واحد عنده موقفه، كل واحد عنده رؤيته، وإحنا دورنا أن نسمنه الرموز هذية يعني اللي مرت بالبلاد.
0: نعم، نقرأ: وهبتك وسام الحب والسلام أيها الشاعر، قلدتك رمز القول في هذا المكان الرفيع، أنت الخطيب أبهرت العالم قولا ونثرا بما أنك تملك القول والجدل إلى آخره. على كل حال احنا نشجع القراء المستمعين باش يقرأوا كتابك ليلى الدعمي عرس القمر في هذه الطبعة الثانية. ليلى الدعمي في بيتها هي كذلك أستاذة، تتصرف كالأستاذة؟
1: يعني كأم وكمواطنة يعني ما نتصرفش كأستاذة في الدار، بالعكس يعني الأم فما برشا حاجات تتجاوزها،
0: يعني قصدي بالطبيعة أنت أم في
1: الحياة المهنية وبين الدور كأم في المنزل.
0: يعني حبيت نقول صفتك وشغلك كأستاذة عندوش تأثير في البيت.
1: والله التأثير في البيت أنه الكتاب موجود في كل أركان البيت. هذا مثلا هذه حتى ولو أولادي مثلا ما يسعاوش الكتاب يجب يكون موجود قدام وجههم كل يوم الكتاب. حتى في المطبخ مثلا عملت خلقت عالمي وحدي في المطبخ، عندي طاولة يبدأ يدي في كما نقول لهم يدي في الكتاب وساقي في الترجرة.
0: طبعا أكيد فما برشا مستمعات أمهات في ديارهم يبهتوا شوية.
1: أي بون ينجموا يبهتوا، ولكن كل واحد كيفاش يتصرف كيفاش يوظف يعني حياته، لأنك ما تنجمش تنفصل على المجتمع، ما تنجمش تنفصل على الواقع، لازمك تعيش وتخلق العالم متاعك باش ما تضيعش امالك واحلامك والكل، لانه انت ما تنجمش تتمرد، إذا تتمرد تتعب، احنا هكا نسميه متمردين.
0: نعم نعم. ايش تسمع من مجال الموسيقى والغناء مثلا؟
1: نسمع فيروز.
0: اي عندك شغناية تحديدا؟ كل اغاني فيروز اكيد تسمعها.
1: كلها تربينا عليها. يا دارة دوري بينا.
0: باي تفضل. هاي يا دارة
1: شكرا.
0: دوري بينا ونرجع لك.

0: إذن هذه يدار دوري بينا. ليلى الدعمي الكاتبة والأستاذة الجامعية، شنو يعني المسافة كيفاش تقراها بين بمبلة وعين دراهم مثلا؟ انت مولودة في بمبلة؟
1: مولودة في مدينة العتيقة تاتون.
0: في المدينة لكنك أصيلة بمبلة.
1: أصيلة من بمبلة، ايوه،
0: من ولاية المنستير.
1: والمسافة راهي بين البلدين في تونس هي مسافة أجنحة الطير.
0: اي جميل فقط. هذا تعبير
1: يعني لأنه شاءت الصدف باش نعيش في عديد المدن في تونس، في الشمال، في الشمال الغربي، في الوسط، فكانت عين دراهم بالنسبة لي يعني هي تونس.
0: أي.
1: وبمبلة هي تونس، وتونس هي تونس، والمدن الكل بالنسبة لي هي تونس.
0: صحيح.
1: كل.
0: أول ما بديت تدرس تقري وين؟
1: قريت في عين دراهم.
0: في عين دراهم.
1: في معهد عين دراهم.
0: أي. ما زلت تذكر تلامذة مثلا؟
1: اي نتذكر، عندي تلميذي قريته في عين دراهم اللي هو منعم شويات، عبد المنعم شويات، ونوجه له تحية من المنبر هذية. وبعدها كي خرجت من عين دراهم هو كبر، هو مازال يعقلني واللي ما نعقلوش، وتلقينا في 9 أفريل وقت اللي رجعت
0: في الكلية، في كلية 9
1: في الكلية. اي نقرأ في التراث، وجاي يقرأ معايا، وقعد عام كامل ما حبش يقول لي اللي هو تلميذي، فبكلهم يقولوا لي ليلى، كان هو شد صحيح يقول لي كان مدام ليلى، في الاخر باش اقنعناه يقول لي مدام. اخر العام جيني للبيرو وجيب معاه بوكيد فلور ويقول لي مدام هاو علاش ما نجمش نقول لك ليلى هكا مباشر، لانك انت اللي قريتني.
0: اي
1: عندرا
0: هذا شيء يسعدك بالتأكيد.
1: اي بطبيعة فرحت ياسر وقعدنا اصحاب.
0: اي نمشيوا لمجالات التخصص متاعك ليلى الدعمي، عندك تكوين في مجال التراث بصفة خاصة، واهتمامتي بدراسات في تاريخ الفن، في التصميم الرقمي، في الإشهار، في الانفوغرافي، يعني عندك برشة اهتمامات، شنو سبب في هذا؟ والكتابة كذلك والتدريس.
1: هو والله الساعة دخولي لكلية الفنون الجميلة في تونس هو مجال مفتوح على كل الفنون، يعني كتقول فن ماهوش بالضرورة محصور في حاجة برك. وقت اللي دخلت وزارة الثقافة في الاختصاص في التراث، يعني ريت أنه بديهي يلزمني نمشي نعمل تخصص في التراث، عملت تخصص في التراث، والأخرين بكلهم أدوات تفتح لك المجال لإتقان مهنتك. هذا هو اللي خلاني نمشي لعدة يعني توجهات أخرى.
0: نعم. هل التوانسة ليلى الدعمي يعرفوا معالمنا ومواقعنا وزخم نتاع تراثنا في بلادنا تونس؟
1: مش كما ينبغي، مش يعني بالطريقة اللي يلزمها تكون، المفروض يعني يلزمها تكون طريقة تلقائية وموجودة كتقليد عند التونسي، ووقت هو معناتها ماهوش تقليد مؤكد عنا، يعني حاجة من الكماليات، فهمتني؟ يعني وهذا دور الناس الكل، راهو دور الأسرة قبل كل شيء، هو الوعي، معناتها بعث الوعي في أطفالنا أنه التراث ذاك جزء من حياتنا.
0: صحيح، نعم. والإعلام

0: أو أحدهم إياك أن تصدق أنك كبرت في السن، ما جسدك إلا وعاء تضع فيه روحك، والروح لا تشيب ولا تشيخ، الروح من عالم آخر لا تشبه عالمنا في شيء. إياك أن تحبس روحك في إطار جسدك، حلق في عالم التفاؤل والأمل، ثق بالله في كل خطوة تخطوها، ساعد الجميع وامنح الحب وزرع الخير في كل مكان.
1: هو تقريبا يعني عبر على الكلام اللي اخترته في أغنية فيروز يا دار دوري بينا. نعم. هي ضد الزمن، هي ضد معناتها أنه واحد يكبر، انسى اللي انت كبرت، لأنه الحياة مستمرة، ما تعرفش غدوة شفمة بعد غدوة شفمة، عيش كأنك انت توا مزالك القدام والباقي على الله كما يقولوا.
0: صحيح. نعم، شو تحب تسمع توا من الغناء التونسي؟
1: حب نسمع صليحة أي أغنية تجود بها.
0: تفضل. مرحبا.
2: يا حبيبي يا أخويا، يا راكب العتيق، يا راكب العتيق،
0: بالله يا حمد يا أخويا.

0: ليلى الدعمي كانت هذه أغنية من أغاني صليحة. شنو قالت لك الأغنية؟
1: قالت لي برشا حاجات، يعني
0: برشا
1: قالت لي
0: حوايج صحيح،
1: برشا الصغر والتراث وتاريخ الفن والذائقة نتاعنا اللي تربيت على صوت صليحة وعلى الإبداع.
0: نعم نعم، شكرا لك أستاذة ليلى الدعمي، تحية لك. تحب تقول كلمة للمستمعات والمستمعين اللي تبعوا فيك توا؟
1: والله نحب نقول لهم غرموا ولادكم بالكتاب وبالقراءة، وانتوما أقراوا تتوليوا تغرموا ولادكم بالسيف.
0: صحيح، وإن شاء الله عودة ناجحة للمدارس والمعاهد.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: نعم، وشكرا لكافة المستمعين.
0: شكرا أستاذة ليلى الدعمي.
2: في الطريق إلى موعد الأحد،
3: وكن في الطريق عفيف الخطى،
2: شريف السماع، كريم النظر،
3: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
2: عندما يأتي موعد الأحد
3: يأتي ومعه صاحبه.
2: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
3: يعد ويقدمه حبيب جغام.
0: سيأتي يوم يسألني فيه أبنائي ما لنا من بعدك يا أبانا، سأجيبهم بعضكم لبعض، فأنتم السند حين تميل الأيام، والكتف الذي لا ينحني، واليد التي تمتد وقت الحاجة، والقلب الذي يحفظ أخاه مهما بعدت بينكم المسافات والأوقات. فإن غبت يوما لا تغيبوا عن بعضكم، كونوا لبعضكم أبا وأما، سندا وأمانا، فأجمل ما أتركه لكم ليس مالا ولا بيتا، بل أنتم بعضكم لبعض. مها صبري، أدي إيه حبيتك أنت، أدي إيه.

0: إشهار.
1: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك، وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي، نتحرك والريلات نحرك، نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري، وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي. بطبيعتي معايا الميفي 5G
2: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي. تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمده 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
3: اريدو طور عالمك.
0: إشهار.

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب شغام.
2: أمس 12 سبتمبر مرت ذكرى الموسيقار الكبير الملحن بليغ حمدي، اللي قال عليه عبد الحليم حافظ: بليغ حمدي أمل مصر في الموسيقى العربية. بدأت العلاقة بيناتهم، يعني ما بين بليغ حمدي وعبد الحليم حافظ، سنة 1957 بأغنية تحت عنوان تيخنوه، كتبها مرسي جميل عزيز. ثم تتالت الأغاني: جان الهوى زي الهوى، موعود، حاول تفتكرني، أي دمعة حزني، لا أنا كل ما أقول التوبة، اللي تغنت عام 66، و أغاني وأعمال أخرى. تعرف بليغ مولود في أكتوبر 1932، توفى في 12 سبتمبر 1993.

لك انا واحنا في عز الهنام. يا ما قلت لك انا واحنا في عز الهنام.

انا واحنا في عز الهنا ياما قلت لك انا واحنا في عز الهنا ياما

0: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidat-store.tn.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، تحية طيبة. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم، على أن تنطلق دروس رسميا للتلاميذ يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر، ونحو 2,100,000 تلميذ يستكملون إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلوم الترسيم إلى 98% إلى حدود يوم أمس 12 من سبتمبر وفق آخر أرقام صادرة عن وزارة التربية. بداية من الأول من أكتوبر القادم، المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائض، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. في حالة الطقس يكون الوضع ملائما لنزول أمطار متفرقة، اليوم تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وزارة الشؤون الثقافية تنعى الفنان والموسيقار التونسي محمد القرف الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 78 سنة ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود أسهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. وكان الراحل ملحنا ومؤلفا موسيقيا وقائد أوركسترا، وساهم في عدد من الأعمال للمسرح والسينما والتلفزيون. رحم الله الفقيد محمد القرفي، وإنا لله وإنا إليه راجعون. في العالم، استشهاد فلسطينيين وإصابة 13 آخرين بجروح اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. ووزارة الصحة في غزة تحذر من تفاقم أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات، مما بات يهدد حياة المرضى والمصابين. الطيران الحربي الإسرائيلي يجدد غاراته على جنوب لبنان اليوم، مستهدفا محيط مرتفعات عالية الطهر وبلدة النبطية الفوق، بالتزامن مع تنفيذ مدفعية الاحتلال قصفا كثيفا على زوترة الشرقية ومحيط تلة الدبشة عند أطراف النبطية. وختاما، هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تقول اليوم إن سفينة تعرضت لإصابة بمقذوف مجهول أثناء المرور عبر مضيق هرمز. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: إشهار. هاو كيفاش نعدي نهاري في الغونتري؟ نقوم نتكلم في التليفون، نخرج نتكلم في التليفون، نوصل الفاك نقرا نتكلم في التليفون، نكونكتي نعاود نتكلم، نربح كادو تحفون، نتكلم في التليفون
5: مع أريدو في الغونتري. قول ألو واربح كادو، خذ لفخ نكلمك وادخل ديريكت في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر في مكالمات إيليميتي وإنترنت توصل حتى 200 جيجا، وزيد معهم بي سي بلاش. عرسة لحتى 30 سبتمبر.
6: أريدو، طور عالمك.
4: إشهار.

0: في الطريق إلى موعد الأحد،
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر،
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد، لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار،
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.

0: موعد الأحد. موعد الأحد
1: ضيفنا في الموعد.
0: ضيفنا في الموعد.
1: ضيفنا في الموعد وصل في الموعد صحبة ابنته نادية. هو بطل أولمبي وزنه من ذهب. نعم مانيش مبالغ. هو البطل محمد الجمودي. أنا فرحان بحضورك بحذايا سي محمد الجمودي في الإذاعة الوطنية. أهلا وسهلا ومرحبا بك. مرحبا بك سي محمد.
2: عايشك سي محمد ومرحبا بك الاستديو وهنا فرحان برشا اللي جيت بحذاك.
1: مرحبا بك. احنا تقابلنا قبل مرات عديدة. تكلمت معايا في الإذاعة. عملنا حصة مرة في التلفزة. وأنت تستحق أكثر من هذا.
2: هي عدة مرات قابلنا حتى عملت معك حصة في المستير.
1: نعم
2: ذات المستير.
1: سي محمد الجمودي شنو سر اهتمامك بالرياضة؟ يعني شنو اللي خلاك ملي انت صغير معناها تحرص على انك تمارس رياضة الجري؟
2: هو اولا غرام.
1: نعم.
2: وثانيا عندما عملت بطولات أولمبية. أنا عامل 4 أولمبيات أولمبية.
1: نعم.
2: طوكيو 64، مكسيكو 68، مينيخ 72، موريال 76. مع الأسف موريال صاب عندي الفينال وانسحبنا منه على أجل جنوب أفريقيا.
1: نعم. نادية مرحبا بك.
3: مرحبا. عايشك سي الحبيب.
1: أهلا وسهلا.
3: عايشك. مرحبا.
1: منينك العريف من هكا الشجرة؟
3: عريف صغير برشا حتى الشجرة ما شاء الله كبيرة شوية هكا.
1: ولكن سي محمد أنا نعتبره شجرة وارفة يعني ما شاء الله.
3: ما شاء الله ظلل علينا الكل. يظهر لي على الرياضة التونسية كل. مش
2: حتى هي راهي تعرف سي محمد
1: حبيب.
2: سي الحبيب. عملت 3 مرات باري داكار في سباق السيارات.
1: صحيح.
2: وكنت لمسحبها نتبع فيها. وعملت حتى زاد حتى للبرازيل وعملت ليجيبي في الراليات. عندها
1: مسيرة
2: كبيرة. كانت تشارك ومن بعد ولت تنظم. نظمت عدة مرات سباق الراليات.
1: نعم.
2: نظمتهم في تونس وحتى خارج تونس.
1: ولكن نادية أنت اخترت رياضة أخرى غير صحيح. الرياضة نتاع والدك.
3: صحيح. أول هو بابا نسي أهم باركور اللي بدأ معتها غرامي مع الرياضة والكمبيتيشن اللي هي الفروسية. قبل الراليات عملت 18 سنة فروسية وحققت ودخلت عالم الكمبيتيشن والديسيبلين. بجيتها بالفروسية قبل مدة 18 عام. بعد دخلت السباق السيارات. اخترت حاجة أخرى. هو بابا ملي احنا صغار حببنا في الرياضة وخلينا حرية الاختيار وذيك أهم حاجة. ما فرضش علينا. بعدين تفكر أول سبور عملته بغير ما عملته عمري 4 سنين هو الجمباز. بعديك تعدي سمحني هي السباحة.
1: سباحة.
3: بعد 6 سنين الجمباز ومن بعد 10 طلعنا للكيتاسيون خلينا نختاره معناتها. حتى الألعاب قوي مشينا شوية وقتك كنا في معهد رياضة المنزه. لكن هو شجعنا أقل إن اختار اللي تحب عليه وأنا شجعكم وراكم معناتها.
1: نعم.
3: ما فرضش علينا الحمد لله.
1: لما كان هو يعني في الألعاب الأولمبية أنت صغيرة بطبيعة الحال.
3: هو الحقيقة ما تولدتش مازل.
1: وما زلت ما تولدتش كذلك يعني.
3: أنا مواليد 78.
1: أي.
3: هو تقريبا كمل كاريير متاعه 76.
1: صحيح. يعني بعد ما كمل ولكن اطلعت على المسيرة متاعه.
3: بتبيع ملي أنا صغيرة. بتبيع.
1: هو أنت في عام 72 مثلا كنت في ألمانيا في مونيخ.
2: أي في مونيخ.
1: أي.
2: ميداي دور.
1: ميداي دور. ميدالية ذهبية.
3: دارجون.
1: فضية. معناها شيء يخليك معتزة نادية.
3: بتبيع معتزة معناتها. هو بابا هو فخر للرياضة التونسية وللرياضة العربية ككل. وإنا كبنت بتبيع باش نكون عندي إحساس آخر وعندي فخر من نوع آخر لأني معناتها نعرف البطل والأب والميلانج هذيك راهو فيها حاجة معناتها كبيرة برشا معناتها. فهمت كي تغزر البطل تبدا مغرومة به وتبع الكارير نتاعو. أنا خاطر جيت مرحلة مراحل وليت نتبع الكارير نتاع بابا مش كبنت وبركة. تبعتها تكنيكمون سبورتيفمون بالأخص مع الصحافة العالمية البرة، وخصوصا الأمريكانية والفرنسوية كتبوا عليه برشا حاجة تخي تكنيك قاعد تنتبع، وتغرم به كبطل وبتبيعه كهو فا معناتها.
1: شنو هو نادية اللي يميزوا على بقية الرياضيين وحصولوا على ميداليات مهمة للرياضة التونسية؟
3: أنا باش نجاوبك على حسب التقنين الأجانب اللي البرا شنو يكتبوا عليه، خاطر أنا كانش نقول أنا بابا أحسن واحد في العالم ومانيش محايدة، أما باش نجاوبك بطريقة معناتها هكا تكنيكية ولا معناتها من أهل الاختصاص، أي يقولوا معناتها جاموتي قوته مش في ساقيه بركة، قوته في ساقيه وفي ذكاه، فهمت؟ وعنده لونتيرونس نتاعو قويه، عملوا عليه برشا تحاليل راهو بابا، معناتها يقول لك عاد من بعد انا نجي نساله انا شنو الحاجات اللي نقولوا بابا يحكي لي،
1: ولكن هو يجيبك بكل عفويه،
3: بكل عفويه عنده حاجات معناتها نقول له كيفاش تعمل، كيفاش يحكي لي عفكي، كيفاش كيف السبور يدخل معناتها، يقول لي انا مثلا
1: يعني هو ربما لا يفسر هذه الاشياء يمتلكها كقوه،
3: هو فتره وذكي ذكي، لا مش حتى فتره بابا ذكي، راهو مثلا هو نعطيك مثال يقول لي يقول لي انا قبل الديبار راني ليزاتليت الكل نشمهم نتعدى في اللي نقول لك كيفاش تشمهم، قال لي نتعدى نبدا نتعدى عليهم الكل هكا، يقول لي اللي نلقى السوفل نتاعو مرتاح والاس هذاك راهو خاف منه، نلقاه ديجا بدا يلهث هكا اكسيتي وستريسي، نقول نعرفوا هذاك بالعكس بابا يحكي لك هو اكثر كيفاش يتخبى ورا الريح، كيفاش راهو مش يجري بسرعه
1: يتخبى ورا الريح
3: ورا الهواء معناتها باش هو احسن مني يظل يفسر لك شنو يعمل. لا لا احنا نقولوا بالتونسي مهف.
1: سي محمد كيفاش بديت وانت صغير يعني ملي عمرك قداش؟ عمر تقريبا يعني
2: اي تقريبا عمري 18 سنه.
1: اي
2: دخلت نعدي في واجبي في الجيش التونسي.
1: اي تعدي في الخدمه العسكريه.
2: العسكريه في الواجب نتاعي عام 59.
1: نعم.
2: دخلت وفكتوني، دخلت لسوسه ومن سوسه فكتوني للقاسميه.
1: أنت سي محمد من جهة قفصة؟
2: أي أنا مسقط رأس القفصة.
1: قفصة نعم.
2: سيدي عيش.
1: سيدي عيش. ثم ملعب باسمك؟
2: صغير ملعب. ملعب في قفصة.
1: في قفصة نعم. نعم. ثم بعد التحقت بالجيش. ومشيت السوسة.
2: من سوسة أفكتوني للقسرين.
1: للقسرين.
2: في
1: يعني أثناء تقديمك وأدائك للخدمة العسكرية كنت تمارس الرياضة مع ال
2: لا قبل حتى الجمعيات في العهد هذاك ما عندناش عندنا جمعية ولا اثنين في تونس العاصمة، أما الجنوب ولا حتى ثماش الرياضة والجمعيات ما كانتش موجودة بالكل
1: بالكل،
2: ولكن شاركت تونس في الألعاب الأولمبية عام 60 بورقيبة الزعيم الله يرحمه.
1: نعم.
2: كي شاركت تونس الوفد كما مشى كما جاء ما تحصلوا حتى على شيء، عمل خطاب يحس به في الرياضة.
1: نعم.
2: وأنا متواجد وقتها في القصرية، أمر الفوج طول أترك الخطاب عمل لنا مسابقة وقال راهو باش نهزوكم لتونس، أنا توا العالم نجمع نعرفه، ووقتها تونس العاصمة بلادي ما نعرف.
1: ما زلت ما تعرفهاش.
2: أنا وأصحابي كل فرحانين قلنا باش نمشي.
1: نمشيو للعاصمة.
2: باش نمشي نشوفوا تونس وكذا وكذا.
1: أي.
2: أول مشاركة متاعي جيت الثاني. غادي في القصرين.
1: حاجة باهية.
2: أي. قالوا لنا باش نهزوكم لتونس، راهي قصة طويلة شوية.
1: يعني أي. نسمعوك.
2: أي. كي قالوا لنا باش نهزوكم لتونس هزونا للبوفيشة.
1: اي.
2: وهزونا الحمامات، الحمامات الوقت هذاك صدقني ثم يمكن زوز وتلاوة. كلها سواني ورمل وسواني برتقال.
1: واحد.
2: درنا شوية وطلعنا لك البرج.
1: نعم.
2: وروحنا من الحمامات البوفيش على سكينة، حتى المواصلات ما كانتش ياسر كما تو.
1: نعم.
2: واحد ديما عندنا طموح باش نمشوا لتونس. بعد جرينا غادي جيت الخامس.
1: قداش كنتوا انتوما المجموعه تقريبا؟
2: يستدعوا الافواج الكل ومنهم تونس إدارة التربية البدنية والرياضة، وفيهم علي الخماسي أو موجود التو يذكر
1: تحية ليه
2: بالخير. وقتها جاءوا الأولاني خماسي وجاءوا جماعة الرياضة جاءوا بعده. أنا الترتيب بتاعي كان السادس، زدت دنيت شوي، كنت طامع باش نحقق
1: المرتبة بتاعك، ما عجبتكش، ما كنتش مرتاح.
2: رجعنا للفوج، قالوا لنا المرة الجاية راهو تو زاد باش نهزوكم، وعملوه في مسقط راسي، جابوا الأفواج الكل في قفصة قدام الولاية، جارونا غادي وفي حومتي وحدي يجي.
1: عاد أهلك وناسك وأصحابك شجعوك.
2: شجعوني وجيت لولاني، كي جيت لولاني ورجعنا للفوج بتاعي، الخمس وعشرين لولاني قالوا لنا راهم شي هزوا، حضروا فيهم حسين حمود الله يذكره بالخير، وواحد يتبعوا في الكورسات هذوم، وكانوا متواجدين في قفصة، اختاروا الخمسة وعشرين لجوا الأولانيين باش يهزوهم التونس، منهم خمسة من الفوج بتاعي أنا.
1: لما جيت الأول في المجموعة حسيت أنك اقتربت من أنك تكون بطل؟
2: والله لحد الآن منزلت
1: تيزيني عاد
3: الحق.
1: شو منزلت؟ تبارك الله. معناها
2: راي ما كانتش جمعيات وما كانتش الرياضة منتشرة، هذا كل شيء صار في الجيش الوطني، هالكورسات هذوما.
1: نعم
2: هاي سيدي اختاروني، قلت لك من 25 منهم خمسة من الفوج بتاعي جابونا البارد، فرحنا تو انا واصحابي، واحد هنا ماشيين والله صدقني البيست بين القصرين، وتونس مازالت بيست مش كياس، بيست تربة البيضة. وانا وقتها شعري اكحل ولا بيض، راكبين فك المجوريس من تالي. خويا هذيك حاجة والله يمكن تتقال ولا ما تتقالش، قاعدة صارخة في ذهني لتو ما بدش تتنح. وقت اللي خلطنا الباردو بك الماجوريس نقزت أنا راكب من تالي، نقزت أنا الأولاني، ثم وكيل الله يذكره بالخير اسمه علي من المهدية نتذكره من تو، نقزت قال لي دقيحة دحني ظهرك كذا كذا منك، بت ليلتها مرقدتش، هذه تونس هذا العرض اللي جاي ونحب نمشيله، يقول لك الكلمة ديك صدقني التو ما حبشت تتمسح من.
1: ولكن أكيد الكلمة هذيك حفزتك أعطاتك شحنة. لا
2: والله زدت وحبيت نرجع لي، صرت نبكي وزيت لقيت الجماعة ما عملوش معايا المليح، هم بدلة رياضية وأنا بشورت عسكري نجري معاهم هكا، وشافوني أنا حسين حمود الله يذكره يعرف شافني عندي واحد أكل 25، قعدنا تربص مدة من الله من عرش 3 أسابيع ولا 4 أسابيع، زاد عملون تيست رجعوا منهم بقيت سنة.
1: نعم
2: وقت اللي بقيت قلت لا نحب نرجع، وكنت في الفوج متاعي مدلل وكذا وما نعسش في الجيش، جيت غادي لقيت روحي مانيش انا.
1: نعم سي محمد القمود يضيفنا في موعد الاحد في الاذاعه الوطنيه التونسيه، نرجع لك باش تعاود تسرد او تكمل تسرد ذكرياتك. حان الان سيدتي وسادتي وقت اذان صلاه الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وضواحيها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية. إشهار
3: ملي رجعت الفاك بالميفي فساك. وانا متبرانشي من غير ما نبرانشي نتحرك والريلات نحرك نقرا نشرشي نستريمي نبارتاجي ليا والغيري وما يقلقنيش الريفيزيون وين ما جي بتبيعتي معايا الميفي 5G
4: حصريا مع اريدو في الغونتخي انتي وانترنتك اون موبيليتي تمتع اون اكسكلوزيفيتي بالبويسانس نتاع الميفي 5G ومعاه 200 جيجا صالحين لمدة 4 شهور باش تقرا وتكونكتي وين ما تكون. هذا الكل ب 149 دينار اكاهو.
5: اريدو طور عالمك.
1: إشهار

0: في الطريق إلى موعد الأحد.
1: وكن في الطريق عفيف الخطى،
0: شريف السماع، كريم النظر.
1: وكن رجلا إن أتوا بعده يقولون مرة وهذا الأثر.
0: عندما يأتي موعد الأحد
1: يأتي ومعه صاحبه.
0: موعد الأحد لقاء أسبوعي منوع من 10 إلى 1 بعد منتصف النهار.
1: يعد ويقدمه حبيب جغام.
2: إذن نواصل أعزائي المستمعين هذا اللقاء مع البطل الأولمبي محمد الجمودي وابنته الجميلة نادية. نادية مرحبا بك كذلك. نعم محمد الجمودي، يعني باختصار البدايات كانت صعبة ولا كانت بالنسبة لك أبواب مفتوحة؟ يعني لقيت المجال الفسيح باش تبرز الموهبة متاعك والحصول ديما على المراتب الأولى؟
3: هي بالطبع قلت لك هزون لتونس. ايه لقيت إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية،
2: يعني فما لهوة.
3: ايه لقيت حسين حمود الله يرحمه ويذكره بالخير.
2: نعم.
3: هو اللي كون الرياضة في الجيش التونسي.
2: نعم.
3: واعتنى وجاب من الأفواج كل مش كان من الفوج متاعي.
2: نعم. وطبعا انت محمد الجمودي كنت من الشباب اللي بدأوا يبرزوا في مجالك انت،
3: أي
2: مجال العدو.
3: أي حسين حمود الله يرحمه يذكره بالخير يعرف عرفني، قلت لك بعدك التربص متاعنا رجعوا صحابي للأفواج متاعهم. أنا لا، قال لي تقعد في دار التربية البدنية والرياضة العسكرية.
2: نعم.
3: الحق أنا ما حبيتش نقعد، صرت بكيت هاي بصراحة.
2: أي.
3: وعيطولي لامر الفوج متاعي من القصرين جاني ويهدي فيه وقال لي يقعد وراوته تكون.
2: يعني انت كنت باش تغادر؟
3: نحب نرجع للفوج متاعي للقصرين. منين جيت؟
2: منين بديت؟ اي صحيح.
3: كنت روحي مانيش لاز مع جماعتي دار التربية البدنية والرياضة العسكرية. بالطبع هم يجروا في سرفيت ما وانا نجري في شورة متاع الجيش.
2: معناها ما وفروا لك حتى ابسط
3: اي من الاول بعد وفروني البداية متاعي. نعم.
2: في الفترة هذيك سي محمد الجمودي كان المنتخب الوطني لكرة القدم هو اللي يستأثر باهتمام الصحافة والجماهير الغفيرة، ولكن بديت الرياضة اللي انت بديت تبرز فيها تاخذ باهتمام الناس، ولو الناس يعرفوا محمد الجمودي كبطل. نذكر أنا صغير، يعني أنا كنت من الناس المعجبين بيك وكنت نتبعك في التلفزة ونشوف معناها طريقتك في أنك تخلي ما تمشيش المرتبة الأولى في الفترة الأولى. فيها تكتيك هذيك،
3: فيها تكتيك كبير هذيك. عندي ما من
2: وحكاية الأرنب ولا شنو فما حاجة
3: تون نوصلوا لها. أول مشاركة لي هي عام 62 في الألعاب العسكرية في أمستردام.
2: أي
3: شاركنا، شوف مازلت مانيش متخصص لا في 5000 ولا في 1500، أنجاجي من تونس، أنجاجي في الواحد في 1500 متر. أي والعشر آلاف
2: وعشر ألف متر.
3: شوف ما بعدها معنا
2: بعد على بعضهم.
3: ما ناش مختصين،
2: لأنه العشر ألف متر يلزمها سوفل، يلزمها نفس أقوى.
3: لا خلطنا غادي حسين حمودة ما قلت لك هو رئيس الوفد ومعانا صلاح الدين بالي الله يرحمه.
2: صحيح.
3: وقتها
2: كان في الكشافة كذلك هو.
3: لا وقتها وصل في العسكر.
2: نعم. نعم.
3: كي وصلنا غادي شاف لانجاجمان تاع الدول الاخرى لقاهم الاوقات نتاعهم بعاد علي خير مني، بدلني من 1500 لل 5000 وال 10000 وانا مانيش اختصاصي فيهم هذوما. اول مره شاركنا في 10000 لولا كان معايا الخماسي والعياشي ومهذب هذا متواسع، وكان معايا عدايين من المغرب ومنهم العدا المشهور القديم ألان ميمون يجري باسم فرنسا وهو أصله ديري معايا الرادي من المغرب، عندهم كل عندهم خبرة خير مني وعندهم ومعروفين حتى الصحافة العالمية نتذكرها اللي كيب كتبت عليهم واحد وأنا ما كتبتش عليه منيش معروف. هيا معليش نوصلوا للرسم. دخلنا في العشرة آلاف برا برا برا برا برا امشي اعطيه اعطيه خلطنا للدرنيتور الاربعمية متر الاخراني للواحد الكلوش ضرب وانا انطلقت خرجت
2: عليهم الكل
3: الكل
2: خليتهم في التسلل
3: فزت بها. واحد بالج والله لينبكى عنده قال عندي 3 سنين البطولة العسكرية دي نفوز بها كجيت انت
2: فكتها لي
3: وحسب ما يقولوا لي الجماعة قال تو في 5000 تو
2: ندارك
3: معناها الرجع الواحد متاعه.

0: احنا جينا من فرنسا من بريكسل لمستردام
1: اي
0: لهولندا، معنا بشير من نوبيا الله يرحمه يذكره بالخير، وفرد كان
1: مصور كبير.
0: اي هو من بدايتي انا هو بدا معايا من الستينيات راكبين في الكار والواحد ومعنا الكيب بالش، بداو يسهلوا قالوا قمود يستوكل سبورتيف شنو الغذاء اللي تاكل فيه. قال هم وربي يعبيها بالكسكسي يفدلك ويخرج عليهم.
1: اي سي محمد ايش تحب تسمع في الاغاني؟ اكيد تسمع غناء
0: بالطبع.
1: اي شكون تحب ايه من التوانسه توا؟
0: فرنسا عندي زوز نحبهم بارشا.
1: أي.
0: هو لطفي بوشناك وسابر الرباعي.
1: تفضل محمد القمودي.

ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة ونخبي جروحي.

0: ضيفنا في الإذاعة الوطنية التونسية البطل الأولمبي محمد الجمودي وابنته نادية. نادية، كيفاش محمد الجمودي في الدار؟
1: كيفاش كأب، أب محب بابا، معناتها نقول بابا
0: نعم
1: هو البو ساعة قبل كل شيء وصاحبنا بابا.
0: نعم،
1: ماما تقول ربي تفضل عشير عشير ماما، مازالوا كيحتفلوا بالزواج نتاعهم في 5 سبتمبر. ماما بابا معناتها هو إدولهم، هو البو، هو الصاحب، هو
0: نعم. وقتاش تزوجت محمد الجمودي؟
2: 72
0: 72 نعم
1: 72
2: اي تزوجت في بالفيدير في البيسين، كان الجواز بتاعي في البيسين بتاع بالفيدير
0: في البلفيدير. اي
2: كان جو برشا صحفيين وجو برشا
0: جو برشا ناس فرحوا لك.
2: اي منهم الصحافي الله يرحمه و تكلم الساحل
0: رؤوف بن علي.
2: رؤوف
0: بن علي
2: اي كان أي. حاضر معانا
0: يعني اول ما قدم الاحد الرياضي هذاك.
2: اي اي اي, أي.
0: أي. نعم سي محمد الجمودي، الرياضة أعطتك الفرصة أنك

0: كنت جولت في العالم، مشيت لبرشا عواصم، برشا بلدان، برشا مدن، خلتك تكون سفير بالحق لتونس.
1: صحيح والله. شوف، عدة بلدان مشيت لهم لا نلقوا فيها لا سفارة لا. هذا الساعة من الأول في الستينيات،
0: نعم
1: 64 مشيت لطوكيو 64، الوفد اللي يوصل بعد ما يطلع يحط فليسته يهبطوه البطحة،
0: نعم
1: فيها العلامات يقولوا له إيجا، هبطوني مشينا زوز من الناس راه برك الوفد، في أنا وسي زنايدي الله يذكره النقيب زنايدي، وأنا هبطنا لك البطحة، قعدوا يوشرف شوك الجابوني ما فهمنا منهم حتى شيء. بعد جبدوني من يدي قالوا لي يا شوف الدرابو متاعك، عملت دورة فك الدرابو ما لقيناش، حار ومساكن عنا ساك فيها النجمة والهلال، قال هذا الدرابو متاعكم، كنا نرمي في ساعة في جابو في ساعة لحموا ورفعونا العلم، صنعونا العلم.
0: لما رفرف العلم التونسي
1: عاجز هنا من الأول، لا ثم لا سفارة لا مصر لا العراق لا تونس، أي سفارة عربية ما كانت موجودة في اليابان، توا كثرت عاد في الستينيات
0: بطبيعة الحال. كان عندك إحساس خاص لما العلم التونسي رفرف؟
1: بالطبع، ديك أحسن لحظة في حياتي الرياضية هي عندما يضرب النشيد الوطني وأنا فوق منصة التتويج، دموعي تهبط من غير لا نشعر.
0: شوف
2: والله تولح والله ما عطى غير حتى رمي ورود ولا مجاملات ولا حتى شيء، كل صدق
1: تول يوم
2: تو يسمع النشيد الوطني
1: والله
0: يتأثر
2: ياسر
1: والله والله. شوف استادي دن وأنا نتفرج في التلفزة
2: تبدأ عينيه بدموع، معناتها فما انغولاسيون بالحق معناتها.
0: شكون الرياضيين اللي تحبهم في تونس؟
1: الرياضيين
0: رياضيين
1: ايه نحب المنتخب الكل وزملائي اللي خدموا معايا، فيهم اللي توفوا فيهم الحي العياش
0: في مختلف الرياضات، في السباحة في الملاكمة.
1: في السباحة عندنا الأبطال وسرتوا اللي جون هذا ما أنا قاعد متبع فيهم
0: الشباب تبع التوى
1: اي ونتعرض لهم ومباشر معهم.
0: أهم النصائح اللي تقدمها للشباب يعني ايش تقول لهم سي محمد القمودي، ايش تطلب منهم مثلا باش يواصلوا مسيرتهم بنجاح دون اخفاقات؟
1: ديما يوجهوا لي السؤال هذا، نقول لهم فولونتي العزيمه هي راهي اللي تحقق النتيجه، بلاش عزيمه ما تماش نتيجه.
0: شكون من الرياضيين في العالم اللي تقتدي بهم انت، حبيتهم عجبوك وتمنيت انك تكون كيفهم؟
1: رون كلارك من استراليا،
0: كان عدا كبيرة،
1: كان عنده 7 أرقام عالمية وجريت معاه 9 مرات،
0: شوف
1: نربحه 6 مرات ويربحني 3 مرات،
0: هك فزت عليه
1: منهم ونحبه لحد الآن، توفى المدة الأخيرة الله يرحمه.
0: هو استرالي
1: أي. وكنا نتقابل
0: وبقيت على علاقة به
1: آخر مرة نادي ذاك بيلي ميلز
2: بيلي
1: ميلز هذا أمريكان ربحني في بنصايحي أنا ربحته في المسافة الأولى في البطولة العالمية العسكرية جاي يحكي معايا ودني وقال لي أنا نحب تونس وكذا وكذا، قلت له انت راه تنقصك الفينيش فك الوحدات الاخرانيه
0: في الامتار الاخيره
1: اي في ال 400 متر الاخرانيه، فعلا نحن جرينا المسافه.
0: وعلاش قلت له هكا انت بكل براءه يعني.
1: بكل براءه وبكل صراحه وقعد التو استدعانا تقول لك نادي مشينا له حتى لامريكا وقدمنا غادي قدام الصحافه والواحد وخلصنا فياجنا وحدينا، وانا باللمسه اللي استدعيت وجه هوني هزيت اللجنه الاولمبيه وقام هنا عندنا في تونس اسبوع والاكثر، وقعت العلاقات التو اليوم هذا ك كانت قابلنا في المباريات نتقابله، ما تقابلناش ديما باتصال هو ناديه في الواحد.
0: نعم.
1: هذا الواحد ولي كينيا دوكا التوبيا الحق نادى تحكي لك مرة في
2: هي هكا طرفة نجم تقول مرة في ندوة البر معناتها وقعدونا مختلف الجنسيات ما يعرفونيش أنا بالطبيعة ما يعرفونيش شكون معناتها فما كانوا معنا كينيين قال احنا لا ولا عندنا قوتنا لا عندنا لا فوتبول مش برشا معناتها احنا اللي سبور نتصدروه هو العاب القوى بكل معناتها بكل جدارة وعمره ما يربحنا حد في العاب قوى من مسافة طويلة مرة واحدة صارت لنا نكبة ما ننسواش كي تونسي جامودي ربح لكينيا
1: كاينو
2: هذيك النقطة الكحلة اللي عندنا في تاريخنا متاع ألعاب القوى وما يعرفش أنا بنته معناتها عندي صحابي هكا معناتها زاد قعدوا ياخذوا معناتها قاعدة نحكي معناتها قعدوا يتفكروها حتى جيل جديد هكا الفوز نتاع بابا على خاطر وقتها بابا أول مرة يجري في الالتيتود وهما الكينيين يعيشوا أون التيتود حياتهم هذيك المناخ الطبيعي نتاعهم هم دونك بابا ما كانش الحقيقه ما كانش حاطينه باش يربح والحمد لله ربح
1: هذيك كان معايا المنذر بن عمار الله يرحمه وفؤاد المبزع
0: كانوا وزراء للرياضه
1: اي الزوز مشاو معايا المكسيك
0: للمكسيك انا هي البطولات او المناسبات الرياضيه اللي كنت فيها أسعد من سعيد أكثر من غيرها
1: شوف عندك البطولة العالمية العسكرية من عام 62 حتى 71 بدون منازع لا سعيد الدولي ولا عربي ولا أفريقي ولا واحد والله اللي زلماء والأمريكان في 10,000 و5,000 يقولوا لي يقعد ارتاح ما تقلقناش وخذ لي ميداية متاعك هاي النادي تسعده واحد
0: اش معناه ما تقلقناش
1: ما تجريش من غير لا تجري خذ واحد وخلينا
2: نحن معناتها نعرفوك تربح خلي الناس معناتها عارفينك انت كيفاش تدخل السباق باش تربحوا دونك اقعد من غير ما
0: ولكن من حقك
2: لا هي يفدكوا بها مش بالحق
1: هي على خاطر من عام 62 حتى 71 بدون منازع نربح فيها سيطرت عليها سيطرة كلية
0: هاي أول دورة أولمبية في تونس عام 67
1: ألعاب البحر الأبيض المتوسط
0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط
1: أنا.
0: كنت فيها بارز كذلك
1: زاد شوفت التوانسة ذكيين عملوا الافتتاح نهار الأولاني 67 في استاد أولمبيك وبحضور الزعيم الحبيب بورقيبة
0: نعم
1: المسافة لولا شنو عملوها عملوها 10,000 في وضع في الدورات تجي 100
2: المسافات القصيرة
1: المسافات القصيرة حتى يخلوها الاخر 10,000 و5,000 اما هما عملوا بها الافتتاح من فضل ربي نربحها ونزيد فيها دورة زايدة ولكن كل تبعوني غلط الاكل يقلب في الارقام فكل فينيش الخراني بتاعنا نسى روحه خلى دورة انا عملت دورة كاملة ورجعت لكن باش نوقف يقولوا بند
2: صحيح تكون يدخل الذكي نتاعو خاطر هو حاسب ويعرف اللي الكورسة وفات
1: او ضربنا النقوز
2: ليه ما ضربش وقت قلت لي مادام ما ضربش النقوز انا ما قالوا ليش وفاش نقعد نجري قايب باش ما يحطولوش ابوندون ولا غلطة خاطر بعديك هذوك ما حاجات معناتها
1: دورة كاملة زدتها وحتى الاخرين زاد تبعوني
0: نعم
1: وربحتها بحضور الزعيم بورقيبة الله يرحمه عملوا بها الافتتاح الحص
0: نعم نادية والدتك في مجال الرياضة كذلك
2: هي أستاذة رياضة. رياضة وكانت تعمل جيمباز قبل وكانت حتى في معتاد وعملت
1: شاكت
2: مغاربية
0: وأخواتك
2: عندي أختي صابرين توا هي موجودة حاليا في فرنسا عملت زادة كانت معتها فارسة ربحت معناتها دي تيتخ معتها شامبيونات
0: حصلت على ألقاب
2: كافاليير معتها ولا وعنا تو إن شاء الله أحفاد بابا لينو يانيس ربي فضلهم مغرومين الحقيقة مازالوا صغار 7 سنوات وما هما ما عندهم مؤهلات إن شاء الله معناتها
1: يحبوا يشوفوا يتصوروا ويشوفوا
2: مغرومين لو يمارسوا رياضة
1: يقول يعمل
0: ويطلعوا على الأرشيف نتاعك على ما كتبته الصحافة معناها
1: الأرشيف نادية لاهية بهم
0: انا عندي زاد ارشيفك راهو سي محمد
1: اللي قاعد نخزر نشوف
0: عندي برشا معناها هذوما بعض مقالات يعني اكيد عندي بعض المقالات اللي ما عندهاش ناديه انت تبع ديما ناديه
2: والله ديما كل حاجه اي حاجه تهبط انا حتى حاجه تظهر صغيره ولا حتى توقف على اي حاجه تهبط
0: نخبيها
2: اي بخلاف القديم الحقيقه القديم لميت فما ممكن حاجات فاتتني وانا وقتها مازلت صغيره ولا مازلت ولدت من الماكسيموم خديته ونتفكر زاده فما شكون عاوني اعطاني حاجات ما كانوش عندي اللي هو الله يرحمه سي يونس الشتالي اعطاني برشا حاجات كان عنده هو البوم
0: عبد المجيد الشتالي
2: واللي لقيته انا كي كبرت معناتها وليت نجم نحافظ على
0: اكيد وفهمت. في مركز توثيق كذلك تلقى برشا اشياء اكيد
2: فما برشا اشياء وفما حاجات معناتها ماهيش عندنا في المتحف نتاع
1: نتاع باردو نتاع
2: الجيش نتاع
1: إدارة التربية البدنية والرياضة العسكرية
2: عندهم حاجات هما غاديكا
0: محمد القمودي يومك كيف يكون تقوم الصباح بكري
1: توا لا نقوم الصباح ما.
0: أي. تعمل شوية رياضة مشي
1: مشي نعمل
0: حريص على هذا باستمرار
1: العشية ديما نعمل
0: تاكل في الكسكسي كالعادة
1: ناكل والله ناكل كل شيء ناكل شوية أما ماكلتنا كلها
2: صحية
0: معنا. صحية منظم يعني
2: منظم
1: قراصة بنتي وجوزتي
2: ما عطينا فهمت منظم معناتها ياكل عادي مش برشا لحم ولا حاجات
1: لا كالحومات كل ما نحبهاش
2: فهمت معناتها
1: شوي حوت شوي كربات شوي حاجات
2: خضرة
1: ناكل برشا خضرة
0: شكون من الأبطال اللي في العدو الريفي اللي نجحوا في تونس أنت أبرزهم سي محمد القمودي شكون ذكر واحد من القلعة
1: اي الشوري محمد علي الشوري
0: صحيح
1: خسرته وذاك ما وصلش برشا وليد ربح بطولة
0: القلعة كبيرة
1: وكان عنده مستقبل كبير وبالرغم جبته وقتها وجو ضدي جماعة الإطوال حبيت نجيبه ندخله للجيش باش يضمن مستقبل وان قالوا لا ودنوا كاريره كان قصير ما كانش طويل
0: ما طولش شكون اخر
1: برشا اي برشا
0: يعني الرياضه التونسيه برزت بالحق في هذا المجال ولكن توا فما نوع من التراجع
1: والله شوف تونس توا كلها
0: ان شاء الله ان شاء الله على كل حال احنا نتفائلوا
1: اي لا عندنا ابطال
0: فما ابطال فما شباب قادر على انه يحقق
1: شرتو في السباحه وفي وفي
0: التايكوندو في التايكوندو في برشا رياضات
1: هذوما عندهم مستقبل كبير زاد
0: في الملاكمه فما شويه تراجع كانوا ابطال في الملاكمه
1: كان قلحي الله يرحمه من القلعه
0: صحيح الحبيب
1: قلحي
0: نعم
1: هذاك من طرحتي انا وكان معايا في طوكيو 64
2: بالنسبه لالعاب القوى حتى على صعيد الاولمبي يعني هو حتكشي لي جوز اولمبيك تاع باريس الاخرين كان اكثر في اختصاص العاب القوى اكثر عداء عربي اللي هو عنده من ناحيه نتاع الميداليات عدد الميداليات واللي هو واخذ 3 ألوان نقول احنا فهمت بعد جاي تويكا وخلط القطري نتاع السؤال باش اللي ولا كيف عدلوا في اما قعد ما تشوف قداش نعم معناتها من وعنده بابا حاجه اللي زعما زيت تحسب ليه للرقم القياسي في 10000 متر التونسي تو ولا تحطه ما حطموهش اليوم يومنا هذا
1: تاع الاولمبيك
2: عنده معناتها
0: في البنات ثم بطلات
2: فما بيان سور مروه بوزياني وحبيبه بيان سور ما تنساش حبيبه عاد قبل
0: حبيبه
2: الغريبي معناتها
0: عجبتك حبيبه
1: هي كنت حاضر لها وشجعتها في لندرة وكانت حتى نادية معي. مشينا غادي وحضرنا لها وشجعناها.
0: وأكيد لما تكون حاضر أنت يكون حضورك عنده معنويات.
1: والله زعما في في تال نادية كل ولايد المنقفصة.
2: أي رؤوف بكر.
1: أي رؤوف بكر.
2: أي أشكال. يشجع بابا يشجع معناتها يتحمس بابا
1: حبطت أنا من المنصة
2: وقتها شامبيونا دو فرانس 10000 متر واستدعى وقتها بابا كان البغام معناتها بتاع السباق هذايا في فرنسا استدعى دونك قالوا كي باش يجي هو جابوا توانسة عطى إن توانسة جراو
0: شكرا سي محمد القمودي بارك الله فيك أنا فرحان أنك حضرت معايا اليوم في الإذاعة هذا تكريم ليك تحية والتقدير لك أنت ولمسيرتك الرياضية الناجحة والحمد لله شكرا ايضا ناديه
2: عايشك عايشك سيدي
0: ربي يفضله
2: امين ربي يفضله
0: سلم لي على العائله الكل
2: ربي يفضلك وانت سلم زاد على اخوك صاحب بابا زاد ديما يكتب سلم عليه برشا
0: شكرا
2: ميرسي بوكو
0: شكرا شكرا شكرا زملائي مع تحيه حبيب جغام

0: الدكتور حكيم.
1: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا، وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعود رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
0: الدكتور حكيم.
2: فما جديد في يوم سعيد، أيا ميل أعطيني وذنك. النهار على صباحه، والصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية وننسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل، ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك. يوم سعيد. من الاثنين للجمعة، من 6 لـ9، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
4: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها. غدا استأنف الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 بالتحاق الإطار التربوي بمراكز عملهم قبل يوم من الانطلاق الرسمي للدروس. وزارة التشغيل والتكوين المهني ترفع في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وفي طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات. وفي العالم، نزوح جماعي ل10,000 من اليمنيين جراء المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين. يستأنف غدا الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ بعد غد 15 سبتمبر. هذا وقد استكمل نحو 1,200,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلوم الترسيم إلى 98% إلى حدود يوم أمس وفق آخر أرقام صادرة عن وزارة التربية. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح سابق للإذاعة التونسية أن السنة الحالية شهدت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، مضيفا أن الوزارة حرصت على تسديد كامل الحاجيات من إطارات التدريس والإدارة لتفادي أي شغور.
7: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا، بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
6: 84 اتفاقية وقعتها جامعة المنستير مع جامعات دولية، أحدثها 5 اتفاقيات إطارية وقعتها الجامعة مع مؤسسات جامعية صينية في إطار الديناميكية التي تشهدها في مجال التعاون الدولي والانفتاح على محيطها الخارجي. ذلك ما أكده نائب رئيس جامعة المنستير المكلف بالبحث العلمي والتطوير التكنولوجي والشراكة مع المحيط سامي يوسف في تصريح لإذاعة المنستير.
8: جامعة مونستير تقريبا عندها 84 اتفاقية شراكة مع جامعات من 5 قارات. أكثر اتفاقيات هو مع شريكنا وبصفة أساسية فرنسا، عندنا 17 اتفاقية شراكة إيطالية. كذلك الجامعات الإيطالية تدخل بقوة، عندنا معها تقريبا 11 اتفاقية إدارية. عندنا كذلك الجامعات الرومانية الروسية، والحين بدأنا نتفتح على الجامعات الصينية من خلال توقيع 5 اتفاقيات إدارية جديدة.
6: رفعت وزارة التشغيل والتكوين المهني في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن معادلة تهدف إلى ضمان جودة واستمرار الإقبال على التكوين، وفق ما توضحه مديرة خدمة المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب، مبينة جاهزية مراكز التكوين وجديدها خلال السنة التكوينية المقبلة.
9: 95 مركز فيهم مبيتات ومطاعم، والمراكز اللي ما فيهمش الخدمة هذه يتم تأمينها عن طريق أقرب مبيت أو وحدة مبيت ومطعم قريب للمركز هذاك. في بن عروس عنا وحدة، في المرناقية عنا وحدة، وعنا أريانا، وعنا قمرت، وعنا برج سدري، عنا بالقلعة الكبرى وحدة مبيت ومطعم، وعنا بيسفاقس. احنا صناعة منصة جديدة اللي باش تخولنا نسهلوا المتكون. فما اللي جايين دورة نوفمبر والدورات اللي جايين فرصة انهم تو باش يدخلوا على المنصة هذه ATP.in باش يقدم مطالب بما فيهم مطالب الإيواء والإعاشة. معادلة هي إذا كان فما خدمة الإقامة والإعاشة نضمن بها أنه باش يواصل مساره التكويني. هيك اللي خلينا سنة رفعنا أكثر من 1720 سرير. إذا إن شاء الله في نوفمبر كيف كيف فما دي بروجي أون كور.
6: وأكدت مديرة خدمة المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب خلال تدخلها في برنامج المجلة التربوية ترفيع في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وتعميمها على أكثر عدد ممكن منهما.
9: بالنسبة للمنحة نحفزهم الكل باش انهم يقدموا مطالب المنحة قبل انتهاء 2026 باش نجموا ياخذوا المنحة نتاعهم الكل. والسنة ان شاء الله فما حرص في وزارة التشغيل والتكوين المهني ان باش نرفعوا في قيمة المنحة. هو فما الينيوم مع وزارة التعليم العالي باش انها تمس برشا فئات، ودونك عندنا فيها جديد عن قريب ان شاء الله باش يصدر قرار جديد نتاع المنحة. صدنا قريب 13 مليار المنحة.
6: تتواصل بولاية نابل فعاليات الدورة الرابعة لتظاهرة الأسبوع العالمي لأمراض التوازن، وهي تظاهرة رياضية وصحية تهدف أساسا إلى نشر الوعي بأهمية التشخيص المبكر والوقاية من اضطرابات التوازن وتعزيز ثقافة النشاط البدني كأسلوب حياة صحي. التظاهرة تضم خيمة توعوية وتحسيسية إضافة إلى سباق خطوات التوازن لمسافتي 5 كيلومتر و10 كيلومتر، وفق ما أكده للزميلة فاطمة بن عثمان نائب رئيس الجمعية التونسية لأمراض التوازن سمير بن سليمان.
10: بدات فكرة صغيرة، جارية صغيرة 2023 في منوبة، ثم كبرت ولت جارية هنا 5 و10 كيلومتر في نابل في المنطقة السياحية، وزادت كبرت فكرة أكثر ولينا خيمة صحية قافلة صحية. عندنا 3 أهداف مهمة: تحسيس المواطن حول التوازن وقتش الوضع يكون مخطر، الأسبوع هذا كيف الاستشفائية الجامعية تقوم دراسات وملتقيات واجتماعات نحكيو على التوازن، والهدف الأخراني هو هدف وطني كيف نحسنوا العناية بهذه فئة من المرضى. احنا نرشد العناية بالصحة، نقص من امكانية السقوط لدى كبار السن وما يجرى عليه من كسورات في الجمجمة وفي الفخذ وتكلف برشا على الدولة. ماراثون يمشي والقفلة صحية والتحسيس يمشي مع الناس الكل. عندنا ناس قاعدة تقري وتوعي في المواطنين تجاه امراض التوازن.
6: بلغت قيمة الأوراق النقدية والعملات المتداولة في تونس حوالي 30 مليار دينار إلى غاية 21 من أوت المنقذ، وفق أحدث معطيات البنك المركزي التونسي. ويعكس هذا الرقم حجم النقد المتداول فعليا في الاقتصاد، أي الأوراق النقدية والقطع النقدية الموجودة بحوزة الأفراد والمؤسسات والمتداولة في المعاملات اليومية. أسباب ارتفاع هذا الرقم، تداعياته، والحلول المقترحة في تقرير خولة سليتي.
11: بلوغ الأوراق النقدية المتداولة في السوق حوالي 30 مليار دينار هو رقم قياسي يؤشر على تحول سلوك السيولة، وسببه الأساسي تعديل قانون الشيكات وفق قراءة المختصة في التحاليل والسياسات الاقتصادية خلود التومي.
12: 30 مليار هي من أكثر رقم نقدي قياسي، هي مؤشر على تحول سلوك السيولة النقد كان سنة 2024 في حدود 22.59 مليار دينار. الرقم أصبح في اتجاه تصاعدي واضح. التطور هذا يقرأ ضمن التحويلات التي شهدتها المنظومة البنكية والمالية في مقدمتها سلاح قانون الشيكات. للأسف انتقل جزء من المعاملات إلى النقد مع بقاء عوامل أخرى كما تضخم حجم المعاملات والاقتصاد الغير منظم.
11: وتضيف الخبيرة الاقتصادية خلود التومي أن ارتفاع حجم الأموال المتداولة في السوق له عدة تداعيات أبرزها التأثير على الاستثمار.
12: بنوك اليوم هي من تمول الدولة. المبلغ هذا إذا خرج من القطاع البنكي اللي كانت هي تنجم توجهه إلى الاستثمار الخاص، عندما تتوسع الكتلة النقدية بوتيرة أسرع قدرة الاقتصاد الحقيقي على خلق إنتاج وقيمة مضافة، تتسع الفجوة بين القطاع النقدي والقطاع الحقيقي. ولهنا يولي المخاطر نتاعو مخاطر كبيرة. ضغوط تضخمية، ضعف تخصيص الموارد، تراجع الحوافز الاستثمارية. وتعرف نحن عنا مشكل بالنسبة للاستثمار الخاص وبالنسبة للاستثمار العمومي، لأنه الدولة أصبحت المزاحم الأول في طلب القروض، توجيه أكبر من سيولة نحو الاستهلاك أو الاحتفاظ النقدي بدل الاستثمار.
11: وعن الحلول الممكن اعتمادها للحد من تداول الأموال خارج السوق البنكية، يشدد المختص في الاقتصاد والتنمية جمال الدين عويدي دي على أهمية إدماج الاقتصاد الموازي وتعويض فعلي للمعاملات بالشيكات.
13: رغم اللي كان بيقدر لا تعوض المعاملات بالشيك، مازال ما صارش الإصلاح اللي هو باش يعوض الشيك. المشكلة متاع الادخار عندها جوانب أخرى، وأنه إذا كان عندنا مثلا 1.5 مليون اللي هما يخدموا في الموازي ماهوش مصرح به، وإذا كان عندنا تقريبا 645,000 عاطل عن العمل، يخلي الحمل على جهة واحدة، يولي ما عادش قادر يعمل الادخار. مسألة الضريبة مثلا، كل واحد يتعامل بطريقة باش يكون خالص مع كل الإدارات جبائية ولا غيرها، معاه ممكن باش ينجم يكمل. في إيرلندا، في بولندا وفي روسيا هبطوا النسبة متاع الأداء وأصبح يدخلوا أكثر أداء، وعرف حتى نسبة الموازي واضح قل إلى درجة كبيرة جدا.
11: ويبقى نمو الاقتصاد التونسي واستقراره رهين عدة عوامل بينها النقد المتداول خارج القطاع المنظم.
6: وفي شأن وطني آخر، نعت وزارة الشؤون الثقافية الفنان والموسيقار التونسي محمد القرفي الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 78 سنة ومسيرة فنية وإبداعية ثرية امتدت لعقود ساهم خلالها في إثراء الموسيقى التونسية والعربية. ويعد الراحل من أبرز الموسيقيين المجددين، حيث اختار منذ بدايته الفنية نهج البحث والابتكار. رحم الله الفقيد محمد القرفي، وإن لله وإن إليه راجعون.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
6: وضمن أخبارنا العالمية، استشهد فلسطينيان وأصيب 13 آخرون بجروح اليوم جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وذلك فيما حذرت وزارة الصحة في القطاع من تفاقم أزمة نقص زيوت المولدات الكهربائية في المستشفيات، مما بات يهدد حياة المرضى والمصابين. قال مسؤولون إيرانيون اليوم إن إيران وسلطنة عمان اتفقتا على تفاصيل مسارات جديدة لدخول إلى مضيق هرمز والخروج منه، وإنهما ستطلعان دول الخليج على نتائج مشاورتهما في اجتماع إقليمي سيعقد غدا في مسقط. ونقلت وكالة التسنيم عن مصدر مقرب من فريق التفاوض الإيراني قوله إن هذا التفاهم لا يعني بأي حال من الأحوال فتح مضيق هرمز، مضيفا أن إيران لديها 7 شروط لإعادة فتح الممر المائي تم إبلاغ الولايات المتحدة بها. من جهته أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي اليوم أن بلاده تشترط عودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد لإعادة فتح المضيق. في الأثناء، أعلنت السلطة الإيرانية مقتل شخص وإصابة 4 آخرين خلال تعرض سفينة تجارية إيرانية لهجوم في وقت مبكر من صباح هذا اليوم قبالة جزيرة قشم بالقرب من مضيق هرمز. وفي اليمن أعلنت القوات الحكومية اليمنية اليوم قتل عشرات الحوثيين وتدمير معداتهم العسكرية خلال ضربات استهدفت مواقع عنف في مدينتي المخا وتعز، وذلك بالتزامن مع تأكيد الحوثيين تحرير أكثر من 200 من عناصرهم كانوا محتجزين لدى القوات الحكومية. وأدى تجدد القتال بين الجانبين منذ جويليا الماضي إلى نزوح ما لا يقل عن 76 ألف شخص حسب تقديرات المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 و2000 بالتحاق الإطار التربوي بمراكز عملهم قبل يوم من الانطلاق الرسمي للدروس. وزارة التشغيل والتكوين المهني ترفع في قيمة المنحة المخصصة للمتكونين وفي طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات. وفي العالم نزوح جماعي لعشرات الآلاف من اليمنيين جراء المعارك العنيفة بين القوات الحكومية والحوثيين. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: من برامج إذاعة تونس الثقافية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. عبق الرشيدية. عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: أعبق الرشيدية، رحلة موسيقية مع مختار المستيسر وعلي السياري.
1: مستمعاتنا ومستمعينا الأكارم، أوفياء ومحبي الإذاعة، مرحبا بكم وشكرا على مرافقتنا في حصة جديدة من برنامج عبق الرشيدية. مرحبا بك سي علي أستاذنا في الموسيقى.
2: مرحبا بك سي المختار، مرحبا كذلك بالسادة المستمعين والمستمعات أفضل.
1: سي علي، باش نتعرضوا اليوم لأوساط الفن الغنائي التونسي المتقن وأبرز رواده، خاصة طيلة القرنين 18 و 19 ميلادي،
2: وهي فترة الحقيقة ما نعرفوش عليها برشا سي مختار.
1: وهي تتزامن مع العهد البيات الدولة الحسينية، حتى مش نقفوا حتى الحدود انتصاب الحماية سنة 1881. أول ملاحظة أنه نسقوها هذه أنه أغلب بيات الدولة الحسينية نراوهم بعد شوية كانوا مولوعين بالموسيقى، الموسيقى عامة. هذاك علاش واصلوا يحتضنوا الفنانين اللي طلعوا في وقتهم، مثلا كي ناخذوا مثلا حسين بن علي تركي مؤسس الدولة، اللي هو قد بي ما بين 1705 وقت أسسها حتى 1735. اشتهر، قلنا عليه الحصة السابقة، اشتهر المطرب متاعه رمضان، هذا رمضان اللي لقبوه حينها الفنانين وأوساط الطرب في تونس بحجة أهل تونس الغناء، وكان معاه رفيقه قلنا عليه عازف الرباب إسحاق، هذا من الطائفة التونسية اليهودية. بعدهم مدة، خاصة بعد انتهاء الحرب الأهلية الطاحنة اللي دارت ما بين الحسينية والباشية في أواسط القرن 18، شنو اللي برزت الثلة اللي عاونت محمد الرشيد بي في قسنطينة ثم في تونس على إخراج نوبات مألوف التونسي
2: وإعادة ترتيب النوبة على النحو المعمول به تقريبا.
1: طبعا معهم وقتها اللي كتبوا عليه المؤرخين وقتها المغني يوسف بن فرج، كان معناها المغني متاع البلاد ومعروف ياسر في تونس، ومعه الشعراء المعروفين زاده هما محمد الشافع الشريف وعلي الغراب ومحمد الورعي، هذوما كانوا الثلة المرافقة متاع بلاد سي محمد رشيد بي، وحتى بعد هو بعد خوه علي بي. بعد هذوما شنو اللي خرج؟ جاء أول القرن التاسع عشر في عهد الحسين الثاني، هذايا الحسين الثاني هذايا اعتلى العرش سنة 1824، وقعد بي حتى 1935، يعني 11 سنة. شكون اللي طلعوا فيه؟ هذوما مجموعة باهية من الفنانين كان عندهم انتاج غزير جدا، قعد منه لليوم. مثلا هذا عطروز بن ثابت اللي عمل الزجل المعروف يا عزيز الحسن رفقا بالذليل، معروف هذايا، وابنه زادت لها يمكن خير منه هو صاحب زجل على ما فات اللي ملحن في طبع راس الذيل، وحسب الكلمات متاعه سي علي وانت تعرف هذايا يحكيوا على المأساة متاع الهجرة متاعهم، كيفاش خلوا ديارهم وكيفاش معناه وجاو في بلاد صحراوية وما قعد لهم حتى حد، معناه فريمون تسمعوا على ما فات معناه فيه الروح الحزن.
2: سي مختار، كنا ونحن صغار في مدينة تبربة، وهي مدينة موريسكية وفيها أصول أندلسية ومعروفة بالزاوية تاع العيساوية والعزوزية والرحمانية. في الزاوية متاع العيساوية كان الشيوخ قبل مثلا مش يحفظوا المثال هذايا اللي هو على ما فات، كان يسميه خروج غرناطة. يقول الشيخ مثلا الشيخ بن رمضان رحمه الله من الشيوخ العيساوية والمالوف بربة، يقول مثلا باش غنيو توا مثلا خروج غرناطة، دليل او كناية عن هذا الموشح أهن على مفات ناري لها وقود هيهات هيهات زمان
1: يعود.
2: ماذا يعود؟
1: قلنا هذا الوقت سي حسين البي الثاني هو ولد محمود بي وحفيد محمد رشيد بي، السلسلة معناها متاح الزجال قاسم السراج زادة قلنا عليه دير المدام في الكاس،
2: هو عنده الكثير من الأزجال يعني
1: قاسم السراج.
2: قاسم السراج
1: أي، وحتى حط فما زجال باسمه هو، حطه هذا هو دير
2: هو ديما أزجاله يختمها ببيت السلام. وشنو بيت السلام؟ هو آخر مقطع يذكر فيه اسمه،
1: اسمه هو باش يخلد
2: نوع من التوقيع والإمضاء، وهي عادة نلقاها في النصوص الموشحات والأزجال وحتى في نصوص الملحون في الشعر الشعبي.
1: الشعر الشعبي هذيك هم مرتبطين بعضهم لأنه التقاليد متعارف تسري. نتعداو الآن إلى أحمد باشا بي، هذايا اللي متعرف برشا في القرن التاسع عشر، اعتلى الحكم سنة 1837 بعد ولد عمه مصطفى، وقعد حتى 1855 يعني 18 سنة. حب يصلح قطاع الموسيقى، جاب أساتذة من الأستانة يعني عاصمة الإمبراطورية العثمانية من اسطنبول، وكون فرقة موسيقية عسكرية وخليها تخدم حتى الطبل الباشا اللي يرجع للعهد للقرن السادس عشر، معناها القديمة اللي جات مع العهد التركي الأول. لكن أهم إصلاح اللي هو معناها خلاله ذكرى هي المدرسة العسكرية متاع باردو. المدرسة العسكرية متاع باردو دشنها يوم 5 مارس 1800 1940، وهي مدرسة كانت تسمى مكتب المهندسين ولا مكتب العلوم الحربية. منين جيت كلمة المكتب في التقاليد التونسية؟ قالوا ولده وزوا المكتب، احنا هكا طلعنا. هي مدرسة حربية عصرية، هدفها الأساسي تخريج ضباط وفنيين للجيش النظامي الجديد اللي هو بدل له الكسوة، بدل له الهيئة بتاعه والعدد بتاعه والرتب وحتى معناها الرواتب بتاعهم المادية المالية كل شيء بدلوا. وأسند ديارتها المستشرق إيطالي اسمه كاليغاريس، وجاب لها معلمين من إيطاليا من فرنسا من إنجلترا يقريوا الرياضيات، يقريوا التاريخ الجغرافيا الكيمياء فنون الحرب الدفاع والمدفعية، معناها وسائل الدفاع كلها معناها وقتها كانت قفزة كبيرة بالنسبة للدولة التونسية الناشئة. وكان اللي قريب العربي هو الشاعر معروف ياسر والأديب وواحد أحد وجوه الأدب في تونس في القرن 19 الشاعر محمود قبادو. هل المدرسة هذه سي علي مكنت النخب التونسية باش يطلعوا على الحداثة الغربية ويفهموا علاش تقوات؟ وكان تشوفها وقتش تكونت، كانت عام 1845 15 سنة بعد احتلال الجزائر. احتلال الجزائر كان عنده وقع كبير على النخبة التونسية الزيتونية، وإحنا معنا كان الزيتونة وقتها، وهي اللي دعات إلى تطوير التعليم. وبتبع أحمد باشا بي معناها خذال الضغط هذاك وكون الرسالة هذيك كونها وكون المدرسة متاع باردو، وهي بنفسها قروا فيها بعد ولو لمعين كيف خير الدين المصلح خير الدين قرا غادي، كما الجنرال حسين لأول رئيس بلدية متاع تونس، كما الجنرال رستم، هذوما كل قادوا بعد الحركة الإصلاحية التونسية وتسبوا في تأسيس المدرسة الصادقية اللي هي خذات بصفة رسمية معناها النهج التعليمي الحديث العصري بالتوازي مع الجامعة الزيتونة،
2: وأسوا كذلك لبوادر الفكر الإصلاحي اللي شاملة كل المجالات،
1: وكونوا الزوز الجامعة الزيتونة والمدرسة الصدقية كونوا الحركة الوطنية الأولى متاع أول القرن العشرين شباب تونس هذيك اللي جان تونيزيا، وبعد جاء الحزب الدستوري وبعد جاءت الحركة الوطنية كلها حتى الاستقلال. إذن تشوف من المدرسة العسكرية متاع برضو هي الفاتحة، هي البذرة الأولى اللي بدأ فيها الحداثة الصحيحة الفكرية متاع تونس. من تلامذة نذكروا المستمعين الكرام أنه من تلامذة متاع المدرسة هذه هما اللي كتبوا السفينة اللي حدثنا عليها في الجمعة الأخرى،
2: غاية السرور والمناء الجامع لدقائق ورقائق الموسيقى والغناء،
1: عام 1872
2: تم الفراغ منها 1872. وهي عندها حكاية هي السفينة هذه، قلنا سي المختار كانت في أرشيف الرشيدية وحافظت عليها الرشيدية لمدة عدة قرون،
1: من 35 من عام 35 حتى العام 98 وقت أعطتها لوزارة الثقافة،
2: وتولت وزارة الثقافة طباعتها في نسخة مصورة فاخرة
1: حلو ياسر. وفهم معها السفينة الأخرى اللي قلناها متاع عبد ربه هذيك زادة اللي فيها النصوص متاع الملوف زادة كيف فرد في الحملة اللي عملتها الرشيدية في عام 35 اللي جمعت تراث السفين وقتها، وفما سفين اللي ما قعدوش في الرشيدية ما رجعوا لماليهم ولا لا أعلم شنو اللي وقع لهم. عندي نادر نحب نحكيها لك ونحكيها للسادة المستمعين، هو نحمد بن ضياف رواها هو في كتابه الشهير هذاك تحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان، يقول في الفصل في ذري الجزء الثالث، أنا عندي المرجع للصفحة، يقول هو مرة قاعد في الشرفة مش شرف في القصر متاعه في باردو، يشوف واحد من الضباط متاع المعاونين متاعه في القصر شدد مملوك صغير شاب هكا يضرب فيه ويعنف فيه وعامل فيه. البي قال له شبيك يا ولدي شبيك طفل اش عمل لك؟ قال له سيدي راه يعرف كان يغني يعني مغروم بالموسيقى والغناء ذاك وما هوش قايم بواجباته. قال له تتضرر فيه خاطر الغناء؟ قال له كنت كنا نعمل قانون اللي يغني في تونس نحطوه في الحبس، تبر تونس كل نحطوه في الحبس. قال له سيبت طفل الغناء هذه حاجة طبيعية، منعرفش نعملوا فاصل موسيقي سي علي، شنو تقترح علينا؟
2: نختاروا فاصل موسيقي ربما يكون عنده علاقة بالفترة الحسينية هذه، يتمثل في زجل من أزجال الملوف التونسي، والأزجال هي مجموعة غنائية تغنى خارج النوبة عادة
1: أيوة.
2: في أشكال وقوالب معروفة، والزجل هذا لقاسم السراج في طبع رمل المية أيوة. بعنوان دير المدام في الكاس.

0: شكرا شكرا. نتعداو توا الحقبة اللي طلعت زوز طبقات، طبقتين من المغنيين والفنانين نقولوا احنا المشهورين اللي قاعدوا معنا ذكرهم الى اليوم. الطبقة الاولى هذه اغلبية عناصرها رأت النور بالنهاية الثلث الأول من القرن 19، يعني يقولوا 1820 30 40 حاجة كنهكا. منهم سي سليمان الوردي، هذا ما نعرفوش عليه حاجة كبيرة، نسمعوا به برك، حكاوا عليه الشيوخ المالوف تاع الرشيدية. وفما العوادي الشهير التونسي، هو يهودي من طائفة اليهودية لكن مشهور ياسر، هو سبريهم التبسي.
1: وكذلك الشيخ محمد الورديان،
0: هو محمد الورديان هو التلميذ سليمان الوردي. ويمكن هو محمد الورديان هو اللي حكى عليه محمد غانم تلمذته اللي رجع وخالته الرشيدية، حكى لهم على أنه قالوا أستاذي أنا سي سليمان الشيخ متاعي اللي تعلمت عليه المالوف هو سي سليمان الوردي. نرجع للشيخ إبراهيم التبسي، هذا يقول عن محمد التريكي يحكي معناها، قال أنا ريته نعرفه، قال نعرفوش ترى اسمع بيه راه في جلسة موسيقية هو صغير.
1: إيه أدركه وهو شيخ.
0: أدركه وهو شيخ، لكن ما نعرفش ما قلناش وقتاش. هو يظهر أنه توفى في العشرينات، يعني ما بين 20 21 22 كما أحمد الوافي في الفترة هذيك. المعلومات اللي توفرت على سير بيهم التبسي هو أنه من أكبر فنانين اللي برعوا في حفظ التراث المالوف، كان يعزف على العود
1: وآلة الرباب كذلك.
0: وآلة الرباب
1: هو اللي علمها
0: علمها لشكون؟
1: علمها الشيخ حمد الوافي، يعني خذ عليه يعني طريقة العزف على آلة الرباب.
0: أيوة.
1: وكذلك أخذ على جانب من الرصيد الغنائي الشعبي اللي يسمى بالزنداليات كذلك.
0: أيوة. هو يقول أنه قاعد يستنى فيه يحكي سيب الحسن الفرز، ما هذه هي اللي يحكيها لنا سيب الحسن الفرز الله يرحمه، قال حكاها حتى في الكتاب اللي عمله في السنوات الستين. عمل بقى الكبير ياسر في التراث الموسيقي هذاك السفينة بتاع المالوف، قال راو سيبريه متبسي كان يمشي له سي حمد الوافي ويستنى فيه في قدام داره حتى يخرج باش ياخذ ما عنده المعلومات
1: حفصية في حارة سيدي
0: مردوم. مردوم معروف ياسر هذا، سي يعتبره سي عثمان الكعاك اللي هو خلط على الشيوخ متاع المالوف، يعتبره زعيم الفن الشعبي اليهودي التونسي بالطبيعة، يهودي تونسي. وهو يقول يختلف شوية على الطبقات المالوف الفن الشعبي، وهذا واضح معناها ديما أكثر مع الجماعة اللي يعزفوا الرباب بالرباب والجرانة والمزود والزكرة والدربوك، هذا من الآلات متاع الفن الشعبي. الشعبي هو في الحقيقة تونسي يهودي ومسلم، معناها ما فيش فرق فيه.
1: وتتلمذ عليه الشيخ العفريت.
0: الشيخ العفريت هل مش نقولها جستما هو من تمذته الشيخ العفريت، وعطاه معناها نصيب وافر من الأغاني اللي سمعناها هذيك البدوية خاصة، معناها من عند سي إبراهيم التبسي. إذن إبراهيم التبسي يقولوا فما يكون يقول حتى الصيت متاعه خلط للشرق، يقولوا معناها مش حاجة ثابتة. المهم أنه سي إبراهيم التبسي هدايا من أركان المالوف القرن 19 مع هو فما سي مصطفى ساقسلي. هدايا سي مصطفى ساقسلي زاد من أشهر الموسيقيين في خلال القرن 19، يظهر خلط عاش في بداية القرن 20 وتوفى في بداية القرن 20. هو قرا في المدرسة العسكرية متاع بارد،
1: خريج المدرسة الحربية.
0: أي الحربية، وقرا ثم نبغ حتى ولا هو قائد الفرقة العسكرية متاع بارد، وكان زاد يعلم الموسيقى التلامذة اللي في وسط المدرسة. وخارج المدرسة وقت انهارت مشيت المدرسة تحلت، مشى يقري في الجمعيات الجديدة من الحسينية والهلالية هذيك اللي تكونت أول القرن العشرين، معناها من تلمذته مثلا من مؤسسي الرشيدية محمد درويش، الشيخ محمد درويش، الشيخ علي بن نواس، وكان يعلم عزف على النفخ والنحاسية، وكان معناها مسموع، وحتى حكى عليه حتى سي محمد لصر، معناها يعتبره من الناس اللي كان عندهم صيت في الغناء وفي حفظ المالوف.
1: ويقال سي المختار انه الشيخ احمد الوافي اخذ عنه اسلوب النوتة او الكتابة الموسيقية بالطريقة الغربية.
0: الغربية به. نسمعوا حاجة اخرى توا سي علي.
1: ما دمنا في اجواء
0: العهد الحسيني،
1: ما دمنا في اجواء اواخر القرن 19 وبدايه القرن العشرين،
0: أيوة.
1: نعود الى شغل المربع في نغمه الاصبعين بعنوان قاضي العشق، وينسب تلحينه او اعاده صياغته للشيخ احمد الوافي.
0: وما ادراك،
1: رغم ان النص يعني مذكور في السفين القديمه المتزامنه لفتره احمد الوافي، ربما تكون له رواية أو بصمة في إعادة صياغته هذا الشغل.
0: الشغل هذا تفضل.

0: بالنسبة لسي حمد الوافي، احنا باهي القضية الشغل القضية العشق هذايا انه نسمعوه. كونه سي حمد الوافي هذايا هو نجم نقولوا استاذ الشيوخ المالوف نتاع الرشيدية الكل، هذايا عمدة التراث الغنائي التونسي الأصيل خلال الحقبة نتاع منعطف القرن العشرين، يعني آخر القرن 19 وبداية القرن العشرين. هو تولد حوالي 1850 وقرا في جامع الزيتونة وتلمذ على كبار الأدباء في جامع الزيتونة، ومن تلمذته وقت اللي معناها خذا ثنية الفن، وهو صوفي زادة، معناها لازم نعرفوا أنه معناها طريقة صوفية. من تلمذته اللي حكاو عليه برشا هو محمد غانم اللي ترأس الوفد الموسيقي للمؤتمر الموسيقى العربية
1: 1932 بالقاهرة
0: في القاهرة، ومحمد درويش اللي حكينا عليه، وعلي بن نواس والطاهر المهيري، هذا من الأربعة حكاوا على أستاذهم وشيخهم سي أحمد الوافي.
1: يمكن نضيفوا لهم زاد الشيخ محمد بن سليمان ومن تلاميذ أحمد الوافي.
0: أي صحيح، فكرتني بارك الله فيك، محمد بن سليمان أي
1: من تلاميذ الشيخ أحمد الوافي. ومحمد بن سليمان هذا كان مختص يعني بالطريقة العروسية سليمية، كان شيخ الحضرة وشيخ وباش منشد، وكان يتقن تخلص الطبوع والنغمات إلى درجة أن في الشيخ أحمد الوافي أجازه كل مرة يمشي له يقول له مثلا يا شيخ كيفاش النغمة والطبع هذا، قال له أسمعنا، قال له أنا اليوم راني أجازتك ما عادش جيت تستشيرني أنا، فأعطاه كما الإجازة في مجال الاطلاع والاطلاع بالطبوع التونسية.
0: هو والده كان علاش أحمد الوافي نبغ، كان هو ساعة من عائلة أصيلة الموريسكيين عائلة أندلسية، وكان معناها يقرأ القرآن مليح وفن التجويد والمتون في الحومة متاعه اللي تولد فيها. ثم لما انتقل إلى جامع الزيتونة برز بحفظه الشعر والأداب والفقه بالطبيعة، وتخرج كان والده باش برداجي بجامع

0: مع الزيتون عملها بتاع البردة اللي هي مع
1: وهي أعلى رتبة فنية في أداء وإنشاد البردة البصيرية.
0: البصيرية أيوا شوف معناها كان ياخذ على أبوه منه وهو صغير ياخذ على فنون الإنشاد المدايح الدينية ويحفظ بالطبيعة النصيب وافر من الرصيد الغنائي للطرق الصوفية، واختار كما قلت منذ قليل أنه يكون من أتباع الصوفية الطريقة الشاذلية اللي هي معروفة تعرف سيدي بالحسن.
1: ايه هو كان في التصوف يميل الى الطريقة الشاذولية، وفي الانتساب للطريقة كان من اتباع الطريقة العيساوية، وكان طبعا. شيخ عمل بزاوية سيد الحاربي لتونس المدينة،
0: وقال وشيخ حضرة في الشاذلية في العنسي بلا.
1: وشيخ حضرة في الشاذلية
0: وكان يشارك في كل حلقات المديح هو في المدينة،
1: ايه من طيبية وعزوزية وغيرها يعني.
0: وقلنا عاد هو التلمذ وقت دخل نقول احنا المالوف الهزلي ولا الدنيوي
1: الهلس
0: دخل تلمذ على السي ابراهيم التبسي اللي حكينا عليه، وقلنا كيفاش كان يستناه وصابر فنتي باش يتعلم من عنده، ثم وسع دائره معارفه الى الموشحات الشرقيه، وهذاك علاش لحن ولا الحن نتاعو قاعده حفظوها تلمذته واعطاوها للرشيديه وتوا تسجلت كيما قاضي العشق هذايا وبيرشا امن وغيرها بدري بدا.
1: واغلبها سي مختار هي اشغال، والاشغال هي قسم من قسم غنائي
0: هي.
1: يلي غناء النوبات يظهر فيه التاثير العثماني التركي
0: الشرقي يعني
1: الشرقي
0: فيه التونسي وفيه الشرقي. هذايا على مستوى سي احمد الوافي ما عادش نجم نزيدوا معناها، هو وقت الفتره الثانيه من حياته وقت اللي تعرف عليه البارون دي لونجي.
1: ما دمنا في إطار الحديث عن الشيخ أحمد الوافي
0: أيوة.
1: نستمع إلى شغل الأصبعين وزنه دور بعنوان بي رشع.

0: أتمنوا أن القطاع اللي اعطيناها اليوم اللي هي من العراقة في الملف التونسي عجبت السادة والسيدات مستمعي الإذاعة وبرنامج عبق الرشيدية. احنا راو البرنامج نتاعو يعرف بالتراث التونسي عبر تاريخ الرشيدية اللي لعب الدور حاسم ورائد في توجيه الموسيقى التونسية المعاصرة نحو المحافظة على التراث
1: وتجديد واقع الغناء والموسيقى.
0: من أهم أعمال الشيخ الوافي توا عدينا قاضي العشق هو يقول سي صالح المهدي أنه هو أعاد تلحينه كما قلت أنت معناها بالضبط. كان زاد هو القاضي هذا القاضي العشق موشح في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم ولحنه في مقام الأسبوعين على إيقاع انفرد به عن زملائه وهو المربع التونسي كما قلت أنت منذ قليل.
1: إيقاع المربع التونسي وإيقاع خاص بالعمليات الطرقية.
0: هي كيفاش؟
1: وهنا باش يظهر يعني تأثير الطرقي كذلك
0: في الغناء تاعنا
1: في الغناء في غناء
0: حتى في الغناء المالوف الهلس وحتى المالوف الخمري يعني. وفما أبرز مقام الشهناز المشرقي في انقلاب الأسبوعين في بطايحي هجرتني يا خي
1: يغنى في نوبة الأسبوعين
0: أي. وموشح يلا قومي ضيعوني هذا من الموشحات اللي كنا نحفظوه احنا في التعليم الثانوي على وزن النخت
1: نوخت هو وزن تركي شرقي أكاد أزمن المثال اللي ذكرته يا لقومي في سيرتي في الأسبوعين الشغل هذا هو من تلحين من المؤكد أنه من تلحين شيخ أحمد وفي علاش؟ لأن كي عطل السفائن القديمة النص هذا لقيته يتغنى في صنعة الحسين
0: أيوة
1: وتنفرد جهة صفاقس حاليا والكاف بغنائه ليومنا هذا
0: أيوة
1: لكن الصنعة المتداولة في تونس العاصمة هي من تلحين الشيخ أحمد وفي في بعض الأسبوعين
0: أيوة الله هذه معلومات هامة جدا بالنسبة يعني يعطيك الصحة. كذلك أدخل مقام النوى في بدري بدا في حلالي المعروف زاد هذايا الشغل هو شغل بدري بدا في حلالي
1: شغل وزنه هو
0: سماعي وحتى هو في الأسبوعين
1: أي في الأسبوعين
0: أي كذلك لحن في طبع المزمور إلى حبيبي نترك أوطاني
1: هذا خفيف من نوبة المزمور
0: في الخفيف وكان أول من لحن موشح في مقام الحسين صبا اللي كان يستعمل في الارتجال ولا في أغاني الأفراح سعلي في ختام حصتنا اليوم اللحن الأخير ذهولي نخرج شوية على الملوف مش هكا
1: أي مروحة نعمل مروحة نمشي إلى إنتاج جديد هي بكورة أعمال رشيدية أغنية لحن سنة 1935 من كلمة علي دعاجي وتلحين شيخ ماسترنان وكانت الأغنية ذي فازت بأول جائزة
0: نظمتها رشيدية الفنانين
1: والأغنية ذي بعنوان يا ليمين يزيني من صابعينك عيني.

0: بهذه الأغنية سعلين نختم حصتنا إن شاء الله تنال الحصة رضا السادة المستمعين، وإلى اللقاء في الحصة الجاية إن شاء الله.
1: عبق الرشيدية عبق الرشيدية شذرات شذية من تاريخ الرشيدية.

0: بديت الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
1: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري. والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة للثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
1: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بدأت الحكاية.
1: معنا بدأت الحكاية.
0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة. 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس يتوجهون إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقيات التعاون والشراكة المبرمة بين المدرسة وإحدى المؤسسات الجامعية الصينية. مدير عام الجسور والطرقات بوزارة التجهيز والإسكان خالد الأطرش يؤكد أن العمل متواصل على جملة من المشاريع انطلقت هذه السنة، أهمها تدعيم الطريق الوطنية رقم 3 الرابطة بين ولايتي بن عروس وزغوان، مما سيسهم في حل إشكال يتعلق بالفيضانات المسجلة سابقا والتي تسببت في انقطاع حركة المرور على الطريق. الاتحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري يدعو إلى الإسراع بتفعيل صندوق الجوائح الطبيعية لدعم الفلاحين استعداداً للموسم الفلاحي القادم، لا سيما في ظل التغيرات المناخية. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل. وإلى آخر أخبار العالم، القوات الحكومية اليمنية تكثف الغارات الجوية على مواقع وتجمعات جماعة أنصار الله الحوثيين في عدد من جبهات القتال، في حين أعلن الحوثيون شن قصف على قاعدة عسكرية بمنطقة شرورة في السعودية. السلطات الإيرانية تفيد بمقتل شخص في ضربة استهدفت سفينة تجارية إيرانية اليوم في مضيق هرمز في ظل مواجهات بين إيران والولايات المتحدة حول هذا الممر الاستراتيجي. وختاماً، قتلى وجرحى في هجمات متبادلة بين روسيا وأوكرانيا وتحذيرات بشأن استهداف أكبر محطاتها النووية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
0: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
0: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
0: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
0: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
0: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: فكونوا في الموعد.
4: رياضة وأهداف. نقل مباشر.
5: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
4: تصريحات.
6: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.
7: تحية رياضية، مساء النور، أهلا وسهلا بالجميع إلى هذا الموعد الرياضي الجديد على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ننطلق معكم في حدود الساعة الثانية وخمس دقائق بعد الزوال، ونتواصل معكم إلى حدود السادسة مساء في جزء أول من رياضة وأهداف لمتابعة الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. ثم فما جزء ثاني ينطلق بعد نشرة السادسة إلى حدود الثامنة مع محمد الحبيب القويسم في متابعة لمباراة إياب الدورة التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في ملعب تمهيدي بصفاقس بين النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري. كل التوفيق والنجاح للنادي الرياضي الصفاقسي ليلتحق بالثلاثي النادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في كأس رابطة الأبطال والترجي الرياضي الجزائري في كأس الكونفدرالية الإفريقية. لكن قبل العادة والعوائد واللي هي النقل المباشر للمباريات الخاصة بالرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، تقريبا ساعة ونص مع الرياضات الفردية والرياضات الأولمبية مع شاكر بالحاج كالعادة. وضيفنا اليوم نجم نقوله في اختصاصه السيد يوسف شعلية الحكم الدولي السابق. من بعد توكي نبدأ الحوار، نعطيكم نبذة عن سجله الحافل بالمشاركات الدولية، وأكيد سنتحدث عن عديد الاختصاصات مع شاكر بالحاج. قلت في البداية ألف مبروك للنادي الإفريقي المتأهل إلى الدور 16 لكأس رابطة الأبطال الإفريقية بعد تعادل ضد جولي بالمالي البارح في باماكو. أيضا الترجي الرياضي الجرجيسي تأهل وعاد بورقة العبور من دكار ضد ديم بارس بعد الهزيمة 1-0، لكن مباراة الذهاب 3-1 للترجي الرياضي الجرجيسي. وإن شاء الله ننتظر اليوم النادي الرياضي الصفاقسي يكمل الأندية المتأهلة إلى الدور 16 باعتباره أن الترجي معفى من هذا الدور. طبعا نعطيكم أكثر تفاصيل بعد النغمة الأول مع تحية كبيرة لحمزة صفار على الأجهزة التقنية، حميد الورغي في التنسيق الفني لهذه الحصة، سيف التربيسي في الإخراج الإذاعي والتلفزي ستريمينج والديجيتال، والأسعد دشبيل في القاعة الفنية المركزية.

0: الخير مجددا، تحية رياضية لكل مستمع ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية حيثما كنتم في تونس أو خارجها. الناس اللي في أماكن العمل أكيد برشا راهو يخدموا سبت وحد، الناس اللي موجودة في سيارات النقل العمومية والخاصة ردوا بالكم إن شاء الله طريق السلامة للجميع. الناس اللي موجودين في ديارهم يوم أحد عطلة، كملوا الفطور صحة فطوركم، والعشوية متاع لحد مخصصة عادة للرياضة للاستماع للمباريات ولمشاهدة المقابلات المحلية والدولية. قبل ما نبدأ ونرجع للكؤوس الإفريقية للأندية، حبيت ترحاب خاص بضيوفي في هذه الحصة لأنه أصبح ابن الدار شاكر بالحاج. شاكر مرحبا بك.
1: مرحبا بك لبيب وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
0: سيوسف شعلي مرحبا سيوسف.
2: وبيك سيدي عيشك.
0: الحكم الدولي السابق في الملاكمة الميكرو سيوسف، اعتبره خصم ذاك وسيس عليه. مرحبا بك. لما بعد عنا برشا حديث عن الملاكمة للأسف الشديد في السنوات الأخيرة تراجعت بعد ما كانت نجم نقوله من أبرز وأحسن الرياضات اللي جابت لتونس عديد الميداليات والتتويجات. إن شاء الله نرجع في أحسن مستوى. تو نرجع بعد للحديث بأكثر تفاصيل، عنا تقريبا حتى للأربعة غير أربعة الأربعة غير باء، ومش نحكيه على الرياضات الأولمبية بشكون تشارك معنا سيوس. مرحبا بك. بارك الله خبرة معناها في التسيير في التسيير وأيضا في التحكيم، وهو التحكيم هو عنده علاقة بالتسيير كما تسير النزالات تسير أيضا إدارة. يعطيك الصحة. المهم العدل في كل المجالات. إذا نبدأ بالدور التمهيدي لكأس رابطة الأبطال الإفريقية لكرة القدم. ألف مبروك للنادي الإفريقي البارح في ملعب مامادو كوناتي بباماكو عشب اصطناعي وتحت أمطار غزيرة في بعض الفترات. النادي الإفريقي يتعادل مع جوليبا المالي 2-2، كان منهزم في الدقيقة 16 بهدف أباس كوياتي، لكن الصادق قديدة في الدقيقة 18 يعدل، ثم فيرنان داكو هدف مشبوه بين ظفرين بتواطئ من الحكم في الدقيقة 58. جوليبا سجل الثاني والإفريقي يعود بفضل تادوس كانغ في الدقيقة 83 نهاية المباراة. أعمال شغب وعنف كانت من طرف الجماهير المالية في هذه المباراة، ممكن ردا على الشماريخ التي أطلقها ولا الجمهور الحاضر من أحباء النادي الإفريقي. هذاك علاش نتجنبوا مثل هذه الممارسات والأفعال، خاصة لما نلعب، خاصة لما نلعب خارج الديار. راو الفرق هذه تستنى في أقل حاجة، والحمد لله بعد توقف أكثر من 10 دقائق عادت الأمور إلى نصابها والنادي الإفريقي عاد بورقة العبور. ممكن بعض الاستنتاجات بعد هذه المباراة، قوة شخصية الفريق، كل ما يتأخر في النتيجة يرجع ويعدل، دهاء المدرب ماهر الكنزاري خاصة استراتيجية التغييرات، نجاعة الصادق قديدة سجل ذهابا وإيابا ضد جوليبا وسجل ضد نجم المتلوي بطولة، الصادق صادق مع الشباك والجمهور وظهر كريم ومش جديدة وبخيل وسجل 3 أهداف في 4 مباريات في الموسم الحالي. تحكيم متوسط جدا للإيفواري ريتشارد كوكورا، دفاع في حاجة للمراجعة على المستوى الإفريقي للنادي الإفريقي بعد 270 دقيقة دون قبول أهداف يقبل ثنائية كان بالإمكان تفاديها. على كل ألف مبروك للنادي الإفريقي، التأهل في الدور 16 بين 16 و18 أكتوبر القادم باش يلعب ضد تي بي مازيمبي من جمهورية الكونغو جمهورية الكونغو الديمقراطية، وعنده تاريخ الإفريقي مع هذا الفريق في لوبومباتشي. فريق مازيمبي أزاح ميدياما الغاني بعد ما فاز عليه ذهابا وإيابا 1-3 يعني مجموع زوز مباريات 4 أهداف مقابل 1. المباراة القادمة للإفريقي الذهاب في لوبومباتشي والإياب في رادس. الترجي التونسي ينتظر منافسه بين زد اف سي من زنزبار وإلا سويحلي الليبي. سويحلي فاز بهدف مقابل 0 في مباراة الذهاب، مباراة هي في الحدود انطلقت في حدود الساعة 1. طبعا بعد خلينا نعطيكم النتيجة المؤقتة. إذن ينتظر الترجي الرياضي التونسي منافسه في الدور 16. بالنسبة لإياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم في داكار البارح في ملعب سيدار سانغور، فريق دامبيرز السنغالي فاز على الترجي الرياضي الجرجيسي بهدف مقابل 0، هدف ليس مندي بضربة جزاء، أيضا ضربة جزاء خيالية من حكم المباراة الدقيقة 42، ولكن الترجي الرياضي الجرجيسي صمد إلى آخر اللقاء و تأهل إلى الدور 16 أكيد بمجموعة الذهاب والإياب 3-2. من الاستنتاجات أيضا ضرب جزاء مشكوك في صحتها للفريق السنغالي. حنكة المدرب منصف مشارك في التعامل مع منافس كان مجهول قبل لقاء الذهاب في صفاقس، وعرف كيف يرجع في النتيجة ذهابا ويحافظ على شباكه نظيفة إيابا بعد قبوله للهدف الأول، لأن يعني قبول هدف ثاني لا قدر الله كان يخرج العكارة من المسابقة الإفريقية. لقطة يجب أن تمر مرور الكرام في لقاء الأمس، سعود رئيس الترجي الرياضي الجرجيسي إلى المدرجات قبل انطلاق المباراة لمصافحة الجماهير التونسية، صحيح عددها قليل ولكن لقطة معبرة جدا، الجماهير الحاضرة باش تشجع ترجي الجنوب. الأجمل والأروع من بين الجمهور الحاضر محب للترجي الرياضي التونسي يوسف ومحب للنجم الساحل اللي لابسين مراول جمعيتهم، محلاها معناها محلاها من الكل. سي حافظ طالب من خيرة رؤساء الجمعيات في السنوات الأخيرة، تواضع، أخلاق، تربية، حسن تسيير، لا باقة في الكلام، والمثال هذا للمسؤول هو اللي نحبوه في جمعياتنا. أيضا جمهور النوادي الأخرى الترجي الرياضي والنجم الساحلي، حتى كان فما جماهير ممكن ما شفناهمش ولا ما شفناش مراولهم، محلاكم برافو. هذه هي الوطنية، الانتماء والانتماء. جرجيس تمثل تونس في دكار والتشجيع واجب، تنتفي الألوان والبقاء للنجمة والهلال. رب يعطيكم على قد قلوبكم وروحتوا فرحانين، ألف مبروك للترجي الرياضي الجرجيسي. سيوسف شو رايك في اللقطة هذه؟
2: خلق العادة، خلق العادة، روح رياضية وخلق معناها تونس للناس الكل، ومعناها أينما أي جمعية تلعب معناها فهي تونس، هي تمثل تونس، إذا كلنا نقف معها ونحترمها ونحييها ونتمنوا لها النجاح ونتمنوا لها الفوز.
0: وهو احترم الجماهير اللي موجوده، يعطي الصحه رئيس جمعيه الترجي الجرجيسي حافظ طالب،
2: حسن اخلاقه،
0: حسن اخلاقه، يعطيك الصحه. قدر العباد اللي جات ممكن راه مسافات بعيده جات باش تشجع الجرجيسي رغم اني ماش فريق المفضل. هذه نحبوها الاجواء،
2: هذه الوطنيه، هذه الوطنيه محلاه، هذه وين ضربوا تونس تمشي.
0: يعطيك الصحه، يعطيك الصحه، شاكر. كلمه
1: هذيك الرياضة، هذيك اللي فالور إدوكاتيف تاع الرياضة، التربية وأخلاق الرياضة قبل أي حاجة، قبل المنافسة وقبل النتائج. هذيك هي بعض ساعات في غمرتك الحماس المفرط ننساو هاللي زابيسي هذوما طونزون طون باهين يفكرونا لي ميساج هذوما، يفكرونا لي الرياضة راهو أخلاق ولا تكون في أي معنى رياضة متاع الجميع ولا رياضة المنافسة ولا رياضة المستوى العالي، راهي كلها من الأول كلها أخلاق وتربية قبل أي حاجة.
0: الترجي الرياضي الجرجيسي يواجه في الدور 16 ريال باماكو المالي اللي تعادل مع فيتيس البوركينابي في باماكو 0-0، لكن في مباراة الإياب خارج الديار فاز بهدفين مقابل واحد. الذهاب باش يكون في صفاقس والإياب في باماكو. إلا نادي رادي صفاقس الممثل الثاني لكرة قدم التونسية يواجه اليوم الستة في ملعب طيب مهير بصفاقس شوتينغ ستارز النيجيري الفائز ذهابا 1-0، حكم اللقاء الدير الزو لوبيز من غينيا بيساو. وإن شاء الله كما ذكرت في البداية المتابعة باش تكون على موجات الإذاعة الوطنية التونسية مع خالد بوشيبة، سامي هندوز في التعليق، حبيب قويسم في التنسيق، من الستة ودرجين بعد النشر إلى حدود 8 حد سعيد للسي اس اس، وإن شاء الله رباعي تونسي في المسابقتين الأفريقيتين. الجولة الرابعة ذهاب لبطولة ربطنا المحترف الأولى لكرة القدم إن شاء الله في اليوم الدفعة الثانية من المقابلات في ملعب حمام لنفا، النادي الرياضي لحمام لنفا الترجي الرياضي التونسي، التحكيم لأيمن النصري والتعليق لمهدي عبيد. في ملعب شادي زويتن محمود قصي على إدارة مباراة شباب العمران النجم الرياضي بالمتلوي وهيكل البحلوس في التعليق. في ملعب جمع الكميتي بباجة الأولمبي الباجي التقدم الرياضي بسقيت الدير، التحكيم صادق السينمي والتعليق لطفي خالد. نهار لحد 20 سبتمبر مقابلات المتأخرة في ملعب حماد العقل بيراتس النادي الأفريقي الترجي الرياضي الجرجيسي، وفي ملعب تيم هير بسفيقس نادي سفيقس نادي بنزرتي الأربعة متاع العشية كل المباريات. نذكر البارح في ملعب علي الحوار بحمام سوسة الدفعة الأولى من مقابلات هذه الجولة فوز الملعب التوسع على أمل حمام سوسة 3-1. في ملعب عبد العزيز شيوب المرسى فوز مستقبل المرسى على النجم الساحلي هدف لصفر. في ملعب مصر بن جنات بالمنستير تسابق وتلاحق 3-3 قسمة خيان بين الاتحاد المنستيري واتحاد بنجردين. قبل انطلاق الوصفة التعليق نعطيكم بالطبيعة الترتيب الخاص بالبطولة. كرة اليد نذكر أن المنتخب التونسي للأواسط كان كمل في المرتبة الثانية بعد الهزيمة في الدور النهائي ضد مصر ب 31-29. تونس تتأهل إلى جانب مصر وأنغولا ونيجيريا وغينيا إلى كأس العالم للأواسط مقدونيا 2027 إن شاء الله في مراسلة قادمة مع فوزي بن سالم. نعطيكم أكثر تفاصيل عن هذه المشاركة في انتظار بتبع بداية انطلاق مغامرات منتخب الأصغر. قلت نعطيكم نتيجة مباراة كافيتزي وسويحلي 0-0 إلى حد الآن بعد مرور 60 دقيقة لعب. الترجي ينتظر نهاية هذه المباراة باش يتعرف على منافسه يا إما فريق من زنزبار ولا سويحلي اللي بينتابعوا المباراة في آخر اللقاء. نعطيكم من هو منافس الترجي الرياضي التونسي. طيب باش نرجعوا لشاكر بالحاج وضيفنا العزيز يوسف شعلية، ونبدا معك شاكر، لماذا تم الاختيار على سي يوسف شعلية وعلى الملاكمة للحديث عنها في هذه الأمسية الرياضية؟ أكيد مش اعتباطي هذا الاختيار.
1: شكرا. سي يوسف شعلية اللي يمثل الملاكمة التونسية وسيرتو تاريخها، اليوم كي تجي تشوف شهر سبتمبر تلقى أحسن النتائج اللي عملناها صارت في شهر سبتمبر. مثلا لو تسمح، نهار 29 أوت 2019 في الرباط ألعاب أفريقية، ذيك آخر ميدالية ذهبية عملناها في 60 كيلو خلود الحليمي في الفتيات. من بعد نهار 5 سبتمبر 75 بشير الجلاسي، أتوا بعد يحكينا على هالكبارات متاع الملاكمة هذو بيسكو واكبهم وعاش معاهم سي يوسف. 5 سبتمبر 75 في ألجي غادي في الجزائر ألعاب متوسطية، كيف كيف يعمل ميدالية ذهبية بشير جلاسي اللي هو رو أول تونسي يفوز بالذهب عام 74 في كامبالا. من بعد تلقى نهار 12 سبتمبر في مابوتو بلال المحمدي يهدي تونس آخر معناها ميدالية ذهبية في الولاد. رو ما نساوش اللي رانا الألعاب الأولمبية متاع 2020 زايد واحد تاع طوكيو 2024 ما ترشحناش في الولاد.
0: الولاد صحيح
1: ترشحنا كان بالفتيات في 2021 وفي 24 مع خلود الحليمي اللي عملت هاللي دو جوز اولمبيك هذوم. كي نمشي مثلا نهار 14 سبتمبر نلقى عمارة بوخريس 67 ربح الذهب في العاب متوسطية
2: في تونس.
1: 15 سبتمبر برشا ينساوي اللي في بريدج داون في البرباد، ريم جويني هدات تونس ميدالية برونزية في هذا نحكي لك عام 2010 نهار 15 سبتمبر فازت وقتها على الألمانية وهزت الميدالية البرونزية. نلقى هذا عاشو سي يوسف نهار 16 سبتمبر 83 لطفي بالخير خميس رفاعي روف الحربي نور الدين بوغاني من يرحمه أربعة ذهب هذيك معناها ما تعودتش في المغرب في كازابلانك.
2: كازابلانك
1: نهار هذاك عاشو نهار 16
2: وانا فضة عن عبس البحري
1: هذا هو. دونك كيف كيف تقدم تلقى مثلا في نهار 18 سبتمبر كمال شاطر في الألعاب الأفريقية اللي صارت في جوهانسبورغ هو الوحيد اللي فاز بالذهب. من بعد كي نعملوا نمشيوا نهار 22 سبتمبر 95 في هراري لو يتفكرها زادة ثلاثة ذهب سي يوسف هذيك المرتبة الأولى في الملاكمة المرموري من الغاد يترشحوا للألعاب الأولمبية اللي عاشها سي يوسف بتاع أتلانتا المرموري شاطر أنكور ورياض القلاعي عملوا ثلاثة ذهب في الألعاب الأفريقية متاع هراري. نمشيوا نهار 22 سبتمبر 87 روف الحربي اللي حكينا عليه في 83 عودها الذهب وحده في 87 في اللاذقية
2: في سوريا.
1: 23 سبتمبر وليد شريف 2006 عاشها بطولة العالمية العسكرية في ألمانيا وقت هز الذهب
2: ديزلدورف
1: في ألمانيا
0: في
1: 2006 يعطيك الصحة. 23 سبتمبر هذه ما احنا نتفكروا باقي 2006 و2004 اما الدات بريسيز جات مع شهر سبتمبر معناها شهر سبتمبر تفكر
0: شهر الملاكمة
1: يعطيك تفكر ان سيرتان مومون قلنا اكتوبر تاع الاتليتيزم تاع الجمودي هاو سبتمبر تاع البوكس والله فما
0: اشهر نختاروا الاشهر اللي مش نلعبوا فيهم المسابقات الدوليه نسخوا على الاتحادات الدوليه ونلعبوا نوبيا نردوها في سبتمبر.
2: ثلاثه على البوديوم في الفينال شامبيون دو موند في ديسلدورف في ألمانيا ثلاثة على البوديوم حمد علي ساسي
1: ما باش ما نطولوش برشا
2: سيناخذ الذهب
1: قعدت في الذهب
2: هذاك هو
0: صحيح دونك يحكي على الذهب
2: قال الذهب
0: اللي هو مش
1: 20 سبتمبر 98 سامي الخليفي اللي المدرب الوطني
2: توعليه
1: كذلك في ألمانيا في 63.5 تحكي لنا سيوسف عليه في 63.5 كيلو التوانسة تبرز بالقدا وتهز الميداليات حتى الأولمبية اللي هزيناها زوز تاع الله يرحمه حبيب قلحية ومتاع المساوي
2: فتحي المساوي
1: في 63.5 كيلو خلي يفسرنا
0: علاش شنو السبب
2: الميزان هذايا معناها تلقى فيه برشا برشا برشا ملاكمين فهمت حتى احنا في تونس كنا قبل في تونس تقام منها ميزان هذايا تلقى معناها كيب ا وكيب بي وكيب سي واللي كيب سي معناها تقول هذايا معناها ينجم يكون معناها يمثل افريقيا بكلها معناها تلمو معناها ثم برشا كذا في الميزان هذايا خاطر الناس كل ميزان جا في وسط ميزان تكون من 48 51 57 60 63 جا في الوسط
0: معناها بعد حتى المدرب الوطني يلقى صعوبه باش يختار عنده هامش اختيار كبير
2: برشا نختار كما مثلا نقطة كما نجيب زاد دائما وبرا نجيب زاد كيف في 97 كيف كيف زاد احنا خصوصا في تونس ما يصير فاعي وراه زمال تابعي معنا اسامي كبيره برشا برشا ثم عبد الحق الزايري اسم كبير برشا المرحوم اسمه زاد كيف كيف زاد مولاك من اعلى ما ثم زاد كيف كيف معناها كانوا اربع خمسه تقام متخير واحد على واحد
3: نجم نقول الوزن ذا سيوسف هو معدل الوزن التونسي عادة معناها اللي أغلبية التوانسة بين الستين والخمسة ستين
2: سبعة وستين
3: سبعة هكاك
2: بكثرة
3: هذاك
2: علاش واحد سبعين نقول له 81 يقل أكثر وبعد الفولورد بدأ معناها حقيقة تلقى في بطولة كامل تلقى أربعة خمسة ستة أما هالميزات هذوما معناها في الوسط تلقى فيهم برشا قادر حتى 48
3: وسكونتين
2: التوا
3: علاش سيوسف ما نستغلوش المجال مفتوح راهو الأسئلة أنا ما سؤال يجيب لي سؤال مع سيوسف علاش ما نستغلوش نقعد نركزوا على الاوزان هذه ريت مثلا في السباحه عندنا المسافات الطويله 800 ولا 1500 متالقين فيها اولادنا عندنا في الالعاب القويه 3000 متر موانع معناها وليت عندنا في الرياضات اختصاصات معينه نجم نركزوا علاش البوكس ما نركزوا صحيح ما نهملوش بقيه الاوزان اما نركزوا
2: بكل صراحه احنا احنا احنا احنا مش معنا في الاوزان الكل احنا كما نقولوا كنا نمشي البطوله العربيه نعمل 9 ميداليات ساعات يجينا عندنا ميموش معناها اسم يقعد برشا كما معناها بنجدوا ساعات كما نقولوا جانا لطفي بالخير معناها ميزان معناها لطفي بالخير محسن بالخير معناها التاريخ في تونس فهمتني معناها كل اوزان فيها لكن ساعات يصير اكتظاظ في ميزان واحد فهمتني كما مثلا سوبر ليجي كما الوالتير سورتو معناها الوالتير ما يسترفعي وراه اربع وخمس اخرين معناها مستواه عالي حتى من سوسه وقت بصريح معناها كان ملاكم من معناها صعيب ياسر معناها انا صعيب ياسر مقابلات معناها تقول مقابلات اولمبيه في تونس
3: في تونس
2: بايد لافار ما تلقاش وين تقعد بايد لافار يتسكر كله ثم مقابلات كانت معناها ما تلقاش بايد لافار باش تدخل له ما ثماش سكر ثماش سكر
3: كومبلي
2: لطفي بالخير محسن بالخير
3: شبابيك مغلقه
2: ما مغلقه فهمني هاي كانت معناها اسامي كبيره فهمني روف الحربي معناها طارب حسن معناها يقول لك وقت ماشي روسيا قال معناها انه فو 15 بور افوار روف الحربي اي توا 30 سنه روف الحربي ما تعودش روف الحربي فوزغارد ما يربحش بالبواور روف الحربي معروف يربح كامل كو روف الحربي كسر تونس خرج تونس
3: الرحمه له 75
2: كيلو ثماش فهمتني ثم اسامي معناها ثم ملاكمين معناها وثم ان دوم من عند ربي ساعه يجيك ملاكم موهبه من عند ربي موهبه الهيه يطلع من موهبه يطلع من اللور معناها ما شاء الله معناها
3: المدربين جوست يسقلوا الموهبه نتاعو ويوجهوه
2: اليوم اللي ناقصنا بكل صدق المدربين ستاف تكنيك اطار الفني المدير الفني لا كومبيتونس تاع المدير الفني المدربين معناها يلزمنا مدربين دان سارتان نيفو فهمت هذا كانوا عندنا مدربين اسامي كبيره برشا خلقوا ابطال كبيره ناخذ مثلا عم شادي المزوغي طلع جيل كامل اللي الناس تسمع به نجيب زدام ولطفي بالخير وعبد الستار البحري ورؤوف الحربي الكل معناها طلع مع مشادي انسان معناها كومبيتون انسان مغروب ومع اداره قويه في الترجي اللي هو احسن الحوكي هو الفونداتور تاع الترجي التونسي معناها بندون 10 اللي معناها زون دوميني معناها معناها البطولات الوطنيه كلها ومنهم مره طلعنا معناها نلعب بطوله عربيه بتسعه من الترجي التونسي تسعه ابطال فهمتني انا بدون نزاع فهمت دونك ثم ديما هناك لابد من الاطار الفني يكون معناها كفء ويلزم اداره ويلزم التحكيم خاطر برشا ناس يقول لك التحكيم لا سيدي التحكيم عنده دور كبير ياسر في الملاكمة
3: بالطبيعه
2: عنده دور كبير ياسر خاطر اذا كان الحكم معناها المدرب يغلط يعديها الملاكم والملاكم مطالب ثم قوانين فوق المربع يجب يطبقهم اذا كان ما طبقهمش يصير ديسكاليفي فهمتني عندنا مثل في تونس عندنا ملاكم كان كبير معناها اسم كبير ضرب برشا مشى في تورنوا دو فينيس وهي ما ادراك تورنوا دو فينيس هذه فيها 28 دوله فهمت وقفوا الاربيت في ديسكاليفي دوزيام روند ضراب ويقدم كل شيء كي هبطنا السير هبط وقت الحكم الدولي قعد يلوم عليه قالوا علاش هكا تعمل هيك باش قالوا قداش المقابله زفرتين
3: فما هاتف جوال لازم
2: يقول لي بتاعي انا
3: نحطوه خارج الخدمه
2: اي بلاي قالوا قداش المقابله زفرت لي في تونس عمرك ما وقفتني على النقطه هذه كان وقفت انا تعلمتها
3: وحاجه اخرى انت زدت التحكيم اذا كان التحكيم يبدا مش عادل في البطولات المحليه معناها راهو اللي ما يستحقش وماهوش الاجدر هو اللي باش يطلع على البوديوم كل لون وهذاك باش يتم اختياره للمنتخب يعني باش يظلمه باش يكون الاختيار غلط سيء
2: المنتخب اختيار المنتخب الوطني قبل كان معناها صعيب ياسر كانت الاطراف كل تشارك فيه كانوا مدربين الفريق الوطني التونسي نعيطوا كما نقولوا ملاكمين ابطال. مثلا ناخذوا مثال كان طاهر بلحسن اللي هو اسم كبير ياسر وفني معناها كل شيء فهمتني، وثم تصير مقابلات رسميه بحكام دوليين بالزي نتاعهم ويحضر فيها رئيس جامعه التونسيه الملاكمه ذاك الحمزاوي، وتصير غاديك معناها مقابله رسميه واللي يربح معناها يكون معناها هو اللي يكون يستحق في الخط التونسي. وساعات انسان مش في نهاره يتعاودوا له بعد اسبوع باش ياخذوا معناها حقيقه اللي يمثل تونس وما يخرج مثل تونس الا ما يكون عنده مش يطلع على البوديوم. نعطيك اكزامبل في الاولمبيك اتلانتا مش اللي مشاو بركه عندنا زوز خرين معناها ترشح، علاش ما مشاوش؟ خاطر ما عندهمش حتى شانس بوديوم. يقول لك معناها الجامعه والوزاره تقول لك معناها مصروف معناها مصروف زايد وقت ما عندناش بوديوم
3: مش فايده بالكثره
2: ولا. واللي مشاو الكل شرفوا تونس اللي عمل ميداي معناها برونز فتح مساوي مرموني بالنسبه للتوانسه الكل بالنسبه للعالم الكل بالنسبه للامه العربيه الكل مرموني ميداي دور معروفه في اتلانتا مرموني فهمتي. وكمال شاطر معناها مقابله مشرفه، ورياض القلاع اللي هو بطل العالم عسكري مشرفه معناها نشرفوا تونس. اليوم كي تمشي معناها فريق وطني معناها يخسر ديسكاليفيه وبالاربعة وخمسة قلبك يوجع.
3: صحيح. لنا عودة للحديث نكمل معك شاكر.
1: دونك جوستومون اللي يحكي فيه على اتلانتا ربحنا 8 كومبايات وخسرنا 4، هذيك احسن حصيلة في التاريخ اللي يحكي لنا عليها. زيد من الحاجات اللي لاحظتها عن سي يوسف اللي عاش 3 العاب متوسطية 87 وين عملنا كل 4 ذهب.
3: صحيح.
1: 2001 وين عملنا كل 12 ميدالية وثلاثة منهم ذهب. وعاش 2005 ألماريا آخر ذهب عملنا الصحراوي عملها هذيك آخر ذهب سي يوسف حتى لليوم معناه 21 سنة ما طلعناش على أعلى منصة التتويج في الملاكمة وقعدنا غاديك. مادام نحكيه على العاب متوسطية حكينا الأسبوع الفارط سي يوسف اللي تونس كملت المرتبة 11 ميدالية برونزية واحدة، إسبانيا عملت 4 ذهب قعدنا بهتين إسبان قاعدين يرجعوا، إيطاليا 4 ذهب، المغرب زوز ذهب 1 فضة و3 برونز، فرنسا 1 ذهب 3 فضة و5 برونز. من بعد تلقى الجزائر عملت 1 ألور الجزائر 3 فضة وزوز برونز، مصر عملت 1 فضة و1 برونز، وإحنا كملنا في المرتبة 11 مع مونتينيغرو ومقدونيا واليونان والبوسنيا ميدالية برونزية واحدة.
3: كيفاش خذينا الميدالية البرونزية؟
2: بالقرعة
1: بالقرعة
2: بلعبناش
3: نزال واحد انهزمنا فيه للملاكمة خذينا برونزية عبارة ما شاركناش
1: رغم البنت معناها باش نشجعوها هي لعبت مع مصرية في النصف النهائي وعملت 3-2 ومباراة كانت تيكيليبري الحقيقة وكان
3: تجم
1: اي لا لا هذاك هو قولوه انا قلناها
3: انا كي نقولوا ميدالية برونزية ونكتفي بهذه المعلومة مش كيما نقولوا صحيح نشجعوها ويعطيها الصحة وتنجم تكون راهو لكل جواد كبوة اما راهي ميدالية برونزية بعد هي مباراة وحيدة وهزيمة يعطيك الصحة معناها باش يكون التقييم صحيح راه نجم نخرج ارقام صحيح. ومن بعد التقييم يكون غلط ونواصلوا في الغلط لا
2: صحيح لا هذا صحيح نقولوا الحقائق
3: يعطيك الصحة
2: الحقائق كيف بطولة افريقيا برشا العوام الاخرانية نهزوا كيما نقولوا ميدالية فضية ولا برونزية ولا حاجة هي معناها بالقرعة ما تسماش ميدالية انا ما دام لعبتش ونلعب ونخسر
3: نلعب دو كومبا معناها زوج نزالات ولا واحد
2: ونخسر ما تسماش

0: يجيبوا دول بلدان من الخارج يجيوا معنا تربصات ويخلصوا على روحهم وحدهم، لكن احنا ثلاثة اربع دول معناها نتربصوا معهم ونعملوا معهم ديسبارينج، نلعبوا معهم ونشوفوا كفاءات وكل شيء
1: معناها هذاك
0: نقدموا. ثم كنا قبل معناها مش نلعب المشاركة، مثلا كيما احنا مشينا وليدات صغار كود بيمان مشاو الصين ولا وين، خاصه
2: تايلاند
0: خاصه معناها بالكل بديسكاليفي راه قبل ما نشوف احنا ما يطلع ملاكم نجيبوه ساعه دورات دوليه في ملاكمين في مستوى هو
1: نشوفوا نجربوا نقيموه،
0: وهو بيدو ياخذ ملاكمات حتى في الكونتاكت مع الدول المغرب والجزائر والحاجه، قول نحبوا ملاكم في المنزل الفلاني عامل سته مقابلات خمس كيما اولادنا احنا بيناتهم مقابله اثنين باش يبدا المستوى كيف باش الطفل هذاك يتشجع ويقدم ويعمل خبره ونزيد هو احنا نقدموا معاه. اليوم تهزوا بطوله العالم هو ما عندوش حتى مقابله دوليه، هل يعقل هذايا ويخسر ديسكاليفي؟
1: شكون وراء الاختيارات هذه سويسا؟
0: والله يقول لك هي معناها مكتب جامعي الاخير هذايا، فهمت ولا؟ هو اللي صار فيه الحكايه هذه، واللي حقيقه معناها ما كانش عندنا شيء هذايا قبل، فهمت؟ وهذايا انا
1: راهو عندهم حق الرد راهو
0: اي لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا
1: نحكيو على فتره
0: نحكيو في الحقائق
2: بيرو مؤقتين هذوما المؤقتين
0: لا مش مقتين لا مش مقتين المكتب الرسمي اللي قاعد تنتخب فهمتني ما كملش اللي في ارتيكل 21 فهمتني قبل معناها كنا الملاكمين معناها كي يمشي وانا عندنا مشكله كبيره كي يخسر ديسكاليفيه راه ديسكاليفيه تاعش معناها انسان معناها ما يعرفش قانون اللعبه فهمت اليوم كي تمشي في دوره دوري ياخذ ديسكاليفيه مره واثنين هذايا اش يقول وانه الاطار الفني وينو
1: الاداره الفنيه وين؟
0: وين؟
1: اش معناها؟ بس يوسف راه انا حسب ما نتذكر هو شاكر مش نتاع اربع سنين خمس سنين تالي الملاكمه تو معناها مده طويله تو 10 سنين هكاك تقريبا بدات تتراجع بالدرجة هذا بشوي هكا ولا من 2014 2013
0: 2014 كانت الوضعيه خير من هكا
1: خيره ما ماشي وتتراجع من وقتها في تدهور رهيب
0: الريزلتات اللي موجوده
2: 2019
0: تقول لنا ايش قاعد يصير
1: من 2019 قعدنا في الاسفل
2: نتاعهم بشويه على ذكر يفسر ما ترشحناش للالعاب الاولمبيه في الولاد راهو تونس راهو مثلا
1: 2021
2: باريس قالوا لكم احنا من عام 60 نشاركوا 59 في العاب متوسطه هزينا ثلاثه ذهب ربي باش نفكر
1: ايش
0: كان نتفكروهم عثمان نابلي
2: اي قلنا عليهم سي يوسف
0: عثمان نابلي وقتها عثمان نابلي صدق عمران جكروا
2: اي
0: و
2: عبد العزيز صالح حسني
0: كل
2: هذو ثلاثه ذهب فما وقتها سيمون بالعيش
0: اي صحيح
2: هز ميداليه فضيه ثلاثه ذهب زينهم في 59 ديجا باش تعرف انت البوكس ديجا في 64 حبيب قلحي عمل
0: في بيروت هذا في بيروت
2: في بيروت
0: 57 في بيروت
2: 57 معناها خلينا الاستقلال عندنا عام مشاو عملوا ستة ذهب في الالعاب العربيه كذلك في بيروت 57 الاخضر بن احمد الامين عبد العزيز صالح حسني هادي بن عثمان منصف الزياني حطاب الحريزي محمد بن محمد حمادي الحبيب عمل فضيه ستة ذهب في 57 ثلاثه ذهب هذه الالعاب العربيه ثلاثه ذهب في 59 نورمال باش تجي عام بعد 64 عملوا ميداليه برونزيه باش نعرفوا قيمه الملاكمه
1: اي فهمتك اي
2: معناها بداوا من الاول بدات بقوه
1: ومن بعد عاودوا رجعوا
2: فوالا صار تراجع تو حبيت نكمل قبيليك وصلت وقتها
1: للتواريخ نتاع سبتمبر
2: فما تاريخ مهم برشا هو 8 سبتمبر 2001 عشتوا في تونس عشنا هنا وين عملنا ثلاثه ذهب تاع زياد ساسي 60 كيلو محمد
0: سعد وثلاثه فضه برونز
2: فوالا وسامي جندوبي فوق 91 كيلو اخر ما نكمل به 25 سبتمبر 79 لطفي بالخير في سبليت هو هدايا تونس الميداليه الذهبيه الوحيده مش في الملاكمه
0: في الالعاب الكلها
1: في الالعاب الكل
0: ميدالي دور معناها ضرب وتونس لعب بالميداليه نتاع لطفي بالخير
1: تاع البوكس
0: الملاكمه
2: فوالا
0: عام 79
2: 51 كيلو راهو
0: 51 وقت 51 كيلو مازال وعمره 17 سنه وبعدها هي بالضبط بعد 79 تجي 83 تجي اربع ميداليات ذهبيه كنا كلاسي في اخر تابلو وقتها فهمتني للتاريخ ومن بعد احنا نروحوا كيما غدويكا اليوم لعبنا فينال عملنا كات ميداي دور
2: طلعنا بالاربع ذهب تاع البوكس
0: وقتها مزالي الله يرحمه في ديكلاراسيون قال ضربوا تونس طلع بالبوني مزالي الله يرحمه نعم ديكلاراسيون
1: الله يرحمه نعم
2: هذا هو معناها اللي دات معناها هيستوريك نتاع الملاكمه في شهر سبتمبر متوسطيا عالميا هنا شفنا وليد الشريف سامي الخليفي عملوا بطوله راهو نردوا بالنا يا جماعه نحكيوا على سبتمبر فما اللي هزوا بطولات عالم راهو في شهر ابريل ولا شهر نوفمبر نحكيو على
1: عملت الاحصائيات نتاعك والارقام الكل نشر الكل لقيت اكثر شهر توجنا فيه هو شهر سبتمبر هذاك علاش

0: والمشاركه معناها الغلطه فيش ما يزوش احنا كجامعه مثلا نقولوا كجامعه نقول باش نشاركوا لا يا اخي مش باش تشارك انت باش تشرف تونس باش تمشي باش تعمل تقول باش تعمل ميداي دو برونز عندي اوبجيكتيف باش نشرف تونس عمل مقابله نجم انا حتى ميداليه لكن مقابلات معناها
1: في
0: المستوى تاريخي نخرج معناها بشرف مش نخسر معناها ديسكاليفي راه حتى كي تخسر كوره
1: باخطاء فنيه
0: كي تخسر كوره وعاش معناها نعاود نقول لك معناها اتحمل المسؤوليه دي كي نخسر كوره نجم تكون راه ملاكم صعيب برشا وقوي برشا كل شيء اما نخسر ديسكاليفي راهو هذايا ماهوش مسموح
1: مش مسموح
0: عباره داخل ما تمش علاش انت هز وليد من الفريق التونسي معناها شنو اللي علمتو احنا كنا نمشيو معناها عينتو الحكام باش يطلع فوق المربع في الكيب ناسيونال شنو مهمته الحكم باش كي الملاكم يعمل غلطه اللي هو المدرب نتاعو يقول له مثلا هذه راهي غلط اليد محلوله راهو ممنوع راهو في المرة يوقفوا مش معناها يطرا في السينس في لونترينمون تلعب ويديك مسكره طبعا الانسان عنده كما يقولوا ديما انديفو يلعب كما يقولوا مرفق ثم انسان يدخل بالراس برشا ثم
1: سي يوسف ما يعملوش دورات تكوينيه ورسكله مع الملاكمين بين الملاكمين والحكام والاداره الفنيه
0: كانت موجوده بكل
1: قبل الانطلاق مثلا الموسم في تونس وكذا كان فما تحويرات وتنقيحات في القوانين يعرضوها امام الملاكمين
0: كانت موجوده
1: اللي تصير في كل الرياضات راهي
0: اول حاجه الساعه ديما الاتحاد الدولي معناها تصير تطبيق قوانين
1: اكيد
0: احنا معناها لجنه التحكيم نعيطوا للحكام تاع تونس كامله ونقول لهم بالقانون الجديد ومن بعد نعيطوا للمدربين نقول لهم راهو القانون اللي ولا هكا
1: تسلسل
0: المنطقي كما يقول مثلا قبل الملاكم كما يقولوا يلبس كما يقولوا بوند حمراء والاخر بوند زرق عندي الملاكم كما يقولوا قبل يمشي يصافح الملاكم نتاعو فهمتني تو مثلا ما عادش فهمت ولا هذوما كنا نعلموهم بهم كيفاش يصيروا ثم اذا كان ثم معناها حتى في البونتاج كما يقولوا المينيم كما يقولوا تحسب له معناها لازم يقف هذو كنا نعلموا بهم فهمتني معناها هذوما مش معناها اجباري هذه كل موسم بدايه موسم لابد باش لجنه التحكيم معناها كان ثم حاجه جديده معناها يجتمعوا كل شيء ثم الريسيكلاج حتى الحكام الحكم اذا كان يعدي عام كامل ما تعملش ريسيكلاج اذا كان يغلط ما تقول ما تمش غلطه وما تكونش عندك كاميرا احنا وصلنا عندنا في وقت ما عندنا كاميرا
1: يصور
0: كومبا وتجي يحتاج نعطيك اكزامبل مثلا نحكي لك على ناس مازالوا حيين موجودين
1: ربي يطول في عمرك
0: منير العياري كان مدرب في الحرس الوطني التونسي صارت مقابله صعيبه برشا فهمتي
1: متكافئه
0: وانا كنت وقتها نشجع التحكيم غششوا قال لي راهو معناها ريزولتا غالطه قلت له انا كحكم دولي راهو نرى لي ولدك غلط اتبقينا اذا كان شك فيه اعمل ريزيرف تكنيك ونعاودوها المقابله عودنا المقابله الصباح لندما عيننا حكام اخرين وسيمونيل العياري خاطر نتكلم هو موجود طبيك في الجوله الثانيه قال يوقف قام قال لي سامحني انا غلط
1: عودت المباراه
0: عودنا المباراه تفرجنا فيها
1: تفرجت في المباراه مش عودته
0: لا تفرجنا فيها سوري فلوس وعيننا حكام اخرين واحد وقام قال سامحني راني انا غلط
1: عملت الفيزيوناج
0: وين اليوم
1: وين اليوم
0: مش قاعدين نقدمه فهمت ولا يلزمنا خدمه كبيره والحكم راه الحكم باش يتربص راه كنا نتعبوا راه الحكم كي يتربص ياخذ دبلوم تاعو حكم استاجير ساعه اش معناها استاجير عام كامل
1: متربص.
0: عام كامل ما يمس حتى شيء يجي وراء الجوج يعطيه الورقه نتاع الجوج تاعو يحكم في المقابله لكن ما ناخذهاش اون كونسيدراسيون اش يصير الحكم هذايا يخدم كايوها الناس ثم مش طرف في الحكام الدوليين الكبار كما الله يرحمه نور الدين عداله حموده شمام هادي بونات يتعلم عليهم معناها لو براتيك سيدورينغ فهمتني ومن بعد العام الثاني يولي حكم جهوي تعطيك المقابلات تاع المينيم وكدي وتتبع فيه وبعد كم تقول راك غلطت في هذه وغلطت في هذه كل شيء ومن بعد تعملوا تربص صدر سكلاج هنا باش الحكام وهذاك عايش عندنا احنا قبل عندنا حكام الى يومنا هذا والحمد لله احنا في تاريخ تونس باش في بالك راه عندنا حكام من اعلى حكام العالم تاريخ تونس اول مدى المرحوم نور الدين عداله وحمود الشمام
2: ماتش كلاي
0: لا
2: اللي صار في
0: كنشاس شكون شد ومن بعد جاء الجيل الثاني الهادي بونات والعبد الله ومن بعد جاء المرحوم حسن البوغان انا دخل كبير 42 قبل البوغان عمل فينال شامبيون دي موند وعمل الاولمبيك معناها في الدمي فينال احنا كنا نحسبوا شامبيون فينال ومن بعد تويك حاليا عندنا حلمي ساسي وانا شكري على دي معناها عملوا دي شامبيون دي موند دي كوب دو موند وانا ساره من مساكن فهمتني
2: صافي بليزير
0: حكام التو عندنا اسامي كبيره وهشام مشاوي عمل العاب اولمبي فهمت دونك معناها علاش هذوما كل تربينا على قاعده معناها قراوا على قاعده اليوم اذا كان حكم تعملوا تربط ثلاث ايام وديك يجي زفر يا حبيبي مش يعطيك وحكم معهم كامل ما عملش متربص معناها صار ما صارش معناها. واذا كان تصير غلطه ما الحكم هذاك ما يقفش وقتها ماهيش عقوبه لا راك ماكش في فورم راك عملت قطره ان
1: ترتاح
0: ترتاح شويه ترتاح
1: راجع امورك
0: انا قبل يقول لي شوف انا معاك ماكش معاك اما راك ماكش في فورم برا ترينا هيك ليك ناسيونال برا ترينا برا مشي وانت تسكن انت في حملهم هيك حملهم برا مشي للترجي ترينا وبعد تشوف روحك كل شيء اليوم شيء ما تمش لجنة تحكيم جم ما تمش لجنة تحكيم ما عاش المخرب
2: شانتي شانتي معناها ما حتى المدربين سي يوسف صحيح انا مدربين توانسة مش مقصرين اما انصرت ما عرفنا نختار وزاد مدربين اجانب من روسيا ومن المانيا الشرقيه
0: بوريس جاء من روسيا وعندنا واحد من كرة من المانيا الشرقيه هو اللي عمل لي كاتر ميداي دور في المغرب
2: فوالا
0: هو اللي عمل لي كاتر
2: معناها احنا زاد يلزمنا نوصلوا من بعد شوي بشوي كي يطلع المستوى يلزمنا زاد المدربين الاجانب باش يعملوا لا ديفيرونس من بعد.
1: وعلاش كي يطلع المستوى شاكر حتى تو مادام مستوى معناها متواضع نجيبوا مدربين اجانب ينبنيوا معاهم بشوية بشوية في نفس الوقت يكونوا مدربين توانسة وتكون الانطلاقة نقدر نستناو باش تتحسن مساندة على الملاكمين مش تحسنوا بأنه مع الملاكمين مع مدربين اللي موجودين تو ما تحسنوش فهمت شنو نقصد يلزم حل بديل
0: زاد ونزيد نختاروا الملاكمين لكن فعل فريق التونسي راهو فريق وطني تونسي راهو عندنا أسامي ترعب ما جاوش يسفروا ما جاوش يخدموا عندنا أسامي ترعب معناتها كي ناخذوا احنا مثال كلام راهو في الحربي اسم كبير
2: في الشامره
0: سيتانا روتيرتي من كان في البنك التونسي عندي روف حربي فوزغارد معناها فوزغارد يرانيهم خاطر معناها خبره كبيره في فوزغارد مثلا عيط له احنا العلم في التدريب لابد منه يكون باش يكون ان بروفيسور دو سبور سبيشاليتي بوكس لكن زاد لازم يكون ان بوكسور كما يقولوا كيما راد القلاعي ولا كيما شامبيون دي موند الحاجه عنده برك باش براتيك اون بيزوان بالبراتيك في لوسون مي كده كان مش القاري في الرياضه اللي يلعب بالبوكس في براتيك تحط لك لوسون
1: معناها كي يبدا قاري ولاعب احسن بروفيل
0: احسن بروفيل احسن بروفيل احسن بروفيل
1: وانت شنو تخير اللي معناها ملاكم قديم ولا مدرب عنده الشهاده خاطر حسيتك مايل للمدرب أنا للملاكم القديم
0: انا نحب نحب الاستاذ نتاع الرياضه اللي تخرج من نفس سبيشاليتي ملاكمه
1: بوكس هاي.
0: ويكون بطبيعه الحال لاعب ملاكمه بوكس. ونحب الملاكم اللي عنده اسم كبير ويلعب برشا ودرنا عند عده مدربين فهمني خاطر يجي يقول لك باش يكون يعمل بطوله بطل العالم راهو سي با نيمبورت كي بطل العالم راهو معناها بطل العالم كسوا ميتير ولا تونسي
1: باه لهناس يوسف مش نحكيه بصراحة
0: بصراحة بصراحة بصراحة
1: أغلبية الملاكمين ولا حتى في الرياضات الفردية اللي معروفة معناها مصارعة خاصة الجيدو تايكواندو فما من طبقات متوسطة
0: صحيح
1: وفما اللي فيهم مش قاري
0: صحيح
1: فما مستواه الدراسي معناها هذاك الله غالب هذاك شنو ربي حبه هذيك الإمكانيات تاع العائلة وكذا معناها مش هو حبه كيكا ينجم يكون بوكسور كبير ينجم يكون مصارع كبير اما يلزم يكون مثقف يلزم يكون متعلم يلزم يكون اكاديمي شويه هكا ولا
0: علاش قلت لك
1: غير فما وضعيات يلزم
0: علاش انا قلت لك البراتيك
1: بخلاف البراتيك حتى كان يتعلم عن مدربين راه فما حاجات
0: نعطيك اكزامبل هالاسامي الكبيره باش معناها نحطوا المو في نصابها الاسامي الكبيره هذه الكل لطفي بالخير عبد الستار البحري روف الحربي نجيب زدام خميس الرفاعي محمد يا اخي شكون هذوما نحكيوا عندهم رانا مع الشادي المزوغي اللي معناها انسان اللي رحمه نعمه ماهوش قاري
1: يا يعني في البدايات ما نحكيش تو على جيل جديد يتطور ما نحكيش على 30 سنه هذه
0: كل يوسف نكونوا خير
1: لكل زمان لكل معناها معناها كيفاش نقولها في كل زمان فما نلقاو المرحله نتاعها رجالها الظروف نتاعها
0: حبيت نوريك اللي معناها الاسامي الكبار الكل اسمع بيهم عمر ابو خريص وغيرهم الكل
1: كل مقام المقال انا ما ساعات ولينا على الناس ونحن من الكوفيد ولينا
0: هذوما مقام المقال معناها هذوما هم ناس كانوا يلعبوا بوكس وعادوا البوكس اليوم عندنا مخير عندنا أستاذ متخرجين من لينابس أستاذ رياضة اختصاص ملاكمة لاعب ملاكمة
1: هذا
0: باهي
1: هذاك البروفيل اللي مطلوب
0: مع إنسان بطل العالم لعب برشا مقابلات وذاك فوز جارد وذاك عبد يعني يبغى يستان
1: كومبليمون إطار فني في الصف في
0: الصف
1: كيكا متفاهمين
0: شكون اللي باش يختاروا هذا
1: اي
0: درفاني لا كومبيتونس لا كومبيتونس نعيط لفلان اللي يستحق البقعة
1: تغليب الكفاءة
0: مش
1: مش العلاقات
0: مش مش كيما نقولوا في ظرف عميل قبل كنا كيما نقولوا بوندون 5 6 ans عندنا ما نعرفوش المدربين كنت زيت محمد الماجري اليوم تلقاهم في ظرف 6 ans ولا 2 سيزون ما تلقى عندك 10 15 مدرب يا اخي مش مش مش مش مش يجيب لك هذا تشر يمشي على روحه وثلاث شهور يمشي على روحه كيفاش تكون الملاكمه هذا وهذه نشوف الريزلتات تاع الجيم تاعنا في البوكس
1: يا مس يوسف هذه المشكله نتاع كل الرياضات، عدم استقرار الاطارات الفنيه. هاك تشوف
0: نحكي على الملاكمة.
1: لا لا بصفه عامه مش نحكيو ما عندناش في مثلا في كره القدم تلقى مدرب من الصيف مازال ما تحضيرش التحضيرات غادر يعمل 6-7 جولات تلقى 5 مدربين، كيفاش كان باش يعمل اللحمه بين الملاعبيه باش يحط الطابعه نتاعو باش ينجم يخدم نفس الشيء راه بالنسبه
0: قبل كان موجود عندنا في الملاكمه كانت معناها معنى الاطار الفني عائله واحده وكانت اسامي معروفه واسامي كبيره وعطاوا معناها دي ريزولتا اللي التاريخ يذكرهم ما ينكرهم حتى حد معناها كي تقول لي انت 4 ميداليات ذهبيه في المغرب ماهيش باب صدف ونزيد نحكي لكم على الميداليات الذهبيه او عندك حاجه اخرى ما تعرفهاش انت هاي كثر ميداليه دور سيدي سيدي معنا حتى مدير فني وقتها
1: ما غير مدير فني
0: والله عندنا مدير فني
1: مدربين فقط
0: احسن البغامي احسن الحوكي هو اللي لاهي معناها هو قلت قال لي ديفون تور سبيرانس معناها ومغروم برشا وحكم دولي هو وقتها لاهي بالكي ماسونال معناها
1: مشرف
0: على الفريق التونسي ويعرف شكون يحق شكون يجيب معناها كل شيء من جملتها وقتها الله يرحمه نور الدين بوغانمي ما حبوش
1: يجي هي وقتها اللي دار فني اختيار ولا اضطرار ما كانش موجوده معناها
0: ما ثماش بروفيل معناها اللي باش يقول
2: بعد صعيبه هي تاريخيا لاداره فنيه غابت برشا على جامعة الملاكمة عنده مشكل باش يلقاو لو بروفيل اللي يجي على ذاك انا نسميه وقتها سابق عصر سي الحوكي سابق سيت مانجير جينيرال معناها فهمت شنو
0: ما يتعودش ما يتعودش
2: يدخل في كل شيء ويعطي رايه في كل شيء
0: وعنده اللي عنده الفلار
2: بوتيتر اليوم ما فماش ان دي تي ان عنده بروفيل مانجير جينيرال يعرف البوكس عنده كارني دادريس باهيه يعرف كيفاش يجيب لنا لي تورنوا
0: ويكبش صحيح كيما يقولوا معروف حربي ساعه ساعه باش يساعدوا على الكونسي عنده كل حاجه نقول لك لا هذايا نعيطوا له
1: نعتبر
0: كل شيء ما راه هذاك بدا يدور
1: معناها عنده مواقف فهمتك
0: مواقف قويه
1: وعنده رؤيه بعيده
0: قبيده ورئيس جمعية
2: يعرف المزاج تاع الملاكمين خاطر زاد مزاجهم راهو مش
0: سهل يدخل ياكلوا فيه مش لعبه عبارة به وزيد الرئيس الجامعة يحترم أفكاره ويقدر ويحترمه على خاطر يرى عن صواب نور الدين بوغانمي الله يرحمه وقت كيف كيف الخضرة الرياضية كانت وصل جزام عاقب ما يشاركش قال له سي عبد العزيز هذايا ميدا يدور في المغرب راه هذا ميدا يدور قال ما يسموش نعاقبوه قال هذا ميدا يدور
1: نعرفوا كيفاش ناخذوه
0: نحكيو كل شيء وعمل ميدا يدور
2: لا وظروف اجتماعية لبيب معناها تخلي الأولاد ولا البنات يبعدوا على الثنية معناها وعادي معناه جدا
1: معناها تعاقبوا ينجم يمشي
0: يمشي
2: يلزم شكون
0: يفهموا كل ملاكمة كنا حوم عربي معناها الحفصية واحد كيلوتو الخير الحفصية قميص رفاعي الملاسين حوم عربي لكن معناها أنت تأطروا واللي يحبك واللي تحبه واللي يمشي معاك واللي
1: تقعد معاه عنده بعد رياضي واجتماعي
0: فهمت ولا
2: بريز امبورتون خاصه في الملاكمه شو الملاكمه المحترفه في تونس زاده ان سيرتان مومون انا تو قدامي لهنا كمال بوعلين نوف البرابح توفيق البلبولي طاهر بالحسن
0: المعزفي كبيره برشا
2: صادق العمران لطفي بالخير فتحي المساوي معناها عملوا ان جران باركور انا خديت اللي
0: شارك في الاولمبيك
2: بشير جلاسي بشير بونتقا خميس رفاعي كل واحد واش قداش مولدي المناعي كمال شاطر حتى مزيد ساسي لعب 3 كومبا حاسيلو في البروفيسيونيل اليوم ما بين الاحتراف وما بين معناها الاماتور فما القوانين تبدلت معناها ولات اليوم المحترفين نجموا يشاركوا في بطولات الالعاب الاولمبيه بطوله العالم
0: نجمو.
2: ما كانتش قبل
0: ممنوع
1: كانت الهوايه
0: حتى الحكم بشد العنزف انا وقتها كان ابو علي لازم يرخص من الاتحاد الدولي
2: فوالا
0: تو لا ما عادش
2: اليوم سالت فهمتني اما طاح النيفو نتاعنا ولينا ما اون بروفيت با من اولادنا بروفيسيونيل لبرا
0: علاش البوكس قبل ما تلقاش بقعه خاطر الناس يفهموا البوكس يجيو يتفرجوا يخلصوا تذاكرهم اليوم كي تقول له حتى بلاش ما يجيكش خاطر يقول لك شو تفرج شنو في لعبهم
1: ومش في البوكس فقط راه للاسف الشديد في اغلبيه الرياضات الفرديه تلقى كان الاولياء موجودين
0: هكا في المثل اجي تعمل سبونسور يقول لك شكون عندك في الفريق مثلا شي الدوره الدوليه قبل ما كانت في تونس دوره في مدينه تونس دورة معناها 12 دولة تصير فيها 8 دول ويجوا فيها خميس الفيعي يلعب مع بطل أولمبي على مستوى راقي برشا كان دورة دولية في تونس كنا نظموا دورة مدينة تونس كانت كل عام دورة مدينة تونس
1: كما
0: كانت
1: في
0: كما ألمانيا كما فرنسا كما تونس كنا دورة كل عام
1: وهذا باش مرتبط يوسف حسب رأيك ما مرتبط زادة بقيمة الملاكمين كيبدا عندنا ملاكمين كبار النجم وانت ذكرت وقت التربصات المشتركة للمنتخبات اللي تجي انت يبدا عندك 4-5 في ملاكمين ممتازين في 4-5 وزين واللي يجيو بينما كي تبدا فارغ الساحة ما عندكش شكون باش يجي انت يكونوا يلحلحوا بيك تولي انت تلحلح بهم باش تمشي وتولي تخسر الفلوس المصاريف نتاع التنقل والإقامة.
0: وقت اللي كانوا قبل يجوك هنا
1: من غير مصاريف. يعطيك الصح ما غير مصاريف وتستفاد أنت معناها وتشارك أكبر عدد ممكن من الملاكمين في الترابصات هذه ومع أبطال نجم يكونوا عالم. وهذا يخلينا سامحني سي يوسف باش نفهموا الاستراتيجية نتاع الجامعات وأنك راكي تخدم وتصرف توا ولا الوزارة راك باش معناها تفرش باش تلقى راك من بعد باش ترجع عندك نجوم ويولي تجيك تربصات ويجيك المنتخبات معناها باش تربح برشا حاجات. نحن مانيش قاعدين نخملوا القدام قاعدين نخملوا متر و10 متر قدام عينينا مش 10 و100 كيلومتر قدام.
0: علاش؟ على خاطر يلزم الملاكمه يرجعوا لها اكثر ما يمكن في البيرو نتاعها اولادها بكل صراحه. من غير اولادك ما تنجمش تكون انت تكون في كره قدم ولا في السكريز باش تسير الملاكمه يلزمها عندها اولادها. بيرو فيدرال قبل كانوا عينوا اربعه صحيح معناها الاربعه حاجتنا معناها طبيب الكوميسيون ميديكال حاجتنا ان فينونسي للتريزوري حاجتك باش جوريست باش امور قانونيه وحاجتك باش يكون انا رئيس معناها حاله اجتماعيه باهي والا يجيب سبونسور فهمني. والثمانيه الاخرين يكونوا من اولاد الملاكمه هذوك لي زوم دي تيران. حتى كنا احنا لي زربيت كنا زوم تيران كنت حكم لكن انت مامبر فيدرال راك حكم عندك مهمات معناها تخدم تزفر ويقول لك اعمل لي هذيك وتجي الوقت الفلاني باش تهز الفريق التونسي غديك باش ويعطيك باش يتزفر الوقت الفلاني تعليمات معناها باش تزفر لازمك تزفر وتتزفر معناها اذا كنت تزفر معناها تتكافئ على هذاك تخدم اللي ما زفرش ما يتعينش لبرا انت ماكش معاهم في الوقت التونسي
1: الاجدر الاحسن هو اللي يمشي
0: الاحسن هو اللي يمشي والاجدر هو اللي يمشي فهمت. وكانت الناس وراك اليوم يا اخي فارغ
2: الملاكمه النسائيه زاد كرينو باهي هما منعونا في لي دو ديرنيير اولمبياد هما اللي ترشحوا خلود الحليمي الحمراني اليوم زاد هي يلزمها برنامج ويلزمها معناها اطار فني كفء باش معناها يوصلها للبعيد معناها ظهرت اللي الملاكمه اول معناها الميداليه البرونزيه الوحيده اللي عندنا في بطوله العالم ما نحكيش على معناها الميليتير هي نتاع ريم جويني في عام 2010 توا عندها بريسك 16 سنه مهم برشا لبيب باش نلقى لهنا نلقى محضر جلسة اجتماع سيد المندوب العام للرياضة بممثلين في الهياكل الدولية على ذلك باش نجيو الهياكل الدولية ونلقى الأول شكون حاضر نهار 5 أوت 97 مشرف تونس الله يرحمه الحاضرون السادة الطيب لوحيش
1: أقرب للميكرو
2: نائب رئيس الاتحاد الدولي للملاكمة رئيس الكونفدرالية الأفريقية للملاكمة
0: صحيح.
2: وتعرف المحضر جلسة ذايا شكون مندوب عام للرياضة هو سي محمد بن نور مندوب عام للرياضة وقت اللي توا هو أصبح رئيس الجامعة التونسية للملاكمة. إن شاء الله معناها الملاكمة زاد أونيفو انترناسيونال يرجع الإشعاع متاعها من عن طريق الحكام وعن طريق زاد المسؤولين على خاطر اليوم طيب لوحيش الله يرحمه اللي توفى يبا يدور رمبلاسون لا في الاتحاد الافريقي لا في الاتحاد الدولي وهذا معناها يقلق. احنا ما حشناش باش يعطيونا ديكادو مع على الأقل مظلموناش
0: أو كان حكم دولي عم طيب لوحيش كان حكم دولي ولد البوكس عدى 50 سنه ملاك
2: عملنا العاب اولمبيه حكيت لي مره قلت لي راهو عملنا العاب اولمبيه عام 60 في روما كحكم دولي سي طيب لوحيش الله يرحمه
0: هو حكم كان عن تصوير عطاني تصوير هو حكم دولي الحق ما فكرش معناها الالعاب الاولمبيه اما كان حكم دولي الحمد لله. ومن بعد واصل مسيرته هنا في تونس وكان كونسيي دو مينيستر كونسيي دو مينيستر فهمت ومعناها ما بعدش على البوكس راهو مشكله كي تبعد على البوكس 20 سنه تحب تجي تسير
1: سعيد نحن مش بعد شوية على البوكس خاطر عندنا وقت الأخبار وبعد نرجع سي يوسف شعلي لكن نذكر وأنه السويحل الليبي هو منافس الترجي الرياضي التونسي في الدورة القادمة بعد ما فاز خارج الديار 3-0 يعني من دقيقة 69 لدقيقة 90+5 سجل 3 أهداف إذن منافسة ليبية تونسية في الدور 16 لكأس ربيعة الأبطال الإفريقية. مهل فرشيشي تقرأ لكم موجزا بها الساعة 3 ثم نعود لرياضة وأهداف.
3: شفما جديد في يوم سعيد ايا ميل اعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا احلى تعرف علاش نبداوه بالكلمه الطيبه الاغنيه المزينه المعلومه من مصدرها
4: يوم جديد يوم سعيد
3: وكان بقصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجة الوطنية خطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك يوم سعيد من الاثنين للجمعة من 6-9 نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد صباحكم معنا أحلى
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعين الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من الأول من أكتوبر القادم، المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على شرف دون فوائد، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. في رده على سؤال كتابي بمجلس نواب الشعب، وزير تكنولوجيات الاتصال يؤكد أن غلق التعليقات على الصفحات الرسمية بيد المشرفين عليها ولا يخضع لقرار مركزي. شهر أوت 2026 يحتل المرتبة الأولى من بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 وفق النشرية الشهرية للمناخ الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي حالة الطقس اليوم يكون الوضع ملائما لنزول أمطار متفرقة تكون مؤقتا رعدية وأحيانا غزيرة بالجنوب الشرقي، ثم تشمل بعد الظهر الجهات الغربية للوسط والجنوب وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم آخر أجل للترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. وفي أخبار العالم، قصف حوثي بالصواريخ على ريف تعز الجنوبي، والقوات المسلحة اليمنية ترد على تلك الهجمات. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول اليوم إن إيران تريد صفقة بأي ثمن، مؤكداً لن أوقع اتفاقاً غير مثالي مع إيران، ومكرراً بأن إيران لن تحصل على سلاح نووي. وفي المقابل وختاما، أكد الرئيس الإيراني اليوم توصل بلاده إلى تفاهم مع سلطنة عمان بشأن تفاصيل مسارات جديدة للدخول إلى مضيق هرمز والخروج منها، نقلا عن وكالة تسنيم. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
3: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
5: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
3: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
5: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
3: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
5: استشارات قانونية،
3: أصحاب الهمم،
5: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
3: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
5: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
3: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
5: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش النص الليل.
3: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
5: أما بعد نهار الثلاثة
3: تاج القمار، نهار الأربعة هوانا عربي، نهار الخميس
5: والجمعة أيام لا تنسى.
3: الإذاعة الوطنية
5: معنا بداية الحكاية.
3: معنا بداية الحكاية.
5: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
7: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4 2 3 1
5: تصريحات.
8: صحيح المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة ثقة كبيرة.
5: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.

0: مساء الخير مجددا، تحية رياضية لكل مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. ما 3:09 دقائق على موجات، نواصل معكم إلى حدود 6 مساء في رياضة وأهداف، أكيد جزء أول مخصص للرياضات الفردية، الرياضات الأولمبية، مع شاكر بالحاج وضيفنا الحكم الدولي السابق، المسؤول السابق أيضا يوسف شعلية، وإن شاء الله انطلاقا قولوا من الأربع غير درجين نبدأ في المقابلات الخاصة بالدفعة الثانية للجولة الرابعة ذهاب لبطولة رابطة المحترف الأولى لكرة القدم، كالعادة النقل والوصف والتعليق. نجدد التحية شاكر بالحاج، مرحبا بك مجددا شاكر. سيوسف مرحبا بك
1: بيك عايش
0: عليها. حكينا برشا عن الملاكمة، عن الواقع، حكينا على المشاكل الموجودة، حكينا على التاريخ والسجل الزاخر للملاكمة التونسية. أكيد في جزء أخير صحيح الواقع نعرفوه نقوله بكل صراحة، خاصة كما قال شاكر تقريبا من 2019 بدأ الانحدار والتراجع الكبير للملاكمة التونسية. توا شنية الحلول القريبة وطويلة المدى هكا ولا شاكر اللي تنجم ترجع شوية بريق الملاكمة هكا ولا شاكر؟
1: وي هذا هو معناه، احنا توا الهدف بتاعنا حكينا على التاريخ اللي فريمون كبير ياسر من بعد الاستقلال، وماذا بينا بربي معلومة صغيرة حبيت نقول اللي راهو في الألعاب المتوسطية فما شيفر مهم برشا، هو اللي احنا في الملاكمة عنا ساعة في العام متوسطين من 59 توا 46 معناها فتاة فاز بالذهب في الرياضات الكل
2: كل
0: ملاكمة
1: لا كل رياض رجال 46
0: رياض الأخرين رياضية تولي
1: 15 على 46 ملاكمين معناها 33.6 معناها على 3 راهو فما ملاكمة معناها باش نعرفوا قيمتها الملاكمة. راهو الملاكمة اللي رغم أكل برونز هذيك ريتها البرونز هذيك عزيزة وغالية، خاطر هذيك الميدالية رقم 70 حتى رياضة ما عملت 70 ميدالية. راهو رفع الأثقال اللي عمل الذهب بخير عنده كان 61، والعاب القوى زاد بالقمودي اللي بداها وربي يطول في عمره من عام 63 أكل الدوبلي اللي عملوا في نابل 63 ودوبلي في تونس عندها كان 60 ألعاب قوية، معناها راهي الملاكمة الميدالية ذيك اليتيمة 70 هي 70 في التاريخ، وعنا 15 معناها ملاكم على 46 ولد هزوا الذهب من 59 لتو، هما هزوا 17 الذهب. تقولي علاش فما 15 وهما 17؟ خاطر فما زوز ملاكمين هزوا دوبلي روف الحربي،
0: كل واحد هز
1: ربي يطول في عمره، يلزمنا نهار نستاذنوه ونحكيوا معاه، ولطفي بالخير عايش في في في في بلجيكا صعيب لطفي باش ان شاء الله يروح المره لتونس، خاطر مش ساهل باش تهز راك مرتين في العاب متوسطيه ومرتين ورا بعضهم الذهب. لطفي عملها 79 83 وعروف الحربي عملها 83
2: 87.
0: سيوسف شنو هي الحلول؟ شنو الحاجات اللي نجموا
2: الحلول هي الحلول برشا، اما نبداو معناها بالحاجات الحاجه المهم قبل
0: اللي تقربنا اكثر للامتياز.
2: الامتياز انا نرى معناها وقت نقولوا جامعه تونس الملاكمه نقولوا فريق وطني تونسي. اذا كان ما يكونش فريق وطني تونسي معناها في مستوى معناها متوسط ثم راقي باش يمثل البلاد ويشرف البلاد ونشاركوا في الدورات الدوليه واحنا راسنا مرفوع. هذه اهم حاجه، هذا يجي بالاطار الفني ساعة ويجي بالرزنامه، الرزنامه نتاع الكالندري معناها هذه موجوده. اليوم ولينا ثم جاب قبائل معروفه قبل كانت كما يقولوا نوادي معروفين، ترجي الحرس التدخل الخضره كل شيء، اليوم ثم قاعات خاصه. اليوم نذكر في في في في الاسفل الكادي في رابط تونس 450 ملاكم يا اخي، وقتاش يبداو هذو وقتاش يكملوا؟ اليوم وصلنا
0: رابط تونس فقط
2: اليوم وصلنا نوصلوا نلعبوا في البوكس في مواد اوت مواد جوي اللي كنا قبل احنا قبل البكالوريا نكونوا كملنا البطولات
0: والمنافسات
2: كل الجهويه والوطنيه كل بنات وولاد كملوهم كل. علاش؟ خاطر انا كانت معناها اطار كفؤ مع كالندري كانت منظمه كذا، وثم معناها السار بريفي يلقوا لهم حل.
0: إيه وعلاش كبر العدد لقائل ان يقول به وانه فما قبيل كبير وعدد كبير؟
2: أي علاش ثم ثم ثم ثم ثم جمعيات خاصه ثم رساله بريفي فهمت ولا واللي ادرى
0: خاصه موجودين ضمن
2: موجودين في الجمعيه الملاك موجودين في لي ما يطلع يلعب فوق مربع ما يكون افيلي فهمتي جمعيه فهمت. وثم ثم ملاكمين تويك اللي كنا قبل عملوا وقتها حابين نعملوا معناها بروجرام، وانه يكون ترينر في الكاراتيه ولا في التيكواندو معناها كي يجي صح ليسونس بوكس يعلموا بعضهم الجامعات يقول هذا راه عندي لازم يلعب في جامعة واحدة اختصاص واحد. اليوم تلقاه معناها يلعب في بعض الاختصاصات والمدرب كيف كيف
0: موجودين
2: مدربين
0: شارك
2: ملاكمة وشارك اختصاصات. إذا كان تفتم به معناها جامعة الملاك ممنوع عليه ممنوع فهمت
0: قاعدين في السر معناها
2: دونك هنا يلزم ساعة أول حاجة معناها ننظموا الزمن بتاعنا حسب رأي القاعات الخاصة ديك تصيرها معناها كالندري معناها خاصة معناها بيها
0: ومدربين يعملوا لهم منافسات خاصة بالقاعات يصفيوا ويخرجوا منهم الملاكمين الأبرز معناها أنا أنت حسب من بعد الأدوار اشتراها 3-4-5 وقت يدخلوا للبطولة
2: حسب رأي يدخل معناها يقاو حل في البطولة ذي. ثم الرابطات كما يقولوا حاجة هامة جدا مثلا نلقاو رابط الشمال ورابط تونس ورابط سوسة ورابط الجنوب يا أخي تلقاه كما يقولوا في تونس يلعب معناها بطولة 5 مقابلات في الجنوب تلقاه يلعب مقابلة واحدة ولا يجيك من غير حتى مقابلة يدخل غاديك ماذا بينا مثلا نقولوا احنا الجنوب 3 رابطات تونس والشمال الوسط والجنوب أول حاجة يولي الملاكم يلعب زيت مقابلات كتحط وانت يلعب في المدينه ولا حاجه ما يلعبش حتى مقابله احتمال يجي لتونس ولا مقابله واحده كيولي معناها الجنوب كلهم بعضها تولي برشا مقابلات تولي حتى الملاك يجي يلعب في تونس يولي عنده انستر تاني فو معناها
0: اللعب هذا يدخل كاهل الجمعيات تشوف انت معاناه كبيره على المستوى المادي بالنسبه للجمعيات التنقلات ولا شو يعمل جنوب شمال ولا جنوب
2: هو وسط. هو يجي لتونس كيف يجي لتونس بطوليه
0: يجي مره ولا اثنين
2: هنا وهنا اللي بيجي تاع الرابطات تعود تقسم على 5 رابطات يتقسم على 3 والرابطه عندها بيجي
0: باش تساهم معناها تجي تساهم في التنقل باهي هذه الفكره هي
2: الاطار الفني زاد كيف نختاروا مع أزمة عنا كما كنا نحكيه دي بروفيسور دي سبور معناها متخرجين من لينابس ونجيبوا الأبطال متاعنا اللي معناها عندهم تاريخهم وعندهم خبرتهم وعندهم ما يقولوا في روحهم مزالوا معناها ما يعطيوا لتونس ما نستغنوش عليهم وهذوكم هم اللي نجموا يقدموا بينا فهمت. ثم التربصات للحكام والقضاة اللي هم عندهم دور كبير ياسر
0: راهو
2: الحكم راسكلة راهو الحكم عنده دور كبير ياسر في الملاكمة الأفريقية التونسي راهو كيبدا حكم معناها في التربصات في المقابلات معناها في التدريب يبدا حكم موجود غاديكا راهو كيما ثم غلطة يصلحوا فيها ما يمشيش ملاكم معناها مثل تونس ويهبط معناها خاسر ديسكاليفي معناها ديسكاليفي راهي ماهيش معناها حاجة باهية معناها الإنسان ملاكم فريق وطني التونسي فهمتني وماذا بينا معناها أهل الذكر يكونوا موجودين المكتب الجامعي يكون فيه قد أكثر منكم أهل الذكر إذا كان إنسان ما يحبش الملاكمة وما يعرفش الملاكمة فهمتني باش يجي يخدم الملاكمة ماذا بينا يخليها لما ليها الملاكمة فهمت زي فهمت مش تجيب تعبي قائمة بتكون عنده معناها الشروط البكالوريا وعنده الأربع سنين تجيبه من أي بقعة كانت لا يا أخوي خليه أهل الملاكمة تخدم أرواحها كل حاجة عندها ما ليها في الدنيا هذه وكل حاجة نجحت بما ليها تقول لي انت معناها وصلنا 33% ميداليات في الجو الترني باش نوصل بوليد البوكس مالي البوكس اللي يحبوا البوكس حتى تخلي معناها رئيس جامعه ما يحبش البوكس معناها مش ولد البوكس معناها تبع ناس عندهم كفاءات اداريين وفنيه
0: ناخذ مثلا مش ما يحبش البوكس
2: ما تخلي يحبها
0: ما يعرفش الرياضه ما نجم يكون هو راه يحب البوكس ما
2: اي كي تخلي يخدم مع ناس مثلا ناخذ مثلا عبد الحميد زي القا كيما نقولوا سي أحسن الحوكي وسي منظرش عليه
0: اللي دايرين به يفهموا أولاد الملاكمة
2: إدارة وفنيات
0: لكن هنا زاد يلزم فما عامل الثقة فما عامل الـ الـ الـ الـ القلوب الصافية باش تخدم مع مجموعة
2: صحيح
0: إذا كان يعطيك الصحة تنجم تنجح
2: ولا كيما محمد بن نور عمره كنا عمل بوكس محمد بن نور قبل كيتخلق أحسن الحوكي في الإطار الفني ويلقى منظرش عليه في الكتابة العامة اللي ناس معناها كفاءات في الميدان نتاعهم كل واحد في ميدانه وهو تبع
0: نهزوا بعضنا
2: هزوا بعضنا وكانت لحمة واحدة وقدمنا
0: وهذا في كل اختصاصات في كل اختصاصات بلا.
2: إذا كان أنت اليوم تجي رئيس تحب تخدم وحدك ما تعمل حد شيء لك
0: صحيح
2: دخلنا في حيط فهمني ما نجم ما تعمل حد شيء
0: ولا أنت كفء ولد الميدان واللي مدايرين بيك متواضعين وما ما ما ما معناها ما عندهمش لا الثقة ولا الإمكانيات هذاك باش يتيح البيرو كامل معناها هذاك المشكلة
2: احنا مقديم زمان معناها نسمي لك معناها كانت في الملاكمة قامات في رئاسة الجامعة قامات كبيرة في تونس معناها ناس عطات لتونس أنا
1: سي يوسف راهو في الجامعات الكل طول البروفيل البروفيل اللي تحكي عليه أنت متقلق منه في البوكس موجود في الرياضات الكل معناها راهو اكسبسيونيل تلقى واحد ولا اثنين
0: والبروفيل الباهي ولا مفقود هو اللي مفقود معناها
2: قبل معناها
0: فما ناس ما خدموش أما ما يخليوش
1: فما سيغراف ما خدموش في النوادي تلقاها شدت رئيسة متاع جامعة ولا رئيس جامعة ما خدمتش فيه
2: ما يعرفش الرياضة جمل
1: ما تعرفش عندها ولدها ولا بنتها في في المعنى يعوم ولا يجري ولا يعمل
0: رفع الأثقال
1: يلقى روحها ولا يلقى روحه رئيس جامعة مش حبوا ويدخل اللجنة الأولمبية لا مازال ما خدمش في نادي وما خدمش في نقولوا احنا في كوميسيون ومن بعد تلقاه في لجنه اولمبيه وتلقيه تلقاه رئيس وفد في لجنه اولمبيه رئيس وفد معناها نحكي نتاع
0: رياضات معناها يلزم توا اهل مكه ادرى
2: بشيء يعني صح هذا هو اهل حتى كان مش معناها مشهومه معناها معناها لرؤساء كبار كما ناخذ قبل عمر مصدق عبد الحسن حمزه الجنرال قماتي هادي بوزيان الكل معناها كذب رؤساء نجحوا علاش نجحوا بالناس وراهم يد في اليد وخدموا قدموا قدام اليوم يلزمنا نسكن يد في اليد نحيو الخلافات نحيو معناها المشاكل
0: واللي
2: خليو اهل الذكر واللي ما يعرفش الملاكمه وما يحبش الملاكمه ومش يعطي ملاكمه يبعد يخليها لما لها فهمت
0: انت ماكش تبعد تقعد بحذانا باش نكملوا يعطيك الصحه واكيد راهو ملف كبير الملاكمه وان شاء الله
2: ملف كبير برشا برشا برشا ومش تحس معناها ملف كبير مش تاع ساعه راهو في برشا حاجات برشا حاجات وديما نقول
0: معناها خدينا الاهم حاجه نبدا نتاع الواحد ان شاء الله ان شاء الله في أكثر في مواعيد قادمة وش تقعد بحذانا وإذا كان عندك رأي في اللي باش نحكيو فيه توا مرحبا توا باش نمشيو الأركان العادة باش نخدموا بهم به نبداو بالتوب ولا بالفلوب باش تبدا بالبي ولا بالخاي
1: نحن حكينا برشا خاي بالدخلة نبداو بالدخلة
0: الدخلة حق قبل في بينا عملنا الدخلة مع مولاك هاي الدخلة
1: الدخلة خاطر احنا اليوم نهار 13 سبتمبر
0: اي
1: غدوة 14 وبعد غدوة 15 راهي كان جات الدنيا دنيا يا لبيب
0: لا دنيا يا بيد
1: 25 سنة التالي صارت ألعاب متوسطة في تونس شكون ما تأثرش بها شكون ما عملش عليها جو
0: ظاهرة كبيرة
1: أكل فيلاج ميديترانيا شو لقيت شو كل ميديا جايد بوك أغسل الجايد بوك متاع الفيلاج ميديترانيا لكريديتاسيون هذوما متاع 2001 أكل اللي عشناه في 2001 وكل النتائج اللي عملناها في 2001 وكل المسبح الجديد وكل قاعة المغطاة
0: جديدة والملعب
1: والفيلاج
0: وملعب ألعاب القوى
1: ريت هذاك
0: عنده جامعات
1: 25 سنة أكل اللي يشاركوا 309 رياضي تونسي ما تجيش فكرة هكا لسلطة الإشراف اللجنة الوطنية الأولمبية الجامعات يتلموا وينهم 309 رياضي واللي ديريجون تاعهم وينه يتلموا 500-600 واحد يعيشوا من الغاديكة ريتك الأجواء اللي نقولوا متاع قبل هكاك ترجع الأجواء كي تتفكرهم انت تتعيت لهم
0: وتجيبهم يرجعوا يتلموا يعاودوا يحاولوا انه ديما يتقابلوا مرة أخرى
1: هذيك باز دو دوني هذيك بونك دو دوني حتى للوزارة واللجنة الأولمبية والجامعات وينهم فما برشا ناس باهين مشاو راهو كي تلمهم وتعيت لهم ويجمو يعاونوا فما ناس في الروتريت فما ناس في البنوك في الاسيورونس معناها دي زوم دافير راهو نجمو نتعاونوا
0: فما ناس مازالت موجوده وصغار يمارسوا في
1: ما متفكرهم حتى حد
0: مدربين مازالوا ولاو تو في الكاراتيه نتذكر انا محمد منعم حمودة اسمه جمعه محمد جمعه معناها موجودين الاسماء موجودين وسام العرفاوي تحيه كبيره مستمع وفي وسام
1: عاطف جرايه سعيد الريابي سلمى الفرشيشي في المصارعة فضيلة الواتي ليوني مرزوق في الجيمناستيك زياد ساسي كما قلنا الصحراوي واسمه جندوبي هلا بودي تحكي على هلا بودي انت وسام العرفاوي محمد منعم حمودة حاتم غولة فاطمة لانور أنيس لونيفي كيما البارح لأنيس لونيفي هدية تونس الميدالية الذهبية الأولانية في الألعاب المتوسطية نهار 12 سبتمبر 2001 عندها 25 سنة
0: أنت ذكرت فضيلة الريابي نتذكر هنا وقتها في قاعة المصارعة
1: الواتي فضيلة الواتي
0: فما فضيلة الواتي
1: وفما اسمها سعيد الريابي
0: سعيد لا فضيلة الواتي وقتها وانا في القاعة بتاع المصارعة ونعدي في الادوار النهائية وفازت ميدالية ذهبية نتذكر حتى التعليقي فضلك التونس يا فضيلة التو معناها 2000 فضلك التونس يا فضيلة وقتها عملنا ربط مشترك بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية تقريبا تغطية بنسبة 100% من الصباح نبداو التغطية حتى العشية في برامج مشتركة تكون المراوحة بين إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية
2: تاريخي هذا كان تاريخ كبير هذوما كل هذوما قاعد عليهم هذوما كلهم راهو معناها
1: موجودين
2: علاش ما تشد مكتب جديد خويا عيط لهم خذ الخبر نتاعهم حطهم دي كونسي معاك ما ساش يبداو فرحانين راهو الإنسان كي يكبر في العمر وتعيط له وتكبر به راهو يعطيك ما عنده راهو اللي عنده كل يعطيه لك فهمتني خاطر معناها عطاه كل شيء وخذا كل شيء ودار العالم مجمع وشاف وما شاء الله
0: تونسي
1: اليوم تجيب شاتي 309 ما عندهمش اساميهم تو الاذاعه الوطنيه تعطيهم هاو 309 موجودين
0: اساميهم
1: لا مش لهنا نحكي على
0: الوزاره انا نفرخوهم على الوزاره
1: ولا ما عندهمش ما عندهمش ارشيف
0: في بيني تو 309
1: لا لا لا انا اعطيتك ذهب انا اعطيتك 19 ذهب معناها وقلت لك راهو هاو الفضه والبرونز هذيهم
2: 58 يقول لك اللي بلت مش على كبار راهو كبارنا اللي عندهم خبره كبيره ما يلزمش نستغنوا عليهم راهو
0: صحيح حابين نتفكروا
2: كلشي يمارس هو اما خذ فكرته خذ رايه واستانس برايه وراهو عدى في عمره كامل دار العالم مجمع ودار معناها بطوله العالم كاس العالم الاولمبي كل كل شيء عيط له اسمعوا معناها مش تدخل اليوم ما عندكش فكره
0: ما مش لعنا النكران والجحود للاسف الشديد موجود نرجع لك شاكر طيب توب بعد ربع قرن قلت لازم الاحتفال بالالعاب المتوسطيه الميكرو يا شاكر الميكرو يا شاكر
1: ما نسوهمش ولاد قاعد نتبع في بطوله افريقيا
0: للكاراتيه لا تترك لا شارده ولا وارده موسوعه كما قال سي يوسف
1: وفما الجران شلام فما الجران شلام في بودابست التونسيه الذوادي قاعده تعمل في معناها تلعب على الميداليه البرونزيه في الجران شلام وعندنا برشا ما لعبناش الجران شلام من وقت اللي مشات هدى ميلاد وش اسمها
0: في الجيدو
1: في الجيدو ونهال شيخ روح التوب
0: التوب
1: التوب لو جون جينوي اللي عمل ميداليه فضيه في الخمسه الاف متر ومشارك في 3000 متر العاب القوى شارك نهار 8 سبتمبر وحتى من الرقم القياسي التونسي 3000 متر ماهيش مسابقة أولمبية ولا متاع بطولة عالم 3000 متر يجريوها باش يحسنوا ال 5000 متاعهم ولا يحسنوا 3000 متر أما رقم قياسي تونسي حسنوا بتسعة أجزاء معناها بالمئة 7 دقائق و 37 ثانية و 45 بالمئة في روفيريتو وذايا الرقم عنده عامين في الدوحة وقت عمل 7 دقائق و 37 ثانية و 56 المهم في هذا الكل اللي الرقم اللي تحتموا وقتها في 23 كان عند فتح البكوش يعرفوا سي يوسف وعاش معاه الالعاب المتوسطه
2: سيتان بارون
1: اون بلوس
2: سيتان بارون
1: كان كونسيدونس دونك فتح البكوش باش نبداو نعرفوا راهو ربي يطول في عمره عام 86 جرى 7 دقائق و46 ثانيه و17% باش جاء عام 23 الجناوي حتم له الرقم نتاعو وزاد من بعد 3 سنين زاد حتم الرقم نتاعو هو الشخصي والرقم القياسي
2: تفضل عندنا حكايه في اللاذقيه عام 87 فتح البكوش في ايطاليا قمنا الصباح لقينا المندوب العام للرياضه وقتها يقول لي صفر حكايه الناس كل اسبوع قال فتح البكوش راهو جا ماضي ساعه نتاع الليل وغدويكا عنده الجريه نتاع 10000 كيلومتر
0: 10000 متر 10000 متر
2: خرج كل الناس كل ساكتين وخرج وقتها هو كان باش يلعب 5000 ولعب 10000 على اساس معناها ماهيش الوحده نتاعو وجرى وعمل الميداي دور في اللاذقيه في 10000
0: هدوء صمت
1: عام 87
2: هذه كترفانسيت هذه للتاريخ
1: هي حبينا نحييه انا سورتو على البكوش جيناوي مازال قدام وما مش فكرت في البكوش راهو في 87 86 يعمل في ارقام مذهله في 3000 متر مربع وهو عنده الرقم القياسي التونسي تو نتاع ال 5000
2: كل حقام وقت عنده هو طيب. نجيب الخطاب ومحمد وغنيم وكل مشينا وقتها اللحظه نتاعو هو
0: تونسكم للسباق نتاعو
2: هو فهمتني
1: الفلوب الحقيقه انا حطيت فلوب ونستنى في الباريكيب كوميتي في الكاراتيه
0: قلت البارحه في المساج ما مش يعملوا شيء
1: يا اخي لا
0: توقعاتك معناها هي ماهيش باش يبدل هذاك علاش انت عملت
1: الحقيقه هما عملوا ربحوا السنغال البنات نتاعنا وقدموا نصف نهائي لكن خسروا من بعد مع الكوت ديفوار وهزوا ميداليه البرونزيه
0: برونزي.
1: حتى لتوا عندنا 5 برونز خاطر مازالت نتاع الرجال قاعدة تتلعب زادة كيف فما نلعبوا زادة على البرونز
0: على البرونز دونك يا حسرة كي كنا نلعب
1: لا ذهب لا فضة المرة هذه عمرها ما صارت راه
0: في الكاراتيه
1: في الكاراتيه نتفكر ما عملناش الذهب في 2018 و 2022 على الأقل فضة كان حاضر معناها
0: فريمون نتراجعوا
1: بعد الألعاب المتوسطة اللي صار صفر ميدالية واليوم الحمد لله يا ربي اللي على الأقل الأصاغر والأواسط والاو 21
0: هاو مؤشر به يعني على انا قلنا الحمد لله هاو مؤشر ايش بيكون نهايه جيل
2: ثم رويديت روبين ثم لازم لها وانا قلت لك لازم اهل الذكر يكونوا موجودين ويلزم معناها الكفاءات تاع المدربين ومتاع ستاف تكنيك ومدير فني راهو عندنا ما شاء الله راهو عندنا 9 ساعات راهو وليدات معناها تقول وينهم
0: هذو يمشوا قاعده المواهب
2: موجوده لكن تقول يغيب عليك بعد تقول وينهم هذا وين يمشي هذا يمشي فهمتني على غالب
1: دونك عملنا حتى لتوا 5 برونز خلي نمشيو للصغيرات الاخرين اللي تبارك الله عملوا 5 ذهب وواحدة فضة وستة برونز المجال ما يعطيناش باش نحكيو على البرونز والفضة في الكادي فوق الواحد 60 كيلو تقوى أصغر تقوى السعيد
0: الصغريات يولي ياكيك مون نعملوا الترجمة هي في الأوسط في وطنية راهو نحن يا شاكر
1: نبعدوا على الفرنسي بعد صحيح الله غالب تنشوفوا بلاصة في ار تي سي
0: الكل تابع الإذاعة التونسية ماكش عارف
1: في الأوسط تحت 53 كيلو مريم الشنوفي مرتبة الأولى نمشيوا للأصغر تو تحت 57 كيلو محمد حبيب الهمامي ذهبية الأولاد
0: عليهم يسمعوا اسمائهم تشجيع عليهم حتى الاولياء نتاعهم يحسوا بالفخر اولادهم تعدي في الاذاعه التونسيه
2: يشرفوا
0: يشرفوا يعطي صحه يزيد يعطيهم اكثر دفع معنوي
1: الاو 21 تحت 50 كيلو فاطمه الشنوفي كيف كيف معناها عندنا مريم الشنوفي فاطمه الشنوفي
0: اخوه زعما اواسط ثبت لنا المرجع
1: ها
0: اخوه زعما قلت لك
1: ما نعرفش
0: ثبت
1: والله هي مسابقات وفات البارح فهمتني دونك اخر معناها خمس ميداليه فوق 68 كيلو تسنيم المساكني في الاو 21 بيسكو بطوله افريقيا هذه اصغر اواسط
0: اقل من 21 سنه اقل
1: والاكابر هذا بالنسبه فلوب توب هي
0: فلوب توب جات في الزوز في نفس اختصاص اليوم
1: كيما نحطوا الرقم اليوم الرقم اليوم الالعاب متوسطه
0: في مثل هذا اليوم
1: وتحب في مثل هذا اليوم في مثل
0: هذا اليوم
1: في مثل هذا اليوم ما فهم حتى شيء على ذاك انا باش نقول لك في مثل غدوه 14 سبتمبر ولا البارح كانك على البارح 12 سبتمبر 2001 سي لونيفي هي تونس اول ذهبيه في الجيدو في تاريخ العاب متوسطي كانك على غدوه باقي لونيفي 14 سبتمبر 2003 في اوزاكا يعمل ميداليه برونزيه في بطوله العالم ويربح نومورا تريبل شامبيون اولمبيك 96 2000 2004 معناها الميداليه البرونزيه نتاعو طعم نتاع الذهب حتى كي تحكي مع انيس يقول لك انا هزيت الذهب في 2001 اما 2003 كي هزيت البرونز هذيك تمتع بها اكثر من الوقت خاطر ربح نمور
0: واضح
1: حاسيلو هذايا
0: ليزي من النهار قبل نهار بعد ما تزيدنيش نهار بعد
1: لا لا لا تهو يوم البارح يوم اليوم 14 سبتمبر 2002 في جيجو في كوريا الجنوبيه أحلام العزابي هدات تونس بطولة العالم في الجود هو البطولة العالمية معناها
0: حتى الجود ظهر في سبتمبر باهية
1: تعمل هذا جرد بالنسبة كيما اليوم كيما البارح
0: كيما غدو
1: كيما غدو
2: هذوما رياضات قديمة معناها رياضات معناها
1: وين أحلام العزابي كيف كيف أحلام العزابي حسين
0: باه تو نمشيو الرقم اليوم
1: الرقم
0: مش في مثلي الرقم 43
1: 43 علاش 43 هما الأرقام القياسية المتوسطية اللي نتاع الالعاب المتوسطه اللي تحتمت في تارنتو اللي وفات الاسبوع الفارت هما 43 23 في الفتيات 19 في الولاد واحد في المزدوج المختلط الميكست 17 في العاب قوى 14 في الناجا فيك بالم وعندنا في السباحه 12 في الالعاب قوى 17 اللي تحتموا عندنا كعب واحد رقم
0: مروه بوزين
1: اربع سنين تاع مروه بوزين 3000 متر اما حبيت نفكر اللي في السباحه ارقام المسام الملولي في 200 متر سباحه حر في 400 متر سباحه حر في 1500 متر سباحه حره و400 متر اربع سباحات التو ما تحتموا هذا حطمهم وسام في بيسكارا
0: في 2009
1: وقت هز خمسه ذهب
0: ايوه كنت حاضر في بيسكارا خمسه ذهب وقتها خمسه ذهب قداش هزينا من ذهب في بيسكارا
1: هزينا 13
0: 13 معناها الحمد لله
1: مش كما قالوا لا مش كما قالوا السفير ايطاليا هزينا 10 يا اخي سفير ايطاليا وقتها قال ان شاء الله تونس تعمل خير من 10 ذهب
0: وهي تونس 13 في بيسكارا
1: اي 13 في بيسكارا
0: باهي ياسر
1: هذا ايش حبيت نقول اللي راهو مازالوا عندنا توا
0: ارقام
1: اربعه نتاع الملولي
0: وواحده نتاع مروه بوزين عندنا خمسه ارقام قياسيه ان شاء الله ما يتيحوش في الدورات القادمه في الالعاب المتوسطه شو قديم اسم تونس موجود
1: هذا هو
0: ان شاء الله باهي هذا كملنا توا الاركان بتاعنا بتاع العاده طب باش نعملوا متفرقات مع جوله في بعض الرياضات
1: هذا هو هذا هو
0: باش نبداو
1: بدينا اليوم تيكوندو قلنا حنعملوا حصيله من جانفيل توا الفتيات نتاعنا تعرف الفتيات نتاعنا تبارك الله ما بين
0: وفاء مسعودي
1: وشيما تومي معناها خلي اليوم على الاقل نعملوا الفتيات البيلون نتاعهم ربحوا 31 كومبا وخسروا 21 ما قصروش فما ذهبيه هزيناها وزوز فضيه وربعه برونز بالنسبه لفتياتنا قداش من فتيات شاركت من اللي بدا احنا تو ألعاب متوسطية ولا جران بري ولا نقولوا احنا البريزيدنت كاب كما صارت في نيرنبرغ بالنسبة لأوروبا ولا لوبن تاع كازاخستان. التحذيرات حسيت
0: الدورات
1: نلقى إسرة الخذيري
0: الميكرو يا شيخ
1: إسرة الخذيري تحت 46 كيلو لعب إسرة لعب التورنوا واحد وكملت سانكيان بلاس ربحت طرح وخسرت واحد. نمشي لكرام الظهر لعب دو تورنوا في أستانا وفي نورنبرغ ربحت كومبا وخسرت زوز في 53 كيلو. نمشي من بعد للزينة ميدوني عملت دو تورنوا ربحت طرح وعملت دو ديفات. نمشي لعايشة الزغبي اللي معاش نطول القهوة عايشة الزغبي كيما كرام الظهر 53 كيلو لعب الطرح بركة في كوريا في اللوبن خسر. عنا بنعون في لعبة 49 لعبة 53 و 57 فما مشكلة متاع بوا كل مرة وزن راهو الوزن الأولمبي راهو 49 ولا 57 لعبة 4 تورنوا ربحت زوز ماتشوات وخسرت خمسة. نمشيو لشيما التومي لعبة 57 و 62 معقول خاطر وزنها 57 كي تبدا السيزون تبدا 62 باش واحد باقي يطيح. دونك شيما دونك ش عملت لعبت 13 كومبا ربحتهم وستة خسرتهم وعملت فضة وزوز فضة وزوز برونز. وطو نحكي وش عملت في البطولة الدولية ذيك العالمية اللي صارت في في الصين وين ربحت سان كومبا وخسرت السادس مع أردنية اللي ولات الأردنية نمر واحد في العالم. طو نحكي لك على الترتيب العالمي نتاعها نكملوا بوفاء مزغوني كيف كيف بدات ب 62 وكملت في 67 بيسكو 67 هو الميزان معناه الأولمبي. عملت واحدة فضة واحدة برونز واحدة من ذهب ثلاثة منهم تاع المتوسطية حسين ربحت 13 كيما شيما أما خسرت كان أربعة. على ذاك السجل متاع بناتنا 31 ما بين شيما وفاء 26 على 31 باش تعرف توا معناها لي لوكوموتيف متاعنا
0: شيما وفاء
1: شيما وفاء وراهم أحود بن عون. اما ابن عون يلزم يردوا بالهم على تلعب في تروا كاتيجوري دو بوا مش معقول
2: وهذا سمحني الميزان ساعات الانسان يتعب في الميزان نتاعو يلزم يطلع في الميزان
0: يتنفس هي يتنفس
1: هما مش ثلاثه
2: لا مش ثلاثه بين زوز
1: هذا شقلنا الشيء متومي الوفاء يلعبوا في زوز. اما لاحظت اللي ابن عون تلعب لعبت في ثلاثه معناه ما يجيش للاطار الفني واحنا كعمو احنا الاذاعه نتاعنا تحاول

0: بنادم سلمي المرتبة الثالثة
1: سلمي أي.
0: أي عالميا تو زاد الطفل هذا موش مقصر قاعد طالع في راس
1: القتوسي في ثلاثة دورات
0: تحت 87 كيلو في راس القتوسي تطور في المرتبة الثامنة معناها حبيت نقول اللي الترتيب هذا راه باش يتغير
1: باش يتبدل مازال
0: ويتحسنوا معناها أولادنا ومازالوا في أول الطريق مازالت عندنا برشا مشاركة حبيت نقول
1: بالألعاب الأولمبية لوس أنجلوس 2028
0: حبيت نحكي على شيء ما كيفاش في الان 32 دو فينال ربحت سربيا 2-0 ربحت اوزبكستان 2-1 ربحت بطلت فرنسا 2-1 كذلك هذا نحكي لك في البطوله الدوليه الاخرانيه وربحت المغربيه اللي فازت عليها في الالعاب المتوسطيه شات ربحتها 2-0
1: كانت مباراه تدارك بالنسبه لوفاه لشيما تومي
0: زادت ربحت اوزبكستان
1: في الالعاب المتوسطيه بعد ربحتها في الدوره هذه
0: اللي هي الخامسه العالميه راهو الدهاوي هذه ربحت الشابونا هذه الاوزبكستان 8-8 وخسرت مع خرفان تعرف الأردن ماشيين بالكدا في الكاراتي والتايكوندو اللي هي ولات تو أصبحت اليوم في ما هي موجودة في المرتبة الأولى العالمية هذه فادية خرفان هذا بالنسبة ما ننساوش راهو فما إنجاز كبير عملته وفاء مزغوني في العاب التوسطية تعدى كيكة عملت الفضة وبرشا ناس مش فرحانين أما راهي هي في نصف النهائي ربحت سيلياني مارينتاكي اليونانية بطلت أوروبا 2026 ربحت 2-1 ما نساوش اللي وفاء راي ما رجعت كان بعد الباك راو بريسك 5 شهر تحضر في امتحاناتها رجعت في جوان معناها ما بين جوان وسبتمبر
1: وراي وفاء 19 سنة ولا 20 سنة معناها مازال وفاء المزغوني
2: 18 عنده مستقبل زاهر
0: نمشيو بطولة العربية تحت 18
1: اللي ألعاب القوى
0: ألعاب القوى
1: ألعاب القوى
0: وإذا عملنا 4 ميداليات ذهبية معناها 7 فضية و6 برونز تسنيم بن علي عملت في 400 محمد أمين إبراهيم في 3000 متر محمد أمين ماشي في 5 كيلومتر مشي وريم السليمي في 5 كيلومتر مشي كي تاخذ اللي بيرفورمانس نتاعهم تلقاهم بعاد راهو عالميا ما لازمناش نقولوا 4 ذهب راهو عملناه وعملنا 8 ذهب في نفس البطولة اللي صارت في تونس راهو معناها الحقيقة ألعاب القوى الألعاب القوى فما عمل زادة. كبير فما عمل كبير عمل كبير لازم يتعمل في الشبان وراو في اللي
1: رقم مروة بوزياني
0: هذيك لارب كي كاش لافوري
1: الجزيري
0: هذيك لارب كي كاش لافوري
1: الشجرة تغطي الغابة
0: تغطي الغابة الغابة فرق.
1: الغابة الغابة
0: حبيت شنو اللي مازال عندنا قلت لك الجران شاليا من تاع بودابست تو قاعد يلعب وميمون البدوي ربحت ربحت ضد بولونيا وخسرت مع الأذربيجانية في الانسيزيم دو فينال عندنا اسمه كنت اتوقع خير منه قوسي بن قرس خسر مع واحد من قبرص الحقيقه اللي شارك في العاب متوسطه يكمل 10 تاع قبرص الوركو قوسي كمل 5 في الجو ميديتيرانيا خسر معاه في الان 32 دو فينال ما قصرتش الذوادي سوى الذوادي اللي ربحت بوفيا البلجيكية خسرت من بعد مع الفرنسية في الربع النهائي طلع في الروبيشاج ربحت راديكش وتوى باش تلعب كونتر أكتاس من إستونيا
1: البرونزي
0: كان تربح كونتر أكتاس تلعب ضد الرابح ما بين سليمان صفاء سليمان المصرية
1: تلعب على البرونزي
0: وفيكوفيكش الكرواسية سليمان هذه اللي منعتها من البرونز المصرية في الألعاب المتوسطية هذي باش يتلعبوا العشية نكملوا
1: بالمواعيد القادمة قبل معناها إلى آخر ديسمبر أهم المواعيد بالنسبة لكل الرياضات تقريبا
0: 29-30 سبتمبر في تونس بطولة أفريقيا 18 في التجديف عندنا كذلك في نوفمبر بطولة أفريقيا متاع الرماية الهوائية
1: مسدس هوائي
0: مسدس هوائي
1: مضغوط
0: واسمه
1: الرمي
0: الكارابين
1: البندقية
0: بندقية مسدس وبندقية
1: مسدس وبندقية
0: عنا كذلك
1: هكا معناها قال هكا معناها وجهها مباشرة البندقية
0: عنا بطولة عالم في الجيدو في باكو بطولة عالم في الباكو باكو في الأذربيجان من 4 ل 11 أكتوبر ما نعشكمش يشارك فيها ما زلت دخلت شفت عصيت دونك ما نعشكمش يشارك أون برانسيب الذوادي بعد اللي عملته اليوم جو بونس وبديوي وبن قرس معناها هما بعد عنا لبيبرا وفما بطولة عالم بشتاق كذلك بطولة أفريقيا بشتاق عام 18-25 أكتوبر في طنجة وكاليفيكاتيف بطولة العالم 27 في التنس الطاولة وعنا رفع الأثقال من ساوش من 27 أكتوبر 8 نوفمبر في نينغبو في الصين كارم بن هنية لقيته وانجاجي باش يلعب نهار 31 أكتوبر وأيمن باشا إن شاء الله كان لاباس يلعب نهار 6 نوفمبر عنا من 24 أكتوبر 1 نوفمبر أستانا في الكازاكستان عنا المصارع أون برانسيب زينب الصغير هي اللي معناها من تشارك فهمتني ومن 18 ل 21 أكتوبر عنا بطولة العالم باش تقع في كينغ داو في الصين هذه للبطولة.

0: لم تجديف الشاطئي بشتاق عام 18
1: اللي هي أصبحت اختصاص أولمبي.
0: هذا هو وما نساوش بطولة العالم تاع السباحة في بيكان من 1-6 ديسمبر هذيك المعلومة اللي أيوب الحفناوي غادر جامعة فلوريدا والتحق بمارتيك مع فيليب لوكا اللي بدأ معاه وبش يحضر معاه بطولة العالم إن شاء الله.
1: رجع لفرنسا.
0: رجع لفرنسا المارتيك
1: بش يحضر. ما ننفرد به.
0: هذايا هو.
1: ما تنفرد به الإذاعة الوطنية التونسية أيوب يغادر أمريكا.
0: حظ وافر للأيوب والجوادي وبولك باش وياسين بن عباس وبن ميلاد أبطالنا الكل الكبار
1: بتاع السباحة وفي كل الرياضات
0: الشباب يعني ولا الكبار ولا ليزي سبور
1: يعطيهم الصحة الكل ويعطيك أنت الصحة مشكور جدا وكملنا في الوقت المتفق عليه يعطيك الصحة سي يوسف
2: شكرا على الضيافة
1: يعطيك عايزك. الصحة بارك الله فيك وسعيد جدا أنك كنت موجود معنا خليك كلمة الختام
2: كلمة الختام إن شاء الله معناها التوفيق لكل الرياضيين
1: إن شاء الله
2: في الألعاب الكبرى وإن شاء الله معناها الملاكمة ترجع كما كانت معناها في عادة سابق اللي كان تشرف في تونس معناها كما كان يحكي هنا معناها 33% من البداية في الميتراني معناها هذا يظهر لي أكبر دليل
1: معناها الرقم ما
2: رقم قياسي
1: لا يناقش
2: إن شاء الله يناقش إن شاء الله يجيوا شكون يرجعوها لمكانها وإن شاء الله أولادها الكل لو حتى مش لازم يكون عضو مكتب جامعي يعاون حتى من برا وماذا بيخليوا الناس أهل الذكر حتى تخدم على رواحها معناها الناس هذوما ناس خدمة وكبار ويعرفوا ويحبوا الملاكمة ويحبوا الزهر دونك إذا بدينا نعاود نكرر اللي ما عندوش مكان الملاكمة ما يخلي الناس يخدموها
1: يعطيك الصحة مشكورين جدا سي يوسف شالي عايشك. أيضا شكر بالحاج إلى اللقاء ملتقانا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة احنا شنو نواصلوا معكم مع كرة القدم والدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى 24 انطلاق المباريات النادي الرياضي لحمام النفا الترجي الرياضي التونسي التحكيم لأيمن النصري والتعليق لمهد عبيد ملعب الشادي زويتن الشبيبة الرياضية بالعمران النجم الرياضي بالمتلوي التحكيم محمود قصيعة والتعليق هيكل بحلوس وفي ملعب جمعة الكميتي ببيجا الصادق السالمي لإدارة مباراة الأولمبي البيجا تقدم الرياضي بسقيط الدير والتعليق للطفي خالد يوم الأحد 20 سبتمبر مقابلات المتأخرة في ملعب حمد العقل ببيراد سنادي الفريق الترجي الرياضي الجرجسي وفي ملعب الطيب المهيري بسفيقس سنادي السفيقسي النادي البنزرتي نعملوا إطلالة أولى على بعض المباريات ما زال عنا شوية وقت حمزة نمشي إلى ملعب حمام لنفا النادي الرياضي لحمام لنفا الترجي الرياضي التونسي مع مهدي عبيد مهدي مرحبا بيك مساء النور
3: مساء النور أهلا وسهلا لبيب تحياتي ليك ولكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية من ملعب حمام لنفا اللي يحتضن المباراة نوجه لكم تحية طبعا مقابلة هامة جدا للنادي الرياضي بحمام لنفا اللي يبحث عن انتصاره الأول هذا الموسم ضد الترجي الرياضي التونسي الترجي بعد قليل إذن نكتشف التشكيلة الأساسية للفريق ضيف الترجي عديد من التغييرات في كلا الفريقين قبل هذا حبيت نبدأ بلقطة ممتازة لبيب بعد إذنك لأنه من لحظات كان موجود معنا السيد منذر جبنياني رئيس الهيئة التسييرية للنادي الرياضي بحمام لنفا
1: تحية كبيرة سيد منذر جبنياني تحية كبيرة
3: ها باش نقول لك باش تزيد تعطيه تحيه هاني باش نقول لك لبيب باش تزيد تعطيه تحيه اكثر على اخلاقه وكفاءته والمعدن اللي يتميز به سي منذر جبنياني
1: قول لي
3: دونك احنا الفوق شوف احنا الفوق في الكابين هذوكم تاع منصه الصحافه يعني فما فرق كبير بين ارضيه الميدان حجرات الملابس والملعب وال معناتها منصه الصحافه والكابين ضمن الحجرات الخاصه طبعا للمعلقين فسي منذر جبنياني يعطيه الصحه حرص انه يشق المسافه هذيك الكل ويطلع للمدرجات ويصافح بالصحفي في منصه الصحافه ودار علينا بالواحد بالواحد الحقيقه انا اثلت جد صدري اللقطه تواضع كبير كفاءة كبيرة معناها هذيك ما نشكوش فيها وخاصة أنه يقدر الإعلاميين وهو قام من قامات طبعا في الإعلام الرياضي
1: هو من كون أستاذنا من كون أبناء إذاعة الشباب هو قيس رجاز وخاصة سي المنذر جبنياني معناها فضل كبير على كل أبناء مصلحة الرياضة بالإذاعة الوطنية التونسية عائلة واحدة الناس كل تحب بعضها الحمد لله يا ربي معناها يعطيه الصحة وبارك الله فيه ومشكور جدا وهذا ليس بغريب على المنظر الجبنياني شيخنا يعطيه الصحة مرة أخرى تحية كبيرة إن شاء الله ربي يوفقه في الهيئة التسيرية
3: أمين إن شاء الله ربي يوفقه
1: إن شاء الله كل رؤساء النوادي
3: يعملوا يكون عندهم التواضع
1: حتى ما يعملوش نفس اللقطة
3: تواضع.
1: حتى ما يعملوش نفس اللقطة ما يسلموش يوفرونك الكرسي وقت ويولا
3: يعطيك الصحة لا كل شيء متوفر زاد المعلومة كل شيء متوفر
1: هو عمل الإضافة
3: الطاولة الكرسي الضوء بالضبط هو يعرف أيضا مستلزمات ومتطلبات العمل الصحفي.
1: الناس معادن أيضا. الناس معادن. معادن معادن
3: طبعا معادن. اكيد تحية زادة الرئيس ترجي جرجيس البارح نفس اللقطة تقريبا في السنغال حرص انه مشى صافح سي بن طالب مشى صافح كل الجماهير التونسية اللي كانت حاضرة قبل الملعب واللقطة كانت ممتازة جدا.
1: انا فقت بيك ما تبعت فقت بيك ما تبعتناش من الاول قلت عليها اللقطة
3: يعني. لا والله نسمع فيك قبيلها والله اسمع نسمع فيك خويا ساعة كاملة ومستمتع انت وشاكر بالحاج خويا اعطيتونا برشا اخبار وكل شيء وكنت نسمع والملاكمه وكل شيء راه معناها اما يمكن الحلقه الاولى ضاعت مني شويه لانه كنا
1: نضمن في الامور
3: اي سيدي منتصر السيد حارس مرمى لاول مره في الترجي محمد دراجر مروان الصحراوي رائد شيخاوي نضال العيفي حمزه رفيع عبد الرحمن كوناتي محمد الحاج محمود عماد فراج فرنانديز الكاميروني وحازم مستوري التشكيل الاساسي النادي حملم في معز بن شريفيه في راس بن عمار ايمن العباسي حبيب الغراري سنغاري ناموري وائل برهومي ابو بكر الصديقي ومحمد عزيز اليعقوبي محمد عزيز القضاعي بهاء الدين السلامي محمد علي الماجري هذه التشكيله الاساسيه لكلا الفريقين ربما بعد نرجع باكثر تفاصيل لورقه المباراه.
1: يعطيك الصحه مشكور جدا مازالوا 30 ثانيه هكا 30 ثانيه الترتيب تقدم سقيت الدير 7 نقاط منقوص مباراه النادي الرياضي بنزرتي 7 نقاط منقوص من اللقاء المرتبه الثالثه النادي الافريقي والترجي الرياضي التونسي 6 نقاط لكل فريق الافريقي منقوص من زوج مباريات الترجي من اللقاء المرتبه الخامسه الاتحاد المنستيري 5 نقاط منقوص من اللقاء المرتبه السادسه الملعب التونسي 4 نقاط النادي السيرسي 4 نقاط اتحاد بن قردين 4 مستقبل مرسى 4 النجم الساحلي 4 نقاط وشبيبة العمران 4 نقاط لكن الملعب التونسي منقوص من اللقاء النادي السيرسي 2 اتحاد بن قردين 2 والعمران زوز مقابله واحده منقوص من اللقاء المرتبه 12 الترجي الرياضي الجرجيسي 3 نقاط منقوص من زوز مباريات نجم التلاوي 3 نقاط منقوص من مباراه 14 اولمبي البيجي نقطه منقوص من اللقاء اما الحمصوصه نقطه ونادي حمل نفس 0 من النقاط منقوص من زوز مباريات. سيداتي سادتي حان الان موعد رفع اذان صلاه العصر حسب التوقيت المحلي لمدينه تونس وما جاورها.
4: الله اكبر الله اكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: قبل الله وصلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. نذكر أن رحلتنا مع رياضة وهدية تتواصل إلى حدود 8 ليلا، جزء أول نكمل فيه إن شاء الله مع 6 نشرة الأخبار، ثم يجي محمد الحبيب قويسم باش يكون موجود معكم لمتابعة مباراة إياب الدورة التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بين النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري في ملعب التمهيدي بصفاقس. الفريق النيجيري فاز في الذهاب 1-0، وحكم اللقاء هو الداير الزولو بيز من غينيا بيساو، والتعليق لخالد بوشيبا وسامي الهندوز. كل التوفيق والنجاح للنادي الرياضي الصفاقسي، إن شاء الله يلتحق بالترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية، وبالنادي الإفريقي والترجي الرياضي التونسي في كأس رابطة الأبطال الإفريقية. لمن فاته الاستماع، الترجي سيتقابل مع السويحلي الليبي اللي أزاح فريق كيكو زيشا فالونتايا زنزبار 3-0 اليوم في زنزبار و1-0 في ليبيا. إذن الترجي باش يتقابل في الدور 16 عرف المنافس نتاعو هو السويحلي الليبي. نرجع للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بعد مداخلة أولى مع مهدي عبيد من ملعب حمام لنف. نمشيو ملعب شادي زويتن شبيبة العمران نجم المتلوي مع هيكل بحلوس في تقديم ورقة أولى لهذا اللقاء. هيكل مرحبا بك، مساء الخير.
2: اهلا وسهلا، مساء الخير لبيب، مرحبا بك ومرحبا بي أو في الرياضة على موجات الإذاعة الوطنية. هذا إذا كانت ثم ورقة مباراة. خليني نربط معاك في الاخر، نربط معاك من الاخر يا لبيب، باعتبار انه الى حد الان ما جابونوش ورقه مباراه. بالطبيعه عندنا التشكيله زوج فرق مش ما عندناش، لكن يبدو انه ما ثماش الامكانيات باش يطبعوا ورقه المباراه. وبطبيعه الحال الساده المنسقين على المباراه اليوم
1: فماش آلة تباع ولا ما فماش امكانيات للتباع؟
2: ما فماش آلة تباع، ما فماش آلة تباع، ما فماش آلة تباع.
1: مازال 10 دقائق ان شاء الله يداركوا الامر.
2: ما فماش الدنيا مسكره، خليك صعيب شويه. جاءوا تبعثوا هنا يعني في ميساجات في إرسالية. بطبيعة الحال
1: ما لا نقل التشكيلة عندك أنت الورقة والستيلو، نقل
2: أكيد أكيد
1: من الإلكتروني إلى الورقي، من الإلكتروني إلى الورقي. هاي كول هاي
2: عندي. أما خلينا ساعة مع النشيد الوطني لبيب ثم نعود.
1: النشيد مش مسموع هيكل بحلوس،
2: مش مسموع فعلا،
1: مش مسموع عنا، مش مسموع،
2: مش مسموع.
1: نمشيو للتشكيله، نمشيو للتشكيله،
2: نمشيو للتشكيله، نمشيو للتشكيله. على كل حال بالنسبه لتشكيله النجم المتلوي اليوم ينزل ضيف على شبيبه العمران هنا في ملعب الشادلي زويتن. بالنسبه لحارس مرمى محمد عزيز البجاوي، في حارس المرمى محمد عزيز الغريسي، أسامة الهجري، أيوب التليلي، محمد أمين بوزعبية، محمد عامر بالغيث، محمد عامر جويني، نانا براندون، أسامة النفاتي، عبد الله الشابي، وإريك كواسي. على باك الحصتيين أحمد ياسين المجري، إسماعيل هرماسي، بسام الحاجي، ياسين السلطاني، يوسف مراد، عتاد فجراوي، أوكبا تشوكوي، جيليلي إيران، ومحمد علي الوريمي، ويدرب الفريق المدرب أمين جارة. بالنسبة لتشكيلة الشبيبة الرياضية بالعمران، أسامة الحنزولي في حرس المرمى، معه بلال مجنم، هارون الكوكي، سامي الهمامي، سامي السامر المرواني، علي كازمير، محمد أمين بن عمر، غيث بن حميدة، مصطفى سويسي، عدي بالحاج، وبلال التويتي. على باك لحظتين وسيم القروي كحارس مرمى احتياطي، معه محمد العسكري، أنور جويني، قابيل العثماني، شهاب الزغلامي، محمد حسني كزمير، صهيب العبدلي، مالك جمال، وياسين الميموني، والمدرب أمين الباجي. اليوم أمين الباجي في مواجهة أمين جارة، زوز مدربين كنا تحدثنا عليهم في الموسم الفارط بإقدام يقاعدين يشقوا في طريقهم معناتها بثبات. زوز مدربين شبان إن شاء الله بالتوفيق لهم. بالنسبة لطاقم تحكيم هذه المباراة، محمود قصيعة الحكم الرئيسي، الحكم المساعد الأول أشرف الهذي، الحكم المساعد الثاني غسان متاوى، الحكم الرابع أحمد الذويوي، الغرفة الفار حكم رئيسي حمزة جعيد بمساعدة نسيم المشربي، والتنسيق الإعلامي لوجدي زنودة وجهاد بن يوسف، ومراقب ومقيم الحكام مراد عاشور، زوز فرق على أرضية الميدان ياخذوا في الصور التذكارية انطلاقا في انتظار انطلاق المباراة لبيب.
1: شكرا لك. هيك نختم هذه الجولة الأولى مع لطفي خالد في ملعب وجمع الكميتي بباجة. مرحبا لطفي، أهلا وسهلا.
3: تحية ليك لبيب، تحية لموجات الإذاعة الوطنية التونسية. هذا هو ملعب وجمع الكميتي بباجة، الاستماع إلى النشيد الوطني ما قبل مباراة الأولمبي الباجي وتقدم ساقية الدائر.

0: كان هذا النشيد الوطني هنا في ملعب بيجا بمزخمات صوت ممتازة وأرضية نشاهد فيها محترمة جدا في ملعب جمع الكميتي ببيجا بعد قليل انطلاق المباراة بين الأولمبي الباجي ومتصدر البطولة والبداية الطيبة للصاعد حديثا لبطولة الرابطة المحترفة الأولى في أول موسم لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. نحكي على تقدم ساقيت الدير اللي عنده 7 نقاط صاحب الصدارة مع النادي الرياضي البنزرتي. نعطيكم تشكيلة الضيوف والتقدم: عبد القادر شوية في حراسة المرمى، مصعب العجيلي، أمادو با، حمزة الربعي، إبراهيم بيرتران، فرج عجرو، شرف الدين عون، هارون بن عامر، محمد علي العمري، زياد العلوي وناصف العتوي. على بنك البودلاء في حسابات المدرب يسري بالكحلة، يوسف التوش حارس مرمى ثاني، حمدي سلامي، أمين نجاح، فادي درقاش، محمد أمين النوري، وسيم بن عتيق، أوبينا ساميال جينيور، وأكرم بهلول، وإبراهيم أديوب. بالنسبة لتشكيلة الأولمبي الباجي: شاهين السماوي في حراسة المرمى، سليمة شلغومي، إبراهيم أندري، حمزة المبروك، محرز بالراجع، في رأس الفضلي، ألفا سي دي بي، محمد الهادي الحدوشي، حسين القفسي، ماكسويل توميكو، ويوسف عزيب. على بنك البدلاء حمدي شعيرات حارس مرمى ثاني، شريف كامارا، بشير حسني، أسامة سياري، أمين بن عمار، مجدي الهدلي، عبيد المالكي، نسيم حسني، الشموي، أنيسات. هذه تشكيلة المدرب نصيف البياوي يدير المباراة. صادق السالمي وأول مباراة لي في البطولة، مساعد أول عاطف العاشوري، مساعد ثاني أحمد الواتي، والحكم الرابع نبيل الهمادي، وحكم الفار هو أمير لوسيف، ومساعده محمد علي الدرويش. دقائق لبيب وتنطلق المباراة هنا في باجا بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدير.
1: شكرا لكم جميعا، ملتقانا بعد موجز أنباء الساعة الرابعة.
2: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 24 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
3: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
2: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
3: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
2: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
3: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
2: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
3: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
2: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
3: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
2: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: فكونوا في الموعد.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. غدا الاثنين التحاق مدرسي وأساتذة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس بالنسبة لكافة التلاميذ بعد غد الثلاثاء 15 سبتمبر. الترفيع في طاقة الاستيعاب على مستوى المطاعم والمبيتات ضمن معادلة تهدف إلى ضمان جودة واستمرار الإقبال على التكوين المهني وفق مديرة خدمات المتكونين بالوكالة التونسية للتكوين المهني فاتن لشهب، مبينة جاهزية مراكز التكوين خلال السنة التكوينية المقبلة. المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك تقترح إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محلياً مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن من المساهمة في تخفيف كلفة العودة المدرسية ودعم الإنتاج الوطني وفق رئيس المنظمة لطفي الرياحي. تواصل وتسجيل اضطراب وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بعدة مناطق من ولاية جابس ومدنين وتطاوين، على أن يستأنف التزويد بالمياه غدا الاثنين بداية من منتصف النهار وفق بلاغ الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه. وفي آخر أخبار العالم، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين في غارات إسرائيلية على غزة. غارات جوية وقصف مدفعي نفذته قوات صهيونية على مناطق عدة في جنوب لبنان. المقاومة التابعة للحكومة اليمنية تعلن خسائرها وتتهم الحرس الثوري الإيراني بإسناد هجوم الحوثيين. وختاماً، المبعوث الأمريكي كوشنر يعرب عن أمله في الإعلان أثناء الأسبوعين القادمين عن الخطوات المقبلة في المحادثات الرامية لإنهاء الحرب في أوكرانيا، في ظل استعداد كييف لاستئناف المحادثات الثلاثية الشهر المقبل. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
4: رياضة وأهداف، نقل مباشر،
6: الكرة وهدف التعادل الثاني،
4: تحاليل
7: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1،
4: تصريحات
8: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
4: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.
1: تحية رياضية لأربعة وثلاثة دقائق على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. النقل المباشر الآن للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. بعد دفعة أولى دارت البارح، تذكير سريع بالنتائج. في ملعب بوعليل حوار بحمام سوسة، الملعب التونسي فاز على الأمر الرياضي بحمام سوسة 3-1. في ملعب عبد العزيز شيو بالمرسى، فوز المستقبل الرياضي بالمرسى على النجم الرياضي الساحلي بهدف دون رد. وفي ملعب مصر بن جنات بالمنستير، قسمة خيان بين الاتحاد المنستيري واتحاد بن جردان، التعادل 3-3. اليوم في ملعب حمام لنفا، النادي الرياضي لحمام لنفا الترجي الرياضي التونسي. في ملعب شادي زويتن، الشبيبة الرياضية بالعمران، النجم الرياضي بالمتلوي. وفي ملعب وجمع الكميتي بباجة، الأولمبي بباجة، التقدم الرياضي بسقيط الدير. جولة أولى سريعة، التوقيت والنتيجة إن انطلقت المباريات. في ملعب حمام لنفا، مهدي، نادي حمام لنفا الترجي الرياضي التونسي.
9: مرحبا بك مجددا لبيب. 5 دقائق لعب منذ انطلاق المباراة، التعادل سلبي بين النادي الرياضي بحمام لنف والترجي الرياضي التونسي 0-0.
1: هيكل بحلوس في ملعب شادي زويتن، شبيبة العمران، نجم المتلوي.
10: اهلا وسهلا بك لبيب مجددا. 5 دقائق لعب في هذا الشوط الاول والنتيجة بقية تعادل 0-0 بين شبيبة العمران والنجم المتلوي.
1: في ملعب وجمع الكميتي بباجة، الأولمبي بباجة، تقدم الرياضي بسقيط الدير. لطفي، التوقيت والنتيجة.
0: 5 دقائق لعب في هذا الشوط الأول، دائما تعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدين.
1: ممتاز، احترام التوقيت بالنسبة لكل الحكام، والمباريات انطلقت في التوقيت المبرمج. البداية بالوصف والتعليق من ملعب حمام لنف، نعملوا 4 دقائق لكل معلق ولكل ملعب. آية نبدأ معك مهدي، تفضل. ايه،
9: شكرا لك لبيب على التحية مجددا. تصلكم الملعب البلدي بحمام لنف في مباراة النادي الرياضي بحمام لنف والترجي الرياضي التونسي. كما قلنا، التعادل لحد الآن 0-0 في 6 دقائق لعب. هذه التوزيعة من عماد فراج المغربي للترجي الرياضي التونسي، فما سقوط على أرضية الميدان في منطقة الجزاء من الكاميروني فرنانديز، لكن الحكم يواصل اللعب، حكم المباراة. نذكر بطاقم تحكيم المقابلة، أيمن النصري حكم رئيسي، مساعد أول أيمن اسماعيل، مساعد ثاني ياسين السعداوي، حكم رابع حسين بن ساسي، حكم الفار حسني النايلي، مساعد الفار وسام بوغطاس، ومراقب الحكام مكرم السافي في التنسيق الإعلامي من الله بكراع ومحمد عماد الدين الزويري، تحية لهما طبعا على تسهيل المهمة للصحافيين في هذه المباراة. كرة للترجي الرياضي التونسي مقطوعة من نادي الرياضي بحمل انفتو. بعض لحظات نعود نذكر بالتشكيل الأساسي وبورقة المباراة. الكرة لنادي الرياضي بحمل انفتو على الجهة اليمنى، وإلى البرهومي، البرهومي على اليمين معاه في التغطية الدفاعية من جانب الترجي، نضال العيفي ترجع الكرة في محور الدفاع للنادي الرياضي بحمام الأنف، ياخذ كورته بكل مهارة أيمن العباسي القادم من جمعية ريانا منذ 2025 انتقل للنادي الرياضي بحمام الأنف، يعني في وسط الموسم الماضي في ديسمبر انتقل لنادي حمام الأنف وشارك في صعود وعودة هذا الفريق العريق إلى مصاف النخبة والرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم في عقاب الموسم الماضي. كرة في محور الدفاع كالعادة للهمهامة عزيز القضاعي المعار من الترجي الرياضي التونسي يلعب أساسي ضد فريقه السابق فريقه الأم طبعا الترجي، كرة مخطئة من محور دفاع النادي الرياضي بحمام الأنف في المحاولة لافتكاك الكرة من الحاج محمود، يتيح الحاج محمود يطالب بمخالفة مع دائرة وسط الميدان تتقطع الكرة للنادي الرياضي بحمام الأنف إلى القائد حبيب الغرايري، الغرايري طويلة ويقصها شيخاوي، كرة للترجي، الترجي بتغييرات دفاعية خاصة نحكيه على أول مباراة لمنتصر الصيد في حراس المرمى القادم من شبيبة العمران ابن الترجي الرياضي التونسي يجدد العهد والتجربة مع الترجي الأساسي لأول مرة هذا الموسم، أيضا جلاسي يخسر بلاسته في التشكيل الأساسية مقابل عودة الصحراوي للمحور، كاستيلو البيروفي ونقاط استفهام عديدة على سبب غيابه اليوم في المباراة حسب آخر المعطيات فأنه خذا ترخيص من الإطار الفني والطبي خاصة لأنه ربما يشعر بالإرهاق ومازال ما حضرش الموسم كما يجب هكا حسب ما قاعد يتحكى في الكواليس، فأنه يستحق ربما أيام من الراحة قيلة في الكواليس حتى أنه غير موجود في تونس وغادر لربما عطلة خاطفة ثم العودة إلى تونس وترجي من جديد، وأكيد بعد المباراة ونأخذ الخبر اليقين في التصريحات. بعجالة نذكر بالتشكيلة الأساسية لكلا الفريقين، منتصر الصيد محمد دراجر، صحراوي شيخاوي العيفي، حمزة رفيع عقائد فريق اليوم في الترجي، عبد الرحمن كوناتي الإيفواري، محمد الحاج محمود، عماد فراج المغربي، فرنانديز الكاميروني، وحازم المستوري في خط الهجوم، معز بن شرفية حارس مرمى أساسي في نادي حمل في راس بن عمار، أيمن العباسي، حبيب الغرايري قائد فريق، المالي سانغاري ناموري، وائل البرهومي، أبو بكر سيديكي، ومحمد عزيز العقوبي، عزيز القضاعي، بهادين سلامي، ومحمد علي الماجري. كرة ترجية لدراجر لمسة واحدة بالرأس ممتازة المراوغة الانطلاقة من الكاميروني فرنانديز، اللمسة من المستوري، محاولة لافتكاك الكرة من لاعب النادي الرياضي بحمام الأنف، ممتاز في التغطية عزيزة اليعقوبي، حاول يضغط اليعقوبي على نضال العيفي، فكاله اليعقوبي مرة أولى مرة ثانية والمخالفة، المخالفة للنادي الرياضي بحمام الأنف، لا حكم المباراة يؤمر بمواصلة اللعب، يقول ما فهم حتى شيء، حكم المقابلة أيمن النصري. ترجع الكرة على الجهة اليمين لفريق الترجي، نذكر بالاحتياطيين في المباراة بالنسبة للترجي مميش حارس مرمى ثاني خليل جنيشي، فلوريان دانو موجود، اللاعب الإيفواري الفرنسي، محمد أو معز الحاج علي، محمد بن علي، حمزة جلاسي، لوكاس ريبيرو البرازيلي، يوسف البليلي، وهيثم ضوى طبعا المدرب هو ريجي كامف، ولا تشكيل الاحتياطية بعجالة النادي الرياضي بحملهم في حارس مرمى ثاني إيهاب بن منصور، إيهاب الدريدي، هيثم محمدي، عبيد الله المسكيني، أحمد بن طيبة، ياسين بن سلطانة، وهيب السرغيني، ربيع كروية، وعمر جوب با، والمدرب هو اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي شمس الدين الذوادي. في توقيت لبيب لحد الآن 10 دقائق لعب، تعادل سلبي بين النادي الرياضي بحمام الأنف والترجي الرياضي التونسي.
1: شكرا لك. التوقيت في بيجا لطفي
0: 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما تعادل 0 مقابل 0 بين الأولمبي البيجي وتقدم ساقيت الدين.
1: هايك البحلوس 4 دقائق وصف وتعليق في ملعب الشهير 18، تفضل.
10: وهو كذلك لبيب في 11 دقيقة لعب هنا في ملعب الشهير 18، والنتيجة باقية تعادل 0 مقابل 0 بين شبيبة العمران والنجم الرياضي المتلوي. مباراة تبدو واعدة هجومية، ما ثماش حسابات كما قلنا، زوز مدربين شبان من الموسم الفات محافظين على نفس المبدأ، اللعب الهجومي، اللعب بالتزام بالتوازن كذلك، يعني زي لحد الآن فهجوم بهجوم سواء كان لفريق شبيبة العمران أو كذلك النجم الرياضي المتلوي اللي هو يلعب خارج ميدانه، مع ملاحظة تحسن ملحوظ على أرضية ميدان الشاد لزويت المقارنة بالموسم الفارط وبداية هذا الموسم. ترجع الكرة حاليا لصالح عديب الحاج، ما يغلطش على الكرة متاعه، تمشي رمي التماس لصالح النجم المتلوي، رمي التماس لصالح النجم المتلوي في التنفيذ عزيز الغري او اسامه الهشري. اسامه الهشري في تنفيذ رميه التماس يحسب له الحكم ترفع رميه تلعب ترجع من بلال مغنم ثم ترجع مره اخرى للغيسي ثم ترجع من علي قزمير مره اخرى مره ثانيه تمشي لدفاع ايوب التليلي دفاع نجم متلوي علي عزيز الغريسي. علي عزيز الغريسي تمشي الكرة إلى إيركواسي ثم تتقطع ثم تتقطع وتغطية تغطية من دفاع شبيبة العمران. تمشي الكرة ضربة مرمى لصالح الشبيبة الرياضية بالعمران. أسامة الحنزولي في تنفيذ ضربة المرمى تتنفذ مع سامر المرواني. سامر المرواني في اتجاه سامي الهمامي. سامي الهمامي الى بلال مغنم. بلال مغنم بلال مغنم تمشي الكره الى غيث بن حميده. غيث بن حميده محاجز لاعبين الفريق النجم متلوي قاعد ينوع في طريقه الدفاع نتاعو. مره يلعب دفاع المنطقه مره يلعب الضغط العالي على حامل الكره وعلى باش ما يخليش فريق شبيبه العمران يخرج كره مرتاحه لانه فريق شبيبه العمران هذا الموسم عودنا باللعب الهجوم يعني الهجوم تخرج كره قصيره من تالي يمشي يدرج بها عن طريق وسط الميدان. لكن فريق نجم متلوي الى حد الان متفطر هذه العمليه ثم ترجع كره لدفاع نجم متلوي تخرج من ايوب تليلي طويله في اتجاه عامر الجويني. عامر الجويني يربح مخالفه اسامه النفاتي. اسامه النفاتي يربح مخالفه لنجم المتلوي في مناطق شبيبه العمران. مخالفه لصالح النجم هذا بالمتلوي مخالفة الحكم ثم بعض يعني نوادر بزوز لاعبين لاعب فريق حب يشد ما خلاوش يلعب الكرة الحكم زفر له لكن يعني ثم مصافحة يعني ثم بعض يعني التفليك بين اللاعبين في زوز فرق. ترجع الكرة حاليا لصالح فريق نجم متلوي من مخالفة ستعود من مخالفة. يبدو أن هناك عبد الله الشيبي في تنفيذ هذه المخالفة وعزيز الغريسي. عزيز الغريسي في تنفيذ المخالفة. كل لاعبي فريق شبيب المتلوي فهو شبيبة العمران في مناطقهم تتنفذ الكرة ترجع بالرأس ثم ترجع مرة أخرى إلى إيركواسي لنجم المتلوي. إيركواسي ترجع كرة عالية اللعب طويل كرات الاعتماد على الكرات الطويلة باعتبار كذلك أنه شبيبة العمران ماني كما يلزم وسط الميدان متاعه.
9: روعة روعة هدف ترجي كوناتي. عبد الرحمن كوناتي الإفواري يسجل يفتتح النتيجة بتسديدة جميلة في الزاوية 90 داخل منطقة الجزاء. روض دون رقابة دفاعية من نادي رياضي بحمام الأنف وسجل الكرة بكل فنيات الحقيقة تسديدة جميلة. دقيقة 15 من زمن المباراة عبد الرحمن كوناتي يفتتح النتيجة. كان العمل ممتاز جدا على الجهة اليمنى من الكاميروني فرنانديز. راوغ الدفاع وزع الكرة كان قلب اتجاه الكرة من اليمين تقريبا بشكل كامل للجهة اليسرى داخل منطقة الجزاء. تسلم الكرة كوناتي وأسكن الكرة الشباك بتسديدة رائعة. وملعبية الترجي يحتفلوا ويتوجهوا مباشرة لمدربهم الروماني ريجي كامف. يتوقف اللعب قليلا. يبدو الحكم قاعد ينسق مع غرفة الفار للتثبت من الهدف. مبدئيا الترجي ذن يتقدم هدف مقابل صفر على حساب النادي الرياضي بحمام الأنف. دقيقة 14 الإمضاء للإفواري عبد الرحمن كوناتي.
10: في حين شاد ليزويني تبقى النتيجة متعادلة 0-0 في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. لبيب
1: شكرا. لطفي خالد في باجي.
0: 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في ملعب وجمع الكميتي بباجة. دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي والتقدم سقيطة داير جميلة انطلاقة المباراة. للأمانة الفرص موجودة من الجانبين. فرص كانت خطيرة من جانب الأولمبي الباجي آخرها تسديدة من محمد الهادي حادوشي بعد تمريرة من حسن القبسي داخل منطقة الجزاء سددها لكن عالية الكرة شاذ ضربة مرمى لتقدم سقيطة الداير. قبلها كانت رأسية لتقدم سقيطة الداير رأسية محمد علي العمري في دقيقة الثامنة وكذلك أيضا تسديدة من ألفا سيدي بي في مطلع الدقيقة 12 كاتي وباغت بها الحارس عبد القادر الشوية الحارس السابق لمستقبل جيبس. مباراة أظنها ستكون مليئة بالأهداف حسب مقاعد حجم الفرص من الجانبين. هذه كرة وضربة مرمى خارج الميدان من عبد القادر.
9: إلغاء هدف ترجي، الحكم يلغي هدف ترجي لوجود تسلل، الإشارة واضحة. انتظر تقريبا دقيقة ونص بعد تسجيل الهدف من طرف عبد الرحمن كوناتي. أيمن النصري بقى في دائرة وسط الميدان ينتظر إلى جانب كل اللاعبين، تلقى إشارة من الفار وارفع إيده لوجود تسلل يبدو على الكاميروني فرنانديز قبل وصول الكرة لكوناتي، بالتالي إلغاء هدف ترجي اللي سجله منذ قليل عبد الرحمن كوناتي. لطفي
0: واضح مهدي يعطيك الصحة. وهذه ركنية كانت عملية خطيرة من الحدوشي والتمريرة إلى يوسف عزيب، سدد الكرة ضربت في المدافع إبراهيم بيرتران وخرجت كرة للركنية على يمين الحارس عبد القادر الشوية من جانب المدرج الثانوية. هذه كرة والركنية لصالح الأولمبي لباش. الحكم ينبه داخل منطقة الجزاء في أول مباراة لصادق السيد. هذه كرة والركنية يوسف عزيب ينفذ الركنية، هذه كرة براس ويتصدى الحارس كاد يفعلها الأولمبي الماجي. القادمون من الخلف حمزة المبروك المنتدب الجديد للأولمبي الماجي ذب كرة براس يتصدى لها على مارتين عبد القادر شوية يتصدى لها على مارتين حارس مرمى تقدم سقيط الدائر وهو الآن ملقى لأرضية الميدان. يمشي له صادق السالمي يطمن على حالته الصحية إن شاء الله سلامات لحارس مرمى. تقدم سقيط الدائر ممكن أبرز فرصة، هذه ممكن أبرز فرصة للأولمبي البيجي. تصدى لها الحارس عبد القادر الشوية. مباراة قلت مفتوحة، مباراة فيها الفرص منذ بداية المباراة بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدائر للتحق بين الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ذكر بالتوقيت وصلنا للدقيقة 19 من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي البيجي اللي عنده في رصيده نقطة واحدة من 3 مقابلات ويبحث على انتصاره الأول في البطولة. لحد الآن عمل تعادل وزوز هزائم في المقابل، بداية ممتازة ولا في الأحلام بالنسبة للتقدم سقيط الدائر في أول موسم لي في بطولة الرابطة المحترفة الأولى. سحب الصدارة لحد الآن مع النادي الرياضي البنزرتي، عنده 7 نقاط 2 انتصارات تعادل وحيد و 0 هزيمة وكذلك أيضا 0 قبول هدف، يعني سجل 3 أهداف ولم يقبل أي هدف إلى حد الآن. تقدم سقيط الدائر بملاعبية الخبرة محرز بالراجح كذلك بملعبية خبرة، شرف الدين عون المنتدب حديثا من النادي الافريقي، هارون بن عامر فرج عجرود كذلك، محمد العمري اللي عرفناه في النادي الافريقي، زياد العلوي ايضا اللي عرفناه في الاتحاد الرياضي المنستيري مع حمزة الربعي في الدفاع. كما قاعد نشاهد ثابت دفاعيا وسط ميدان وكذلك هجوميا قاعد يقلق في دفاع الاولمبي الباجي. وصلنا لدقيقة 20 لبيب من هذا الشوط الاول، دائما تعادل 0-0 بين الأولمبي البيجي وتقدم سقيط الدائر وفي أهداف في هذه المباراة.
1: هيكل بحلوس في ملعب الشاد ليزويتن، التوقيت والنتيجة
10: 21 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والنتيجة باقية تعادل 0-0 بين شبيبة العمران والنجم الرياضي بالمتلوي.
1: مهدي عبيد وصف وتعليق 4 دقائق في ملعب حمام لمف.
9: شكرا لك لبيب. العودة من جديد لملعب حمام لمف في 21 دقيقة لعب، تعادل سلبي مازال بين النادي الرياضي بحمام لمف وترجي الرياضي التونسي، وكاين به نادي حمام لمف بدأ يخرج من مناطقه خاصة بعد تسجيل لترجي الهدف الملغى منذ قليل بتقنية الفار لوجود تسلل كان سجله عبد الرحمن كوناتي بطريقة مميزة، لكن يبدو التسلل كما قلت منذ خروج الكرة
1: من سحب التوزيع يعني اللاعب اللي
9: من سحب التوزيع
1: اللي وزع هو اللي
9: كان فرنانديز. كما قلنا فرنانديز بالضبط، يعطيك الصحة لبيب. هذا هو باش تبدا الصورة واضحة لأنه الموقع نتاع صاحب الهدف كان سليم،
1: سليم
9: تسلم
1: جداً
9: الكرة
1: سليم جدا صاحب الهدف.
9: شكرا شكرا. هذا هو يصر سي عماد الكيلاني في الأثناء أنه اسمه حمزة الرفيع وليس حمزة رفيع. يعني شكرا سي عماد. ما تونس الكل تسمي فيه رفيع على غالب، دونك لازمنا شويه وقت باش نستانسوا على الرفيع. تحياتنا طبعا سي عماد بارك الله فيه، معناها استانسنا بحمزه رفيع على الحقيقه، معناها حتى بالفرنسيه تتكتب بالشكل
1: هذا من هذه اللحظه رفيع حمزه الرفيع. يا مهدي حمزه الرفيع
9: لازم نستانس شوي. قائد الترجي بالمناسبه هو اليوم في المقابله، حمزه الرفيع عنده كوره تتقص لنادي الرياضي بحمل في المحاوله الانطلاقه سريعه على الجهه اليسار، كوره للهمهامه ممتازه التدرج لكن ما فهموش بعضهم، وائل البرهومي ومحمد علي الماجري تقص الكوره ترجع لمنتصر السيد حارس الترجي ياخو مكانه كاساسي كما قلت القادم من شبيبه العمران لاول مره اساسي في تشكيله ريجي كامف المدرب الروماني. كرة في وسط الميدان، حمزة الرفيع يتقدم، يتقدم حمزة يلعب التمريرة قصيرة مع الحاج محمود، محاولة لافتكاكها غير ناجحة من عزيزة اليعقوبي، ما زالت الكرة ترجية على الجهة اليسرى، الترجي يتدرج عبر الأظهرة خاصة تارة من محمد دراجر وتارة أخرى عبر الظهير الأيسر نضال العيفي، تصل الكرة دراجر قدامه الماجري حبيب الماجري قائد النادي الرياضي بحمام لمف رقم 10 ابن النادي الرياضي بحمام لمف، كان جدد عقده حتى 2028 وساهم طبعا في الصعود. كرة تتقص في وسط الميدان من سانكاري ناموري المنتدب حديثا في الفترة الأخيرة المالي في هذا الميركاتو، لعب سابقا في الاتحاد الرياضي بتطاوين ابن جوليبال مالي وكانت له تجارب عديدة في ليبيا، ممتاز المرور من الحاج محمود اللاعب الدولي اللي شارك في كأس العالم طبعا محمد الحاج محمود القادم بعد تجربة في لوغانو السويسري ابن النجم الرياضي الساحلي، تتقصى الكرة تخرج تماس للنادي الرياضي بحمام لنف الهمهامة في المركز الأخير، صفر نقاط سجل صفر هدف قبل اثنين، خسر مع السيابي واحد بلاش، خسر مع تقدم سقيط الدائر هدف مقابل صفر، نقصته مباراة ضد اتحاد بنقردان المؤجلة من الجولة الأولى، بينما الترجي قبل انطلاق المباراة في المركز الرابع بثلاثة انتصارات، انتصر على النجم الساحلي أو بزوز انتصارات عفوا وهزيمة، انتصر على النجم 3-2، انتصر على مستقبل مرسى 2-1، خسر مع شبيبة العمران 3 أهداف مقابل هدف، وبالتالي 6 نقاط إلى حد الآن للترجي في الموسم. نتبع الهجوم، حمزة الرفيع يلعب كرة في اتجاه فرنانديز وبعيدة الكرة تمشي مباشرة لضربة مرمى للحارس معز بن شريفية، ومباراة طبعا لمعز بن شريفية ضد فريقه السابق، وأيمن النصري يؤمر اللاعبين يطلب منهم استراحة شرب الماء لبيب في 24 دقيقة لعب، سخون شوية للطقس الحقيقة هنا في حملنف، وبالتالي في منتصف الشوط كالعادة استراحة شرب الماء في انتظار العودة. بعد قليل نذكر التعادل سلبي لبيب بين الفريقين بين نادي حملنف وترجي الرياضي التونسي.
1: لطفي خالد في باجة التوقيت ونتيجة
0: في توقيت بالضبط 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، دائما تعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدير.
1: هيكل بحلوس في ملعب شادي زويتن، وصف وتعليق الشبيبة الرياضية بالعمران النجم الرياضي بالمتلوي، 4 دقائق هاي هيكل.
10: والنتيجة باقية تعادل 0-0 بينهما، والعودة من راحة شرب الماء في هذه اللحظة مهدي عنده إيقاف اللعب حاليا، وأنا عندي استئناف اللعب بعد شرب الماء إذن في ملعب الشادلي زويتن في 25 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. النتيجة باقية تعادل 0-0. النسق بكل صراحة تراجع نوعا ما بعد ما بدأت بداية قوية وممتازة من جانب الفريقين، ثم النسق نزل نوعا ما، وولينا نشوفه في بعض الكرات العشوائية حاليا مخالفة لصالح شبيبة العمران في مناطق إن شاء الله يكون لباس لاعب شبيبة العمران قام لباس، المخالفة في مناطقه تمشي سامي الهمامي في تنفيذ هذه المخالفة لصالح شبيبة العمران، تتنفذ الكرة عالية في البحث عن بلال تويتي ومس الكرة والحارس عزيز البجاوي فيق، الحارس عزيز البجاوي فايخ ياخذ الكرة هذه، يعني كرة كانت مباشرة البعث على رأس بلال التويتي مسها بمؤخرة الرأس، لكن الحارس كان فايخ ياخذ الكرة هذه، أرجع الكرة لصالح وصالح نجم التلوي، وكرة كذلك ممتازة حبي باغت نانا براندو يعني تقريبا من بعد 30 متر كرة على الطاير تمشي ضربة مرمى لصالح شبيبة العمران، ترجع الكرة شبيبة العمران عن طريق سامي الهمامي، سامي لمامي إلى سامر المرواني إلى هارون الكوكي. هارون الكوكي هارون الكوكي طويلة، البحث دائما على رأس بلال التويتي في مناطق النجم المتلوي، لكن التغطية الدفاعية ممتازة وتنظيم دفاعي متميز من فريق النجم المتلوي. كرة يربح مخالفة النجم المتلوي، حاليا في مخالفة لنجم المتلوي في مناطق الشبيبة الرياضية بالعمران، يبقى ملقى على أرضية الميدان يقوم لباس أسامة النفاتي. المخالفة لصالح نجم متلوي في مناطق شبيبة العمران، قلت نزل الوقت نزل النسق شوية حتى يعني ياخذوا في بعض الأوقات ياخذوا في بعض الوقت في تنفيذ، سواء كان مخالفات أو في تنفيذ رمية التماس أو في تنفيذ يعني كرة الثابتة، كل تقريبا زوز فرق قاعد ياخذوا في وقتهم يسترجعوا في أنفاسهم. تتنفذ الكرة طويلة ترجع من عدي بالحاج أو غيث بن حميدة، طويلة في اتجاه تغطية دفاعية ومخالف أو لمسة اليد، لمسة يد ربما مصحوبة بورقة صفراء، فعلا الورقة الصفراء ضد أسامة الهجري لأنه كان فقد التوازن متاعه، وفي حين كانت تكون هجمة واعدة لشبيبة العمران اضطر اللاعب أسامة الهجري باش يلمس الكرة بيده ويخرجها للتماس. الحكم كان متفطن، وأول ورقة صفراء في هذا الشوط الأول اللي تبقى نتيجة تعادل 0-0 بين شبيبة العمران والنجم الرياضي المتلوي في 28 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول. لبيب
1: شكرا ليك، نربطوا ديما بالملاعب اللي باش تغيب اكثر وقت ممكن، هذاك علاش نرجعوا الحمام لم في التوقيت والنتيجه، بعد نمشيوا الباجه باش المستمع اللي يلتحق بنا في هذه اللحظه يعرف ثلاثه نتائج في ظرف دقيقه. مهدي توقيت والنتيجه حمام لم.
9: شكرا ليك لبيب. 28 دقيقة لعب 0-0 بين نادي حمام لم وترجي نادي تونسي.
1: لطفي خالد وصفة تعليق في لقاء الاولمبي الباجي يتقدم الرياضي بسقيط الدائر.
0: شكرا لك لبي. في توقيت 29 دقيقة في هذا الشوط الأول هنا في ملعب جمع الكميتي بباجة، هذا الملعب التاريخي دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدائر. لعب متوقف لشرب المياه ومباراة جميلة للأمانة مفتوحة من الجانبين. ماذا أهدر محرز بالراجح منذ قليل في دقيقة 22 بعد تمريرة من محمد الهادي حدوشي، يمشي على الرواق اليمين يدخل منطقة الجزاء، في المقابل يصعد محرز بالراجح من اليسار يدخل منطقة الجزاء يطلب الكرة ياخذها يسدد، لكن كانت كورته عالية في نقطة ضربة الجزاء منفرد مع الحارس عبد القادر شوية، كان ممكن يكون أول هدف بالنسبة للأولمبي الباجي. بعدها فرصة مع سعود لناصف العطوي اللي حركي على الرواق اليمين بالنسبة لتقدم سقيط الدائر، يدخل كذلك منطقة الجزاء يوزع براس كرة من محمد علي العمري يتصدي لها الحارس شاهين اسماوي حارس مرمى الأولمبي الباجي. مباراة اعتقد في اهداف حسب ما نشاهد في حجم الفرص، كرة ترجع بضربة مرمى من عبد القادر شوية، ترجع كرة يرجعها الحال ابراهيم بيرتران يضغط ماكسويل، هذه كرة مقطوعة من جانب بيرتران، كرة في وسط الميدان يقطعها الفاسي دي بي من جانب الأولمبي الباجي، حكم صادق السلمي يصفر له مخالفة سي دي بي، تنفذ كرة بسرعة، كرة مقطوعة من العمري يرجع ويعاون الدفاع، محمد علي العمري تمشي الكرة، هذا ترويض من زياد، زياد العلوي، علوي كرة للتقدم سقيط الدائر، مرور ممتاز من محمد علي العمري، استلام كرة من هارون بن عامر في وسط الميدان إلى ناصف العطوي مع صعود لناصف، ناصف على الرواق اليمين يستلم خذوا هذه كرة خطيرة يسدد جانبية، يسدد ناصف العاتوي جانبية، لمسات قصيرة بين من لعبية تقدم سقيط الدائر حسب ما قاعد نشاهد، ممكن عندك سنوات يتقدم في بطولة الرابطة المحترفة الأولى وهي ليست أول تجربة ليك بالنسبة لبطولة الرابطة المحترفة الأولى، برافو حسب ما قاعد نشاهد فيه للأمانة أنه فريق لأول مرة في بطولة الرابطة المحترفة الأولى يعني قاعد متصدر الترتيب 7 نقاط دون قبول أي هدف إلى حد الآن، مع مردود محترم جدا إلى حد الآن مع الأولمبي البيج، هذه كرة خطيرة للأولمبي البيج، هذه كرة مع سعود ليوسف عزيب، يوسف يحب يوزع يرجع كرة لألفا سيدي بي في وسط الميدان، استلام يوسف عزيب من جديد، كرة بيجية، هذه كرة لحسين القفسي ترجع لألفا سيدي بي يوزع وبراس ويأخذها عبد القادر شوية، التوزيعة في العمق إلى ماكسويل دوميكو والحارس عبد القادر شوية ياخذ كورتو بينيدي. مباراة كما قلت حسب قاعد نشاهد التيمبو عالي فيها بصراحة بين زوز فرق، وصلنا للدقيقة 32 لبيب من هذا الشوط الأول، دائما التعادل 0 مقابل 0 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدير مع حضور جماهيري محترم العدد من جانب أحباء وأنصار الأولمبي الباجي لحد الآن.
1: هيكل بحلوس ملعب شادي زويتن، التوقيت والنتيجة
10: 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، والنتيجة باقية تعادل أصفار بين زوز فرق بين شبيبة العمران ونجم متلو.
1: اقتربنا من نهاية الأشواط الأولى، باش نقصف التوقيت من 4 دقائق وصف التعليق نعمل 3 دقائق. تفضل مهدي.
9: شكرا لك لبيب. في توقيت 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول، التعادل مازال 0-0 بين النادي الرياضي بحمام لمف والترجي الرياضي التونسي، والأفضلية في الدقائق الماضية للترجي على مستوى الاستحواذ على الكرة دون ربما فرص خطيرة بعد الهدف اللي كان سجله وألغاه الفار. طبعا ديما نحكيه على الهدف اللي كان سجله الإيفواري عبد الرحمن كوناتي. الترجي مازال يتقدم نحو الهجوم، هذا عماد الفراج ومحاولة جديدة على الجهة اليسرى والتدخل، التدخل من لاعب الهمهامة في اللقطة الماضية مخالفة لفريق ترجي على الجهة اليسرى، كان تدخل من بهادين السلامي 29 سنة اللاعب السابق للنجم الرياضي الساحلي اتحاد بن قردان، بالإضافة لعديد التجارب الليبية. والنادي الرياضي بحمل في اليوم في تشكيلته الأساسية 8 ملعبية أساسيين تم انتدابهم في هذا الميركاتو، يعني عمل كبير من الهيئة المديرة. تحياتنا مرة أخرى سيمون ذر الجبنياني بطبيعة رئيس الهيئة التسييرية اللي كان خذا الفريق في ظروف مادية صعبة وكان ممنوح حتى من تأهيل لاعبيه، وفي آخر رمق تقريبا استطاع النادي الرياضي بحمل الأنف من الحصول على الإجازة اللي تخوله المشاركة في بطولة هذا الموسم. والترجي التونسي كذلك اللي كان قام بميركاتو صنفه الأحبان وميركاتو الأفضل ربما طيلة السنوات الماضية، ميركاتو على مستوى الكم والكيف بالنسبة للترجي في انتظار طبعا حسن التوظيف من طرف الروماني ريجي كامف وتقديم الإضافة من بعض اللاعبين بطبيعة اللي كان جاو للترجي في الميركاتو الصيفي. كرة للترجي ستعود بمخالفة التنفيذ، حمزة الرفيع يستعد باليمنى التوزيعة وترجع، ترجع من المهاجم محمد علي الماجري موجود لمساندة الدفاع في النادي الرياضي بحمل انف، التمريرة خلفية من فرنانديز. فضل لطفي.
10: هيكل هيكل يا مهدي سمحني لحظة فقط، ثم فار وإمكانية ضربة جزاء لشبيبة العمران، واصل في انتظار ما سيقوله الفار
9: باه في كل وقت ما... اكيد لولوية ليك في كل وقت تعطينا جديد. بتعود الكرة بضربة مرمى لفريق النادي الرياضي بحمل انف، معز بن شريفية يلعب الكرة طويلة، يطلع دراجر بالراس، حازم المستوري تمهيد الى كوناتي بالراس مرة اخرى، فما اضطراب في محور دفاع النادي الرياضي بحمل انف.
10: سمحني مهدي ما تمش ضربة جزاء ثم نعم تفضل
9: لا اعطيني معلومه مساج تفضل عندك المجال.
10: قلت ما ثماش ضربه جزاء وثم ركنيه تلعبت لفايت شبيبه العمران، اذا الفار ما ثم شافش لي ثم ضربه جزاء.
9: شكرا لك يعطيك الصحه. اذا 35 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، اللعب متقطع نوعا ما، مخالفه جديده لفريق الترجي، نذكر 0-0 بين الترجي والنادي الرياضي بحمل انف، مخالفه قريبه من الخط النهائي لمنطقه الجزاء جنب شويه على مرمى الحارس معز بن شريفيه، قدام الكره نضال العيفي الظهير الايسر وحمزه الرفيع لاعب خط وسط الميدان في الترجي القائد، يخليها له العيفي، سيكون التنفيذ كالعادة لحمزة اللي يلعب طبعا كأساسي اليوم في المباراة. ديما نذكر في ظل غياب البيرو في كاستيلو غائب على ورقة المباراة في الترجي الرياضي التونسي، والأسباب أكيد ستعلنها إدارة الترجي ربما في الساعات القادمة، لأنه كان شارك في كل المباريات هذا الموسم وغير موجود اليوم اسمه على ورقة المباراة تماما. كرة لحمزة رفيعة يوزع في القائمة الثانية بعيد بعيدة الكرة على مرمى الحارس معاذ بن شريفية، تخرج لبيب ضربة مرمى في توقيت إلى حد الآن 36 دقيقة لعب في الملعب البلدي بحمل انف، تعادل سلبي بين النادي الرياضي بحمل انف وترجي الرياضي تونسي 0-0 بين الفريقين.
1: لطفي خالد التوقيت ونتيجة في باجة.
0: 36 دقيقة لعب بالضبط هنا في الشوط الأول في ملعب باجة، دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدير.
1: هيكل بحلوس 3 دقائق وصف وتعليق في ملعب الشهير ديزويت، فضل.
10: وهو كذلك لبيب في 7

0: بالحاج، ثم لعب فريق نجم المتلوي مرقع على ارضيه الميدان. ان شاء الله يكون لاباس نانا برانكو، يقوم لاباس ويربح مخالفه قريبه لخط وسط الميدان في مناطق وتتنفذ بسرعه الكره في اتجاه عامر جويني. عامر جويني ثم ترجع لنانا، نانا ممتاز تمشي إريكواسي ثم ترجع لنانا، ولا تغطية ممتازة دفاعية من عدي بالحاج تقريبا موجود، يلعب على اليمين على اليسار في وسط الميدان، يرجع ياخذ الكرة، يرجع للتغطية الدفاعية ممتازة كذلك العملية حاليا لصالح نجم التلوي أسامة الهيشري بعملية فنية، توصل الكرة إلى عامر جويني، ترويض عامر جويني يعني قريب لعمود الركنية، عامر جويني يرفع كرة عالية والتدخل من علي قزبيري، خرج هذه الكرة ثم في التغطية إريكواسي ما يتحكمش في الكرة متاعه، تخرج رمية تماس لصالح شبيبة العمرة تتنفذ بسرعة في اتجاه عدي بالحاج اللي كان على اليسار حاليا جاء على اليمين، تمشي الكرة بلال مقنم في ارجاع الكرة من رمية تماس، بلال مقنم يبحث عن المساعدة يحسب له الحكم، ثم ترجع الكرة ورائية إلى علي كازمير ثم إلى سامر المرواني، إلى سامي الهمامي، سامي الهمامي إلى هارون الكوكي، تبادل كروي قصير في محاولة لجلب فريق لاعبي نجم متلوي إلى وسط الميدان طويلة في اتجاه مصطفى سويسي ويربح رمية التماس، مصطفى سويسي تتنفذ بسرعة من بلال مغنم إلى غايث بن حميدة تتقطع الكرة مرة أولى ومرة ثانية ثم ترجع مرة أخرى إلى مصطفى سويسي إلى بلال مغنم، عدي بن حاج فرصة والهدف، الهدف الأول لصالح شبيبة العمران، بلال التويتي إذا صاحب الهدف في الدقيقة 40، تدرج كروي ممتاز بكرات قصيرة لصالح شبيبة العمران على اليمين على اليسار، ثم توصل الكرة إلى بلال التويتي ويكون الهدف الأول لصالح شبيبة العمران في الدقيقة 40 من هذا الشوط الأول، لتتغير النتيجة في أولى أهداف هذه الجولة الثانية إذا في من ملعب الشادلي سويتم، شبيبة العمران يتقدم بهدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في الدقيقة 40.
1: أول هدف في الدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تذكير بالتوقيت والنتيجة مهدي في ملعب حمام لنف.
2: في ملعب حمام لنف ما زال تعادل 0-0 بين النادي الرياضي بحمام لنف وترجي نادي تونسي في 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول.
1: شكرا ليك لطفي خالد، 3 دقائق في ملعب وجمع الكميتي بباجة، وصف وتعليق.
3: 40 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول هنا في ملعب بيجا، دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي، وتقدم سقيط الدائر وأولى تغييرات المدرب يسري بن كحلة في تشكيل التقدم، سقيط الدائر تغيير اضطراري بعد تعرض لإصابة بالنسبة للمدافع إبراهيم بيرتران، دخول حمدي سلامي رقم 29، حمدي سلامي دخل مكان إبراهيم بيرتران بعد تعرض هذا الأخير لإصابة، ترجع كرة باجية هذه هجمة حدوش، كرة مقطوع ترجع لصالح الأولمبي الباجي، تشتيت الكرة للتماس، تماس لصالح الأولمبي الباجي من جانب المدارج الثانوية، هذه كرة ولا تنفيذ رمية التماس، كرة من سليمة الشلغومي نفذ، ترجع من جديد للتماس خرجها ناصف العطوي، تماس إذا شاهدنا البارح 6 أهداف في الأشواط الأولى إلى حد الآن في 3 مقابلات كما البارح هدف وحيد عند هيكل بحلوس، البارح شاهدنا هدف في الشوط الأول في المرسى، 2 أهداف في الشوط الأول في بوعليل حوار، و3 أهداف في الشوط الأول في بن جنات، ضئيلة الحصيلة في هذه المقابلات في الدفعة الثانية، هدف يتيم إلى حد الآن في 3 مقابلات وننتظر الأهداف سواء في حمام لنف أو كذلك في ملعب باجا أيضا، هذه كرة والمخالفة لصالح الأولمبي الباجي، حط الكرة في التنفيذ محمد الهادي الحادوش، حادوش قدامه ناصف العطو، حكم يقول له وخر شوية، صادق السالمي ينبه على ناصف العطوي يقول له وخر شوي، احترم الامتار يا ناصف، حدوشي في تنفيذ المخالفه في نصف منطقه تقدم سقيط الدائر، مجنب شويه على يمين الحارس

0: عبد القادر الا شويه باليسار مش ينفذها كرة ولا تنفيذ. محمد الهادي الحدوشي مع سعود لإسلام الشلغومي وحمزة المبروك حدوشي وزع الكرة بالرأس مقطوعة من أمادو با
1: ضربة جزاء لنادي حمام لمف. ضربة جزاء للنادي الرياضي بحمام لمف يعلن عليها الحكم أيمن نصري. جاب ضربة الجزاء محمد عزيز اليعقوبي كان انفرد داخل منطقة الجزاء في ظهر المدافعين وحاول التدرج بالكرة لكن العرقلة والاحتكاك كان موجود من نضال العيفي. هذا الاحتكاك قدره الحكم أيمن النصري بأنه مخالفة تستوجب ضربة جزاء وبالتالي يعلن عن ركلة جزاء دقيقة 43 لطفي في انتظار التنفيذ لأنه يبدو غير آني.
0: شكرا لك مهدي. نرجع في توقيت 43 دقيقة لها في هذا الشوط الأول هنا في باجة. دائما التعادل 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الداير. كرة مقطوعة في وسط الميدان ترجع من ألفا سيدي بيباجية. الكرة مقطوعة من جانب فرج عجرود لتقدم سقيط الداير. تمهيد لناس في العطوة على اليمين والركنية حركي نشيط ناس في العطوة للأمانة جيب ركنية لتقدم سقيطة داير بعد تمريرة من فرج عجرود. وللأمانة برافو للزوز نوادي احترام الأرقام على المراول متاعهم يعني بالأزرق الكامل تقدم سقيطة داير النوامر بالأبيض الأولمبي الباجي بالأحمر الكامل والنوامر كذلك بالأبيض. برافو يعطيكم الصحة. هذا اللي يحبوا المعلق يعني ساعات تبدأ تعلق في مباراة متاع فريق يعني مذهبة شوية ساعات نصف رقم. على كل حال هذه ركنية لصالح تقدم سقيطة الدير. يقوم سلامات يمشي له صادق السالمي ألفا سيدي بي كما الركنية ثم نعطيك الخط لبيب نستناو الركنية. هارون بن عامر رقم 7 في تنفيذ الركنية. كورة ليسار الحارس شاهين اسماوي. هارون بن عامر في تنفيذ الركنية لسقيطة الدير. هارون باليمين ينفذ الركنية براس ويتصدى الحارس.
1: العودة للفار في حمام لمف. سامحني لطفي شكرا ليك الحكم أيمن
0: في فضل. توقيت 45 دقيقة لعب وننتظر كم سيضيف كوقت إضافي حكم المباراة. تفضل مهدي.
1: شكرا ليك. اذا في ملعب حمام لمف نادي رياضي بحمام لمف كانت حصل على ضربه جزاء منذ قليل. بقينا في الانتظار تقريبا دقيقه ودقيقه ونص دون تنفيذ ركله الجزاء هذه والحكم ايمن نصري قرر العوده للفار من اجل التثبت في مدى سلامه القرار المتخذ منذ قليل باعلان ركله الجزاء لفريق النادي الرياضي بحمام لمف. كان التدخل من نضال العيفي على لاعب النادي الرياضي بحمام لمف عزيز لي قوبي والحكم لم يتردد في الإعلان عن ضربة جزاء قبل العودة للفار. حاليا مشاهدة الفار لبيب في ملعب حمام لمف في انتظار القرار. القرار أكيد جدا سيأتي بعد لحظات وإذا كان بالصور التلفزية عندك إضافة أو تصحيح للقطة ضربة جزاء طبعا ناخذوها في المباشر لأنه
2: صعب جدا وأنه باش يثبت ضربة الجزاء لأنه المهاجم وكأني بي سقط معناها من غير ما يلمس المدافع.
1: ألغى ضربة الجزاء بالفعل تأكيدا لكلامك. ألغى ضربة الجزاء من طرف أيمن نصري. ما زلنا نحكيه على الموضوع.
2: إذا ألغى ضربة الجزاء سقي ضربة في بعضهم المهاجم معناها ما نعرفش أنا ممكن واضح. أيمن نصري هو حكم المباراة كيفاش زفرها باللور رغم اللي كان قريب بكل صراحة بقى يستنى والفار بقى يستنى. هذه المشكلة بسرعة معناها تقريبا
1: ومن جهة المساعدة الثانية كانت مفتوحة الزاوية والرؤية ربما كانت واضحة زاد.
2: ومن أول ما شفنا اللقطة في الإعادة حتى الزملاء اللي موجودين في الاستوديو حمزة وحميد وسيف ماهيش ضربة جزاء معناها صعب جدا حسب الصورة معناها تكونوا أمناء ونعطيه كل واحد حقه. كان جات فما صعوبة في التقييم رانا قلنا ولا لكن واضحة الصورة. ما نعرفش علاش يبطل الفار ما نعرفش علاش قرارات متأخرة ما نعرفش حسيله. إن شاء الله يتفاداو الأمر في قادم الجولات. نرجع بك أنت كان لطفي هو في باجة أنت موجود في توقيت ونتيجة خلنا نعملوا جولة. مهدي حمام لمف
1: الحكم أضاف أربعة دقائق وقت ضائع في هذا الشوط الأول، تعدوا منهم دقيقة ونص بالضبط إلى حد الآن، يعني مازالوا زوز دقائق ونص على نهاية الشوط بالضبط بالضبط، ولا تعادل سلبي 0-0.
2: هيكل في زويتن،
3: في زويتن أضاف الحكم ثلاثة دقائق لعب، تعدوا منهم دقيقتين مع تقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف بلال تويتي في دقيقة 40.
2: لطفي في باجة،
0: نلعب في الدقيقة 45 في المباراة زايد 2، حكم المباراة أضاف 3 دقائق وقت إضافي في هذه الفترة الأولى من المباراة، ونتيجة 0-0 بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدير.
2: باهي ملا نكملوا الأشواط مع هيكل لطفي وبعد نرجع للمهدي، مازلت لنا دقيقة دقيقة. هاي هاي تفضل هيكل.
3: أقل من دقيقة، الثواني الأخيرة باش ينتهي والثلاثة دقائق.
2: مش نمشي للكوت ديفوار هذاك علاش؟ مع فوزي.
3: أيضا ترجع الكرة لصالح شبيبة المتلوي المتأخرة في النتيجة أمام
2: نجم المتلوي، عادي عملت دمج بين الشبيبة ولا
3: نجم المتلوي. العفو العفو العفو. إذا شبيبة العمران متقدمة بهدف مقابل صفر، وفي هذه الآونة بالضبط يا الحكم على نهاية الشوط الأول وعندك التفاصيل لبيب هدف مقابل صفر بلال التويل.
2: لطفي في باش،
0: شكرا لك لبيب، هذه كرة عرضية لصالح الأولمبي الباجي بالراس، كرة مقطوعة من نصف العاتوي من جانب تقدم سقيطة للداير. شوط أول شاهدنا فيه العديد من الفرص من الجانبين والنتيجة بيضاء، إذاعت عديد الفرص بشكل غريب من جانب لاعب هو التقدم سقيطة الداير وكذلك ملاعبية الأولمبي الباجي، 0-0. الحكم ينظر لساعته صادق لسالم، هذه كورة لصالح التقدم، أمادو وزع كورة والحكم ماذا يقول؟ ما ثماش مخالفة، سدد أمادو أندري ضربة مرمى لصالح الأولمبي الباجي في المقابل، نشاهد في أمادو ملقى على أرضية الميدان، حكم المباراة صادق السلمي، روح رياضية كبيرة من لاعب الأولمبي الباجي، نعطي حق سليم الشلغومي لمشاب للاعب تقدم سقيط الدير، وكذلك حمزة المبروكي تمنو على حالته الصحية، مازال ملقى على أرضية الميدان طاقم الطبي.
2: نمشيو الحمام لنف مادام اللعب متوقف وبعد نرجعوا. آية تفضل مهدي.
1: اللعب كذلك متوقف لبيب في إصابة حازم المستوري من الترجي الرياضي التونسي، ثواني على نهاية الشوط الأول،
2: نرجع للبيجة إن شاء الله.
0: ثواني كذلك على نهاية الشوط الأول، هذه كورة محمد علي العمري وانزلاقية من حمزة المبروك للتمس، رمي التماس لصالح تقدم سقيط الدير وللتحق بلا الآن، نذكر أنه نلعب في الثواني الأخيرة في الوقت الإضافي في الشوط الأول والنتيجة تعادل 0-0. شوط أول محترم جدا من جانب الأولمبي الباجي وكذلك من جانب تقدم سقيط الدير اللي خلقوا عديد الفرص لكن ما دخلتش الكرة للشباك، لا من جانب الأولمبي الباجي وكذلك لا من جانب تقدم سقيط الدير. ممكن آخر فرصة في هذه المباراة، رمي التماس طويلة من مصعب العجيلي داخل منطقة الجزاء، الهدف الأول لتقدم سقيط الدير، هذا هدف تشوفه في البطولة الإنجليزية، رمي التماس ثم بالرأس ثم في الشباك، بالصورة الإذاعية رمي التماس تمشي داخل منطقة الجزاء بالرأس، يضربها لاعب تقدم سقيط الدائر وتدخل كرة للشباك، أولى أهداف المباراة حمزة الربعي، يدور عندك لبيب، القادمون من الخلف المدافع حمزة الربعي، الربعي سجل هدف
2: في توقيت
0: 45+4
2: مهدي تفضل.
1: شكرا لك، ما حبيتش نقص على لطفي في التعليق على الهدف، نهاية الشوط منذ لحظات بل تعادل 0-0 بين نادي حمل انف والترجي الرياضي التونسي لبيب،
2: مع هدف ملغى للترجي وضرب الجزاء ملغاة للنادي الرياضي لحمل انف، الفار خدم مليح في هذا الشوط الأول في حمل انف. لطفي
1: بالضبط،
0: الثواني الأخيرة لبيب في هذا الشوط الأول من المباراة،
2: في بالي أضاف 3 دقائق وهكا ولا قداش اضاف الشوط الاول؟
0: تقديري 3 دقائق، تقديري لانه تعرض لاصابه لاعب الاولمبي، تقديريا زاد ممكن دقيقتين، الحكم صادق اللازلم، هذه كره خطيره بالراس، هدف التعادل ماكسويل، مباراه مجنونه، مباراة مجنون. ماكسويل دوميكو، ماكسويل دوميكو، توزيع من العزيب بالراس ارتمائية، يخطفها ماكسويل دوميكو. استنينا للثواني الإضافية يا صادق، يا صادق، 1-1 المباراة إلى حد الآن في الشوط الأول. بعد ما سجل تقدم سقيط الدائر عبدلا ماكسويل دوميكو في دقيقة 45+5. ملا نهاية شوط أول هنا في ملعب جمعة الكميتي بباجة، وتنبأت بالأهداف، قلت أن المباراة فيها أهداف، أنه عديدة هي الفرص للأمانة اللي صارت في الشوط الأول، سواء من جانب الأولمبي الباجي أو كذلك من جانب تقدم سقيط الدائر. واستنينا الأهداف في الثواني الأخيرة من وقت الإضافي في هذا الشوط الأول. ننتظر، سيستأنف اللاعب، ذكر نلتحق بنا الآن، الحكم قاعد يحكي صادق السالمي مع حكم الفار كما قاعد نشاهد، يعني يقرب منه لاعب الأولمبي الباجي القائد محرز بالراجح، يقول له وخر شوية ويحتسب الهدف باش نعطيه كل حاجة اللي قاعدين نشاهدوها. يحتسب الهدف بالنسبة للأولمبي الباجي، 1-1 بين تقدم سقيط الدائر لينزل ضيف على مدينة باجة والأولمبي الباجي. ترجع كورة زيادة العلوي، مقطوعة الكورة من جانب الأولمبي الباجي، ترجع بالرأس كورة من جانب الدفاع من جانب تقدم سقيط الدائر، ترجع كرة في وسط الميدان. ذكر بالنتيجة 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدائر إلى حد الآن الثواني الأخيرة. الجمهور لهنا فرحان، جمهور الأولمبي الباجي بهدف التعادل من ماكسويل دوميكو في دقيقة 45+5. ترجع كرة لصالح تقدم سقيط الدائر، كرة في وسط الميدان من فرج عجرود، ترجع للمصعب العجيلي، العجيلي ترجع كرة لعبد القادر شوية، عبد القادر شوية. وفي اللحظة هذه صادق السالمي يعلن عن نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدائر. حمزة الربعي لتقدم سقيط الدائر وماكسويل ودوميكو للأولمبي الباجي.
2: شكرا مباشرة إلى الكوت ديفوار من غير إطالة فوزي بن سالم في الانتظار في بنيش، هكا باش تطويل المدة بالنسبة لملعب باجة، وقت بديل الوقت بدل الضايع وزوز أهداف مشوقة. فوزي بن سالم أبوث الإذاعة التونسية، البطولة الإفريقية للأواص في الكوت ديفوار انتهت، والوصافة للمنتخب التونسي حبيناه لقب خاصة بعد المجهود الكبير لمنتخبنا ضد مصر. مصر على الورق كانت أقوى، ولكن البارح كان بإمكان المنتخب أن يعود باللقب الافريقي. مرحبا يا فوزي.
4: مرحبا بك لبيب، تحيه ليك، تحيه لكل مستمعي الاذاعه الوطنيه التونسيه. كما قلت تحب نرجعوا بالفار للبطوله الافريقيه؟
2: ارجع بالفار، ارجع بالفار،
4: نرجع بالفار، نرجع بالفار. البارح وفات البطوله الافريقيه الاواسط، وبطبيعه الحال نعرف الناس كل النتيجه النهائيه هو فوز المنتخب المصري على حساب المنتخب الوطني التونسي 31-29، المرتبه الاولى لمصر، المرتبه الثانيه لتونس، المرتبه الثالثه لنيجيريا، المرتبه الرابعه لانغولا، المرتبه الخامسه لغينيا، والمرتبه السادسه للمنتخب الليبي. علاش حبيت اعطيك الترتيب هذا على الاقل ونحكيه، حتى المرتبة السابعة الكونغو الديمقراطية والمرتبة الثامنة رواندا، لأنه رينا تقدم كبير على مستوى كرة اليد الإفريقية، مش مصر وتونس فقط وإنما باقي المنتخبات الإفريقية بدأوا يتقدموا رويدا رويدا، ورينا كرة يد مزيانة في العديد من المنتخبات، خاصة عن نيجيريا، خاصة ليبيا، غينيا، رواندا، خاصة مع الكفاءات التونسية والمدربين التوانسة الذي جيجا حافظ الزوابي. خلينا نرجع للمنتخب التونسي والمنتخب المصري لبيب. أنا اليوم الصباح ربما نقرأ في برشة تعليقات على مباراة البارح، قريت برشة اللي يشكروا في الملاعبية، وأنا مانيش مش نكون ضد المجموعة هذه، لكن ثم بعض المعطيات يجب أن نحطها في الاعتبار. أولا هذا المنتخب عنده 4 سنين قاعد يخدم، بدأ مع رياض البدوي، ثم إبراهيم ليغا، ثم كمل معاه السعيدي سامي السعيدي في العاب المتوسط وأيضا في البطولة الإفريقية. منتخب هذا يلزمنا نحافظوا عليه قبل كل شيء، لانه مستقبل كرة اليد التونسية. علاش البارح ثم علاش البارح ربما في الدور النهائي خسرنا الدور النهائي؟ لانه المنتخب المصري اولا برنامج الاعداد والخدمة في كرة اليد المصرية ما بدأتش عندها 4 سنين، بدأت عام 2019. يعني ثم برنامج دولة كامل قاعد يخدم على كرة اليد المصرية باش يوصلوا لمراتب متقدمة.
2: 7 سنين معناها من 2019 إلى 2026، 7 سنين خدمة معناها.
4: 7 سنين خدمة وأنا نشوف توا قاعدين يجدين في ثمار العمل اللي قاعدين يقوموا به. رينا منتخب الأكابر متاعهم يعني وين وصل، رينا منتخب منتخب الأواسط اللي فاز على تونس البارح كان أنها بطولة العالم في المرتبة السادسة.
2: وشفنا منتخب يعني الفتيات فوزي سفريات هكا ولا وصل النصف نهائي ولا نهائي لبطولة العالم. انت ادرى مني
4: على المتابعه وصلنا الدور النصف النهائي،
2: النصف النهائي بطولة العالم بنات معناها في افريقيا، انجاز كبير راهو، انجاز كبير
4: اللي اللي اللي كرة اليد الكبريات المصرية لبيب. يعني لسنوات قليلة كنا نمشي نلعبوا نعطيهم سكور ونروحوا.
2: صحيح فارق كبير يعني، فارق كبير اي اي
4: صحيح. شوف وين وصلت توا الكرة اليد سيدات على المستوى العالمي، ما عادش نحكيه على المستوى الافريقي. هذه بعض النقاط، امكانيات كبيرة، امكانيات رهيبة. انا تبعت المنتخب المصري ومنذ بداية البطولة الافريقية، ريت التنظيم، ريت الفريق الفني اللي قاعد يخدم مع المنتخب المصري، ريت كيفاش كل حاجة يعملوا لحسابها، كل حاجة يقرأوا لحسابها في المنتخب المصري. وذاك علاش ثم نظام كامل لهذا المنتخب اللي يعتبر اللي هو مستقبل كرة اليد المصرية، لأنه باش ياخذ مكان نجوم منتخب الأكابر. خلينا نرجع لمنتخبنا، منتخبنا كما ذكرت بدا 4 سنوات، بدا مع رياض البدوي، بدا كذلك ثم إبراهيم لاغا، ثم خذاه سامي السعيدي، وهذه من النقاط السلبية.
2: صحيح.
4: من النقاط السلبية لبيب، لأنه المنتخب اللي يدوروا عليه برشا مدربين تنجم تغير برشا حاجات.
2: صحيح.
4: في تركيبة وفي أعداد المنتخب، ماذا بينا المكتب الجامعي يقرأ لحسابها النقطة هذه ونخليهم لطرق فنية يخدموا في أريحية، نوفروا لهم كل المستلزمات، نوفروا لهم كل الظروف الملائمة.
2: فوزي الفار يتدخل توا، عنا موجز أنباء الساعة الخامسة وتقف معنا، بعد نرجع لك نكملوا مع فار المنتخب الوطني التونسي ماهر الفرشيشي لقراءة موجز أنباء الساعة الخامسة، ثم نعود لرياضة وهدف.
5: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حضرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة، عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل، برنامج نتنوش وينعوش. معايا انا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية، نتقابلوا كله من 4 لـ7 متاع العشية ومانيش وحدي.
6: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
7: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
8: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. بداية من الأول من أكتوبر القادم، المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء الاقتصادي. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي لا زالت متواصلة إلى غاية 30 سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعاليم التسجيل. تونس تعتزم تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة. تنطلق يوم الثلاثاء 15 سبتمبر الجاري وبمشاركة تونس أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية بجنيف الذي يضع تجارة الخدمات في صدارة النقاشات في ظل دورها المتزايد في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل. ليتواصل المنتدى إلى غاية 17 سبتمبر الجاري تحت شعار تسريع المستقبل. وفي آخر أخبار العالم، مستوطنون الصهاينة يصعدون من اعتداءاتهم في الضفة الغربية والقدس من خلال سلسلة هجمات مكثفة واقتحامات للمنازل والمنشآت الزراعية. الدفاع المدني السعودي يعلن إطلاق الإنذار المبكر في 3 محافظات للتحذير من الخطر. وختاماً، هجمات روسية على مدن شرقي أوكرانيا تسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين. نهاية الموجز، دمتم بخير.
7: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
7: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
5: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
7: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
5: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
7: استشارات قانونية،
5: أصحاب الهمم،
7: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
5: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
7: من 7 لـ 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
5: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
7: يوميا برامج من 8 للـ 9 وأخرى من 11:30
5: من 9 للـ 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
7: أما بعد نهار الثلاثاء
5: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
7: والجمعة أيام لا تنسى.
5: الإذاعة الوطنية
7: معنا بداية الحكاية.
5: معنا بداية الحكاية.
7: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
9: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
7: تصريحات
10: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
7: رياضة وأهداف مع لبيب الصغير.
2: 5:05 على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، ومعنا تتواصل الحكاية وتواصل الرياضة وأهداف لحدود 6 مساء. هذا الجزء الأولين، الجزء الثاني إن شاء الله من 6 لـ 8 مع محمد حبيب قويسم ومباراة النادي الرياضي السفاقسي ضد شوتينغ ستارز النيجيري في ملعب طيب مهيري بسفاقس، إياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية. إن شاء الله مربوحة للنادي السفاقسي وهكا يلتحق بالثلاثي الترجي والنادي الإفريقي في كأس رابطة الأبطال والترجي الرياضي الجرجيسي في كأس الكونفدرالية الإفريقية. نرجع للكوت ديفوار، نرجع لفوزي قبل انطلاق الأشواط الثانية. فوزي، وقفنا عند مرحلة التغييرات اللي ممكن أضرت بالمنتخب الوطني الأوسط، تغييرات على مستوى الإطار الفني في غياب الاستمرارية اللي هي عامل أساسي لنجاح أي رياضة وأي اختصاص.
4: أكيد أكيد لبيب، ونعرف الاستمرارية شو ممكن تقدم إضافة للاعبين وخاصة اللاعبين الشباب، لكن رغم ذلك ثم برشا نقاط إيجابية خرجنا بها من هذه البطولة الإفريقية. أول نقطة حبيت تحية كبيرة للفرق التونسية مدارس في كرة اليد اللي قاعدة تخدم على مستوى الشباب، وربما السياسة المعتمدة كذلك بالنسبة لهيئة المدير متاعها امتداد اللاعبين الشباب. نحكي على فريق ساقي لبيب، سقيت زيد نلقاه فيها مصطفى جمهور اللعبة ذاية، وذكروه مليح لأنه ذكرني بعصام تاج، واحد من أبرز اللاعبين اللي عدى بطولة ممتازة وممتازة جدا. ثم اللاعب حمزة البحري جناح أيسر من أعلى فراس، إن شاء الله يوصل للمستوى اللي نحبه عليه يكون اللاعب هذايا. ثم عندنا اللاعب فهد درغام كذلك ظهير وهو من اللاعبين الممتازين والبارح عمل مقابله متميزه جدا. ثم نلقاو كذلك الحارس محمد شفشوب يعني يظن من العناصر من فريق الساقيه.
2: يلزم نبنيو عليهم ونشجعوا النوادي هذه لانه راه حتى النوادي تعاني ازمات ماليه راهي ماهيش تخدم براحتها فوزي. ما يلزم نقولوا هما صحيح يجتهدوا ومدارس وقاعدين يكونوا اما راهو يلزم دعمهم
4: اكيد ويلزم الدعم نتاع الفرق التونسيه. وربما وانا رايي وقلت حتى في السابق يعني قانون انتداب زوج لاعبين في مركز واحد راهو قانون ربما يضر بالفرق الصغرى اكثر منه للفرق الكبرى. القانون هذا يلزم مراجعته ويلزم الإدارة الفنية تعطي أهمية للتكوين عند هذه النوادي وندعموها. علاش لا؟ علاش لا؟ بنعطيني
2: فوزي بسرعة توا أعطيني بقية النقاط الإيجابية عندك دقيقتين وندخلوا في أي باش لأنه الأشواط الثانية باش تنطلق.
4: نعطيك النقاط الإيجابية عندنا ثلاثة لاعبين محترفين يلزمنا نبنيو عليهم ويلزمنا نحاولوا نعاونوهم بصفة كبيرة برشا. نحكي على قاسم الأحمر، نحكي على إياد الشتاري، نحكي على كذلك إياد مجنب اللي نلقاو بزوج لاعبين في فريق البي اس جي وثلاثة لاعبين عنده بطولة متميزة جدا. وإياد الشتاري اللي تم اختياره أفضل لاعب في مباراة نيجيريا سيبقى ويواصل مشوار مع منتخب الأصغر لانه مازال في عمر الاصغر. نحكيو على بقيه لاعبين في فريق ابن خيار طبولبا تقريبا زوج لاعبين فقط من الترجي الرياضي التونسي، ثلاث لاعبين في البطوله الفرنسيه، بقيه اللاعبين من ثلاث نوادي. حكيت على طبولبا ثم لاعب من النجم لاعب من طبولبا والبقيه من ابن خيار وثقيل تنزيل. النقطه الثانيه وربما حسنت الاداره الفنيه فعلت يعني بتمكين المنتخب هذايا من المشاركه في الالعاب المتوسطيه تحضير للبطوله الافريقيه. يلزم كذلك
2: حمزه الخطوط الكل مفتوحه بالنسبه لكره القدم وينجموا يتدخلوا اذا كان ترى جديد. مهدي تفضل اللحظه فوزي مهدي
1: فقط انطلق الشوط الثاني سامحني لبي
2: باهي باهي المعلومه باهي اللي انطلق عنده الشوط الثاني ماذا بينا يدخل نكمل مع فوزي نرجع لكم زويتن.
3: زويتن
2: هاي هيك
3: ثلاث دقائق في الشوط الثاني لبيب
2: نفس النتيجة الشوط الأول 1-0
3: نفس نتيجة 1-0 لصالح شبيبة العمرة.
2: نظن لطفي مازال ما بداش يباجي لأنه بدا متأخر. نكمل دقيقتين هما ما بكني كمل دقيقتين وما أكثر. فوزي تبارك الله عمل لك كيما في باجي ثلاث دقائق وقت ضعف ثلاث دقائق. هاي فوزي تو شد كرونو ورا شد كرونو هاي تفضل هاي
4: مانيش نطول برشا. قلت هذه اللي النقاط اللي لازمنا نبنيو عليها هذا المنتخب لازمنا ندعموه ونواصلوا العمل معاه على المدى الطويل. المنتخب هذايا باش يغادر ان شاء الله أبيجان الليله في الليل بعد وصول طائره منتخب الاصغر باش يبقى مع الوفد الاصغر. ثم الحارس مدرب الحراس فارس غومان باش يبقى يواصل المشوار مع الصنف الاصغر وايضا اللاعب اياد الشتالي اللي كما قلت باش يواصل المشوار مع منتخب الصغر. وبارح حاجة حلوة برشا أن رينا مجموعة كبيرة متوازة رغم كلهم ما مسيسكم في أبيجان من مناطق بعيدة أعداد كبيرة جات تشجع وساند في المنتخب الوطني التونسي تحية كبيرة لهم.
2: وعنا صور مرافقة للمراسلة متاعك تبين الجماهير اللي كانت موجودة ويعطيهم الصحة برافو مشكورين جدا. فوزي الأصغر
4: الأولى ما كانتش موجودة أعداد كبيرة
2: دور نهائي
4: كما قلت في أماكن بعيدة شوية وأيامات عمل لأنه العمل يبدأ 6 متاع العشية وما ينجموش يغادروا. لكن في الدور النهائي كانوا موجودين واتمنوا أن يكونوا موجودين كذلك في نهائي الصغر اللي يبدأ مشاركته في البطولة الإفريقية نهار الثلاثة. ونذكر أنه آخر لقب كذلك لمنتخب الصغر يعود لمالي عام 2016 مع المدرب محمد علي الصغير لبيب
2: 10 سنين
4: معنا. وان شاء الله من نهار الثلاثاء تبدا تغذيتنا للبطوله الافريقيه للاصغر
2: ان شاء الله. 10 سنين غياب عن اللقب الافريقي بالنسبه للاصغر ان شاء الله المره هذه يكون موجود. مشكور جدا فوزي يعطيك الصحه التغطيه لكل اذاعات الاذاعه التونسيه يعطي الصحه. وقعدت في البيت نتاع الغرفه نتاع النزل وما غادر ماشي غادر الا ما اكمل المداخله معنا نجم توا تخرج متمان يعطيك الصحه فوزي شكرا لك مره اخرى. نرجعوا للرابطه المحترمه المحترفة الأولى لكرة القدم وعودة للدفعة الثانية من مقابلات الجولة الرابعة ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. باش لطفي
0: تحية ليك لبيب، وإحنا في انتظار انطلاق الشوط الثاني من هذه المباراة المشوقة والمثيرة والممتعة. باش نعطي كل واحد حقه. دون عندك لبيب محمد علي العمري، هو اللي ضرب الكرة بالرأس، هو اللي سجل لتقدم سقيط الدائر
2: محمد علي
0: 45 زائد 6
2: محمد علي العمري. العمري به انت باش تزيدني معلومه لطيفه. اللطيفه
0: دوميكو
2: زميلتنا
0: هو
2: لطيفه
0: اللي عدل 45 زائد 7 وثبت لوتا انا هبط 9 دقائق اضافهم الحكم عفوا
2: 9 دقائق مش 3 به هذاك علاش هو غلطك وانت غلطنا ونحن مش مشكله.
0: انا سهلت شكون بحذايا ولا
2: محمد علي العمري
0: وظهر لي
2: باي محمد علي العمري دقيقة 45، لكن زميلتنا لطيفة القاسمي من جريدة الصحافة تقول لك يا لطفي شكون اللي لعب بالتماس؟ معناها صاحب التمريرة الحاسمة.
0: التمريرة الحاسمة
2: اي
0: حمزة الربعي 34
2: حمزة الربعي باه اوكي لطيفة أي. المعلومة ديما على موجات إذاعة الوطنية
0: رقم 34
2: رقم 34 هو اللي نفذ التماس، ومحمد علي العمري بالراس أسكنها في الشباك. هكا تبدأ الأمور واضحة والمعلومة كاملة دائما على موجاتنا. باه انطلق الشوط الثاني ولا مازال؟
0: انطلق الشوط الثاني في هذه اللحظات الثواني الأولى في الشوط
2: في لهي اللحظة، معناها 12 دقيقة تأخير، معنى تقريبا نقول لأنه هكا معناها تولي الأمور باش نتجاوز شوية الوقت بالنسبة للنشرة المسائية للسادسة. لازمنا نكملوا الأشواط الثانية والمباريات وبعد يجي حبيب يكمل بالطبيعة مع مباراة النادي الصفاقسي. حمام لمف توقيت ونتيجة في حمام لمف
1: 5 دقائق لعب لبيب في هذا الشوط الثاني، ولا تعادل 0-0 بين نادي حملنف وترجي. ومدرب الترجي روماني ريجي كامف قام بتغيير ثلاثي الهجوم دفعة واحدة مع انطلاق هذا الشوط الثاني، خروج عناد الفراج فرنانديز الكامروني وحازم المستوري ودخول روبيرو بليلي ودانو.
2: واضح زويتن هيك البحلوس التوقيت والنتيجة
3: 8 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، وشبيبة العمران متقدمة على نجم التلاوي بهدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في الدقيقة 40 من الشوط الأول. مع بداية الشوط الثاني نجم التلاوي قام بتغيير أول، خروج عبيد الله الشابي وتعويضه بمحمد علي لوريمي.
2: به 8-5 وباجة دقيقة ولا دقيقتين لطفي؟
0: دقيقتين لعب في الشوط الثاني.
2: واضح 1-1 بين الأولمبي البيجي
0: كاد يفعلها الأولمبي البيج. ملا تصدي من عبد القادر شوية بصراحة، كورة والمخالفة من الحدوشي في الزاوية 90 شالها عبد القادر شوية، ملا مباراة
2: ما عادش شوية ولا برشا معناها بالتصدي هذا. عبد القادر يعطيه الصحة، مش كيقول يعطيه الصحة يخمو بيجا اللي أنا معاه لا أنا جست فيه تقلب فدلك، ما مش نبعدوا على التخمينات وكالتأويلات
0: جمالية اللعب
2: نحن نفدلك لا مع هذا أنا مع كل الأندية التونسية ما في شوية فدلك ما فما حتى مشكل. باهي نبدأ التعليق تو من العمران نمشيو لحمام لمف ومن بعد باشا حسب التوقيت. آية 4 دقائق في زويتر مع هيك البحلوس، تفضل هيك.
3: شكرا لبيب. إذن 9 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني، وشبيبة العمران باقي متقدمة بهدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في الدقيقة 40، هدف كان ممتاز، عمل جماعي بين لاعبي فريق شبيبة العمران، تنتهي الكرة عند بلال التويتي اللي يفتتح بها النتيجة. ثم لهنا الشوط الثاني تقريبا نفس بداية الشوط الأول، تقريبا نزوز فرق بدون حسابات بدون ضغوطات يلعبوا الهجوم، فريق يلعب لتدعيم الهدف كما هذا الهجوم. عدي بالعاد عدي فرصة كبيرة، فرصة كبيرة لعدي بالحاج يمرر وتتمر الكرة أمام بلال التويتي ما يغلطش عليها، كاد يكون هدف ثاني لصالح شبيبة العمران. وقبل ذلك كانت كرة ثابتة أيضا ممتازة لفريق نجم المتلوي، كرة عالية ما كانتش بعيدة على القائم وعلى الحارس أسامة الحنزولي. كذلك لابد من التنويه من هذا اللاعب الممتاز علي كازمير اللي يبقى ملقى على أرضية الميدان هذه المرة الثانية، المرة الأولى كان أصيب في التحام مع أحد لاعبي النجم المتلوي، خرج قعد مدة يداوي ثم عاد تحت تسويق لأنه كانت الناس يعني جماهير شبيبة العمران كانوا مفجوعين من هذا اللاعب، لأنه يعني بكل صراحة لاعب ممتاز جدا وهازز وسط ميدان دفاعي شبيبة العمران. يعني تقريبا هذا اللاعب اللي كنت حدثت عليه أنا تقريبا في الموسم الفارط لما جاء أمين باجي كمدرب لشبيبة العمران واعطاه المكان اللي يلزمه يلعب فيه، من هناك بدا يظهر هذا اللاعب علي قزمير. ستنفذ المخالفة ومن غيره وراء الكرات الثابتة عدي بالحاج. مخالفة في مناطق نجم المتلوي تتنفذ طويلة بالرأس بالرأس والكرة عالية بالرأس والكرة عالية من هارون. الكرة تتنفذ بسرعة ترجع الكرة من ضربة مرمى وتتنفذ بسرعة لصالح نجم المتلوي والتدخل ممتاز في كل مكان. هذا اللاعب علي كازمير في كل مكان تتنفذ الكرة تمشي إلى بالحاج بالغيث وتمشي الكرة إلى أسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي أسامة الحنزولي يربح بعض الوقت ويقدم بالكرة بتاعه الحكم يحسب له يرفع كرة عالية تتجاوز خط وسط الميدان في اتجاه بلال تواتي تتقطع ثم ترجع مرة أخرى إلى غيث بن حميدة. غيث بن حميدة ترجع كرة مرة أخرى إلى مين بن عمر ممتاز ممتاز فكان الكرة متاع علي قزمير يعني بطريقة فنية ممتازة علي قزمير ثم ترجع كرة عدي بالحاج ممتاز علي عدي بالحاج وكان لابد من التدخل عليه بيعني مخالفة تكتيكية من اللاعب عزيز الغريسي باش نجم يقف اللاعب عدي بالحاج بعد عملية فنية ومراوغة فنية أولى ثم بالسرعة متاعه المعهودة حب يتجاوز علي الغريسي اللي قام بمخالفة تكتيكية فنية باش يقص الهجوم تمشي مخالفة لصالح شبيبة العمران أمام بنك احتياطي النجم المتلوي عدي بالحاج كالعادة. والحكم ينبه على أمين قارة مدرب نجم المتلوي عدي بالحاج في تنفيذ هذه المخالفة لصالح شبيبة العمران. كل لاعبي نجم المتلوي في الدفاع عدي بالحاج كالعادة وراء الكرات الثابتة عدي بالحاج يعطي الحكم إشارة التنفيذ.
1: الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي الهدف الأول للترجي الرياضي التونسي بالرأس يوسف البليلي. البليلي استغل ركنية محكمة من حمزة رفيع على ما يبدو هو اللي كان وزع الركنية ويوسف البليلي يصعد في القائمة الأول بالرأس يفتتح النتيجة لفريق الترجي الرياضي التونسي في توقيت 11 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني لبيب يعني الدقيقة 56 في زمن المباراة افتتاح النتيجة للترجي إذن على حساب النادي الرياضي بحمام لف.
2: حامل القميص رقم 4 اللي سجل مهدي
1: صحراوي صحراوي بالضبط صحراوي لاني كنت مركز مع تغييرات نادي حمام الانف شفت البليلي يحتفل كنت مركز مع زوز تغييرات جاء الهدف بالضبط هو مروان الصحراوي اذا يعدل او يفتتح النتيجه لفريق الترجي هنا في ملعب حمام الانف 1 بلاش على مستوى الدقيقه 56.
2: شكرا لك نختم معك المداخله هيكل في زويتن.
3: 13 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني وشبيبة العمران متقدمة على نجم التلوي بهدف مقابل صفر هدف بلال التويتي في دقيقة 40 من الشوط الأول.
2: كل المباريات فيها أهداف توا بهدف مروان الصحراوي في ملعب حمام لف. أي مهدي 4 دقائق وصف التعليق تفضل.
1: شكرا لك لبيب. إذا افتتاح النتيجة للترجي الرياضي التونسي منذ قليل عبر مروان الصحراوي برأسية بعد ركنية على الجهة اليمنى لخط هجوم الترجي الرياضي التونسي يصعد بالرأس يسجل في الأثناء فما زوز تغييرات كما قلت من جانب النادي الرياضي بحمل في دخول هيثم المحمدي وأحمد بن طيبة مكان كل من محمد علي الماجري في خط الهجوم وأيضا أبو بكر سيديكي ترجع الكرة للنادي الرياضي ب حمام الانف مقطوعة في وسط الميدان محمد الحاج محمود ياخذها روبيرو روبيرو البرازيلي يلعب كرة مع كوناتي عبد الرحمن كوناتي يمشي مع يوسف البليلي على اليسار بليلي لمسة واحدة مع روبيرو روبيرو إلى يوسف البليلي ممتازة من البليلي في اتجاه الحاج محمود في منطقة الجزاء بالنسبة للترجي الرياضي التونسي تستمر الهجمة بليلي بليلي لروبيرو مرة أخرى الكرة ترجية وتغير ربما نسق الهجومي بالنسبة للترجي مع دخول الثلاثي دانو روبيرو ويوسف البليلي ديما ذكر مكان عماد فراج فرنانديز الكاميروني وحازم المستوري هدف مقابل صفر الصعود بالرأس الاغتناص وأول هدف بالنسبة لمروان الصحراوي مع الترجي الرياضي التونسي هذا الموسم طبعا يلعب أساسي مكان حمزة جلاسي اللي كان لعب المباراة الماضية ضد المستقبل هذه بالمارسا، فما إصابة في الترجي يتوقف اللعب قليلا. قلت فلوريان دانو دخل التشكيلة أو دخل يعني بديل في هذا الشوط الثاني رغم كل ما قيل على خروجه من الترجي الذي تونسي. دانو موجود اليوم في ورقة المباراة ويلعب هذا الشوط الثاني مهدي. بينما الملاحظة البارزة أيضا
2: أي؟ فضل كمل الملاحظة البارزة ونرجع لك الملاحظة أنا معناها على التغييرات. فضل أي؟
1: فقط التوضيح يعني بالنسبة لأشرف الجبري ماهوش حاضر على ورقة المباراة، وأكيد بعد المباراة نسلوا على الأسباب الحقيقية لغيابه على المقابل.
2: المثلث معناه بتاع الهجوم تغير الكل بالنسبة للترجي، ثلاثي الهجوم تبدل
1: بالضبط.
2: فرنانديز معناه عنده خيارات كبيرة مستوري. هي ثلاثة مهاجمين اليمين اليسار وقلب الهجوم، معناه تقريبا من المرات النادرة اللي نشوفه وتغييرات في نفس الوقت معناه مع بداية الشوط الثاني.
1: هذا هو
2: معناها
1: هذا هو بالنسبة
2: مع ذلك للتحليل. ممكن أكيد بعد المباراة نجم حتى سؤال فني معناها ولا واحد من ثلاثي الهجوم نجح في الشوط الأول، ذاك علاش التغيير جماعي بالجملة معناها بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، ومش أول مباراة نظن به. يعطيك الصحة مهدي مزين كمل معك كمل معك التعليق صحيح. مهدي وأكيد وأنه عرفت أنت حسب الصفحة الرسمية للترجي مواعيد مباراتي الذهاب والإياب ضد السويحل الليبي.
1: بالضبط لبيب نذكروا بهم، طبعا الترجي سيواجه فريق السويحلي الليبي الذهاب خارج تونس بين 16-18 اكتوبر والاياب بين 23-25 اكتوبر في رادس ان شاء الله. وان شاء الله بالتوفيق لكل الانديه التونسيه، طبعا ان شاء الله يكونوا عندنا 4-4 بالتوفيق اليوم لفريق النادي الرياضي الصفاقسي، زوز في ربيعه الابطال وزوز في الكونفدراليه. فقط فما مخالفه في مكان خطير لنادي حملنف، نتبعها ثم نعطيك الكلمه لبيب في المباشر في مباراه نادي حملنف والترجي الرياضي التونسي في توقيت إلى حد الآن 15 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، يعني 60 دقيقة لعب في المباراة. الترجي إذن يتقدم بهدف مروان الصحراوي برأسية دقيقة 55 بعد صعوده وقت ناصل الكرة من ركنية. هذه كرة النادي الرياضي بحمل فتوزيع وكرة بالرأس بعيدة على مرمى الحارس منتصر السيت، تبقى نتيجة واحد بلاش إذن للترجي في 16 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني.
2: شكرا إلى لطفي خالد في بيجا الوصف والتعليق.
0: في توقيت بالضبط 58 دقيقة في عمر المباراة هنا في ملعب بوجمع الكميتي بباجة، دائما تعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وفريق تقدم ساقيت الدائر. البداية كانت لتقدم ساقيت الدائر عن طريق محمد العمري في دقيقة 45+6 من الشوط الأول، ثم عدل بسرعة الأولمبي الباجي عن طريق ماكسويل دوميكو في دقيقة 45+7. هذه كرة العالوي عالوي عالوي داخل منطقة الجزاء، مات كرة لتقدم ساقيت الدائر ناصف العاتوي وزع كرة بالرأس، ما ياخذهاش بالرأس، تمشي ضربة مرمى، فرصة خطيرة وضربة جزاء يعلنها صادق السالم، ماخذهاش الكرة بالرأس ويدخل شاهين السماوي على لاعب تقدم ساقيت الدائر ويعلن ضربة جزاء. صعود بالرأس كان من لاعب تقدم ساقيت الدائر أمادو با، ما زال ملقى لأرضية الميدان ودون تردد صادق السلمي في هذا التوقيت بالضبط في دقيقة 58 من المباراة يعلن عن ضربة جزاء. كانت كرة خطيرة لزياد العلوي داخل منطقة الجزاء، مهد زياد العلوي لنصف العتوي، العتوي وزع الكرة داخل منطقة الجزاء، سعد أمادو با ومعاه كذلك شاهين السماوي ويحتسب ضربة الجزاء. حكم المباراة حسب تقديره أنه حارس مرمى الأولمبي البيجي اعتدى على لاعب تقدم ساقيت الدائر، ودون تردد صادق السلمي يعلن عن ضربة جزاء. سيناريو ومعطى جديد في هذه المباراة، سيناريو ومعطى جديد في هذه المباراة، نذكر للتحق بين الآن الحكم صادق السلمي يعلن عن ضربة جزاء لتقدم ساقيت الدائر، ونذكر أنه النتيجة 1-1 هي التعادل. كيف ستكون بقية المباراة، لأن المباراة جميلة وتحددت عليها والفرص موجودة من الجانبين. حكم صادق السلمي يطمن على الحالة الصحية للاعب أمادو با، لاعب تقدم سقيت الدير وفما فار. صادق السلمي بعد ما حكاه مع أمير لوسيف يمشي لشاشة الفار، مش يمشي ثبت. صادق السلمي ننتظر القرار النهائي بعد التثبت مع الصور والفيديو. صادق السلمي يمشي لشاشة الفار في انتظار يا اما تأكيد ضربة الجزاء او الغاء ضربة الجزاء لتقدم سقيت الدير. ننتظر قرار صادق السلمي بعد المعاينة مع تقنية الفار وشاشة الفار. قاعد يثبت، مازال يثبت صادق السلمي. الكل واقف لهنا، جمهور الاولمبي الباجي، ونذكر للتحق بنا الان على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه. نلعب فتيقه 61، اللعب توقف عند اعلان ضربه الجزاء فتيقه 58 لتقدم سقيت الدائر، والحكم صادق السلمي يمشي للفار وننتظر القرار النهائي. ننتظر القرار النهائي بعد قليل. الكل واقف لهنا، الكل قريب كذلك على حافة الميدان بالنسبة لملاعبية الأولمبي الباجي وكذلك ملاعبية تقدم سقيت الدير. وننتظر يعني قرار نهائي بالنسبة لحكم المباراة صادق السلمي، لأول مرة في هذا الموسم يدير في بطولة الرابطة المحترفة الأولى، هي أول مباراة لي. صادق السلمي يقول ما فما شيء، يلغي ضربة الجزاء صادق السلمي. صادق السلمي بعد المعاينة مع شاشة الفار يلغي ضربة الجزاء. تبقى النتيجة على حالها 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيت الدير. لبيب وصلنا لدقيقة 62 من عمر المباراة، 1-1 تبقى النتيجة. التعادل هنا في ملعب جمع الكميتي بباجة، وتدخل الفار منذ قليل وإلغاء ضربة الجزاء لتقدم سقيت الدير.
2: شكرا. إلى ملعب حمام لمفة، التوقيت والنتيجة مهدي.
1: في توقيت 21 دقيقة لعب لبيب في هذا الشوط الثاني، ترجي يتقدم على حساب النادي الرياضي بحمام لمف بهدف مقابل صفر.
2: إلى الوصف والتعليق في ملعب الشيل دي زويتن، هيكل تفضل. هاي 4 دقائق كالعادة.
3: شكرا لبيب. 23 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني والنتيجة باقي. تقدم شبيبة العمران على نجم تلوي بهدف مقابل صفر. هدف بلال التويتي في دقيقة 40 من الشوط الأول، لكن الأسبقية حاليا في اللعب وفي خلق الهجومات وفي المسك بالكرة لصالح النجم المتلوي اللي تحت له تقريبا 3 فرص كانت واضحة، مع امتياز اللاعب نانا براندون اللي يعني أصبح هو العقل المدبر في هجوم النجم المتلوي. في دقيقة 15 كانت له فرصة ممتازة، كان تقريبا وجه لوجه مع الحنزولي اللي كرة مشيت تقريبا في المكان اللي واقف فيه الحنزولي، وبطبيعة الحال الحنزولي فسخ هدف كاد يكون هدف التعادل المحقق. ثم دقيقة 19 هي فرصة مزدوجة بين ياسين السلطاني وأسامة النفاتي بطبيعة الحال، والحارس أسامة الحنزولي في مرة أولى ثم الدفاع في مرة ثانية يخرج الاخطر يعني خرج من انكماش، وهذه فرصة لصالح شبيبة العمران. عدي بن حاج، عدي بن حاج والحارس، والحارس عزيز البجاوي قدام راس شهاب الزغلامي، قدام راس شهاب الزغلامي يفسخ الكرة، لكن قبل ذلك يتدخل الحكم المساعد للإعلان على تسلل. تغيرت بالجملة في الحقيقة بين الزوز في تشكيلة الزوز فرق بالنسبة للنجم متلوي، محمد عامر بلغيث، محمد عامر الجويني، وعبد الله الشابي. يعني يقول لبعض الزملاء اللي ديما يلحوا علينا على التغييرات ويحبوا يسمعوا التغييرات تاع اللاعبين، نقولوا نعاود: محمد عامر بلغيث، محمد عامر الجويني، عبد الله، عبيد الله الشابي من فريق نجم التلوي يخرجوا، ويعوضهم كل من ياسين السلطاني، يوسف امراض، ومحمد علي الوريمي. بالنسبه لتغييرات شبيبه العمران، خروج كل من محمد امين بن عمر، بلال التواتي، وتعويضهم بكل من شهاب الزغلامي ومالك جمال. ستعود الكرة من مخالفة للنجم المتلوي في مناطق شبيبة العمران تراجع على مستوى الخطوط لشبيبة العمران، أصبح يدافع ربما يخمم في المحافظة والاستحفاظ بالهدف اللي مسجله في دقيقة 40 من الشوط الأول عن طريق بلال التويتي، في حين أصبح فريق نجم تلوي يبحث مع كل كرة عن هدف التعادل. هذه فرصة أخرى وكرة بالرأس عالية مخالفة، كرة بالرأس فوق المرمى تمشي ضربة مرمى لصالح شبيبة العمران. أسامة الحنزولي في تنفيذ ضربة المرمى يحسب له الحكم، يسرع أسامة الحنزولي يرفع كرة عالية تتجاوز خط وسط الميدان، ترجع بالرأس من سامر المرواني ثم ترجع مرة أخرى لنجم المتلوي، طويلة وترجع من هارون كولكي مرة أولى ثم تمشي غيث بن حميدة ممتاز الخروج من مراوغة أولى ومراوغة ثانية وثالثة ومازالت المحافظة على الكرة متاعه، ممتاز غيث بن حميدة كابيتان وقائد فريق شبيبة العمران. ترجع الكرة مرة أخرى لصالح نجم المتلوي، تمشي عزيز الغريسي والتدخل كذلك ممتاز من علي كازميري، يحط الكرة في التماس، التماس لنجم المتلوي علي الغريسي وعزيز الغريسي في تنفيذ رمي التماس طويلة تتنفذ بالرأس من المدافعين ثم مرة أخرى، والمخالفة بتدخل من الحكم على مخالفة على غيث بن حميدة، رفع ساق في 27 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، تقدم شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في الدقيقة 40 لبيب.
2: باش التوقيت ونتيجة
0: في توقيت بالضبط هنا في باشا 67 دقيقة لعب في عمر المباراة، دائما التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدين.
2: مهدي عبيد في حمام لنف، الوصف والتعليق تفضل.
1: شكرا لك لبيب. نرجع مجددا لملعب حمام لنف في 26 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، الترجي يتقدم هدف مقابل صفر، الإمضاء لمروان الصحراوي، والترجي عنده ركنية جديدة عبر يوسف البليلي، بينما منذ قليل كان الموعد مع التغييرات، فما مناوشة بين هيثم المحمدي الملاعب اللي دخل منذ قليل في تشكيلة نادي حمام لنف ويوسف البليلي، وإنذار لكل لاعب صارم الحكم أيمن نصري في اللقطة لأنه الحقيقة زايدة بلغتنا المناوشة، و حتى يوسف البليلي نعرفه دمه سخون شوية، أطنى به حتى في الاحتجاج على اللاعب، ربما فما استفزاز من المحمدي كملوا البليلي، دونك المشهد هذا ماذا بينا أكيد جدا معاش يتعاود. أيمن النصري يعطي ورقة صفراء أخرى على ما يبدو الواحد من أعضاء الإطار الفني أو طرف تخل من الإطار الفني، لأنه لابس الدوسار كان تابع على الترجي الرياضي التونسي، الرؤية تكاد تكون محجوبة أمامي الحقيقة في الزوايا على اليمين وعلى اليسار، لأنه مع وقوف الجماهير مع زملاء الإعلاميين لكاميرا مان المصورين في القنوات، معناها يكون المشهد تقريبا صعب جدا في التأمل خاصة في زوايا الركنية. باش تكون الصورة واضحة أنا قاعدين نحاولوا نستغلوا شوية طول متاعنا لبيب كي نقفوا ونشوفوا فوق الناس، الحمد لله شوية ينفع الطول،
2: معناها لجناب مخفيين ما تنجمش، ما هي ماذا بينا
1: ما نعرفش لطفي وهيكل عندهم الميزة هذه ولا لا، أنا الحمد لله
3: والله فكيت من فمي مادي، قلت
2: ينجموا يجاوبوك
1: لطفي وهيكل لطفي
2: ينجموا يجاوبوك هما محظوظين، محايد في الأسئلة هذه محايد أنا
3: أيوة
1: لطفي لطفي في باجة مفروض لا مفروض الأمور طيبة غادي ما يستحقش أنه يقف لأنه الملعب ربما أكبر شوية زادة
2: أما في حملهم في الهناء المنصة أعلى من
1: العالية
0: المنصة عالية بصراحة والصورة ممتازة بصراحة
1: يعطيك صحة لطفي شكرا هيكل شكرا لبيب العودة من جديد
2: كلموا سي المنظر يشوفونا حل الجمهور اللي يقفوا
1: أي لا بعض الأطراف
2: المتداخلة
1: صحيت هو الم... أي ميسالش
2: فهمت
1: إن شاء الله كل الأطراف المتداخلة
2: اللي نجم رأو يتفرج حتى يبعد 20 سنتي ما يقلقش رأو أمور واضحة
1: صحيح
2: ما يقلقش لا يقلق ولا يتقلق 20 سنتي على اللي صار
1: هكا هما يعطيك صح من بالضبط من هما يخدموا خدمتهم ما احنا نخدموا الحقيقة لانه الرؤيه محجوبه قبيله زاد الحقيقه باش نكونوا واضحين حتى في الهدف كانت الرؤيه محجوبه شويه يعطيك الصحه انك عاونتني بالصوره على التلفزيون دونك نحاولوا نتفاهموا ونكملوا المباراه ملعب حمل لنف هذه خصائص نتاعو بطبيعه شكرنا كنا لمنصه الصحافه اللي فيها كل شيء يعني الهيئه المديره الحمل لنف راه ما عندها حتى مسؤوليه فيها
2: صحيح لا لا صحيح بنيه البلديه
1: هذه امور الملعب امور الملعب
2: مهندس معماري
3: يا مهدي كي يبدا رئيس جمعيه ولد الاعلام ولد الملاعب ولد البرامج الرياضيه اكيد مش تلقى كان التسهيلات ومش تلقى كل شيء لانه هي اكثر واحد تقريبا في الرؤساء اللي نجم يفهم معاناه المعلقين والصحفيين الرياضيين نقصد بذلك
1: منظر جبيني بالضبط بالضبط اللي كنا عملنا له تحيه طبعا مع انطلاق المباراه مره اخرى تحياتنا ليه سي منظر ترجع الكوره

0: وهكا نكونوا كملنا تغييرات النادي الرياضي بحمام الانف. كان خرج في راس بن عمار دخل عمار با، خرج ابو بكر سيديكي دخل احمد بن طيبه، وايضا دخل ايهاب الدريدي مكان محمد عزيز يعقوبي، وهيثم المحمدي دخل مكان محمد علي الماجري، كما قلنا ربيع قرويه اخر الوافدين على ارضيه الميدان. بالنسبه للمدرب شمس الدين الذوادي، هذه كره طويله من محمد الحاج محمود يتفطن لها بهادي السلامي، ودفاع النادي الرياضي بحمام الانف تتقص الكره قبل ما توصل البلالي، ترجع للجزائري لكوناتي، كوناتي ممتاز، يراوغ يسدد، حلوه ياسر الكره، حلوه ياسر من كوناتي بخارج الرجل سدد، واكثر امتياز كان بن شريفيه تصدى للكره بخبره السنوات معز ضد فريق الامه السابقه ترجي، يخرج كره ركنيه للترجي الذي تونسي لبيب، اللعب متوقف لاصابه واحد من لاعبي ترجي، مع الاشاره ايضا انه غادر رائد الشيخاوي منذ قليل، رائد الشيخاوي للاصابه نتمنوا له الشفاء العاجل، ودخل مكانه حمزه جلاسي في خط دفاع الترجي، ومحمد الحاج محمود هو الملقى على ارضيه الميدان، تعرض لاصابه مع دخول اعضاء الاطار الطبي طبعا والمسعفين لاسعافه ان شاء الله سلامات للاعب الدولي التونسي محمد الحاج محمود. في 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، ترجي واحد نادي حمام الانف صفر لبيب.
1: شكرا لك. 76 دقيقة لعب في حمام الانف، شوفوا ملعب زويتن التوقيت والنتيجة هيكل.
2: 33 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، وباقي التقدم لشبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف بلال تواتي في الدقيقة 40 من الشوط الأول.
1: شكرا لك. إلى الوصفة التعليق مع لطفي خالد في باجة.
3: 73 دقيقة لعب في عمر المباراة هنا في باجة، دائما التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي، وتقدم سقيط الدائر لسجل لتقدم سقيط الدائر محمد العمري في 45+6، ثم عدل بسرعة الأولمبي الباجي برأسية عن طريق ماكسويل دوميكو في 45+7، تغييرات تقدم سقيط الدائر، دخول حمدي سلامي مكان إبراهيم بيرتران، دخول كذلك محمد أمين النووي مكان شرف الدين عون، ودخول فادي درقاش مكان محمد علي العمري. في المقابل أيضا هنالك تغييرات من جانب المدرب نصيف البياوي بالنسبة للأولمبي الباجي، خروج يوسف العزيب ودخول بشير حسني، وخروج حسين القفسي ودخول إيشيموي أعني ست. ترجع كورة لصالح التقدم سقيط الدائر في تنفيذ المخالفة رقم 7 هارون بن عامر، هارون بن عامر في تنفيذ المخالفة لتقدم سقيط الدائر، كورة قريبة قرابة زوز أمتار على خط التماس بجانب المنصة الرئيسية، بن عامر وزع كورة ويتدخل بالبوكس، شاهين اسماوي خرج كورة، شاهين يخرج كورة حارس مرمى الأولمبي الباجي، والحكم صادق السلمي يزفر له مخالفة، يزفر المخالفة. نذكر أنه صادق السلمي كان ألغى ضربة جزاء لتقدم سقيط الدائر بعد اللجوء لتقنية الفار، للوهلة الأولى كان زفرها في دقيقة 58، ثم بعد العودة لتقنية الفار ألغى ضربة الجزاء لتقدم سقيط الدائر. تبقى النتيجة لحالها 1-1 هنا في ملعب باجة بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدائر. الشوط الثاني ما شاهدناش فيه حاجة كبيرة للأمانة مقارنة بالشوط الأول اللي فيه عديد الفرص. تغيير آخر لنصيف البياوي من جانب الأولمبي الباجي، أمين بن عمار يدخل مكان رقم 12 الفاس سي دي بي، يخرج سي دي بي ويدخل أمين بن عمار، الفاس سي دي بي اللي قام بمباراة طيبة للأمانة في وسط الميدان. ممكن نصيف البياوي يحب أكثر نفس هجومي لأنه أمين بن عمار يتقدم شوية للهجوم. ترجع كرة ياخذ كرته شاهين سماوي حارس مرمى الأولمبي الباجي، كرة لحمزة المبروك يتقدم بالكرة المدافع حمزة المبروك، يربح الأمتار حمزة، حمزة يتقدم حمزة المبروك وزع في العمق يبحث على إيشيموي، ومقطوع الكرة من العتوي في مرة أولى، ثم ترجع من جديد كرة لصالح الأولمبي الباجي. أفضل شوية الأولمبي الباجي في هذا الشوط الثاني للأمانة من حيث استحواذ على الكرة وخلق الفرص. ممكن ما شاهدناش حاجة كبيرة من تقدم

0: سقيت اللي داير عكس الشوط الاول. هذه كوره انيسيت عنده الكوره، وهو الحكم ماذا يقول؟ ثم مخالفه. المرور كان ممتاز من الحدوشي، تم العرقله من مصعب العجيلي مع الانذار والمخالفه. المخالفه باجيه قريبه من الحارس عبد القادر شوية، على يمين الحارس عبد القادر شوية من جانب المدارج الرئيسية. ننتظر التنفيذ، حكم صادق السلمي ينبه باحترام الأمتار القانونية. حدوشي في تنفيذ المخالفة، محمد الهادي الحدوشي في تنفيذ المخالفة لصالح الأولمبي الباجي مع صعود لحمزة المبروك وكذلك سليمة الشلغومي. حدوشي في انتظار التنفيذ المخالفة لصالح الأولمبي الباجي. هذه كرة ولا التنفيذ، ومقطوع الكرة مرة أولى من الدفاع. الشموي سدد كرة مقطوعة من دفاع تقدم ساقيت الداير للتحق بين الآن. تبقى النتيجة على حالها 1-1، وصلنا لبي في توقيت 78 دقيقة لعب في عمر المباراة. دائما التعادل 1-1 هنا في باش.
1: الى حمام لم في التوقيت ولا النتيجه مهدي؟
2: مازال لبيب الترجي الرياضي التونسي يتقدم على نادي الرياضي بحمل لمف في 37 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني. كرة خطيرة للترجي البليلي وفرصة أخرى تضيع على المهاجم دانو، كانت الكرة أو هو سبق الكرة والكرة خلف دانو، وبالتالي ضاع الهدف على الترجي.
1: ومازال الحاجز البشري أمامك ولا بعد شوية؟
2: خليني نبشرك أنه تفاقم الحاجز البشري من 1 إلى 3. معناها هاني قلت لك انا راني غيرت المعادله تماما، معناها نحيت الطاوله اللي قدامي وخذيت اكثر سباس، والحمد لله يا ربي اعطانا شويه طول.
1: الحمد لله يا ربي عمل على الطول، ما انا ما تعملش على العرض. خلنا نمشيو المهدي، نمشيو الهيكل، تفضل هيكل. انت عامل عزوز، عامل عزوز على الطول على العرض، انت واضحه امامك الرؤيه.
3: انت تحب تقول لي انا نعمل على العرض؟ نعمل على العرض، نعمل على العرض، لانه الرؤيه واضحه عندي.
1: الرؤيه واضحه، اش قلت لك؟
3: الرؤيه واضحه عندي،
1: الزوايا مفتوحه، الطول والعرض امورك هانيه، 5-5. تفضل.
3: شكرا لبيب. 39 دقيقه لعب في هذا الشوط الثاني، وباقي شبيبة العمران متقدم بهدف مقابل صفر. هدف بلال التويتي في الدقيقة 40 من الشوط الأول. نجم التلوي قام بزوز تغييرات أخرين، خروج أمين بوزعبية وتعويضهم بإدناك، وكذلك خروج أسامة النفاتي وتعويضه بأوغبا، في حين كذلك قام شبيبة العمران بتغيير ثالث، خروج مصطفى سويسي وتعويضه بمحمد العسكري. ترجع كرة حاليا لصالح النجم هذا بالمتلوي، ممتاز هذا الدخول علي الغريزي، لكن الامتياز كان للدفاع والتغطية الدفاعية من محمد العسكري. محمد العسكري حب يخرج الكرة، تصطدم بلاعب من النجم المتلوي وترجع الكرة إلى أسامة الحنزولي. أسامة الحنزولي إلى عدي بالحاج، عدي بالحاج، عدي بالحاج، عدي بالحاج، يعني ربي معه كل مدافع نجم يجيب بحذا عدي بالحاج في عدي عشوية صعيبة، باعتبار هذا اللاعب فني كثيراً، فني وصاحب مهارات فنية كبيرة، إلى جانب السرعة، إلى جانب السرعة. وذا مهدي عدي بالحاج ما يعملش على الطول متاعه، بالعكس يعمل على قصر القامة متاعه في مثل هكذا يعني وضعيات.
2: أي هو أحياناً حتى قصر القامة نعم راهو سريع، يكون سريع أكثر،
1: أما مش في التعليق.
2: أي سريع
1: في مثل وضعية مهدي.
2: لا زاد بالنسبه لانت والبوست في الكوره، معنى المدافع يستحق الطول، يستحق الطول.
1: هو حارس المرمى، حارس المرمى
2: يعطيك صح،
1: وفي الحقة البشري، وفي الحقة البشري زاد، وفي الحقة البشري ديما التويل هما اللي يبداو موجودين مش القصار.
3: يا اخوي بالضبط. يا اخوي انا على الاقل لقيت فرصه باش نقول راهو قصار قام زاد عنده.
1: لا خلينا نوضحوا، راهو نحن ديما
3: رانا في اماكن معينه،
1: رانا نفدكوا، راهو التويل باهي.
3: اكيد
1: لا معناها
2: الحمد لله،
1: الحمد لله يا رب،
2: كل نعمه من عند ربي،
3: حبينا نخرج نخرج شويه من الرتابه ونخرج شويه.
4: ما نحن حبينا نوصلوا الارساليه بهذه التاريخ هكا بالفتكه، رانا ما نقصدوا شيء، المهم خلينا نخدموا مرتاحين.
3: اكيد اكيد عديد من الملاعب وعديد من المنصات الصحفيه اللي نعانيو فيها من الدخلاء، خليني نقولها من الدخلاء. انت ربما اعتلت
4: الحمد لله، نحن تولينا الكرسي والطاوله موجودين الحمد لله، من بعد بشويه نقصوا من الصعوبات هكا ولا هاي تو الدقائق الاخرى نصمتوا انا نصمت وانتم ما تعلقوا نقصوا من الدردشه تفضلوا.
3: اذا ترجع كره بعمليه هجوم معاكس عن طريق شهاب الزغلامي تتقطع له الكره تمشي عزيز البجاوي حارس مرمى نجم متلوي، عزيز البجاوي لايوب التليلي ياخذ له الكره، محمد علي لوريمي تمشي كره باقي في وسط ميدان نجم المتلوي، ترجع كره مره اخرى الى نانا ويبقى في ايوب التليلي، ثم تتقطع الكره من عدي بالحاج يعاود يقص الكره نانا، تم عملت هجوم معاكس ليسار على المتلوي، فرصه وممتاز اخذ الكره ازدواجيه ممتازه من اللاعب رقم 15 ياسين السلطاني، لكن الحائط الدفاعي والبشري لدفاع شبيبة العمران تصدم فيه الكرة وترجع مرة أخرى إلى ياسين السلطاني طويلة إلى نانا دندو تمشي الكرة إلى أسامة الهيشري ثم ترجع لنا حركة، هذا اللاعب ممتاز يقوم بعملية ثم ترجع مرة أخرى إلى أسامة الهيشري يرفع كرة عالية تدخل أول من الدفاع عن طريق سامي المرواني يخلط ما يخلطش الكرة في التماس لصالح شبيبة العمران
4: في توقيت
3: 44 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، واحد بلاش لشبيبة العمران، هدف بلال التويتي في دقيقة 40 من الشوط الأول، دقيقة تقريبا على نهاية 90 دقيقة.
4: بعد تعطينا الوقت بدل ضاع به ملعب باجا، قديش توقيت لطفي؟
0: 84 دقيقة لعب في عمر المباراة، دائما التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيطة الدير.
4: حمام لمف توقيت والنتيجة مهدي.
2: في حمام لمف 42 دقيقة لعب في هذا الشوط الثاني، يعني 87 دقيقة لعب في المباراة، 1 ترجي حمام لمف 0.
4: به ما نعملوا دقيقتين 3 دقائق في حمام لمف وبعد باش نرجعوا لزويتن نكملوا المباراة ونكملوا مع باجا، مازال فيها أكثر وقت، مازالوا 6 دقائق في الوقت الأصلي والقانوني، فما بالك بعد بالوقت بدل الضايع. هاي تفضل 3 دقائق في حمام لمف مهدي.
2: شكرا لك لبيب. 87 دقيقة لعب في المباراة، الترجي يتقدم على نادي رياضي بحمام لمف هنا في الملعب البلدي بحمام لمف بنتيجة هدف مقابل صفر. المدافع المحوري مروان الصحراوي صاحب الهدف الوحيد لحد الآن دقيقة 56 من زمن المباراة، وكاد فلوريون دانو وليفواري الفرنسي أن يضعف النتيجة منذ قليل، تسديدة رأسية ممتازة الحقيقة، الارتقاء القوة في التسديد والأكثر براعة وامتياز مرة أخرى، معز بن شريفية يتصدى كرة في مخالفة للترجي اختيرها يضرب الرأس جلاس، كان لتوزيع من يوسف البليلي بخارج الرجل يستعرض احيانا البليلي يوزع الكره خرج حمزه جلاسي في القائمه الثاني. تفضل
3: 4 دقائق وقت بديل هنا في زويتن.
4: نكملوا دقيقتين مع مهدي ونجيك نكملوا دقيقتين معاك. هاي تفضل مهدي.
2: شكرا لك. قلت الترجي ايضا كان كمل تغييراته منذ قليل، الخمسه تغييرات كما نادي حمل لمف بدخول معز حاج علي مكان محمد الحاج محمود، كره للنادي الرياضي بحمل لمف احمد بن طيبه اللي دخل في هذا الشوط الثاني على الجهه اليمنى لخط هجوم النادي الرياضي بحمل لمف، يحاول يجتهد واحد من ابرز اللاعبين الموسم الماضي في الهمهامه والركنيه، ركنيه لفريق النادي الرياضي بحمل لمف، مازال يعني متمسك بتعديل النتيجه رغم السيطره للترجي في هذا الشوط الثاني، لأنه الترجي سجل هدف وحيد، أضاع بعض الفرص لكن دون فرص يعني واضحة تماما. نادي حمل لمف ربما رجع له شوية الأمل في آخر المباراة حتى بالتغييرات، أغلبها تغييرات هجومية حكينا عليها لشمس الدين الذوادي، كرة في الركنية ترجع بالرأس من الصحراوي، مباراة تقريبا محترمة، الأكثر مباراة قدم فيها أداء جيد لحد الآن مروان الصحراوي، وزاد يعني زين وأثث الأداء متاعه في المباراة بهدف أول هدف قد يكون غالي للترجي، قد يساوي الانتصار الثالث هذا الموسم بعد انتصار على فريق النجم الرياضي الساحلي في الجولة الأولى، وأيضا الانتصار في الجولة الماضية ضد المستقبل الرياضي بالمرسى في ملعب رادس. المخالفة للترجي ومنتصر الصيد هو باش يلعب المخالفة خارج منطقة الجزاء أو يخلي الكرة، بالفعل يطلب من حمزة جلاسي وكل اللاعبين الصعود التقدم، يلعب كرة طويلة، يوزع المخالفة في اتجاه دانو، دانو يعمل مراوغة أو ترويث بالصدر، المراوغة الجسدية الثانية دانو أحيانا يزيدها شوي، كان الحركة الثانية زايدة شوية، طاح حاول أنه يتجاوز بمراوغة ثانية، لكن دفاع نادي الرياضي بحمل في أسبق، ترجع الكرة في الجهة المقابلة لمنتصر السيد حارس الترجي الرياضي التونسي في توقيت إلى حد الآن 90 دقيقة لعب بالضبط، والحكم يضيف 5 دقائق في هذا الشوط الثاني كوقت بديل. الترجي يتقدم 1-0 عن نادي الرياضي بحمل
4: باجة. توقيت ونتيجة لطفي.
0: في توقيت بالضبط 87 دقيقة لعب هنا في باجة، دائما التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدير.
4: هيكل نكملوا معاك مباراة ملعب الشادلي زويتن، تفضل.
3: وهو كذلك الدقيقة الثانية في الوقت البديل، باقي جبيبة العمران متقدم بهدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في الدقيقة 40 من الشوط الأول، وضغط رهيب من لاعبي نجم المتلوي على الدفاع شبيبة العمران اللي دفاعه متماسك ومنظم كما يجب، ومنع تقريبا العديد من الكرات للولوج للشباك. الفريق كل فريق قام بعديد من التغييرات، هون نذكر بهم محمد أمين بن عمر لشبيبة العمران، معاه غيث بن حميدة، مصطفى سويسي، عدي بالحاج وبلال التويتي، يخرجوا تعويضهم كل من محمد العسكري، أنور جويني، قابيل العثماني، شهاب الزغلامي ومالك جمال. بالنسبة لنجم متلوي خروج كل من محمد أمين بوزعبية، محمد عامر بالغيث، محمد عامر الجويني، وعبد عبيد الله الشابي، وتعويضه بكل من ياسين السلطاني، يوسف مراد أقبا، وإدني، ومحمد علي اللوريمي. ترجع الكرة لصالح نجم متلوي مرة أخرى، تشتيت كرة من دفاع شبيبة العمران مرة أخرى، والنجم التلوي الكرة يبحث على الكرات الطويلة، يأخذها في وسط الميدان عن طريق لوريمي، لوريمي تتقطع له الكرة، ممتاز، لكن قبل ذلك يتدخل الحكم ويعلن عن مخالفة ضد أنور الجويني على لوريمي، ومصحوبة بالورقة الصفراء، مصحوبة بالورقة الصفراء ضد أنور الجويني، تدخل من الخلف على لاعب نجم المتلوي محمد علي لوريمي. كل لاعبي الفريق موجود، زوج فرق موجودين في مناطق شبيبة العمران، ما بقى كان الحارس محمد عزيز البجاوي في مناطقه. المخالفة ربما تكون هي الأخيرة، ربما تكون هذه الكرة الأخيرة لصالح نجم المتلوي. ماذا يقول الحكم؟ ماذا ينتظر الحكم؟ يبدو لي أنه ثم حديث مع غرفة الفار، لا يكمل، ما ثماش، مش يعطي الإشارة لتنفيذ المخالف، ينبه على اللاعبين داخل مناطق الجزاء لصالح شبيبة العمران. المخالفة لصالح المتلوي، تتنفذ الكرة وترجع بالرأس، ترجع بالرأس أمام محمد علي لوريمي، لوريمي لوريمي لوريمي تتقطع الكرة، عملية هجوم معاكس، عملية هجوم معاكس لشبيبة العمران عن طريق قبيل العثماني، قبيل، وترجع الكرة مرة أخرى إلى أنور جويني، أنور جويني يتريث إلى علي كازمير، يشتت كرة تمشي مباشرة ضربة مرمى لصالح نجم متلوي. محمد عزيز البجاوي يسرع، يلعب ضد الوقت وضد النتيجة، وفي هذه الأونة بالضبط يعلن الحكم على نهاية المباراة، مباراة شبيبة العمران ونجم المتلوي بانتصار شبيبة العمران هدف مقابل صفر، هدف بلال التويتي في دقيقة 40 من الشوط الأول. لبيب شكر ليك لكل الزملاء، وشكر كذلك وصول لصديقنا صابر بن ظافر مهندس هذه العشوية الرياضية من ملعب الشادي زويت.
4: يعطيكم الصحة. التوقيت والنتيجة في حمام لمف مهدي
2: 90 دقيقة زائد 4، ما زالت دقيقة على نهاية المباراة، الحكم طبعا أضاف 5 دقائق وقت ضاع، الترجي ما زال متقدم عن نادي رياضي بحمام لمف بنتيجة هدف مقابل صفر.
4: شوف التوقيت والنتيجة في باجة لطفي.
0: 90 دقيقة في عمر المباراة، دائما التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم ساقيت الدائر. وأنا قاعد نتبع في الحكم الرابع،
4: مازال معطاش
0: نخزر، مازال هاو هز اللوحة. أعطيني حكم الرابع نبيل الهمادي 10 دقائق.
4: ما لا
0: حصلتك المرة هذه،
4: ما لا 10 دقائق. نرجع مع إشارة للمستمعين الكرام، وأنه نشرة السادسة في توقيت استثنائي مباشرة بعد نهاية مباراة بيجا وتقدم ساقيت الدير. مريم الغربي اللي باش تقرأ النشرة، مشكورة إدارة الإذاعة الوطنية التونسية. باش هكا نكملوا المباريات وبعد نرجعوا مع حبيب قويسم ومباراة النادي الرياضي الصفاقسي والشوتينج ستارز النيجيري. هاي تفضل مهدي، نكملوا معك اللقاء في حمام نف.
2: شكرا لك لبيب. لحظات على نهاية المباراة، الترجي متقدم عن نادي رياضي بحمام الانف بنتيجة هدف دون رد. الكرة لفلوريان دانو يشتت من مناطق الترجي الرياضي التونسي، كفما ضغط من نادي رياضي بحمام الانف طيلة اللحظات الماضية من أجل تعديل النتيجة، دون فرص خطيرة، دون تهديد حقيقي على مرمى الحارس. منتصر السيد كرة للنادي رياضي بحمام الانف، محاولة لعكس الهجمة ولا تدخل من حمزة رفيع. حمزة رفيع يخرج الكرة للتماس، تطلع عبى الكرة بسرعة، التغطية الدفاعية موجودة مرة أولى مرة ثانية من نضال العيفي، معاه عمر باتجوب ويربح تماس، يربح تماس لمن التماس للترجي الرياضي التونسي. في اللحظات الأخيرة تجاوزنا الخمسة دقائق وقت ضائع في هذا الشوط الثاني، وفعلا الحكم أيمن نصري يعلن لبيب نهاية المباراة، هدف مقابل صفر انتصار الترجي بفضل مروان الصحراوي دقيقة 56. كل الشكر لنادر الكميدي على تأمين الجانب التقني، وأيضا معتز شمام قاد الرحلة إلى هنا إلى الضاحية الجنوبية حملف.
4: يعطيكم الصحة. نختم مع ملعب بيجا لطفي.
0: 90 دقيقة زيد 3 إلى حد الآن في هذه المباراة، نذكر وقت إضافي 10 دقائق أضافهم الحكم صادق السلمي، والتعادل ما زال يخيم على هذه المواجهة 1-1. محمد علي العمري لتقدم ساقيت الدائر في تيك 45-6، وعدل الأولمبي الباجي ماكسويل دوميكو في تيك 45-7. هذه كرة وهجمة لتقدم ساقيت الدائر، كرة مقطوعة من حمزة المبروك من جانب الأولمبي الباجي، لمسة كرة إلى محمد الهادي الحدوشي مقطوعة من جانب التقدم، تقدم ساقيت الدائر يعكس الهجمة، حبي يوزع لكن متفتن اللاعب الأولمبي الباجي ماكسويل يرجع ويعاون دفاع الأولمبي الباجي. أرجع كرة التوزيع في العمق، البحث على بشير حسني لكن أسبق منه الحارس عبد القادر شوية، حارس مرمى. تقدم ساقيت الدائر اللي يعمل في بداية موسم ممتازة وممتازة جدا إلى حد الآن، إلى حد هذه اللحظات دون هزيمة إلى حد الآن، عمل زوز انتصارات تعادل، وكذلك إلى حد الآن ند للند مع الأولمبي الباجي صعد حديثا، نتائج إيجابية مع بداية الموسم صعد حديثا. قلت تقدم ساقيت الدائر لبطولة الرابطة المحترفة الأولى. هذه هجمة باجية، كرة لصالح الأولمبي الباجي، كرة تمشي ولا التوزيع، أنيسيت مقطوع قبل ما ياخذ إيشيموي، أنيسيت الكرة يدخل أمادوبا من جانب، ترجع كرة باجية تسديدة ومقطوع الكرة والمطالبة ممكن بلمس اليد. حكم المباراة يقول ما فما شيء صادق السلم، حكم المباراة يقول ما فماش هذه كونتر اتاك. هذه كرة خطيرة لصالح التقدم ساقيت الدائر، فادي درقش، درقش ومقطوعة من حمزة المبروك بأناقة، مدافع الأولمبي الباجي يقطع الكرة من فادي الدرقش اللي دخل مكان محمد علي العمري. محمد علي العمري نذكر لسجل هدف تقدم ساقيت الدائر في هذه المباراة. ارجع الكرة نلعبه في دقيقة 90-6، هذه هجمة لتقدم ساقيت الدائر، هذه كرة لتقدم ساقيت الدائر، كرة إلى إبراهيم ديوب، ديوب يمهد، كرة خطيرة داخل منطقة الجزاء، هذه كرة خطيرة تمهد على قبل ما تدخل للشباك، ابراهيم دياب يمهد كوره لوسيم بن عتيق. فادي الدرقاش يضرب كوره كانت ماشيه للشباك في اخر لحظه يخرجها حمزه لمبروك. ملا مباراة وملا نهاية مباراة، يبقى التعادل 1-1 بين الأولمبي الماجي وتقدم سقيط الدائر. مازال يهاجم، هذه كرة تقدم سقيط الدائر وبالبوكس يخرجها حارس مرمى الأولمبي الماجي. شاهين السماوي خرج الكرة، ضغط رهيب من جانب تقدم سقيط الدائر. مرة أخرى هذه هجمة لتقدم سقيط الدائر، التوزيعة بعيدة بعيدة الكرة على إبراهيم ديوب، توزيعها من حمدي سلامي الرقم 29، عرضية من اليمين تتجاوز إبراهيم ديوب، تخرج ضربة مرمى لصالح الأولمبي الماجي. نلعبوا في التوقيت 90+7، التحق بنا الآن على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، والتعادل في هذه المباراة ما زال 1-1 بين الأولمبي الماجي وتقدم ساقيت الدائر. مباراة محترمة من الجانبين، فنيا نحكي تكتيكيا من الزوز مدربين، سواء من جانب مدرب التقدم ساقيت الدائر يسري بن كحلة وكذلك نصيف البياوي. أيضا أرجع كرة برمي التماس لصالح الأولمبي الباجي، أسامة السياري لدخل مكان إبراهيم أندري في تنفيذ رمية التماس. سياري نفذ رمية التماس داخل منطقة الجزاء، ضرب بالراس أمد با با يصلح حمزة المبروك، ترجع كرة لصالح الأولمبي الباشي، كرة لصالح الأولمبي الباشي، يضغط سياري كرة على اليمين وكيما جات يخرج، كيما جات يخرجها فرج عجرود رقم 25 للتماس لصالح الأولمبي الباجي. تبقى النتيجة على حالها تعادل 1-1، هذا تماس لصالح الأولمبي الباجي. محرز براجح أو حمزة أو فراس الفضلي، فضلي نفذ رمية التماس، ترجع كرة من دفاع تقدم سقيط الدائر. هذه كرة الهجمة المرتدة، الهجمة المرتدة، وسيم بن عتيق 2-1، هذه كرة خطير خطير، الكور خطيرة ويتدخل المدافع، يتدخل مدافع الأولمبي الباش على أكرم بهلول ويخرج كرة من دفاع الأولمبي الباجي. مباراة كما قلت يعني إلى حد الثواني الأخيرة والدقائق الأخيرة من الوقت الإضافي، نلعبوا في دقيقة 90+9، نذكر الوقت الإضافي 10 دقائق، تعادل 1-1 للثواني الأخيرة. هجمة بهجمة الآن، ركنية لصالح الأولمبي الباجي، ركنية في رأس الفضلي في تنفيذ الركنية، كورة على يسار الحارس عبد القادر شوية من جانب المدارج الثانوية لملعب جمعة الكميتي بباش على يسار المتفرج. الفضلي في التنفيذ، ركنية باجية، هل تأتي بالجديد؟ 90+9، 90+9، ركنية لصالح الأولمبي الباجي. 1-1 النتيجة، التعادل لحد الآن بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيط الدائر. في رأس الفضلي في تنفيذ الركنية لصالح الأولمبي الباجي، ينفذ الكرة مقطوعة من المدافع با، خرجها للركنية الثانية على التوالي، الركنية الثانية على التوالي للأولمبي الباجي. فضلي في تنفيذ الركنية، كل ملاعبية الأولمبي الباجي في مناطق تقدم سقيط الدائر ما عدا حمزة المبروك، والكرة بالرأس من لاعب الأولمبي الباجي ومقطوعة من جانب تقدم سقيط الدائر. أرجع كرة برمي التماس.
4: نذكر توقيت استثنائي للنشرة، سمحني لطفي نذكر توقيت استثنائي لنشرة السادسة بعد نهاية مباراة الأولمبي الباجي والتقدم الرياضي بسقيط الدائر. تفضل.
0: ممكن الثواني الأخيرة 90+10 الآن في المباراة والتعادل 1-1، نذكر صادق السلمي أضاف 10 دقائق وقت إضافي. كرة لصالح تقدم سقيط الدائر، أمدو با يبحث على وسيم بن عتيق، التغطية الدفاعية موجودة من جانب الأولمبي الباجي، كرة لمحرز براجح وزع في العمق يبحث على ماكسويل، مقطوع الكرة من دفاع تقدم سقيط الدائر، كرة من وسط الميدان وفمندر فاما مخالفة لصالح الأولمبي البيجي وإنذار في وجه إبراهيم ديوب حامل قميص رقم 35. مخالفة لصالح والثانية عنده الثانية عنده الثانية والحمراء وبذلك الحمراء لإبراهيم ديوب فتيقة 90+10 للأجنبي السنغالي لعب تقدم سقيطة داير إقصاء زوز أهداف مع إقصاء مع إلغاء ضربة جزاء. شفنا كل شيء في هذه المباراة. التعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيطة داير. قلت إلغاء ضربة الجزاء في تيكا 60 بعد العودة للفار من الحكم صادق السلمي. وفي 90+10 إقصاء لاعب تقدم سقيطة داير السنغالي إبراهيم ديوب. هذه مخالفة يمشي له الحكم يقول له اخرج فيس يرجع حكم المباراة صادق السلمي. شاهين السماوي يسعد في تنفيذ المخالفة. شاهين السماوي حارس مرمى الأولمبي الباجي. كل ملاعبية الأولمبي الباجي في مناطق تقدم سقيطة داير. ينفذ كورة بالراس مرة أولى من الفضلي ثم ترجع من جديد. هذه عرضية ماكسويل ما يخذاش ثم ترجع لي أنيست إشموي ومقطوعة من الدفاع. وفي اللحظة هذه ينهيها الحكم صادق السلمي ينهي هذه المباراة بالتعادل 1-1 بين الأولمبي الباجي وتقدم سقيطة داير. تحيات علي البلتي مخرج هذه المباراة ورفيق بن نصر قائد الرحلة إلى باش.
4: شكرا لكم جميعا. بقية النتائج الترتيب والتفاصيل وأيضا مباراة النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجيري لحساب الإياب الدور التمهيدي لكأس الكونفدرالية الإفريقية بعد نشرة السادسة التي تقرأها مريم الغربي مع حبيب قويسم. إن شاء الله تلقاو كل شيء. حمزة صفار، حميد الورغي، لسعد شبيل، سيف الدربيس، يعطيكم الصحة. إلى اللقاء ليلة سعيدة.
5: الدكتور حكيم.
6: السنة حاجة حية وهامة طول حياتنا وصيانتها لازمة وسهلة. ما نحلوش بها الدبابز ونكسروا اللوز والزوز، ما نشربوش حاجة سخونة ومن بعد حاجة باردة، وإلا العكس. ننظفوا سنينا باستمرار بالتمضميض اللي هو أحسن وسيلة، بالأخص بعد دقائق من ما كلت حاجة حلوة، ونعودوا رواحنا وولادنا بحكان السنين 3 مرات في النهار لمدة 3 دقائق كل يوم.
5: الدكتور حكيم.
7: الإذاعة الوطنية.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
7: متعة الاستماع.
9: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
10: أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم نشرة السادسة مساء في توقيت استثنائي. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق الإطار التربوي بمراكز عملهم قبل يوم من الانطلاق الرسمي للدروس. الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من المخدرات تزامناً مع العودة المدرسية. وفي العالم تصاعد الاقتتال في اليمن وسط حركة نزوح كثيفة، واجتماع مرتقب غداً في سلطنة عمان بحضور إيران وبلدان خليجية بشأن مضيق هرمز. إلى التفاصيل. يستأنف غدا الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالتحاق إطار التدريس من أساتذة ومعلمين بمراكز عملهم لتنطلق الدروس رسميا للتلاميذ بعد غد 15 سبتمبر. واستكمل نحو 1,100,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلوم الترسيم إلى 98% إلى حدود يوم أمس وفق آخر أرقام وزارة التربية. وكان وزير التربية نور الدين النوري أكد في تصريح سابق للإذاعة التونسية أن السنة الحالية شهدت إحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، مضيفا أن الوزارة حرصت على تسديد كامل الحاجيات من إطارات التدريس والإدارة لتفادي أي شغور.
11: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة، كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
10: دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد القائمات المدرسية والزي المدرسية بهدف تشجيع العائلات التونسية على اقتناء المنتوج التونسية والتخفيض من الكلفة الجملية للمستلزمات المدرسية بنسبة تتراوح بين 30 و35%.
12: دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد القوائم وإلى الزي المدرسي، بمعنى كون جميع القوائم وجميع مستلزمات العودة المدرسية تكون تونسية 100%. هنا فيها عدة فوائد. أول حاجة تحسين النسيج الاجتماعي التونسي، نعرف للعودة المدرسية فتقريبا أكثر من 2 مليون تلميذ يرجعوا إلى المدارس، وبالتالي سوق كبير متاع إنتاج وسوق كبير متاع استهلاك. من ناحية أخرى رصف الانتماء لدى أطفال متاعنا، بالتالي هنا نخدم خدمة كبيرة للمستهلك، يعرف قد يعرف شنو المنتوج التونسي، ويعرف كيفاش يدافع عليه، كيفاش يقدر ذلك كيف نحط منافسة في المنتوج التونسي، بمعنى كونه تكون منافسة على الجودة في المنتوج التونسي، وهذا محمود، وبالتالي يحسن حتى التصدير متاعنا وصادراتنا إلى البلدان الإفريقية خاصة. ذلك كيف الربح الكبير للعائلة التونسية اللي تقريبا تربح بين 30-35% من الكلفة الإجمالية للمستلزمات المدرسية.
10: وشرعت وزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بمناسبة العودة المدرسية في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من مخاطر المخدرات، يستهدف بالخصوص الأطفال واليافعين والأسر، وفق ما أفاد به المندوب العام لحماية الطفولة منصف بن عبد الله.
13: المرحلة الأولى من برنامج وطني انطلق بسلسلة من الومضات الوطنية توعوية موجهة للمجتمع بصفة عامة، تأمين سلسلة من ملفات البرامج الإعلامية الموجهة للمجتمع لرفع مستوى إدراك مخاطر المخدرات وخاصة كيفية التوقي منها. الخطة الاتصالية هذه فيها أيضا سلسلة من الأنشطة والتظاهرات ممتدة شهر سبتمبر وأكتوبر. نهار 3-29 سبتمبر 2026 تنتظم قافلة صحية نفسية متنقلة موجهة للشباب للأسر في مختلف ولايات الجمهورية، وتأمن عيادات متنقلة للإصغاء والدعم النفسي، وتستهدف النقطة التالية وهي تعزيز مسارات الوقاية والتحسيس لخصوصية كل جهة وكل إقليم.
10: تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تناميا على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق ما أعلنه رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي. يوافق اليوم الأحد 13 من سبتمبر 2026 آخر أجل للترشح لاقتناء الكتب التونسية لسنة 2026 بالنسبة لمؤسسات النشر والمؤلفين الناشرين على النفقة الخاصة، ويكون تقديم المطالب إلكترونيا عبر المنصة الرقمية المخصصة للغرض ماك سوبفونسيون، وستخصص هذه الدورة للكتب الصادرة سنتي 2025 و2026، وتعطى الأولوية للكتب الموجهة للطفل والكتب الفنية. في ظل رحلة البحث اليومي عن المياه المعلبة وما سجلته الأسواق من نقص في التزود، ظهرت مؤخرا أصناف جديدة من مياه النبع والمياه المعدنية ومياه المائدة، طرحت السؤال عن تركيبتها والفوارق بينها. التفاصيل في تقرير خولة سليتي.
14: مياه معدنية، مياه نبع، ومياه مائدة، مسميات نراها يوميا على قوارير المياه المعلبة، لكنها ليست كلها متشابهة كما قد يبدو للوهلة الأولى. فما الذي يميز كل نوع عن الآخر؟ الأستاذ الباحث بمركز البحوث وتكنولوجيات المياه حمزة الفيل يجيب:
15: دون ما يخرج الماء يتسمى ماء منبع، بعد سنوات نجم والماء معدني طبيعي. الماء منبع والماء المعدني يتقاس في نقطة معينة أن التركيبة الكيميائية متاع الماء لا يمكن المساس بها، فهي تركيبة طبيعية. الفرق أنه الماء المعدني ما يلزمش تركيبته تتغير، يلزمها تكون معناها هي بيدها عبر سنوات، وما يلزمش يصير له حتى معالجة إلا كالشوائب، معناها سامبل فلتراسيون. بينما المياه المنبع النجم مثلا كان فيها حديد، النجم نعملوا له معالجة باش نحيلوا الحديد والمنغنات، والنجم نعقمه تعقيم مثلا بما فوق البنفسجي. بالنسبة المياه المائدة هي مياه وقع تغيير التركيبة الكيميائية متاع الماء، هذاك علاش مش ماء طبيعي.
14: وأمام هذه الاختلافات تقدم المسؤولة عن المخابر بالديوان الوطني للمياه المعدنية والاستشفاء بالمياه إكرام بوصفارة جملة من التوصيات:
16: كل قارورة ماء معلب نلقاو التركيبة الفيزيوكيميائية للمياه، التركيبة في وسطها العناصر الطاغية للمياه. كل إنسان وينجم يشوف حاجياته في الأملاح باش يعرف شنو التيب متاع الماء اللي يستهلكه بارابور للمياه الأخرين. عبيد تحتاج أكثر كالسيوم، كل فئة من المواطنين عندهم احتياجات خاصة، هذوكم يثبتوا في الاحتياجات باش يعرفوا شنو النوع الماء اللي ياخذوه.
14: بين أنواع المياه المعدنية والنبع والمائدة يبقى السؤال: هل نقرأ فعلا ملصق القارورة قبل أن نشربها؟
17: يتواصل إلى غاية 5 أكتوبر القادم فتح باب الترشح لفائدة النساء والفتيات صاحبات أفكار المشاريع والراغبات في إحداث أو توسعة مشاريعهن في إطار البرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات بعنوان 2026، ويتم الترشح وجوبا عبر المنصة الرقمية www.raidat.tn. كهية مدير التمكين الاقتصادي والاجتماعي بوزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن إنصاف العباسي:
18: ترشح للبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية يشمل كل النساء اللي عندها أفكار مشاريع واللي عندها مشروع تحب توسعه وإلا عندها مشروع تحب تحصه. برنامج رائدات هي على ذمتها لتمويل المشاريع متاعها، ينطلق مع 3 بنوك: بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، البنك الوطني الفلاحي، والبنك التونسي للتضامن، في 3 خطوط تمويل يصل إلى حتى 300,000 دينار. عندنا خط تمويل جديد اللي بالنسبة للشابات من 18 إلى 25 سنة، 15 مليون بدون فوائد، بدون تمويل ذاتي، بدون ضمانات، تجي عليهن لصاحبات التعليم العالي والتكوين المهني للانخراط في برنامج الرائدات.
19: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
17: في العالم تواصلت المعارك عنيفة في اليمن بين الحوثيين والقوات الحكومية التي كثفت اليوم غاراتها الجوية على مواقع ومنظومة اتصالات الحوثيين في عدة مناطق من البلاد. واعترفت مصادر تابعة للحكومة اليمنية بأن معارك الساحل الغربي أسفرت عن مقتل 500 وإصابة 1500 آخرين من القوات الحكومية. بالمقابل واصل الحوثيون تقدمهم في مناطق بالساحل الغربي لليمن وخاصة في منطقة باب المندب الاستراتيجية، فيما يتركز القتال في مدينتي لحج ومأرب. الاقتتال في اليمن بين القوات الحكومية والحوثيين خلف أوضاعا إنسانية كارثية تعكسها أرقام النازحين التي بلغت إلى حد الآن 4.5 ملايين نازح وفق تقارير صادرة عن مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، معطيات تؤكد مجددا مأساة المدنيين في بؤر النزاعات خاصة في الشرق الأوسط. تقرير ناجي بن جنات:
20: المدنيون الأبرياء يدفعون دائما ثمن النزاعات والحروب، حقيقة تؤكدها أرقام النازحين في اليمن نتيجة الحرب المشتعلة هناك بين القوات الحكومية والحوثيين خاصة في تعز ومنطقة الساحل الغربي. حيث يشير تقرير مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى نزوح 4,500,000 نازح، وهو رقم آيل إلى الارتفاع بشكل يعكس فداحة الآثار الإنسانية للحرب في اليمن، أزمة تقتضي جهودا عربية وأممية وفق الدبلوماسي الأسبق أحمد نيس.
1: هو ضعف اقتصادي، الإضافة هي الحروب المدنية ما بين اليمن واليمن والسوداني والسوداني وهكذا، بحيث الأزمة هذه باش تتفاقم ما هي إلا إشارة إلى انزلاقات أخطر منها. واعتقادي أن قمة عربية أمر ضروري لاستدراك هذه الأمور. الأمم المتحدة ما تنجم تتدخل بصفة فعالة إلا ما تلقى ممولين مساعدات عالمية لغاية نجاة النازحين
20: في اليمن. كما في قطاع غزة وجنوب لبنان والسودان تتكرر مأساة المدنيين النازحين بدرجات متفاوتة، لكن الصورة تظل واحدة في أبشع تجلياتها وأسوأ نتائجها الاقتصادية والاجتماعية والنفسية والوجودية. إنها مأساة الإنسان من ماضيه البعيد إلى حاضره الأليم.
21: على الجبهة الإيرانية قتل شخص وأصيب 3 آخرون جراء استهداف سفينة تجارية إيرانية بين جزيرتي قشم وهنغام فجر اليوم، حسب ما أفاد حاكم جزيرة قشم الإيرانية. دبلوماسيا، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي اليوم عن اجتماع مرتقب غدا الاثنين في سلطنة عمان بحضور إيران ودول خليجية لبحث نتائج المفاوضات الإيرانية العمانية بشأن إيجاد مسارات آمنة للملاحة في مضيق هرمز. إلى هنا تنتهي نشرتنا، وإليكم تذكير بالعناوين. غدا استئناف الموسم الدراسي الجديد 2026-2027 بالالتحاق الإطار التربوي بمراكز عملهم قبل يوم من الانطلاق الرسمي للدروس. تزامناً مع العودة المدرسية، الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من برنامج وطني اتصالي للوقاية من المخدرات. وفي العالم، تصاعد الاقتتال في اليمن وسط حركة نزوح كثيفة، واجتماع مرتقب غداً في سلطنة عمان بحضور إيران وبلدان خليجية بشأن مضيق هرمز. كانت هذه النشرة المسائية للأخبار، قدمتها إليكم من الإذاعة الوطنية التونسية مريم الغربي. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.

0: والشعب في خدمة الوطن.
1: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
2: رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1.
2: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة كبيرة.
2: رياضة وأهداف مع الحبيب جويسي.
5: مرحبا، تحية لكل مستمعينا في الإذاعة الوطنية في هذا الجزء الثاني من رياضة وأهداف. جزء أول تبعته لبيب الصغير مساتين حدود الساعة 6، تبعته معه الدفعة الثانية مقابلة الجولة الرابعة للبطولة. نذكر بسرعة بالنتائج ومن بعد إن شاء الله في استراحة ما بين شوطين نادي الصفاقسي وشوتينغ ستارز النيجي، نعطيكم أكثر تفاصيل والأهداف وأيضا الترتيب. في حملهم في الترجي فاز على نادي حملهم في هدف مقابل صفر، بجمع الكميتي تعادل 1-1 بين الأولمبي البيجي وتقدم سقية الأدير، في شلي زويتن شبيت العمران ربح نجم المتلوي هدف مقابل صفر. إن شاء الله نتواصل معكم من حدود الساعة الثامنة لنقل مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري، مباراة انطلقت مع السادسة مساء. قبل ما نمشي لصوت معلقين مباراة خالد بوشيبة وسامي الهندوز، أيضا نرحب بالفريق العامل كيد حاضر في تأمين هذه الحزة، حمزة صفار من أجهزة التقنية، أيضا سيف الوسليتي لبث الرقمي وسيف الترابلسي، قلت سيف الوسليتي، تحية سيف الترابلسي وحميد الورقي ولاسعد شبيل من القاعة الفنية. دون إطارة نمشي لملعب الطيب المهيري بصفاقس، مباراة هي بالدورة التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية، هدف مقابل صفر في مباراة الذهاب للفريق النيجيري لسي اس اس إن شاء الله من أجل العودة وتأهل للدورة التمهيدي الثاني. مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري مباشرة لملعب الطيب المهيري بصفاقس، الثنائي التعليق خالد بوشيبة وسامي الهندوز. مرحبا سامي وخالد.
6: مرحبا، لو وسهلا بك حبيب، تحية ليك وتحية لكافة مستمع الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل هذا هو ملعب الطيب ميري بصفاقس، مسرح لقائية بالدورة التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. سحب الأرض والجمهور نادي رياضة الصفاقس يمثل كرة القدم التونسية أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري، تقريبا 27 دقيقة لعب وتغيرت النتيجة في دقيقة 25 لصالح الفريق النادي الصفاقسي عن طريق يد بالوافي راسية غلطت حارس فريق شوتينغ ستارز النيجيري لوال مصطفى، وهدف أول للسي اس اس بانتظار أهداف أخرى لممثل كرة القدم التونسية باعتبار اللقاء الذهاب انتهى بفوز الفريق الضيف هدف مقابل صفر. نادي الصفاقسي مطالب بتسجيل أكثر من هدف لضمان الترشح إلى الدور القادم لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، وإن شاء الله على غرار الترجي الرياضي الجرجيسي اللي فاز أمام الفريق السنغالي برغم الهزيمة يوم أمس 1-0 وانتصار في اللقاء الذهاب 3-1 ترشح إلى الدور القادم لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. على كل دون إطالة وذكر بتشكيلة الفريق النادي الصفاقسي، أيمن دحمان في المرمى ثم علي المعلول، يوسف حبشية، كيفين مونديكو، حمزة المثلوثي، رين الدربيلي، غيث الصغير، حسن مدو، موتيابا، زياد بلوافي ولولوندو على بنك الاحتياط، عبد السلام حلاوي حارس احتياطي، محمد امين بن علي، محمد صالح المذبي، محمد العبسي، ثم حكيم موتيبي، محمد امين بن سير، مؤمن الرحماني، ايمانيلو كبيلو، وديارال طبعا التونسي نبيل الكوكي يشرف حظوظ فنيه بالنسبه لنادي رياض الصفاقسي. وتشكيله فريق شوتينغ ستارز النيجيري الفريق الضيف يلعب على اليسار متفرجين في المدارج الرئيسية، طبعا مباراة دون حضور الجمهور باعتبار العقوبة من الاتحاد الافريقي لكرة القدم منذ سنتين تتواصل، يعني بالنسبة لهذه المباراة بدون حضور الجمهور تدور هذه المباراة بالألوان الزرقاء وفريق النادي الصفاقسي بالأبيض والأسود، وطبعا سامي الهندوسي يرافقني في الوصف والتعليق على هذه المباراة وتشكيلة الفريق الضيف فريق شوتينغ ستارز النيجيري مع طاقم تحكيم هذه المباراة. مساء الخير سامي.
7: مساء الخير، شكرا خالد بدوري، ورحب بكل مستمعينا الكرام عبر موجات الإذاعة الوطنية. إليكم تشكيلة الفريق شوتينغ ستارز النيجيري، مصطفى لوال في حراسة المرمى، عيسى يوسف الدفاع، ديسموند، أوجي تيفان، أكالا، لوكي، إيمانويل جوبي، أولا جوبي، طاهر توفيق أوطاني إسماعيل فالكي قاد الفريق قبولا قادي إديولو وصادق إبراهيم على بنك بوتيلا شوتينج ستارز النيجيري دوجيف دافيد آدم دالي أوتر والي عموس ومالي جاميلي وأمادو يدرب الفريق ساليسو يوسف. وصلنا إلى 31 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول ونادي الرياضي الصفاقسي يفتتح النتيجة في الدقيقة 25 عن طريق إياد بلوافي بعد أسيس كالعادة من علي معلول في انتظار التأكيد على الأضواء الكشفة هنا في ملعب الصفاقسي. أكيد لقاء دون حضور الجماهير أكيد باش تكون ردة فعل من اللاعبين نادي الرياضي الصفاقسي من أجل الترشح للدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. طاقم تحكيم هذه المباراة من غينيا بيساو حكم رئيسي أمادو داسو مساعد حكم الأول ديمونغوس لابوس جارينجا مراقب الحكام محمد الجزاز من المغرب ومراقب المباراة أحمد الخرش من الجزائر. كما قلنا وصلنا إلى 32 دقيقة لعب في هذا الشوط الأول والنادي الرياضي الصفاقسي متقدم هدف مقابل صفر هدف إياد بلوافي في دقيقة 25. إذا ترجع الكرة على الرواق الأيسر للنادي الرياضي الصفاقسي في كرة قصيرة لوسط الميدان حبشية يوسف حبشية إلى من جديد حبشية على الرواق الأيمن يعطي الكرة إلى ريان الدربيلي ريان الدربيلي كرة قصيرة مع حبشية وسط الميدان إلى محمد غيث الصغير توزيع داخل منطقة الجزاء إلى لولوندو والدفاع يتدخل لكن ثم تسلل على دفاعات الشوتينج ستارز النيجيري. بداية يعني النادي الرياضي الصفاقسي خالد بدأ تقريبا بعد الهدف تحركت كل الخطوط
5: سامي نعم. وخالد بتبيع نستسمحكم للحظات ومن بعد نرجع بتبيع نكملوا مباراة النادي الصفاقسي شوتينج ستارز النيجيري مباراة إياب الدور التمهيدي الأول واحد بلاش إياد بالويف دقيقة 25. لكن نتوقف للحظات رفع أذان صلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
8: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاة الجميع. العودة في رياضة وهداف لصوت معلقي مباراة نادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري 1-1. خلينا نتيجة للسي اس اس اياد بالوافي في دقيقة 25. بقي التفاصيل مع خالد بوشيبة وسامي الهندوز. مرحبا من جديد.
3: أهلا وسهلا بك مرة أخرى حبيب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب. طبعا نعود مع تحية مجددة لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. الوصف والتعليق على مباراة إياب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نادي الصفاقسي متقدم إلى حد الآن أمام فريق شوتينغ ستارز الجنوب أو النيجيري. طبعا سي اس اس عندما كان الخط في رفع الأذان يعني ما ثماش حاجة تذكر بالنسبة للفريق النادي الصفاقسي، وهدف يد بالوافي طبعا بالقدم اليمنى. سعد يضرب الكرة بالرأس وتسقط الكرة على قدمه اليمنى وتغالط الحارس. هذه الصورة مع تحية زميلنا عماد الكيلاني كالعادة في المتابعة كل كبيرة وصغيرة حول طبعا الأندية التونسية، سواء على مستوى بطولة رابطة المحترفة الأولى لكرة قدم أو حتى على مستوى المشاركة الإفريقية متميزة إلى حد الآن. المشاركة الإفريقية سواء من خلال النادي الإفريقي اللي ترشح يوم أمس إلى الدورة القادمة، أيضا في دوري أبطال إفريقيا ترشح الترجي الجريسي. الترجي التونسي ينتظر في منافسه في الدور التمهيدي القادم يعني لكأس أبطال إفريقيا. وطبعا السي اس اس إلى حد الآن يعني على مستوى النتيجة 1-0 في الذهاب لصالح الفريق الضيف، 1-0 في العودة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. إلى حد الآن كرة عودة لصالح السي اس اس، يبحث عن الهدف الثاني ريان الدربيلي والكرة وما توصلش إلى لولوندو وتمشي خارج المدافع في الركنية. سي اس اس منذ الدقيقة الخامسة علي المعلول كان بإمكانه التسجيل، تصويبة في شكل مخالفة والحارس في الزاوية 90 يتصدى. دقيقة 6 حسام مدو يصوب وجه لوجه مع الحارس، أيضا موجود الحارس. دقيقة 17 إياد بالوافي أيضا وجه لوجه مع الحارس يضيع على الهدف الأول. ودقيقة 25 أعلنت عن هدفه أول لصالح النادي الصفاقسي. هذه سلسلة طبعا الفرص تحصل عليها ممثل كرة قدم تونسية وسجل، وطبعا هدف أول عن طريق اللاعب إياد بلوفي. ترجع كرة في منطقة الفريق

0: والمصطفى للموثق القدم التونسية 1-0 38 دقيقة لعب المخالفة لنادي صفاقس المتقدم في النتيجة وغيث الصغير وعلي المعلوم في تنفيذ المخالفة حكم المباراة طبعا من غينيا بيساو والتنفيذ الكرة يدخل الحارس مصطفى والدفاع ما زالت لصالح الفريق النيجيري حذر من اجل هذا الهجوم المعاكس المحاولة من لاعب ابراهيم رقم 27 يربح المخالفة تقريبا على مستوى الدائرة الوسطى للميدان لصالح الممثل كرة قدم النيجيرية شوتينغ ستارز النيجيري اللي طبعا في البطولة النيجيرية إلى حد الآن في المركز الخامس تمشي كرة لصالح النادي الصفاقسي على اليمين رأينا الديربالي ديربالي ديربالي ديربالي تضرب الكرة من لولاندو وتخرج في التماس لصالح الفريق شوتينغ ستارز النيجيري بالتحديث دي يوسف عيسى في تنفيذ التماس لصالح الفريق النيجيري هدف مقابل صفر في 40 دقيقة لعب من زمن هذا الشوط الأول هنا في ملعب الطيب الميري بسفيخس والكرة والمخالفة على مستوى الخط الشطري الميدان لصالح ممثل كرة قدم النيجيرية شوتينغ ستارز النيجيري الباحث عن العودة في المباراة والسيسيس من أجل إضافة الثاني ترجع الكرة من جديد لصالح الفريق النيجيري على اليمين مصطفى لوال يأخذ الكرة إلى زميله أوجي تيفتا والريان الدربالي راسية في الجمال موتيابا موتيابا موتيابا يحاول يتقدم بالكرة ويربح المخالفة نفس المكان يعني خط شطري الميدان ننتظر نسق أحسن سامي الهندوز يعني على مستوى الأداء بالنسبة لسبيغ سننتظر أهداف أكثر من ممثل كرة قدم التونسية فيما تبقى من هذا الشوط الأول.
1: شكرا لك خالد. بالفعل ننتظر إضافة الهدف الثاني للنادي الرياضي الصفاقسي فيما تبقى من هذا الشوط الأول. ترجع الكرة من يوسف حبشية مقطوعة من دفاع الشوتينغ ستارز النيجيري من عيسى يوسف من جديد الضغط من ريان الدربالي ريان الدربالي يضغط على اللاعب طاهر المدافع الأيسر ويرتكب المخالفة ريان الدربالي يعلنيها الحكم من غينيا بيساو أماندو دانسو ضربة مخالفة تبع تقريبا 10 أمتار على الزاوية الركنية على يسار الحارس مصطفى لوال حارس شوتينغ ستارز النيجيري النادي الرياضي الصفاقسي تقدم بهدف يد بالوفي بعد إذاعته تقريب لفرصة واضحة وجه لوجه مع الحارس مصطفى لوال في دقيقة 17 تصدى لها الحارس النيجيري على كل النادي الرياضي الصفاقسي لابد من يرفع في النسق لإضافة الأهداف أخرى تضمن له الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. ترجع كرة يوسف حبشية إلى الورائية إلى حمزة المتلوتي حمزة المتلوثي يلعبها مع علي معلول لقطة فنية لكن التغطية الدفاعية موجود من بيتيومو أوجينيان لعب السوتينغ ستارز النيجيري من جديد ريان الدربالي ريان الدربالي نسق بطيء من الفريقين من جديد ترجع لكيفن مونديكو لدفاع النادي الصفاقسي يربح بعد الأمتار كيفن مونديكو يضغط عليه الصدق إبراهيم مهاجم الفريق النيجيري مقطوع وحذير من أخطاء دفاعية حذير هذا هجمة خطيرة داخل مناطق الجزاء والعودة حمزة المثلوثي لتأمين التغطية الدفاعية وحسام دو لولاندو يسقط لك الحكم يعطي الأسبقية هجمة سريعة للفريق النيجيري خطير في العكس العمليات الهجومية وعلى الدفاع الاحتياط هذه كورة سريعة من غيث الصغير في اتجاه لولاندو لكن بعيدة دون عنوان للهجوم النادي الرياضي الصفاقسي لابد من التركيز لمباغة الدفاع النيجيري للتذكير خالد هذا الفريق وصل مرتين إلى المباراة النهائية لدوري أبطال إفريقيا سنتي 1984 و1996 أمام الزمالك المصري وخسر اللقبين مرتين متتاليتين هذا الفريق شوتينغ ستارز النيجيري من جديد ترجع للدفاعات الفريق النيجيري يعني الرواق الأيسر جوبي أولا جوبي يضغط عليه جمال موتيابا يرجع الكرة من عيسى يوسف عيسى يوسف إلى اللاعب بولا قدي إديولو يضغط عليه من جديد علي معلول، لكن يخرج كرة سليمة للفريق النيجيري. يعني جاء وسط الميدان كرة تمريرة لكن بعيد عن

0: تسجيل اليوم تمشي كره ضربه سير تمتار الحارس ايمن دحمان في توقيت 44 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول، ولا زال النادر الساقسي منتصر هدف مقابل صفر، هدف اياد بالوافي في دقيقه 25 من الشوط الاول. خل
1: مع شكر تقريبا 44 دقيقه لعب في هذا الشوط الاول من لقاء نادر الساقسي وضيفه شوتينغ ستارز النيجيري، وإلى حد الآن هدف مقابل صفر ممثل كرة القدم التونسية نادي الصفاقسي، نتيجة لا تكفي السي اس اس للمرور الدور القادم. وطبعا إذا انتهت المباراة على هذه النتيجة المرور ضربة الترجيح طبعا يعني لمعرفة المترشح إلى الدور القادم. تمشي كورة لصالح الفريق أبو بكر للنيجيري، وتعود مجددا كرة على اليمين لصالح نادي الصفاقسي، رفع الكرة في اتجاه ريان الدربالي، الترويض ريان الدربالي يرفع الكرة وتوزيع مباشرة لحارس المرمى لوال مصطفى، التوزيعة كانت في ذيل الحارس النيجيري، ترجع الكرة لصالح الفريق النيجيري، اداء متوسط ربما خطير على مستوى الكرة المرتدة والهجومات. تمشي كرة سريعة هذا الفريق إلى الواكو، الواكو ورأي الكرة إلى جاكوب، جاكوب رقم ثلاثة إلى يوسف عيسى، ترجع الكرة لصالح الفريق النيجيري في مناطق النادي الصفاقسي، ورأي إلى أوتانيو، أوتانيو يحاول الضغط لاعبو نادي الصفاقسي، غيث الصغير خرج الكرة في اتجاه المعلول، القائد علي المعلول كرة في الاتجاه إياد بالوافق قبل هذا التسلل، التسلل للدفاع الفريق النيجيري مع بعض الرياح اللي تساعد اكثر ربما الفريق النيجيري، وخمسة دقائق كوقت بديل يضيفهم حكم المباراة من غينيا بيساو السيد الادير السلوب، اداء كارثي لهذا الحكم بكل صراحة في على امتداد هذا الشوط الاول، قديش مخالفة ربما لصالح نادي الصفاقسي التدخلات العنيفة فريق النيجيري، ويكتفي ربما بإعلان المخالفة دون العقوبة، عقوبة الإنذار أو حتى الورقة الحمراء بداية المباراة، خروج الحارس يعني وارتكاب المخالفة على المدافع، ولكن رغم هذا يصفر مخالفة دون رفع الورقة الصفراء في وجه الحارس. تمشي كورة لصالح الفريق النيجيري، حذاري ولا تصويبة من بعيد خارج منطقة 18 من رقم 14 في الكرة الأخيرة لوكي مانويل، والكرة بعيدة على أيمن دحمن حارس مرمى نادي هذا الصفاقسي، تبقى 1-0 للسي اس اس نادي الصفاقسي أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري، هدف مقابل صفر، وأيمن دحمن في تنفيذ ال 55 لصالح نادي هذا الصفاقسي مع البحث عن السرعة أكثر عن تحسين ربما أداء الفريق خاصة على مستوى وسط الميدان، ربما بعض الهينات بعض المشاكل بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية، هذا ماهوش يرتقي ربما إلى أنه سيساس قادر أنه ربما يسجل في قدم الدقائق أبرز مواجهات رسمية للسيساس مع الفرق والأندية النيجيرية ضد دينوغو نيرنجز النيجيري في كأس الكاف 2019، وذكورة لصالح نادي الصفاقسي فرصة الثاني والتصويبة، التصويبة من لولوندو في دقيقة يعني لاعب رقم 9 دقيقة 45 يعني زيد 2 أو 3، قلت ضد دينوغو نيرنجز النيجيري في كأس الكاف 2019، التقى الفريقان في دوري المجموعات، مباراة الذهاب فاز فيها نادي الصفاقسي بملعب طيبير بنتيجة 1-0، ومباراة الإياب فاز فيها نادي الصفاقسي في نيجيريا بنتيجة 1-0، سجلوا في رشاوات وتفوق آنذاك في صدارة المجموعة، يعني ممثل كرة القدم التونسية يبحث عن المرور العودة بعد سنتين غياب في مشاركات إفريقية إلى مصاف الفرق الكبرى على مستوى الإفريقي وإشباه إفريقية بحتة في نهاية هذا الأسبوع مع الأندية التونسية سواء في رابطة الأبطال الإفريقية أو كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. الحكم غينيا بيساو السيد الادير السولاب قول مخالفة لصالح نادي الصفاقسي، بعض المناوشات بين لاعبي الفريق النيجيري ولاعبو فريق النادي هذا الصفاقسي، إن شاء الله ما تخرجش على روح الرياضية هذه المباراة الإفريقية في ملعب الطيب لميري بصفاقس تحت الأضواء الكاشفة، وما زالت المناوشات بين اللاعبين الفريقين مع حكم المباراة غينيا بيساو. يتوقف اللعب في ملعب الطيب ميري بصفاقس، ينتظر الحكم. أكيد فما انذارات باش ينبه على قائد الفريق نادي صفاقس علي المعلول، وأيضا قائد الفريق شوتينغ ستارز يعني ينبه على قائدي الفريقين. الحكم يرفع انذار في وجه علي المعلول في اللقطة الأخيرة، ما نعرفش علاش يعني رفع الانذار في وجه علي المعلول. على كل حال الحكم قلت الحكم الغينية بيساو، ويرفع الانذار أيضا في وجه قائد الفريق رقم 6 جاكوب أولاكونغو أكلا. في اللحظات هذه بالضبط يعني 1-0، ننتظر نهاية الشوط الأول. نادي صفاقسي بفضل يد بالوافي تقدم إلى حد الآن أمام شوتينغ ستارز النيجيري بهدف مقابل 0، وبإمكانه إضافة أهداف أخرى إذا أراد طبعا الترشح إلى الدور الثاني. معادلة أكيد قادر أنه يربحها وينجح فيها في ممثل كرة القدم التونسية مع تحسين الأوتار بالنسبة لنبيل الكوكي، لأنه الفريق الضيف فريق متواضع جدا الفريق النيجيري، وحتى الصورة اللي قدمها في مباراة الذهاب ما كانش فريق كبير يعني على مستوى الأداء. نتابع اللحظات الأخيرة في ملعب الطيب المهيري، وتعود الكرة لأيمن دحمان، يخرج خارج منطقة 18، يرجع الكرة المخالفة للنادي الرياضي الصفاقسي بعض المناوشات وبعض الانذار لقائدي الفريقين بالنسبة لعلي المعلول وأيضا لفريق لقائد فريق الشوتينغ ستارز النيجيري. والكرة تعود بمخالفة تحت الأضواء الكاشفة، يعني طقس مغيم في ملعب الطيب المهيري في مباراة ننتظر منها الكثير مثل كرة قدم التونسية. سامي الهندوس،
0: بالفعل ننتظر هدف ثاني لممثل الكرة التونسية. ترجع كرة طويلة من علي معلول داخل منطقة الجزاء، رأسية أولى من عيسى يوسف، تخرج الكرة من جديد إلى حمزة المثلوثي، حمزة المثلوثي إلى يوسف حبشية، يطولها داخل منطقة الجزاء، كيفين مونديكو يتقدم للمحافظ، وهذا هجمة سريعة حذاري من ترك المساحات للفريق شوتينغ ستارز النيجيري، وعودة حسام أدو يتدخل خرج كرة رمية التماس للفريق النيجيري في تنفيذ صادق إبراهيم، تقريب خالد أبرز لاعب لوكي إيمانييل صاحب الهدف المباراة الفارطة أمام النادي الصفاقسي على الجهة الرواق الأيمن، خطير بتوغلاته على حمزة المثلوثي، كذلك التغطية من كذلك من حمزة المثلوثي وغيث الصغير لهذا اللاعب الخطير لشوتينغ ستارز النيجيري. بقية اللاعبين تقريبا كما قلت خالد مستوى متواضع جدا. على نبيل الكوكي إيجاد الحلول، هذه الكرة داخل منطقة الجزاء، 1-2 حذاري والتصويبة، التصويبة مرت من اللاعب الطاهر المدافع على أيسر لشوتينغ ستارز النيجيري. على يسار الحارس أيمن دحمان مرة سليم على دفاع النادي الصفاقسي، هذه البهتة من حبواش في دفاع النادي الصفاقسي لابد من الانتباه. حذاري، نعرف أن الفريق النيجيري منهزم هدف مقابل صفر، لكن المباراة ما زالت حظوظ متساوية بصراحة، مردود لابد من رفع النسق للنادي الصفاقسي. ترجع كيفن مونديكو لدفاع النادي الصفاقسي، في هذه اللحظة بالذات يعلن الحكم من بيساو غينيا بيساو على سير على الشوب عن نهاية الفترة الأولى بتقدم النادي الصفاقسي هدف مقابل صفر، هدف إياد بالوافي في دقيقة 25 من الشوط الأول. إلى اللقاء في الشوط الثاني.
2: يعطيك الصحة سمير هندوس. خالد بوشيب الحكم دير ألسو لوبيز كرابي من غينيا بيساو أنهى الشوط الأول مباراة نادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري بتقدم ممثل كرة قدم من التونسية هدف مقابل صفر، هدف إياد بالوافي في دقيقة 25. مباراة الذهاب انتهت لصالح الفريق النيجيري هدف مقابل بالصفر، يعني لحد الآن متعادلين كل فريق بطبيعة سجل هدف. النادي الصفاقسي إن شاء الله يسجل هدف ثاني دون أن يقبل بطبيعة هدف، ويتأهل إن شاء الله للدورة التمهيدي الثاني من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. البارح أيضا في نفس الإطار الترجي الرجيسي يتأهل للدورة التمهيدي الثاني بعد الهزيمة أمام ديامبيرز السنغالي في السنغال هدف مقابل صفر، واستفاد من فوز وانتصار مباراة الذهاب 3-1. مباراة دارت في تونس في الطيب المهيري. ترجي رجيس يتأهل الدور الثاني التمهيدي من مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية. كذلك في رابطة الأبطال الإفريقية النادي الإفريقي يرجع بتعادل ثمين أمام جوليبال مالي 2-2. صدى قديدة وتديو سنكانك سجلوا أهداف النادي الإفريقي اللي انتصر أيضا في مباراة الذهاب في رادس 2-0. أيضا هدف صادق قديدة. الدور التمهيدي الثاني للمسابقات الإفريقية الذهاب بين 16 و 18 أكتوبر، الإياب بين 23 و 25 أكتوبر. في رابطة الأبطال النادي الإفريقي تي بي مازامبيل الكونغولي تي بي مازامبيك يتأهل على حساب ميدياما الغاني. ترجي رياضي يواجه السويحلي الليبي اللي تأهل أيضا على حساب نادي كافيزيد من زنجبار. في كأس الكونفدرالية الإفريقية ترجي رجيسي يواجه ريال باماكو المالي اللي تأهل على حساب فيتيس البوركيني نادي الصفاقسي. في صورة تأهل إن شاء الله سيلاقي أكاديمية أمادو ديالو ليفوار يتأهل على حساب ليونز السيراليوني. لفريق الترجي ونادي الصفاقسي في صورة تأهل يلعبوا مباراة الإياب في تونس الذهاب خارج القواعد. ترجي رجيسي يلعب مباراة الذهاب في تونس والإياب في مالي. نحكي أيضا على المسابقة المحلية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. تبعت الجزء الأول مع لبيب الصغير الدفعة الثانية مقابلة الجولة الرابعة في الملعب البلدي بحمام الأنف. نادي حمام الأنف خسر قدام الترجي الرياضي هدف مقابل صفر. مروان الصحراوي سجل للترجي في الدقيقة 56. في بوجامع الكميتي الأولمبي البيجي تعادل 1-1 مع تقدم سقيط الدير. ماكسويل دومبيكو في الدقيقة 45+7 عد الأولمبي البيجي قبلها بدقيقة، يعني في 45+6 محمد علي عمري سجل لتقدم سقيط الدائر. في ملعب الشيرلي زويتن شبيبة عمران ربح نجم المتلوي هدف مقابل صفر هدف بليل التويتي في الدقيقة 40. البارح مستقبل مرسى في شتيم ربح 1-1 ضد النجم الساحلي. في بوعيل حوار عمل حمام سوسة خسر قدام المعرب التونسي 3-1. في بنجنات تعادل 3-3 بين اتحاد المنسيري واتحاد بنقردين مع تأجيل زوز لقاءات حساب هذه الجولة الرابعة إلى يوم الأحد 20 سبتمبر. في رأس النادي الإفريقي ترجي رجيس طيب المهيري النادي الصفاقسي النادي البنزرتي. قبل ما نعطيكم الترتيب باعتبار مجموعة من المقابلات المنقوصة هذه المواجهة دون باعتبار أيضا مباراة الجولة الثانية بين اتحاد بنقردين اللي حملهم في تم تأجيلها لموعد لاحق. المباراة المؤجلة من الجولة الثالثة إن شاء الله في وسط الأسبوع المقبل يوم الأربعاء متاع العشية في بنقردين اتحاد بنقردين نادي الصفاقسي. في ملعب مصفى الدوري ترجي رجيس الاتحاد المنسيري يوم الخميس 17 سبتمبر أيضا الأربعاء متاع العشية في باردو مباراة الديربي بين الملعب التونسي والنادي الإفريقي. الترتيب في الصدارة ترجي الرياضي 9 نقاط لتقدم سقيط الدائر ب 8 نقاط في المركز الثاني. المركز الثالث النادي البنزرتي وشبيبة العمران كل فريق في رصيده 7 نقاط. المركز الخامس النادي الإفريقي 6 نقاط. المركز السادس للاتحاد المنسيري 5 نقاط. المركز السابع علاقة ومستقبل مرسى النادي الصفاقسي الملعب التونسي واتحاد بنقردين كل فريق في رصيده 4 نقاط بالإضافة للنجم الساحلي أيضا في رصيده 4 نقاط. المركز 12 ترجي رجيس 3 نقاط صحبة نجم المتلوي. المركز 14 الأولمبي البيجي 2 نقاط. المركز 15 قبل الأخير لأمل حمام سوسة نقطة وحيدة. المركز الأخير لنادي حمنف بصفر من النقاط. أيضا نعطيكم نتيجة كرة اليد. مباراة بطبيعة سبورتيك الموكنين فاز على مكير المهدية 28-27. مباراة الجولة الثانية ببطولة قسم النخبة الكبر دفعة تلعبت البارح. كل المقابلات هم تلعبوا البارح باستثنية مباراة الموكنين ومكير المهدية كما قلت 28-27 للموكنين. البارح ترجي الرياضي ربح جمعية الحمامات 44-32. نادي الإفريقي فاز على المنزل الرياضي 34-24. نجم الساحلي ربح نصرة بوربا 32-27. تقدم سقيط الدائر تقدم سقيط الزيت في كرة يد فاز على الاتحاد الرياضي التميمي 39-25. بعث ابن خيار خسر قدام نادي كرة يد بجمال 28-27. بطولة افريقيا للكاراتيه في الجزائر اليوم الاخير، سادس ميدالية برونزية تحصل عليها فريق الرجال والفوز على الكاميرون 3-0. كذلك الفوز نتاع الفريق النساء سيدات على الكاميرون، ايضا فزنا 13-2 في الاصغر واقل من 21 عام، 5 ميداليات منهم ذهبية فضية و6 ميداليات برونزية. نحكيوا على بطولة افريقيا للكاراتيه في الجزائر. ايضا في الجيد وزن اكثر من 78 كيلوغرام سيوان الذوادي انهزمت امام منافسه استونيه وبالتالي تحصلت على المركز الخامس في بطوله جراند سلام في بودابست. الرابطه المحترفه الثانيه ايضا تعيينات الجوله الافتتاحيه نهايه الاسبوع المقبل يوم السبت 19 سبتمبر مع 3:30 في المجموعه الاولى سبورتيك بن عروس مكان المهديه، مستقبل السيمنتي حتى طويل، نجم الخليدي بعد بوحجله، ملعب السوسي، كوكب عقير، بلال الشابس، حديد سفيقتي، محيط قرقنا، هلال مساكن، ومستقبل جابس، جمعيه مجرين. يوم الاحد ان شاء الله في المجموعه الثانيه مع 3:30 جمعيه ريان، الملعب الجابسي، ونبيك الكيف، اتحاد خصول السيف، سورتيك المكنين، هلال رديف، شبيبه القيروان، جندوب الرياضيه، ملبو شمه، نادي قربي، قوافل القفصه، مستقبل كاسرين، اولمبيك مدنين، القلعه الرياضيه. نرجع ان شاء الله بعد موجز انباء الساعه 7 نتبع ان شاء الله الشوط الثاني مباراه نادي سفيق شوتينج ستارز النيجيري. خلينا شوط اول هدف مقابل صفر للسياسات.
3: رياضه واهداف نقل مباشر.
4: تبدل الرسم التكتيكي واللي نلعب 4-2-3-1.
3: تصريحات
5: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
3: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
6: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
7: الإذاعة الوطنية،
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: 7 مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. تونس تشارك بداية من اليوم الأحد 13 سبتمبر وإلى غاية 20 من نفس الشهر في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة. ووزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يؤكد في مستهل كلمته أن اختيار موضوع النمو الاقتصادي المستدام نحو تنمية اجتماعية شاملة وعادلة في الدول العربية يعكس مدى اهتمام منظمة العمل العربية بالتحديات التي تواجهها الدول العربية في سبيل كسب رهان التنمية، خاصة في ظل تقدم التكنولوجي السريع والتحولات الرقمية المتسارعة وتنامي المنافسة المحلية والعالمية وتغير أنماط العمل والإنتاج. ووزير الشؤون الاجتماعية أشار أيضا إلى ضرورة صياغة مقاربات تنموية شاملة أكثر توازنا وقادرة على تحقيق نمو اقتصادي مستدام في الوطن العربي. في ظل تطور جريمة المخدرات، رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي الشعيبي يؤكد أن وزارة الداخلية تعمل على تنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 المؤرخ في 18 مايو 1992 والمتعلق بالمخدرات. والشعيبي يفيد بخصوص التنقيحات المقترحة بأن مصالح الداخلية ومصالح مكافحة المخدرات تطالب سن آليات جديدة في القانون تساعد على تفكيك الشبكات وباعتماد طرق تحر خاصة بما في ذلك اعتراض الاتصالات والاختراق. في متابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي، الطقس يتميز الليل بسحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة ومؤقتا رعدية بالوسط الغربي وبالجنوب، وتكون محليا غزيرة وسحب عابرة ببقية الجهات. والمعهد يتوقع أيضا إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. في الشأن الفلسطيني، استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين اليوم في قصف قوات الاحتلال سيارة في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، وتواصل تواصل الغارات الصهيونية على مناطق أخرى من القطاع. من جهة أخرى، مستوطنون متطرفون يقتحمون اليوم المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلية. هجمات روسية على مدن شرق أوكرانيا تسفر عن مقتل وإصابة عشرات الأوكرانيين. شكرا على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

0: الشعب في خدمة الوطن.
1: رياضة وأهداف نقل مباشر.
2: بدل الرسم التكتيكي اللي نلعب 4-2-3-1
1: تصريحات
3: صحيح المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب جويسم.

0: رياضة وأهداف. نرجع في رياضة وهداف ونكملوا الساعة الأخيرة من برنامج رياضة وهداف. أكيد تبعتوا معنا جزء أول مع لبيب الصغير من مساعتين لحدود الساعة السادسة، نقل مباريات الدفعة الثالثة أو الثانية من الجولة الرابعة للبطولة. أكيد أعطيتكم النتيجة ونذكر بهم بسرعة. في حملين في الترجي، فاز نادي حملين في هدف مقابل صفر، هدف مروان الصحراوي في دقيقة 56. في بوجامع الكميت والنام بالباجي تعادل 1-1 مع قدم سقيط الدير اللي افتتح النتيجة في 45+6 محمد علي عمري، وعدل الأولمبي البيجي ماكسويل في دقيقة 45+7. وفي ملعب شادي زويت نشابة العمران ربح نجم متلوي هدف مقابل صفر، هدف بليل التواتي في دقيقة 44. جزء ثاني أكيد انطلق بعد نشرة أخبار الساعة السادسة، ونتواصلوا معكم إن شاء الله إلى حدود الساعة الثامنة. موعد نهاية مباراة الطيب المهيري نادي الصفاقسي شوتينج ستارز النيجيري. إن شاء الله نادي الصفاقسي يتأهل للدورة التمهيدي الثاني، يخلط على ترجي جرجيس اللي كان تأهل البارح بطبيعة وباش يواجه ريال باماكو المالي. نادي الصفاقسي إن شاء الله أكاديمية أمادو ديالو في الدورة التمهيدي الثاني، ونادي الإفريقي يواجه تي بي مازامبي الكونغولي في رابط الأبطال. الترجي الرياضي السويحلي الليبي أكيد عطيتكم البرنامج مباريات الذهاب والإياب. ما نسبقوش الأحداث، نتمنوا بطبيعة الفوز للنادي الرياضي الصفاقسي. الساقين بطبيعة تجاوب والأهداف تأتي في الطيب المهيري، هدف وحيد لحد رينيات بالوافي في دقيقة 25. الذهاب الفريق النيجيري فاز هدف مقابل صفر. قبل ما نمشي لثنائي التعليق سامي الهندوز وخالد بوشيبة، أيضا نرحبوا بمحمد الغولي خذا مكان حمزة صفار على مستوى الأجهزة التقنية إلى ملعب الطيب المهيري بصفاقس، إلى صوت خالد بوشيبة وسامي الهندوز. الشوط الثاني مباراة نادي صفاقسي شوتينج ستارز النيجيري، مباراة إياب الدور التمهيدي الأول من كأس الكونفدرالية الإفريقية. خالد سامي مرحبا من جديد.
1: اهلا وسهلا بك حبيب، تحيه ليك مجددا. ملعب طيميري بصفاقس، كيف تسمع الاذاعه الوطنيه التونسيه في الوصف والتعليق على مباراه الاياب الدوره التمهيديه الاول لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم؟ ذي فرصه لصالح النادي الرياضي صفاقسي من لولونتو، والكره لحارس المرمى الاول مصطفى حارس شوتينغ ستارز النيجيري. وذكر لكل ما تحق من الآن في الاستماع، هدف مقابل صفر نهاية الشوط الأول لصالح نادي رياضي الصفاقسي عن طريق إياد بلوافي في دقيقة 25 من زمن الشوط الأول، وانطلق الشوط الثاني تقريبا في الدقيقة الثانية من زمن هذا الشوط الثاني 1-0. مازالت النتيجة ممثل كرة قدم التونسية. نادي الصفاقسي مطالب بالتسجيل أكثر أهداف للضمان الترشح إلى الدور القادم لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. وذكر بتشكيلة الفريقين، السيساس يحافظ على تشكيلة الشوط الأول، أيمن دحمان في المرمى، ثم علي المعلول، يوسف حبشية، كيفين مونديكو، حمزة المثلوثي، ريان الدربالي، غيث الصغير، حسام مادو، موتيابا، إياد بلوافي، ولولندو على بنك الاحتياط، عبد السلام الحلي، ومحمد أمين بن علي، محمد صالح المذبي، محمد العبسي، حكيم موتيبي، محمد أمين بن نصير، مؤمن الرحمن، إيمانيل كبيلي، وديارة نبيل الكوكي، مدرب النادي الرياضي الصفاقسي. تشكيلة الفريق الضيف شوتينغ ستار الأول مصطفى، يوسف إيسا، سيلفستر، ياكوب أوكالا، لوكي إيمانويل، أولالوكو، أبو بكر، أوتامو، كالي فالكي، أدولو، ثم صديق إبراهيم على بنك البدلاء، درجيف، تافيل، أدام، دليل هاتو، ولي أموس، مالو الجميلي، وأمدو، والمدرب السيد ساليسو يوسف النيجيري، وطاقم تحكيم مباراة من غينيا بيساو الدائر السوليجي، أمدو دانسو، دومينغوس، كارينجالو لوبيس، مراقب الحكام محمد كازيز المغرب، مقرب ومراقب المباراة أحمد القرش من الجزائر. تقريبا في 47 دقيقة لعب من المباراة، وهدف مقابل صفر لصالح النادي الرياضي الصفاقسي أمام شوتينغ ستارز من نيجيريا، والسي اس اس من أجل هدف الإضافة الثاني. سامي الهندوس طبعا معي في النقل والوصف على هذه المباراة.
2: شكرا خالد. وصلنا للدقيقة الثالثة، يعني دقيقة 48 من عمر المباراة، وعلى زال النادي الرياضي الصفاقسي منتصرا، هدف مقابل صفر، هدف إياد بالوافي منذ الدقيقة 25. هذه هجمة سريعة على الرواق الأيسر لشوتينغ ستارز النيجيري من عيسى يوسف، والحكم يعطيه ضربة مخالفة بعد تدخل من يوسف حبشية مدافع النادي الرياضي الصفاقسي. من جديد نرحب بكل المستمعين والمستمعات الكرام عبر الاذاعه الوطنيه في هذا النقل المباشر لمباراه النادي الرياضي الصفاقسي وشوتينغ ستار النيجيري، مباراه العوده في الدور التمهيدي اياب لكاس الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. مخالفه تبعت تقريب 25 متر على يمين الحارس ايمن دحمان في التنفيذ عيسى يوسف لشوتينج ستارز النيجيري، مع تقدم تقريبا لكل لاعبي شوتينج ستارز النيجيري للمعارضة الهجومية. سلامات ان شاء الله تمر على دفاعات النادي الرياضي الصفاقسي. في التنفيذ عيسى يوسف يعطي الحكم اشارة تنفيذ لكن مقطوعة من الكابيتان علي معلول. كورة على وسط الميدان من جديد الى اكلا المتحصل على ورقة صفراء صحبة علي معلول في نهاية الفترة الأولى. كرة يرجعها الحارس مصفى لوال طويلة لكن كيفن مونديكو من جديد. كرة خاطئة تعود إلى وسط ميدان الفريق الستارز النيجيري من اللاعب أكبولا قدي إديولو على الرواق الأيمن. هنا يتواجد لوكي إيمونييل أخطر لاعب وصاحب هدف المباراة الفريتا في نيجيريا. 1-2 الحكم يقول ما زاد ما خرجتش كرة. حذاري لوكي إيمونييل وتوزيعة وركنية. تدخل في آخر لحظة من كيفن مونديكو وركنية على يسار الحارس أيمن دحمان للفريق شوتينج ستارز النيجيري في 5 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. والحذيري من الكرات الثابتة والركنيات لهذا الفريق النيجيري. يمشي عيسى يوسف مش ينفذ ضربة الزاوية على يسار الحارس أيمن دحمان اللي يعطي بتعليماته للمحاصرة. لاعب بلاعب داخل منطقة الجزاء. كذلك الحكم من غينا بيساو ينبع على كل اللاعبين داخل منطقة الجزاء. تتلعب على القائمة الثانية طويلة دون خطورة. تمشي الكرة لرويدل نحو التماس للنادي الرياضي الصفاقسي على الرواق الأيمن في توقيت 6 دقائق لعب في هذا الشوط الثاني. مازال متقدما 1-0 هدف يد بالوافي في دقيقة 25. ترجع كرة إلى محمد غيث الصغير. محمد غيث الصغير إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي يطلب الكرة يد بالوافي لكن حمزة يتريض يرجعها إلى كيفن مونديكو من جديد إلى حمزة المثلوثي. حمزة المثلوثي علي معلول على وسط الميدان. علي معلول يعطي كرة إلى إياد بالوافي. إياد بالوافي معاه 3 لاعبين من شوتينج ستارز النيجيري. حسام أدو علي معلول كرة بينية وقصيرة اللي في وسط ميدان النادي الصفاقسي. من جديد يرجع الكرة حسام أدو إلى كيفن مونديكو. ترجع كرة حمزة المثلوثي في ظهر المدافعين. علي معلول دخل منطقة الجزاء. علي معلول توزيعة طيبة العملية حسام جمال مطيبة والتغطية الدفاعية ممتازة من علي معلول. 1-2 مع جمال مطيبة وركنية للنادي الرياضي الصفاقسي في توقيت 52 دقيقة لعب. خالد النادي الرياضي الصفاقسي بدأ يتحرك إضافة الهدف الثاني إن شاء الله في قادم الدقائق.
1: الركنيه لصالح النادي الرياضي الصفاقسي على يمين الحارس لوال مصطفى للسي اس اس الباحث على الهدف الثاني بعد هدف يد بالوافي. في الانتظار طبعا ننتظر اهداف للنادي الصفاقسي ومثل كره القدم التونسيه. رياح نسمات موجوده في منصه الصحافه وطبعا ملعب التيميري غيث الصغير. التوزيع والكره تمر. التوزيعة من غيث الصغير على الرواق الأيسر لهجوم النادي الرياضي الصفاقسي بعيدة على مرمى الحارس لوال مصطفى. إلى حد الآن أداء متوسط لا غير لممثل كرة القدم التونسية. نادي الصفاقسي مطالب بتحسين الأداء في وسط الميدان. أيضا التوزيعات ربما ما شاهدناش في كومبينيزون ما شاهدناش لعب كبير بالنسبة لنادي الصفاقسي في هذه المباراة أمام الفريق النيجيري. مستوى دون المطلوب لمثل كرة قدم التونسية. تعود الكرة من محور الدفاع لهجوم معاكس جمال مطيبة. أعود بالدفاع بالأقدم يحاول المعلول يأخذ الكرة يأخذها لا والمخالفة لصالح الشوتينغ ستار. التدخل من علي المعلول على اللاعب سيلفستر أوجيف تيفا لاعب شوتينغ ستارز النيجيري. هدف مقابل 0 الى حد الان للنادي الصفاقسي مع هدف اللقاء الذهاب للفريق شوتينغ ستارز النيجيري والعودة باللعب للفريق الضيف للوال مصطفى. لوال خارج منطقة ال 18 بيرجع الكرة لصالح الفريق النيجيري، يرفع الكرة عالية وتعود بالراس من مدافع السي اس اس، من ترجع من المهاجم الاولاندو، حاول يضغط النادي سبيخسي على حامل الكرة من الفريق النيجيري. جمال موتيابا يرتكب المخالفة وتعود لصالح الفريق النيجيري، رفع الكرة إلى صديق إبراهيم. إبراهيم والكرة من جديد لصالح الفريق النادي السبيخسي الاولاندو، وحكم مباراة يقول لصالح الفريق النيجيري، يقول لصالح الفريق النيجيري. جمال موتيابا في تنفيذ المخالفة للفريق أو لصالح الفريق النيجيري، يقول لا الحكم لرقم أربعة سيلفستر أوجي فيتا على اليسار، تمشي كرة لصالح الفريق النيجيري، تتقص الكرة وتعود يسعد ياد بالوافي، والكرة في اتجاه الأولندو، يلا يا الأولندو على الرواق الأيمن، يحاول يدخل منطقة الجزاء الأولندو، يراوغ ومحاولة التوزيع، يوزع والكرة في الركنية، الكرة في الركنية لصالح النادي سبيخسي، ويمشي القائد علي المعلول في تنفيذ الركنية على يسار لوال مصطفى من جهة المدارج الرئيسية لملعب الطيب مهيري، دارج يعني غياب جماهيري في هذه المباراة بسبب العقوبة الاتحاد الافريقي لكرة القدم. نتابع الكرة الثابتة والصالح السي اس اس، تمشي كرة على اليمين، محاولة التوزيع، توزع علينا علي المعلول داخل منطقة الجزاء في اتجاه الاولاندو، تعود من الدفاع، يحاول يصلح اليد بالويف، تمشي الكرة حبشية تتقص الكرة للدفاع لصالح الفريق النيجيري، حط كرة في التماس لصالح النادي السبيخسي في مناطق الفريق النيجيري، تمشي ليد بالوافي حمزه المثلوثي بالفعل في تنفيذ التماس لصالح النادي السبيخسي، مثلوثي على الجهه اليسرى لدفاع النادي السبيخسي، يتركها لعلي المعلول، علي المعلول تنفيذ التماس، كرة في اتجاه موتيابا لكن تتقص الكرة، حسام ادو في الوسط لكن ما ياخذهاش، تمشي لهجوم معاكس لصالح الفريق النيجيري، والدفاع موجود ياخذ الكرة وترجع من سي اس اس علي المعلول، معلول يضرب كرة في المدافع وتمشي تماس لصالح النادي السبيخسي على مستوى الخط الشطري للميدان، وثم تغيير على ما يبدو، واللاعب يعود يعني بالنسبة لفريق الشوتينغ ستارز النيجيري، علي المعلول في تنفيذ التماس، كرة لصالح الرقم 32 حسام ادو حبشية على الجهة اليمنى إلى اتجاه رين الدربال، دربال يرتكب المخالفة، مخالفة لصالح فريق الشوتينغ ستارز النيجيري، 56 دقيقة لعب في المباراة، هدف مقابل صفر للنادي السبيخسي أمام شوتينغ ستارز.
2: شكرا خالد، وقيام المدرب ساليسو يوسف بتغيير دخول لاعب رقم 20 وتعطي لوحة الأرقام، الحكم مباشرة يعني يعطي تعليمات الحكم الرئيسي دخول رقم 20 ثبتوا فيه مالي في انتظار خروج جوبي أولا جوبي لعب شوتينغ ستارز النيجيري في توقيت 56 دقيقة لعب في هذا الشوط من عمر المباراة، ولا زال التقدم 1-0 لنادي رياض السيخسي. كرة حبشية تحصل على مخالفة على الجهة اليمنى لهجوم نادي رياض السيخسي، قريبة للحارس أيمن دحمان، يمشي كيفن مونديكو في إرجاع الكرة، اللاعب كيفن مونديكو يعطي في تعليماته لزملائه داخل الميدان، اكيد يطول الكرة طويلة في اتجاه اللاعب لولاندو، لكن التغطية الدفاعية موجودة من اوجيني فان، كرة حذري من جديد، حذري من الاخطاء الدفاعية، لابد من العودة السريعة لتأمين التغطية الدفاعية من جديد، لكن الحكم يرجع لإصابة مدافع شوتينغ ستارز النيجيري أكلا سلامات لهذا اللاعب، يتدخل الحاكم مع طاقم الإسعافات في توقيت 58 دقيقة لعب من عمر المباراة، 1-0 لنادي رياض السيخسي، نذكر بصاحب الهدف ياد بالوفي في الدقيقة 25، يعني معدل أعمار هذا الفريق شوتينغ ستارز النيجيري 22 سنة و9 أشهر، بين معدل أعمار نادي رياض السيخسي حوالي 25.3 سنة. أكيد الفريق النيجيري فريق شاب يطمح للعودة للمسابقات الإفريقية من أبوابها. نعرف الفريق لعب زوز أدوار نهائية 84-96 مع الزمالك المصري وانهزم في مناسبتين. على كل اشترجع كرة ضربة مخالفة أو إسقاط كرة من الحكم من غينيا بيساو. عديد التدخلات والحكم بصراحة مردود متوسط إن لم نقول خالد أقل من المتوسط. عديد التدخلات العنيفة على اللاعبين نادر السخسي خلال الفترة الأولى وكذلك في عدم اعطاء أسبقية اللعب. ترجع من جديد لدفاعات نادر السخسي وحسام أدو يتوي الكرة لكن مقطوعة في التغطية الدفاعية من إسماعيل فالكي المدافع. ترجع الكرة من جديد إلى حسام أدو. حسام أدو جمال متيابا وطويلة على اليد بالوفي. كرة طيبة في تمريرة في دار المدافعين لكن الحارس أسبق مصفى الأول. صلنا إلى 59 دقيقة لعب في هذا عمر المباراة 1-0. نتيجة غير كافية لممثل الكرة التونسية للترشح. لابد من إضافة هدف ثاني مع الحفاظ على شيبكو في الدقائق في متبقى من عمر المباراة. كرة مونديكو حذيري إلى أيمن دحمان رأسية. أيمن دحمان يطول كرة طويلة تتجاوز وسط البيدين في اتجاه لولاندو. تغطي من جديد لولاندو ومنتج لولاندو يعطي الكرة إلى جمال موتيابا. جمال يرفع كرة لكن خطأ من جديد ترجع إلى الغيث الصغير من جديد حسام أدو. ماشي يصوب حسام أدو تصويب على يسر الحارس دون خطورة على حارس مصفى الأول حارس شوتينج ستارز النيجيري في 60 دقيقة لعب من عمر المباراة 1-0. لابد من استثمار الفرص وأنسف الفرص لنادر السخسي للمرور للدور الثاني. كرة باش ترجع ضربة 6 امتار للحارس الشوتينج ستارز مصفى الأول. وكأني خالد في الفريق النيجيري يربح في الوقت ويهز في المباراة لآخر يعني للتعادل.
1: بالفعل الفريق خطير على مستوى طبعا الكرات المرتدة والهجومات. هذه فرصة لصلاحية بالوفي وضيع الكرة يضيع الهدف الثاني لصالح نادي صفاقسي وجه لوجه يد بالوفي مع حارس المرمى لوال مصطفى في الكرة الأخيرة وكان بإمكان يد بالوفي تسجيل الهدف الثاني في اللقطة والعملية الأخيرة. تمر سنتيمترات بعيدة على مرمى الحارس شوتينغ ستارز النيجيري وتبقى هدف مقابل صفر لصالح ممثل كرة قدم تونسية نادر الصفاقسي مرة بجانب الهدف الثاني. فريق السي اس اس في اللحظات اللي مرت في ملعب الطيب المهيري وكان بإمكانه هدف الإضافة الثاني. ضيع في الشوط الأول تقريبا زوز ثلاثة فرص واضحة للتسجيل لأن الصفاقسي إن شاء الله ما يندمش عليها الفرص هذه. يعني في بداية المباراة تقريبا العشر دقائق الأولى من المباراة سجل هدف صحيح عن طريق يد بلوف دقيقة 26 لكن إلى حد الآن هدف لا يكفي ممثل كرة قدم تونسية المرور الدور القادم. الانتظار طبعا تحسين الأداء ولما لا تغييرات لمدرب نبيل الكوكي لأنه بعض لاعبين الصفاقسي خارج الخدمة في هذه المباراة. يعني التغييرات واجبة في قادم الدقائق بالنسبة لمدرب السي اس اس نبيل الكوكي. 62 دقيقة لعب في المباراة 1-0 للسي اس اس أمام شوتينغ ستارز الجنوب أفريقي أو النيجيري. النيجيري فريق نيجيري يعني في دور متقدم دور التمهيدي دور الأول في حقيقة دور الأول التمهيدي الأول. الكرة تعود لصالح الفريق شوتينغ ستارز النيجيري على اليسار تمشي كرة لصالح يوسف عيسى على اليسار تمشي لصالح الفريق النيجيري حذر من رجال الهجوم المعاكس بالأقدام الكرة بالأقدام من لوكي مانويل تمشي حارس المرمى من دحمان أول ترجع من الدفاع كرة في الاتجاه جاكوب ولا أوكالو لصالح الفريق الضيف وحذر من هذه الكرة في العمق الكرة في اتجاه أوتايمو رقم 21 تعود علي المعلول لصالح النادي الصفاقسي. معلول كرة في اتجاه يد بالوافي ممتاز يد بالوافي اليوم أداؤه مع نادي الصفاقسي سجل الهدف وطبعا كان بإمكانه إضافة الثانية. التوزيع والرأسية الرأسية من لولاندو قل حكم مباراة تعود مخالفة لصالح الفريق الشوتينغ ستارز النيجيري في الكرة. الصورة الأخيرة يبقى على أرضية الميدان مدافع الفريق النيجيري طبعا يربح الوقت أكثر ربما في مباراة إلى حد الآن. أنا ديسبيرتي مازال ربما ما دخلش كما ينبغي يعني في تسجيل أهداف وعدم إضاعة الأهداف، الفرص الواضحة السيئة على التسجيل تمشي لصالح جوال مصطفى لصالح الفريق شوتينغ ستارز النيجيري. إلى حد الآن 64 دقيقة لعب، رفع الكرة في اتجاه زميله أوتايمو يضغط علي المعلول ويرتكب المخالفة. أوتايمو لصالح الفريق النيجيري، حذر علي المعلول عنده انذار يعني في رصيده في هذه المباراة، حذري من الانذار الثاني. تمشي كرة لصالح الفريق النيجيري، دخل الدفاع حسمدو والكرة تعود لصالح السيسيس يربح المخالفة ريان الدربالي في مناطق النادي رياض السبيقسي. تعود الكرة حمزة الصغير والكرة توزيع من علي المعلول وترجع من الدفاع من غيث الصغير إلى علي المعلول إلى التوزيع والدفاع موجود. حاول غيث الصغير في الكرة الأخيرة وتعود لصالح الفريق النيجيري، يحط كرة في التماس. 65 دقيقة لعب، 1-0 لسي سي أمام فريق شوتينغ ستارز النيجيري.
2: شكرا لك خالد. بالفعل 65 دقيقة لعب في عمر المباراة، 1-0 للنادي الرياضي الصفاقسي أمام شوتينغ ستار النيجيري. لابد من استثمار الفرص، عديد الفرص ضاعت على النادي الرياضي الصفاقسي خصوصا على إياد بالوافي، تقريبا 3 فرص واضحة على التسجيل في الشوط الأول والثاني. ترجع كرة على الرواق الأيمن للنادي الرياضي الصفاقسي إلى لولاندو حركة لولاندو إلى إياد بالوافي، لكن التغطية الدفاعية من تفويق أوتا الى عيسى يوسف من جديد مقطوع على النادي الشخصي. التوزيع داخل مناطق الجزاء واللمس الكرة باليد، مخالفة يتحصل عليها النادي الشخصي على الرواق الايمن ريان الدربلي، تحصل عليها النادي الشخصي قريبة لزاوية الركنية وقريبة تقريبا 10 امتار على منطقة الجزاء وعلى مناطق الحارس مصطفى لوال حارس شوتينغ ستارز النيجيري. ان شاء الله تاتي بالجديد هذه الكره الثابته للنادي الرياضي الصفاقسي. وكالعاده الكابتن علي معلول في تنفيذ هذه الكره مع تقدم كيفن مانديكو وكذلك حمزه المثلوثي وكذلك يوسف حبشيه للمعاضده الهجوميه داخل مناطق الجزاء. علي معلول امام الكره ومعه محمد غيث الصغير، لمن سيكون التنفيذ؟ لمعلول أم لصغير؟ والحكم ينبه كالعادة على اللاعبين. علي معلول والمش ينفذ الكرة، ينفذ على مستوى القائم الأول علي معلول، والثاني الهدف الثاني من يوسف حبشية يضيف الهدف الثاني، جول للسي اس اس والحمد لله. استمع الي لاعبي نادر هذا الشخصي، كنت اتمنى هدف ياتي ثاني. وبالفعل توزيعه مليمتريه من كابيتانو علي معلول ويوسف حبشيه يضيف الهدف الثاني للنادر هذا الشخصي امام شوتينغ ستارز النيجيري. تغيرت النتيجه هدفين مقابل هدف بعد عديد الفرص الضائعة تحدثنا عليها خصوصا اياد بالوافي. ياتي الخطر عن طريق مخالفة ينفذها الكابيتان علي معلول ورأسية يوسف حبشية في شباك الحارس شوتينغ ستار النيجيري، معلن عن تقدم النادر الشخصي هدفين مقابل الهدف. ان شاء الله يواصل النادر الشخصي ولما لا خالد يضيف الهدف الثالث. الهدف الثاني سجل في دقيقة 67 من عمر المباراة، هدفين لصفر ولا بالفعل هدف يعني المباراة الذهاب. والحمد لله النادي الصفاقسي سجل وتمكن من إضافة الهدف الثاني فيما تبقى من مباراة. إن شاء الله يزيد الهدف الثالث يسهل المباراة عليه خالد.
1: إن شاء الله ما يقبلش إذا النادي الصفاقسي هدف تقريبا 68 دقيقة لعب في المباراة، هدفين مقابل صفر. النادي الصفاقسي هذا هو المطلوب، تسجيل أكثر من هدف يعني يدبلو في ضيع، ولكن حبشية رأسية غلطت الحارس مصطفى لوال. الحمد لله ممثل القدم التونسي. نادي الصفاقسي متقدم 2-0 نتيجة ترشح السيسيس إلى الدور القادم لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. والكرة يقول حكم مباراة تعاد التماس لصالح الفريق الضيف شوتينغ ستارز النيجيري. هدفين مقابل صفر. تمشي كرة في وسط إلى أوتيامو أوتايمو والكرة ورايا لصالح الفريق النيجيري. التوزيع على الجهة اليمنى تمشي لوكي أو إيمانويل الكرة لصالح النادي السفاقسي والنيجيري. الفريق النيجيري على اليسار تشاكوب أكالا حذير من هجمات المعاكسة للفريق النيجيري. يخرج عليه الياريان الدربي يحاول يأخذ الكرة ويقص الكرة يحطها في التماس لصالح الفريق النيجيري. حذير من الهجمات المعاكسة بالنسبة لفريق شوتينغ ستارز النيجيري. ورأي الكرة تمشي إلى جاكوب أكولا على اليمين. تمشي الكرة إلى صديق إبراهيم داخل منطقة الجزاء وتمر الكرة سلامات. التصويبة الأخيرة لصالح الفريق النيجيري بمفرده صوب وكان بإمكانه تسجيل اللاعب رقم 20 مالو اللي كان دخل في الشوط الثاني في التشكيلة الأساسية لفريق شوتينغ ستارز النيجيري. تعود كرة لأيمن دحمان لصالح النادي السفاقسي. 70 دقيقة لعب هدفين مقابل صفر بعد تسجيل التحية لكافة مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية ما كانوا في الاستماع لهذا النقل المباشر لمباراة إياب الدورة التمهيدية الأول لكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. ممثل كرة القدم التونسية النادي السفاقسي يلعب في ملعب طيب مهيري تحت الأضواء الكاشفة ومتقدم في النتيجة أمام شوتينغ ستارز النيجيري. لقاء الذهاب انتهى 1-0 لصالح الفريق النيجيري ولقاء العودة إلى حد الآن منتصر فيه ومتقدم فيه السيسيس بهدفين مقابل صفر. وطبعا توقيت والوقت للتغييرات مازال الفريق النيجيري بشي غير الآن الفريق النيجيري أيضا تغييرات الشوط الثاني بعد ما غير ودخل اللاعب مالو تغيير ان مش يتم بالنسبة للفريق النيجيري والمخالفة لصالح السيسيس امام الكرة 29-3 يعني باش يدخل اللاعب جميلي مكان يوسف عيسى. هذا التغيير الثاني ونتابع تنفيذ غيث الصغير وعلي المعلو كرة ثابتة تقريبا بعيدة 40 متر على مرمى الحارس لوال مصطفى. الكرة ثابتة وإمكانية الهدف الثالث للنادي السفاقسي متقدم ب 2-0. يد بالوافي وذكر ويوسف حبشية للسي اس اس دقيقة 26 وطبعا دقيقة يعني بالنسبة للسي اس اس على مستوى الهدف الثاني 67 ونتابع المخالفة للنادي السفاقسي غيث الصغير علي المعلول. الكرة الثابتة حكم مباراة الغينيا بيساو الدائرة سولوب يعطي الإشارة بالتنفيذ والمعلول تنفيذ خطأ بالنسبة لعلي المعلول. ترجع الكرة لصالح السي اس اس توزيع من مثلوثي والكرة توصل ما توصلش ليد بلويف ويحاول يصلح جمال متيابا ياخذ كرة جمال متيابا بالفعل داخل منطقة الجزاء يحاول الدخول والتوزيع ما زالت الكرة الدربالي يوزع الان كرة ما توصلش وترجع والتصويب والكرة من حمزة المثلوثي بعيدة على مرمى الحارس لوال مصطفى حارس شوتينغ ستارز النيجيري. 72 دقيقة لعب بين المباراة 2-0 للنادي السفاقسي أمام الفريق النيجيري.
2: شكرا لك خالد. وصلنا ل 72 دقيقة لعب من عمر المباراة هدفين لصفر للنادي السفاقسي. نذكر لكل من التحق بنا عبر الإذاعة الوطنية إياد بلوافي في دقيقة 25 يسجل الهدف الأول للنادي السفاقسي ثم يوسف حبشية في دقيقة 67 يضيف الهدف الثاني والمدرب ساليسو يوسف يقوم بثلاثة تغييرات دفعة واحدة دخول كل من عدم وكذلك والي وجمالي أكيد للخط الأمامي يعني يلعب

0: عذيري لابد من تأمين التغطية الدفاعية سريعة لهجمة سريعة. يعود حبشية لتأمين التغطية الدفاعية ممتاز ممتاز. عودة يوسف حبشية ويربح رمية تباس على الرواق الأيمن لدفاع النادي الرياضي السيرسي. كانت هجمة خطيرة لشوتينج ستارز سريع اللاعب النيجيري لكن الحمد لله عودة يوسف حبشية لتأمين التغطية الدفاعية. مش ترجع الكرة اش يقول الحكم. رمية تباس بيرفع ريان الدربالي. ريان الدربالي يرجع الكرة على مستوى وسط الميدان لولاندو رأسية في اتجاه المدافع اجبولو قادي ايديلو الى الحارس مرماه مصفى الاول. يطول كرة مصفى الاول على الرواق الايسر لكن تأمين التغطية ريال الدربالي يربح رمية تماس للنادي الرياضي السفيقسي. وتغيير تغيير للنادي الرياضي السفيقسي دخول اللاعب حكيم موتيبي وخروج جمال موتيابا. تغيير اكيد للنادي السيرسي تغيير ثاني دخول يعني صعوبه رؤيه محمد صالح المهذبي. محمد صالح المهذبي للنادي الرياضي السيرسي في انتظار التاكيد. كذلك ايمانويل اكبولي للنادي الرياضي السيرسي اكيد يرد عليه نبيل الكوكي على الساليسو يوسف مدرب الشوتينج ستارز النيجيري. ترجع من جديد للنادي الرياضي السيرسي ما ثماش مخالفة تتلعب بسرعة رمية التماس لهجمة سريعة للشوتينج ستارز النيجيري لكن الحكم يرجع للمخالفة لهجوم شوتينج ستارز النيجيري. تبع تقريبا 10 أمتار على الرواق الأيسر 10 أمتار على منتصف وسط الميدان. ترجع من جديد مخالفة في التنفيذ اجبولو قادي اديلو يطولها الكرة داخل مناطق الجزاء وفي دين الحارس ايمن دحمان بدور يطول الكرة بسرعة. البحث عن الهجوم السريع من جديد للنادي الرياضي السيرسي داخل مناطق الجزاء ويضيعها. ضاعت فرصة الثالث للنادي الرياضي السيرسي من ايمونيال اجبولي اللي دخل منذ لحظات تقريب وجه لوجه من الحارس نصف الاول والكرة مرت سنتيمترات على يمين الحارس النيجيري شوتينج ستارز النيجيري في توقيت 76 دقيقة لعب من عمر المباراة. 2-0 للنادي السيرسي امام شوتينج ستار النيجيري. خل
1: فرصة كانت واضحة طبعا لأكبولي اللي كانت خل منذ لحظات وجه لوجه مع الحارس الشوتينج ستارز مصطفى الأول والكرة الكرة ما كانتش بعيدة برشا على مرمى الحارس ومخالفة لصالح النادي الرياضي السفيقسي اللي غير دخول أكبولي. وأيضا طبعا دخول حكيم موتيابا مكان موتيبي مكان جمال موتيابا وكرة تعود لصالح الفريق النادي الرياضي السفيقسي. قبل هذا اسعاف لاعب النادي الرياضي السفيقسي قوم لباس يعني حسمدو في الكرة الأخيرة. وطبعا تغيير الأوتار بالنسبة لنبيل الكوكي فيما تبقى من زمن هذه المباراة مع نتيجة إن شاء الله يكمل لك CSS اللي ترشحوا إلى الدورة القادم لدوري أبطال أو الكأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم. هدفين مقابل صفر وطبعا مباراة هامة بالنسبة للنادي السفيقسي حتى يعني يترشح مع تريف بالنسبة للبطولة يعني راحة بالنسبة للبطولة وفسح المجال المنتخب الوطني التونسي. كل هذا ربما يعطي الوقت أكثر لنبيل الكوكي للتحضير أكثر لمباراة البطولة وأيضا للمسابقة الإفريقية. وطبعا نقاش بين أيمن دحمان وحكم المباراة من غينيا بيساو في الصورة الأخيرة يعني إخراج اللاعب النادي الرياضي السفيقسي. على كل ننتظر عودة اللعب مع تقدم CSS هدفين مقابل صفر في مباراة هامة بالنسبة ليه يعني في ملعب الطيب مهيري. ربما النقطة السلبية الوحيدة غياب الجماهير في ملعب الطيب مهيري بسبب عقوبة الكاف يعني منذ سنتين عقوبة بزوز مباريات

0: ونادي الصفاقسي طبعا يحرم من جماهيره في هذه المباراة بالذات، العودة باللعب بمخالفة لصالح النادي هذا الصفاقسي. حسام تو ومونديكو حط كرة للجهة اليمنى، الكرة من دربير أو من حبشية، والهجوم عكس حذر لصالح الفريق شوتينغ ستار على اليسار، والكرة ورائية، محاولة المرور والتوزيع والقائم الثاني، والدحمان موجود دائما دحمان ياخذ الكرة. وذكر 2-0 للسي اس اس، هدف في يد بالوافي، التصويبة وأيضا الاسيست من علي المعلول في رأسية حبشية، يعطي ثاني لنادي الصفاقسي في مباراة الكاف. تمشي كورة لصالح الفريق الشوتينغ ستارز النيجيري، يحاول يخرج من العزلة نتاعو، ما عاد عنده ما يخسر الفريق النيجيري. وثم المخالفة، حسام ادو باش يرجع، وربما يتم يعني انذاره، بالفعل ينذر حكم المباراة، ربما حسب الحكم فما إذاعة من الوقت من حسام ادو باللقطة الأخيرة وخروجه. وكرة تعود لريان دربيل لصالح النادي الصفاقسي، المخالفة لصالح النادي هذا الصفاقسي، ورائية حسام تو ينطلق بالكرة، يجتاز الخط الشطري للميدان، كرة في اتجاه يد بالوافي، بالوافي في اتجاه المعلول، ياخذ الكرة علي المعلول، الاسيست من علي المعلول، وراسية من اكبيليه، لا يخلطش على الكرة، ما زالت صالح السي اس اس، وتمر الكرة مرة أخرى، حسام دو معلول الكرة في اتجاه يد بالوافي، بالوافي يرفع الكرة لمن؟ ترجع له يد بالوافي، الكرة للصغير. صغير الى حسام تو، يحاول المراوغه ويربح المخالف، خارج منطقه 18 على يمين الحارس لوال مصطفى لصالح فريق النادي فريق السي اس اس. 80 دقيقه لعب في المباراه، تبع المخالفه للنادي الصفاقسي مع تقدم السي اس اس في هذه المباراه في ملعب الطيب لميري بسباق تحت الأضواء الكاشفة. وطبعا علي المعلول في تنفيذ الكرة لصالح النادي الصفاقسي. نجدد دائما التحية لمستمعي الإذاعة الوطنية التونسية أينما كانوا، نوصلهم صوت الإذاعة طبعا في هذا النقل المباشر. معلول الكرة تمر، وضيع الكرة، مرة أخرى، يد بالوافي يضيع الهدف الثالث، يضيع تقريبا ثلاثة فرص واضحة ثانية على التسجيل، يد بالوافي يضيعهم، سجل هدف وحيد، وسجل حبشية هدف ثاني في 82 دقيقة لعب سامي. وتغيير السي اس اس، باش يخرج رقم 11 يد بالوافي ويدخل رقم 29 على ما يبدو تو ثبتوا مؤمن الرحماني لاعب الترجي الجرجيسي المتدرب حديثا نادي الصفاقسي، باش يدخل في هذه المباراة.
1: شكرا لك خالد. بالفعل ضاعت فرصة الهدف الثالث، اصطدمت لمست القائم الأيمن للحارس سامويل مصطفى لوال حارس شوتينغ ستارز النيجيري في توقيت 82 دقيقة لعب. ويقحم المدرب نبيل الكوكي مؤمن الرحماني أكيد مهاجم بمهاجم فيما تبقى من دقائق من عمر هذه المباراة، ونتيجة هدفين لصفر، أهداف كل من إياد بالوافي في دقيقة 25 ويوسف حبشية في دقيقة 67. ترجع الكرة للحارس شوتينغ ستارز النيجيري مصطفى لوال، يسرع الكرة مع اسماعيل فالكي، يبات الكرة الى ديموند اوجيني طويلة، التغطية من حكيم موتيبي ممتاز، كيفين مونديكو يطولها يلعبها على اللاعب حكيم موتيبي، لكن شغول الحكم مخالفة مش ترجع للفريق النيجيري على مستوى دائرة وسط الميدان، تتلعب على الرواق الايسر تمريرة، لكن متفتن ريان الدربالي خرج كرة رمية تماس مع تقدم لاعبي كل تقريب هجوم كل اللاعبي النيجيري داخل مناطق الجزاء. شيقول الحكم تغيير آخر للمدرب مدرب سليسو يوسف مدرب الشوتينج ستارز النيجيري يلعب كل أوراقه من أجل العودة في المباراة، لكن هيئات النادي الساسي متمسك. هذه كرة داخل منطقة الجزاء، التوزيع العذاري من أخطاء مرة أولى ومرة ثانية، وكيفن مونديكو أو حسام هدوي بهذه الكرة طيبة لك بولي للنادي الساسي. اكبولي مونيال اكبولي يبت الكرة الى كابتن علي معلول، علي معلول يتريض، علي معلول يرجعها الى حمزة المثلث على مستوى خط وسط الميدان الى كيفن مونديكو الى الصغير من جديد حمزة المثلث حذر من اخطاء، يطول كرة طويلة الى دفاع الشوتينج ستارز النيجيري الى حسام هدو، ترويض كره بالزر ويربح ضربه مخالفه يتحصل عليها بعد العرقله من اللاعب البديل مالي لاعب شوتينج ستارز. نلعبوا في دقيقه 85، 5 دقائق عن نهايه المباراه دون احتساب الوقت البدل الضايع، هدفين لصفر، نتيجه كافيه للنادي الساسي ان شاء الله تدعم بهدف ثالث في باقي الدقائق. هذه كره من جديد يوسف حبشيه يتحصل على مخالفه، والحكم من غينيا بيساو بصراحة متسامح جدا مع الفريق النيجيري، تدخلات حكينا عليها منذ الدقائق الأولى من عمر المباراة، لكن يده خفيفة كان على لاعبين نادي الساسي للأسف. على كل مش ترجع من كرة من محمد غيث الصغير، هو اللي مش يرجع على ضربة المخالفة، طبعا تقريب 10 أمتار على دائرة وسط الميدان. غيث الصغير يرجع الكرة يلعبها مع علي معلول على الرواق الأيمن، علي معلول متحرك من اليمين لليسار، لكن ترجع من جديد للفريق النيجيري من جديد حسام هدو في وسط الميدان، ممتاز دور حسام هدو، يتوغل حسام هدو يعطي الكرة إلى علي معلول، علي معلول مع ريان دربيلي لكن خاطئة كالعادة، تدخل عنيف على علي معلول لكن الحكم يترك الأسبقية. ترجع هجمة سريعة للفريق النيجيري، تبع فيه كيفن مونديكو في تأمين التغطية الدفاعية ورمية التماس. ايش يقول الحكم؟ الحكم تقريبا كل اللبسات، كل الكرات، كل التدخلات على الدفاع النادي الساسي ما ثمش أخطاء. كيفن مونديكو كالعادة يعلن ضربة مخالفة غريبة، يعني تدخل سليم من كيفن مونديكو يغطي على كورته، لكن الحكم يعطي مخالفة لشوتينج ستارز النيجيري من اسماعيل فايكي، هو اللي مش ينفذ ضربة المخالفة اللي تبعت تقريبا 18 متر على مناطق الجزاء ومناطق أيمن دحمان. في التنفيذ قائد الفريق اسماعيل فايكي لشوتينج ستارز، التوزيع داخل مناطق الجزاء على المستوى القائم الثاني، رأس أيمن دحمان، أيمن دحمان يأخذ الكرة في المكان المناسب، لكن الحكم يقول مخالفة لدفاعات النادي الرياضي الساسي في توقيت 87 دقيقة لعب خالد. النتيجة هدفين لصفر للنادي الرياضي الساسي أمام شوتينج ستار النيجيري.
0: في صفر إلى حد الآن لممثل كرة القدم التونسية، نتيجة ترشح النادي الساسي إلى دور القادم من كأس الكونفدرالية الأفريقية، يعني بالمطلوب النادي الصفاقسي إضافة هدف لاطمئنان على نتيجة المباراة. ترجع الكرة لصالح الفريق الضيف، والمحاولة والتصويبة من لاعب اللي كان دخل أدام رقم 7 وركنية لصالح الفريق شوتينج ستارز النيجيري، على يمين الحارس أيمن دحمان لصالح الفريق الضيف، هدفين مقابل صفر في 86 دقيقة لعب في المباراة. حذري من الفريق الضيف في ربما تسجيل هدف في اللحظات هذم، يعني تولي المهمة صعبة بالنسبة لممثل كرة القدم التونسية اللي مطالب بالتسجيل أكثر أهداف، والركنية لصالح الفريق شوتينج ستارز، ويتدخل دحمان بالبوكس تمشي كورة ما زالت لصالح الفريق النيجيري، فما تسلل للدفاع عن النادي الرياضي الصفاقسي الى حد الان، يعني السي اس اس من اجل الحفاظ على هذه النتيجه ولما لا تدعيمها في نهايه هذه المباراه. مع اقترابنا من نهايه المباراه وفما تغيير باش يتم بعد لحظات، ربما محمد العبسي في وسط الميدان باش يدخل في التشكيله الاساسيه بالنسبه للفريق النادي الصفاقسي، ثبت من اللاعب تدخل بعد لحظات في تشكيلة السي اس اس، تم التغيير يعني في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. تقريبا 17-7 بالنسبة للسيسيس. محمد صالح المهذبي باش يدخل مكان غيث الصغير بعد لحظات في التشكيلة الأساسية. تو ثبتوا بعد في التغييرات. تمشي كورة لصالح الفريق. شوتيك ستار ترجع الكورة ورائية اللي بفلك كالي. كالي يرفع الكورة وتعود من الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. يقول الحكم يعني فما التدخل من المهاجم. 17-7 بالفعل يخرج غيث صغير ويدخل محمد صالح المهذبي في تشكيلة النادي الرياضي الصفاقسي. وأيضا تغيير آخر بعد في دائما صفوف السيسيس. يدخل رقم 6 أو رقم بالفعل باش نشوفوا نثبتوا من التغيير في صفوف النادي الصفاقسي. باش يخرج حسام ادو و باش يدخل محمد العبسي في تشكيلة النادي الصفاقسي. لتغييرات نبيل كوكي في آخر المباراة. واقتربنا من دقيقة 90-2-0 النادي الصفاقسي أمام شوتيك ستارز النيجيري. والعودة باللعب بمخالفة لصالح النادي الرياضي الصفاقسي. أيمن دحمان يخرج خارج منطقة 18 باش يرجع الكرة. مخالفة لصالح السيسيس. كرة عالية ما توصلش. تعود محمد العبسي والكرة لصالح الفريق الضيف شوتينج ستارز النيجيري. هي مباراة اكيد فيها تشويق الشيء الكثير في ملعب الطيب لميري. والدفاع لصالح الفريق شوتينج ستارز على الجهة اليسرى. ترويض الكرة ومحاولة المرور. والكرة تعود من لاعب ديارا اللي كانت خلف الشوط الثاني. رقم 27 موجود في التشكيلة الأساسية الآن. تمشي كرة لصالح الفريق شوتينج ستار على اليمين. تمشي كرة للفريق الضيف والتصويبة وحذاري. أوه فرصة خطيرة لصالح الفريق شوتينج ستار بصعوبة خرجها أيمن دحمان في الركنية. 7 دقائق في الوقت البديل. ضيفوا محكم مباراة من غينيا بيساو الداير الودو. وطبعا السولوبي حكم المباراة حذيري من فريق نيجيري خطير في نهاية المباراة. هذه كرة لصالح الفريق النيجيري تخرج من أوكبيلي. وصعب الكرة الأخيرة أيضا على دفاع الفريق النادي الرياضي الصفاقسي. تبقى هدفين مقابل صفر. ندخلوا في الدقيقة الأولى من وقت البديل. وتقدم النادي فريق طبعا النادي صفاقسي أمام شوتينج ستارز النيجيري هنا في ملعب الطيب ميري بصفاقس السامي.
1: شكرا لك خالد بالفعل. الدقيقة الأولى في الوقت بدل الضايع مع العالم من الحكم هذا. فسبعة دقائق كوقت بدل ضايع في هذه المباراة والنتيجة هدفين لصفر. وكانت فرصة خطيرة جدا للفريق النيجيري. هذه كرة للنادي الصفاقسي من إيمانويل أكبولي. رجع كرة إلى علي معلول إلى حكيم موتيبي إلى محمد العبسي. موتيبي إلى علي معلول. علي معلول يمتلك كرة داخل منطقة الجزاء. ضايعة. كانت فرصة خطيرة للنادي الرياضي الصفاقسي. ضاعها
2: سامي.
1: نعم
2: يعطيك الصحة سامي الهندوس. خالد بوشيب أكيد نادي الصفاقسي على بعد خطوة ودقائق من أجل التأهل إن شاء الله للدور التمهيدي الثاني. نحن بطبيعة باش نتوقفوا لرفع أذان صلاة العشاء وبعد باش نرجع إن شاء الله بعد موجز أنباء الساعة الثامنة نكملوا مباراة النادي الصفاقسي شوتينغ ستارز النيجيري 2-0 لصالح ممثل كرة القدم التونسية. نتوقف للحظات لرفع أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس ومجاورها.
3: الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: الشوط الثالث. الشوط الثالث. الملعب ما يبوحش بكل أسراره خلال المباريات. بعد 90 دقيقة تبدأ الحكايات. تحلي، كواليس خلف الستار، لقاءات، تصريحات استثنائية. الشوط الثالث. الشوط الثالث. كل نهار اثنين من 7 لـ8 متاع العشية. مع رفقي بوستة للمباريات بقية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: الثامنة مساء هنا في تونس من الإذاعة الوطنية التونسية، نحييكم ونقدم إليكم موجزا لأهم الأخبار. وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يعلن اليوم في كلمة تونس في أشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد بالقاهرة من 13 إلى 20 من سبتمبر الجاري أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها خلال هذا الشهر، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي، ستساعد على وضع مخططات التدخل الفوري والاستباقي وفق ما ورد في بلاغ نشرته الوزارة. دار نبيلة الدولية للمكفوفين تطلق خلال تظاهرات تنشيطية بمقرها بتونس مبادرة تضامنية بمناسبة العودة المدرسية، تتمثل في توزيع حقائب مدرسية لفائدة 220 تلميذا من أبناء الأولياء من ذوي الإعاقة البصرية من ولايات تونس الكبرى والقيروان ونابل، وذلك بقيمة مالية جملية تقدر ب 55 ألف دينار وفق ما أفادت به رئيسة الجمعية نبيلة إسماعيل. مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية ينظم بمدينة الحمامات ورشة تكوينية لفائدة منسقي في الجهات حول أساليب حياد الإدارة والأعلام العمومية ورصد حالات سوء استغلال الفئات الهشة أثناء الانتخابات، وذلك ضمن مشروعه مستقبل الملاحظة الانتخابية في تونس نحو ملاحظة رقمية ذكية وشاملة. وفي الشأن الدولي، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد اليوم أنه يتوقع انتهاء الحرب مع إيران هذا العام، وربما بعد انتخابات التجديد النصفي للكونغرس المقرر إجراؤها في نوفمبر، مما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط. القوات الحكومية اليمنية تعلن أن قواتها الجوية استهدفت عناصر وآليات تابعة للحوثيين في منطقة صندوق القتل وذوباب والمخا. شكراً على المتابعة، مع تحيات مريم الغربي.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. رياضة وأهداف، نقل مباشر.
3: تبدل الرسم التكتيكي لنلعب 4-2-3-1.
1: تصريحات
4: المباراة خلناها يعني بمعنويات كبيرة بثقة كبيرة.
1: رياضة وأهداف مع الحبيب قويسم.
5: والعودة لملعب الطيب مهيري بصفاقس، نقول مبروك لنادي صفاقس يتأهل للدور التمهيدي الثاني، وبقي تفاصيل مع سامي الهندوز وخالد بوشيبة. مرحبا من جديد.
6: مرحبا بك بالفعنيات المباراة بترشح ممثل الكرة التونسية نادر الصفاقسي، هدفين مقابل صفر على شوتينغ ستارز النيجيري، نذكر بالهدفين ياد بالوافي في الدقيقة 25 من الشوط الأول، ثم يوسف حبشية يضيف الهدف الثاني في الدقيقة 67. مبروك لممثل الكرة التونسية النادر الصفاقسي إلى الدور الثاني من كأس الكونفدرالية الإفريقية. كان معكم سامي الهندوز وخالد بوشيبة من ملعب الطير المهيري بالصفاقس، إلى اللقاء في مواعيد رياضية لاحقة.
5: يعطيك الصحة سامي الهندوز. خالد بوشيبة، نادي الصفاقسي بشلعب الدور التمهيدي الثاني أمام أكاديمية مادو ديالو الإيفواري في نفس الإطار ونفس المسابقة الكونفدرالية الإفريقية. ترجي رجيس يواجه ريال باماكو المالي في رابطة الأبطال، نادي إفريقي تيبي مازامبي الكونغولي، ترجي رياضي السويح ليبي. مبروك للفرق التونسية تأهلت لهذا الدور. هكا كملوا رياضة وهدافة من تحية محمد الغول، قبله حمزة صفار، سيف الوسلاتي وحميد الورغي والأسعد شبيل وفاطمة عبار، سيفة رابلسة أو سيفة وسلاتي. تحية لكم، تقلوا إن شاء الله في مواعيد رياضية قادمة. إلى اللقاء.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: سيدتي سيدتي، مرحبا بكم جميعا. لكي نتقدم يجب أن ننظر إلى الأمام، ولكن لكي نفهم يجب أن ننظر إلى الوراء.
1: حكايات، أصوات، ولقاءات، رحلة في ذاكرة أرشيف الإذاعة التونسية.
8: مرحبا بكم في داري اللي هي داركم، ونرحب بكم فردا فردا.
1: ساعة من زمان.
9: لا أنت شو يا نعمة، اقرب شوية وقت لي باش تغني من قرار، قرب فمك الميكرو.
1: ساعة من زمان مع انتصار المانع.
10: يعطيك الصحة يا
1: ساعة من زمان.
11: ساعة من زمان اليوم مع الفنان محمد بن علي. تسجيلات مختلفة بين التمثيليات واللقاءات الإذاعية تسمعوها بعد شوية.

0: من زمان.
1: مسك بالخير يا سيدي.
0: ما تقول ليش زينب مشيت في بالي.
1: تحب تتعشى؟
0: يا والله دعوة، ظنيت نفسك كبرت وترجلت. يا ولدي انت قاصر قاصر، غير تتحرك برك تشوف الفلقة.
1: واه يا سيدي، شبيك تتكلم وحدك؟
0: وحدي؟ لا، نكلم فيها السيد اللي قدامي.
1: هذك انت في المراية مش قاعد تشوفه؟
0: لا، انا هالشايب المهدود المعوج المكمش، انا هالمرعوش المشوه الخلقة، انا هالخارف العاجز، انا هاللي قالك حر نعمل اللي يخطر لي في بالي، انا اللي هاللي ساق برا وساق في القبر. لا يا بابا، لا يا عمي، زينب عندها حق، فيصل عنده حق، سامي عندها حق، وانت كول القوت وصلنا الموت، ما عندك حتى حق، ما عندك حتى حق. تسمع يا اللي ما تسمع، تسمع كوشي يا كلب، ما تحياش.
2: هذايا في تمثيلية اسمها الدور الأخير من تأليف زميلنا الكبير الأستاذ تيجاني زليلة، وكتبت بمناسبة أسبوع المسرح.
3: الفحمة متاعها،
2: الفحمة متاعها هو أنه ثم فرقة تمثيلية تحب تقدم رواية، لكن المخرج ملقاش الشخصية هذيك اللي باش تشخص له الدور هذاك،
3: دور
2: البطولة في جميع الممثلين متاع الفرقة. قعد يبحث حتى لين يلقى راجل كبير كان مثل في قديم الزمان، لكن بطل وصبح تاجر في حانوت في سوق من أسواق العاصمة. حاول إنه كذا بدأ يأثر عليه، جاء أبوه فهمتني ولا، بدأ يمثل في الدور يبرف عليه، نجح فيه، وإذا به عائلته قامت والصحافة
3: جاء ضده
2: وهدوا الفرقة بتقديم نازلة قضائية، وشو لحلحوا بالفرقة باش لبوهم سبيل إليه إنه باش يمثل بعد العمر هذا. وبنته قتلوا أنا كيفاش في الوسط معناتها ما كانت مرموقة، وبابا باش يطلع فوق خشبة المسرح ويمثل. فطبعا الكل متقلبوا عليه وما تكلبوا عليه، واضطروا انه باش ينحيوا له الدور هذاك. وهذا الموقف الاخراني نتاع الروايه اللي رجع الى اليقين، ورجع انه هو ماهوش ممكن باش يساير العصر هذا، رغم اللي هو عنده افكار تحرريه، لكن ثم ناس مازالوا صغار في العمر لكن افكارهم معناتها رجعيه وفيها تخلف.
4: محمد بن علي من مواليد 17 فيفري 1932، وتوفى نهار 24 أفريل 1998. قرا في الكتاب، ومن بعد التحق للدراسة بجامعة الزيتونة حتى تحصل على الشهادة الأهلية. بدا حياته المهنية بالصحافة، ثم انتقل للمسرح والتمثيل في الإذاعة، ومن بعد مثل في التلفزة والسينما. اكتب محمد بن علي في مجموعة كبيرة ومهمة من الجرائد والمجلات كما النهضة والأسبوع ومجلة الإذاعة والتلفزة والشروق والبيان، واكتب زادة في صحف عربية كما مجلة فن والحقيقة من مصر وجريدة عكاظ والمسيرة من السعودية. أنتج للإذاعة مجموعة كبيرة زادة من البرامج، أهمها عارف وعرفان وما يعجبنيش وحتى هذا كلام، والبرنامج المشهور في فترة الستينات والسبعينات اختبر ذكائك.
2: أنا نحب نسمعك توا حاجة من اختبر ذكائك
5: سيدي بقفة.

سيدي بقفة تمثيلية تقدمها الإذاعة التونسية بقلم محمد بن علي والحبيب بالحارث وإخراج توفيق العبدلي.

0: والله كما اقول لك اشهد لي.
1: في فتحي انت هوني.
0: نعم
1: على سليمتك، زرتنا البركه.
0: الله يبارك فيك يا خالتي.
1: فينك فينك هالغيبه؟
0: هاش مش نعمل الخدمه شدت.
1: يا ربي يعينك.
2: اقعد يا خالتي.
1: ليه ما عادش بكي علي يا بنيتي؟
0: فين مشينا خالتي؟
1: اوه ما هو اليوم نهار زياره سيدي بوقفه.
0: سيدي شنو؟ سيدي بوقفه؟
1: هي يا ناري من لوليا وصالحي. واه واه واه يا غلبتي شي ضحك فيه
0: يا اخي، هذا حد عقلك ولا مازال منه؟ مازلتوا تقولوا بسيدي بو قفه وسيدي بو خبزه وسيدي بو
1: اسمع حدك ثم جدودي ما تجبدهمش.
0: اش قام جدود نجبد فيهم؟
1: عامله بعد لي انا نخدم في سيدي بو قفه وانت تفسخ علي شو حبيقو؟
0: اش بيك يا خالتي، جبت المخبل في كبه وجبت ما عندك، انا نفدلك معاك.
1: ما تفدلكش يا عايش ولدي، راه مول هاني نقول لك.
0: الله يبقي تعاود فيها.
1: مالا ليه دقتهم دقه يا غلبة عمري.
0: مليح حد ما تغشش، اذا كان تحب نوصلكم حضر باش
1: الويه،
0: مو باش نتفرج ونعدي شويه.
1: شنو واش نوا يا اخي، هو سليمان ولا تياترو؟
0: وشنو هو الفرق بيناتهم
1: يا سيدي؟ بوقفره وخاطيني لا سمعت ولا هاني ماشي على روحي.
0: ولا تفكير مره تفكير. لبس عليها.
1: راني بني لا تحشني ولا تعديني، خاطيني وراسك خاطيني.
3: مو لاباس يا خالتي.
1: لا ان شاء الله لاباس،
0: ان شاء الله ما ثم سوا، ان شاء الله ما ثم
1: سوا. ما من كلامك حشني، وشوف اش ايش باش يعمل فيا
0: يا خالتي. صلي على النبي بلاك لا فارغ، لو كان سيدي بوقفه يضر راهو ضرني انا، والا راهو نفع روحه.
1: وعليا هو واسكت عليا، ما نحبش نسمع هالكلام.
3: قوم يا خالتي قوم، اش بيك تمشي على يديك وسقيك؟
1: سلسلني سلسلني ولا حديد في يديا وساقيا.
3: عليه يا اخي اش عملت؟
1: جرتك سيبني ونعطيك وعده، سيبني يا سيدي
0: وخذ كراك يا سيدي بوقفه.
1: راني توقلوه
3: في فتحي. صلي عن بي، شنو الهدره هي؟
1: اخرج علي قبل ما تقتلني فيسا.
3: برا يا سي فتحي بدلها ساعه بساعه اخرى.
0: الله يبارك يلا، الله يجعلنا جره.

0: تفضل تفضل.
1: لا لا لا لا لا سامحني حد يهون.
0: علاش؟
1: خير من اللي تمشيش تطيح روح زاد.
0: بسم الله العظيم اش قال؟
1: من؟ حلوه عمليه البارح اللي عملتها لخالتك؟
0: ايش باش نعمل لها؟ هي مي مراه كبيره ونيه.
1: ياسر عاد سامحني. يا سيدي بوقف سلسلها. بل لو كان جاء اسمه بسلسله اش كان يعمل فيها؟
0: يا عايشتي فتحي ما تجبدش هالهدره مره اخرى.
1: علاش؟
0: يدخل الساعه اش بك من الباب؟
1: اهي الله يبارك يا
0: اتفضل اقعد.
1: حاضر. الساعة خالتك فيني؟
0: خرجت تطل على سعد ولد بنتها مريض.
1: باهي ما ننجم ونتفاهم مع بعضنا في عقلنا.
0: وإحنا من وقتاش تخالفنا؟
1: ها يا بنتي رحم والديك. كل شيء تفهمنا فيه من الأول وقبل ما نحطه لك حلف الأبيض. إلا هالمسألة اللي ظهر جديدة.
0: أما مسألة سمعنا الخير.
1: سيدي بوقف تاع خالتك.
0: إيه عاد إيش عندك فيها؟
1: أنا إنسان ما قراوني والديا إلا باش ننحي هالخرايف من عقلي.
0: خرايف؟
1: ما لا لا. شنو ولي وعد وزرد وتخدموا سبع جماع ورياق بارده.
0: اوه بسم الله العظيم الرحمن الرحيم.
1: شبيك دمت حوايجك؟
0: اوه حس في لحمي كله تغربل.
1: من كلامي؟
0: يا عايشتي فتحي بدل علينا هالموضوع.
1: ما بدلوش. انا ما جيت اليوم الا باش نفصلوه.
0: ايه كيفاش تحبوا تفصل؟
1: ما عادش تمشي مع خالتك لسيدي بوقفة.
2: ساعة من زمان.
3: الممثل والفنان محمد بن علي اكتب مجموعة مهمة من المسرحيات الإذاعية كما السندباد والطاهر سيف الدين ومن القاتل وفاجعة على المسرح وكليلة ودمنا. أول عمل إذاعي قدمه محمد بن علي كان مسرحية أبو شوشة عام 1952، ثم مسلسل الجازية الهلالية، وما ننساوش شخصية سلحطاب في سلسلة الحاج كلوف.
4: السلام عليكم.
5: وعليكم السلام.
6: أهلا في الحطاب.
4: قل لي يا ناصر الحاج ما ظهر شيء
5: توا مازال كيخرج
6: يا حطاب. بربي قل لي شنية قصة فيدو وشنية بيها بخلطة هكاكا
4: نشتوه شيش بيها
6: نشدو الناصر يا أخي قال له هو خارج من داره يا أخي شاف سردوك فوق السطح صاح في مخزنه ومبعد لما ولد دخل المخزن وهذا السردوك وهرب يا أخي خلطت عليه الحاج وإذا به رخ به الولد جابه ما مبتوح ويده جات تحته اتفزعت ولا اتفكت ولا شنو.
4: يا والله المخلوق قداش يعرف يبالله.
5: لا أقول قداش يعرف يألف ويلحن.
4: الهدرة كلها بلوط ما فيها حتى كلمة صحيحة.
6: أنا والله جد عليا يا حطاب. ها شوف الملعود جمالك كيفاه.
4: تيمانا مشينا للجديدة.
6: ايه
4: قال عنده قضية ثم وإذا به في الرجوع ركب معانا واحد قال يبيع في العظم مرشينوا.
6: ايه
4: ومعاه كفة كفة قد ما تنقد معبية بالعظم ومغطيها بطرف خضرة ولا حشيش وقعد له على الكفة واحدة عزوزة راكبة معانا وإذا بيه مشى هاك العظم وتخلط مع هاك الخضرة.
6: رديلو تصير شبلاخ.
4: الله يتولاك يا
6: عم. عمايلو يا أخويا مشيوما.
4: وخينا مرة العظيمات هكاكا إلا خرج من سينتو وتمكن بالحاج طالبه في حق العظم اللي تكسر وتقوى عليه حتى فصعله يده. يا أخي أنا ما كنتش من العاجزين نرميله خناكة حتى طلعت له لسانه بس سيب الحاج.
6: ايه
4: وجبدناه وخليناه حايس في هاك القفة.
7: الجمهورية التونسية تحيي
8: سيداتي سادتي. نواصل مع
2: ساعة من زمان.
3: من برنامج عقد عقيق ومن العتيق إعداد وتقديم صحنون مختار نسمع الفنان محمد بن علي يتحدث عن البدايات.
9: والله المراحل الأولى في حياتي هي تتمثل في خطوات طبعا بعد تلمذة والدروس خرجت إلى معترك الحياة نظرا للظروف القاسية اللي حاطت بيها من ناحية العائلة ومن ناحية الوسط اللي أنا كنت عايش فيه، فاضطريت أني نقطع تعليمي ونخرج باش نشارك في معترك الحياة باش ندبر معيشتي. هذا في أوائل الخمسينيات يعني. فطبعا أول لا نعرف حرفة ولا نعرف حتى شيء اللي باش يعود علي بالمنفعة، فامتهنت الكتابة، فبديت نشارك في التحرير الصحفي.
7: والتعليم زيتونية؟
9: أي زيتونية نعم. فتحرير الصحفي وبديت نكتب في مقالات، ثم أصبحت مشرف على صفحة فنية في جريدة يومية، ثم أصبحت مع في جريدة أسبوعية، ثم بعد ذلك انتقلت إلى جريدة الأسبوع فأشرفت على صفحتها الفنية، ثم أصبحت أشرف على معظم تحريرها مع المقالات السياسية ونصحح الجريدة. بعد ذلك جاءت جريدة الصباح في أول عهدة فدخلت فيها كمصحح. ثم بدأت حكاية الفن والتمثيل والمسرح، ونظرا إلى كون
7: ظهور أول فرقة دخلت لها كواكب مع شفيع رشدي.
9: لا لا لا لا, لا قبل قبل قبل في عام 48 وأنا مازلت تلميذ شاركت ككومبارس في مسرحية من بطولة البشير الرحال الله يرحمه، اللي هي البلدي المتنبل اللي من بعد عرفها الجمهور باسم الماريشال،
7: مقتبسة
9: على موليار، اللي هي البلدي المتنبل وكانت باللغة العربية الفصحى، وأنا خديت فيها دور صغير نقول فيه حاضر سيدي نعم يا سيدي، لكن لحد الآن لا نعرف هل قلت هالجملتين هذا مسمحهم الجمهور في الصف الأول أم لا. بعد ذلك دخلت إلى فرقة الإذاعة، فرقة الإذاعة التمثيلية وقتها أشرف عليها المخرج المصري كمال بركات، ودخلنا احنا كهوات معنا بعض ناس اللي سبقونا كيسي محمد الهادي وتوفيق العبدلي وزهرة فايزة ونجوى وبعض وعبد الرزاق عبيري الله يرحمه وعبد العزيز عارفه الله يرحمه وانا وقتها وعز الدين بريكا وفاطمة البحري ونعيم المهدي، دخلنا من غير عقود يعني بالكاشيات، كان خدمنا ما خدمناش واسترسلنا في الإذاعة. الفرقة هذيك عملت زوز فرق، فرقة مسرحية، زوز فرق مسرحية، فرقة باللغة العربية الفصحى وأشرف عليها كمال بركات، وقدمت زوز روايات اللي هي مجنون ليلى الشعرية متاع أحمد شوقي ورجل الساعة من تأليف يوسف وهبي، وشاركت أنا في رجل الساعة كممثل وريجيسور، أنا ما في مجهول ليلة أخدمت كريجيسور برك. طبعا لفت الانتباه إلى الشخصية اللي أنا خدمتها ووجه جديد. من بعد عملنا رواية أم عباس بالفرقة، ما قلت لك احنا عندنا فرقتين، فرقة باللغة العربية وفرقة باللغة الدارجة. فاللهجة الدارجة عملنا وقتها رواية أم عباس وخدمت فيها أنا دور عباس، وكانت البطولة معقودة لشافية رشدي، وطبعا نالت النجاح والتقدير وكان الإقبال عليها عظيم جدا، وأول مرة في التاريخ أني أعتلي المسرح ونخدم دور كبير ومرتكز عليه الرواية اللي هو عباس، ودور دراما مش كوميدي، لأن أول ما بديت بالدراما، الكوميدي هذا ما كنتش متصوره، كان مثلي الأعلى في التمثيل هو يوسف وهبي وحسين الرياض. أحفظت الدور، أول مشهد ترفع عليه الستار منظر بيني وبين شافية رشدي، أول كلمة تقولها كيفاش شافية رشدي، وأنا نقول مشهد جملة كبيرة من المشهد، الستار طلع والضوء خافت وحسيت أنه ثم 1000 ولا 1200
7: عينين تتفرج
9: وعباد ونفسه، ما ثم كان كذا، جميع ما حفظته
7: انتهى
9: نسيته جملة بتاتا، وبديت حتى من أذنية ثقلت ما عادش نجم نسمع جماعة شافها لأنها عرفت معناتها بتشجيع المواهب وبالوجوه الجديدة أعطتني رأس الجملة باش نحفظ ما لقيتش روحي ما لقيتش روحي وقعدت هكا ثم لحظات كانت صعيبة جدا لكن الله سبحانه وتعالى وفقنا ولقيت رأس الجملة واسترسلت في الدور ولقيت الجمل متاعي وكمل المشهد من الذكريات متاع أم عباس هذه وإحنا عندنا زميلنا أحمد الحران فوق لأنه ممثل مغروم بالمصيد لكن إحنا كنا في قعداتنا الخاصة نقولوا له أنت لا تعرف تصطاد ولا تعرف تنشن ولا حتى شيء وأنك تمشي للمصيد وبعد تعدل المرشية تشري ترد ولا تشري الحمام ولا تشري العصافر الزيتون وتقول صيدته قعدت هذيك في وذنه عندنا مشهد هو أني أنا نخرج ثم سي حمودة معالي مخرج المسرحية حبي يضفي شوية غموض على المسرحية يخرج جعبة المقرون برك مراو حتى حد وراو القرص كيفاش يتضرب والوجه واحد وانا نصيح ونطيح فهو حب يوري للزملاء انه صياد ماهر وينشد وجاب ربي المقرونة معناتها فرغوا لها الكرتوش متاعها والواحد وخلاوها فنشن على الواحد في عوضي نشن في الفضاء وانا نصيح نشن في ساقي واضرب انا شعرت بالواحدة والوجه
7: كسكسي بركة
9: كسكسي ووجه طلع وصحت بالطبيعة وطحت نسمع في الزملاء في الكواليس يقولوا ضربته يقولوا لا ما ضربتوش يقولوا ضربته وما ضربته واحد وتخلي عز الدين بريكة وقال لي يا فلان ما لباس قلت يعودي لباس كمل المشهد كملوا المشهد لأنه المشهد في أول الفصل نموت أنا غذيك حتى ما نقوم إلا ما ينزل الستار في آخر الفصل هيا سيدي بدأوا قالوا لها وكي يتكلموا لباس عليه وأنا وبدأوا الممثلين داخلين سي حمودة مخرج يركب سي عبد الرزاق عبيريق الله يرحمه فوق حصان ويدخل به للمسرح الحصان هذاك كي دخل المسرح وهو مش متعود على الإضاءة الخافتة ومش متعود على البروجكتورات اللي في عينه قريب يشفل والراجل ما كتعرفه معاق فلني ولا خافوا لا يطيحوا الحصان بدأوا يشدوا فيه باش هبطوا لأنه هو شيخ قرية أهبط الحصان في الوقفة متاعه يجيب جنب الكتف متاعي ولي يردس ليلي نتحرك إذا تحركت ما هوش ممكن الميت باش يتحرك كان قعدت فهمني ولا ما هوش ممكن الحصان باش ما بين رقبتي ولا فكان موقف حرج جاو قلت لهم يا جماعة قال لي نعم قلت لهم على أساس إنكم باش تزحزحوني شوية باش نجموا نكملوا المشهد فهذه من جملة الحاجات الطرائف اللي في أول رواية خدمناها الرواية الثانية اللي خدمتها مع رجل الساعة وهي باللغة العربية الفصحى هو أني سان مشاغب وفي اجتماع من الاجتماعات نجبد فرد ونضرب بالنقطة للخطيب اللي موجود فوق خشبة المسرح فطبعا أنا دخلت من لأنه المخرج وقتها عمل شارك الصالة مع الركح فإحنا تفرتنا في وسط الصالة وفي البركون وفي واحده وبدأت الممثلين من كل بقعة على أساس أنهم يشوشوا على الاجتماع هذاك لا وفي الآخر أنا نجبت الفرد ونضرب فالفرد كان أخوي ياسر وتضرب وطاح الراجل الواحد والدم هابط بالطبيعة دم مكياج صناعي وجيت خارج واحد من المتفرجين ما عرفش عن حسن نية أو سوء نية يعرض ساقه وشوية لنطيح فتولوا كانوا باش يشدوني على أساس أنهم تخيلوا أنه المشهد حقيقي
7: وأنت مجرم في الموضوع
9: وأنا مجرم في الموضوع
7: رجل الساعة المسرحية هذه تقريبا عماش
9: هذه عام 56
7: قلت لي مثلت في بعض فرق أخرى مثلا نجدوك في المسرح الشعبي
9: لا عاد ما هو المسرح الشعبي هذا يعتبر مدرستنا ويعتبر دارنا ويعتبرنا لأنه إحنا جماعة الإذاعة أو فرقة
7: هو أول من ترأسه بابا عزيز صاحب الزاروي
9: أي وفي الحقيقة أنا في المسرح الشعبي اكتشفت أني نجم نستطيع أني نمثل الأدوار الكوميدي لأنه كان المدير الفني والمخرج سي حمودة شد موسم
7: حمودة معالي
9: ثم بعد ذلك سلم قيادة السفينة كيف ما قال هو إلى البشير الرحال. بشير الرحال الله يرحمه الكل. بشير الرحال عرف بالأدوار الكوميدية، وعرف أنه يختار الروايات. فمرة من المرات كنا باش نعملوا تمثيلية اسمها خاتم سليمان، فطبعا جاء الدور اسمه الملك ذو المكان، وقال لي باش تخدموا انت. قلت له انا هذا دور كوميدي ولا استطيع اني امثل الكوميديا، انا مثلت الادوار الدراما. بدليل على ذلك خدمت في كازيمودو، خدمت في ابو زيد الهلالي، خدمت عباس في يوم عباس، ما خدمتش الدراما الكوميديا وخاف على نفسي. الواحد قال لي انت ما يهمك شيء، انت خوذ وطبق
7: التعليمات
9: والملاحظات اللي نقولهم لك. في الحقيقه انا بقول صراحه خفت، لكن ما نجمش نتكلم نظرا لنقول خطواتي، وماش ممكن اذا باش نرفض باش يقولوا هذا من اول خطواته وبدا يرفض وبدا يتشرط وبدا يدلل. فرضخت عن مضض، حفظنا الدور، أخذنا التوجيهات وتوكلنا على ربي. الحق وقت اللي طلع في الستار كنت متخوف وما كنتش متماسك، وكنت يعني مرتبك ارتباك كبير ياسر، لدرجة أني قلت المرة هذه أبناكم بخطرهم وما نرجعش للعملية. لكن من الجملة الثانية والثالثة
7: جاوب
9: معي الجمهور، ف ومن غادي انطلقنا الى
7: من هو المنعرج. كان الدور
9: هو المنعرج، هو الدور هذا ذو المكان في مسرحيه خاتم سليمان، هو المنعرج اللي بدلت من الدراما الى الكوميديا. لكن ساعه تهفوا عليا ونحب نرجع نخدم بعض الادوار الدراميه. وبعد دخلنا في الحاج كلوف والحطاب، ومن بعد علي ولد أمك تراكيم، ومن بعد جميع الأدوار الكوميدية، وقليت بنوع خاص وخفت للجمهور.
7: حتى وليت في شارع علولو
9: في شكل. لا أنا والله المنة والفضل يعني دايما وابدا الدور اللي نخدمه نحي لي اسم الأصلي ويمسحه. خدمت في اختبر ذكاك المفتش أحسن، يعني 12 سنة أو 13 سنة برنامج إذاعي يقدم كل أسبوع مسرحية بوليسية
7: صحفة الزمان.

0: وعملناه بوليسي وكتبنا عليه جميع الأنواع، معناتها خدمنا البوليسية وخدمنا الكوميدية وخدمنا الاجتماعية وخدمنا في روايات الرعب وخدمنا الحاجات الأمراض الاجتماعية،
1: نعم.
0: لوناه

0: لما واحد ضيف واحد وجاء قعد بشفت روايح هيا قعدوا على الميدة وإذا به الضيف بدأ يتوكل على الله وبدأ يفطر مولى الدار ساعة ساعة يقول له سيفلان بجاه ربي يكون بجاه ربي يكون كلمة كلمتين يقول له بجاه ربي يكون. تقلق الضيف قال له أخوي هني قاعد ناكل. قال له أخوي أنت ماكش تاكل أنت قاعد تزر الزنطار أمضغ شوية لكرك.
1: نواصلوا رحلة الذكريات وساعة من زمان خصصناها اليوم الاسم الفنان محمد بن علي.
2: السلام عليكم نستوب بس اسماعيل
3: الله ينسك يس
2: قسم بزرت الجماعة اليوم
1: الفنان محمد بن علي.

0: اللي هو مولود عام 1932. في البدايات علاقته بالمسرح كانت ما تتعداش النقد الفني، بما أنه الحياة المهنية انطلقت بالصحافة، فكان يكتب في العديد من المجلات. النشاط المسرحي لمحمد بن علي بدأ مع فرقة المسرح الحديث اللي تبعثت عن فرقة الإذاعة عام 1954، ومثل في مسرحية مجنون ليلى لأحمد شوقي وإخراج كمال بركات، ومسرحية رجل الساعة تأليف يوسف وهبي. وفي المسرح الشعبي شارك في مجموعة من الأعمال كما الحاج كلوف في الحمام إخراج البشير الرحل، ورشيد وزينب إخراج حمودة معالي. وأول عمل مسرحي إذاعي قدمه محمد بن علي كان في مسرحية أبو شوشة عام 1952، وأنتج للإذاعة عدة برامج من بداية الستينات كما عارف وعرفان واختبر ذكائك، واكتب العديد من المسرحيات الإذاعية. الفنان محمد بن علي يفضل الكوميديا على الدراما، واقتبس وألف ومثل في 375 حلقة من اختبر ذكائك، وشارك في عدد كبير من الروايات والمسرحيات الإذاعية وعديد الأعمال التلفزية وبعض الأفلام السينمائية. وتشهر بأنه يحفظ بسرعة، فكان يدخل الفيلم يحفظ الحوار اللي فيه الكل. وتوفى نهار 24 أفريل 1998، وتكريما ليه صار مسرح الهواء الطلق بمدينة الزهرة يحمل اسمه. الفنان محمد بن علي شخصية تبقى في ذاكرة كل تونسي.
1: موضوع جايني بالسكس قلت مشي نتعرضه في اللقار على خاطر جايب لي قضيات معه. يا سيدي مشيت وإذا به التهرير وخر يقعد نستنى فيه ونظرف في الضانصة. أنا هكاكا ونتلفت نلقى ولدي شيخ، أنا ريتو يا حاج وثلث من عمري طاع. هو خلط لي وأنا قلت له شبيه، قال لي يخلط يا بابا، قلت له مولا باس، قال لي يمي، قلت له شبيه
2: شبيه شبيه
1: شبيه حتى، قال لي مرهونة.
3: ساعة من زمان
4: فكاهة في تونس عندها طابعها الخاص وتمتاز بخفة الروح والنكتة اللاذعة، وما تهربش للتهريج اللي نلقاوه في بعض الشعوب الأخرى.
5: ما هو أحسن دور فكاهي مثلته؟
4: والله إيش باش أقول لك، أحسن دور فكاهي بالنسبة لي أنا ما نجمش إن ما جمش أقول لك هذا يا أحسن دور وإلا هذا يا أخي بدور خدمته، لكن تنجم المستمعين أو المتفرجين
5: هم في الحقيقة كل أدوارك باهين في بخصوص،
4: لكن اللي نعتز به ياسر ودور الحطاب في الحاج كلوف
5: هذا
4: صدني ولا.
5: طيب سي محمد، المستمعين يعرفوا محمد بن علي مؤلف روائي بوليسي،
4: هك
5: ألفت روايات فكاهية؟
4: والله ألفنا برشا روايات فكاهية، مثلا ذاك المسلسل متاع الكيلاني اللي أنا مشارك فيها أنا وسي صلاح الدين البلهوان، واللي قبلها متاع عم سلومة كبير الحومة اللي شاركت تمثيلها مع السقانجي محمد السقانجي، وعندي بعض روايات قدمتهم في المسرح.
5: أيوة.
4: وألفنا معناتها أنا وبعض الزملاء بعض روايات إذاعية كي دخلني نخرجك وألفت ذيك السلسلة توا رواية اسمها في سبيل الحب.
0: عام 1954 انطلق نشاط محمد بن علي المسرحي مع فرقة المسرح الحديث، ومثل في مسرحية مجنون ليلى تأليف أحمد شوقي وإخراج كمال بركات، ثم مسرحية رجل الساعة لعميد المسرح العربي يوسف وهبي. أما في المسرح الشعبي فشارك في مسرحية الحاج كلوف في الحمام إخراج البشير الرحال، ومسرحية رشيد وزينب إخراج حمودة معالي، وشارك في مسرحية الجمل ضحك ضحكة وعمتي عايشة راجل. شارك محمد بن علي منذ انطلاقة التلفزة التونسية في أهم أعمالها كما سلسلة الحاج كلوف ومسلسل سي الزهوان ومسلسل أم تراكي اللي بقت شخصية علي ولد أم تراكي راسخة في الأذهان.
6: أنا ذكر علي ولد أم تراكي سي محمد، وأنت تعرضت في البداية إلى الأكل وكذا، أنت في المسلسل تأكل كثيرا.
2: الحمد لله
6: نشوفوش بالقداء
2: لدرجة انه اطلقت مرة قلت مشكلة المشاكل علي ولد ام تراكي اش ياكل. هما ثم ناس يقولوا حمص وثم ناس يقولوا كاكاوية وثم ناس يقولوا بندق وثم ناس يقولوا فزدق. هي في الحقيقة لا فزدق ولا بندق ولا كاكاوية ولا حمص ولا حتى شيء، لانه اذا كان الواحد باش يعمل كاكاوية بندق والا فزدق والا لوز يظل الكاشيم تاع تاع الدور يمشي في الماكله ونخرج عليه فلا شيء يعني. وثم بسكوي كان يتباع ب 100 فرنك الرطل ولا نص رطل، فكنا نشري ونصيف رطل ونحطوه في المكتوب وناكله. لكن في بعض الاحيان نعملوا البروفه ونسجلوها ونعاودوا التسجيل، كي نعاودوا التسجيل البسكوي مع
6: يوفى
2: يقعد الفتفات، يلزمني ناكل نولي نهز اللقم على اساس حمص.
3: ساعة من زمان.
7: شنو هي الشخصيات اللي صنعتها؟
2: هي برشا، المفتش احسن سي الحطاب سي زهوان، تقمص شخصية علي ولد امك تراكي وغيرها وغيرها وغيرها.
7: جوزتكش الاحداث؟
2: والله الانسان اذا لم يتجدد يعتبر نفسه في سلة المهملات.
7: برزت في عهد اللي كانت فيه رذاعة مسيطرة، تحسش بأنه ماكش متاع تلفزة؟
2: اسألوا الجمهور والأعمال اللي قدمناها وشنو رايهم فيها.
7: تعتبرش روحك نجم؟
2: لا أنا ممثل.
7: اش تحس وقت اللي تمثل دورك وما يفهمهوش؟
2: عمري ما عملت هالعملة أبدا.
7: زفرش عليك الجمهور مرة؟
2: لا ولله المنة والفضل، ولو أنه التصفير توا في الأيامات هذه يعتبر من الاستحسان، بينما أنا نعتبره من الاستهجان.
7: أقل كشي خذيته وأكثر كشي خذيته؟
2: والله إيش مش أقول لك، أقل كشي وقت اللي بدأت التلفزة يعني، ولا أقل كشي وقت الإذاعة. على كل حال أقل كشي خذيته وقت الإذاعة هو أنا والزميل الحبيب الحارث الله يرحمه في برنامج اختبر ذكاء، كنا نكتب التمثيلية ونقسم 5 دينارات، كل واحد يأخذ 2500. وفي التلفزة على الأول ما بدينا بستر، معناتها استر بمية فرنك.
7: مش وقت يلزم ينسحب فيه الممثل؟
2: الممثل يلزم يتطور مع السن ويجدد في الأدوار متاعه، واللي الأدوار اللي تصلح للشباب لا تصلح للكهولة، واللي تصلح للكهولة لا تصلح للشيخوخة. إذا كان الإنسان حط هذايا نصب عينيه فطبعا لا يستطيع أنه ينسحب.
7: تقراش؟
2: سوسة متاع كتب، أنا دايما وأبدا نقرأ.
3: ساعة من زمان.
0: من برنامج اسألوني إعداد عبد العزيز العبيدي، المستمع يسأل والفنان محمد بن علي يجيب.
8: ألو
9: ألو، برنامج اسألوني.
8: نعم
9: سي محمد بن علي.
8: نعم
9: سيارة الحطاب. عسلامة سيدي.
8: سلمك
9: يا مقدم كنفسي الأنسة زهيدة ساحلي. طبعا نبدأ أسألتنا، كان مترشمين على سي الحطاب
8: ولا
9: سي محمد بن علي؟
8: فضل ما يسألش.
9: وقتاش دخلت الإذاعة؟
8: أي لا، أنا دخلت الإذاعة عام 52 وقت عمري 20 سنة.
9: 20 سنة.
8: أي نعم.
9: سؤالنا الثاني، أول دور تمثيلي خدمته في الإذاعة وإلا في المسرح؟
8: أول دور تمثيلي خدمته في الإذاعة.
9: في الإذاعة. ما هو الدور؟
8: أي الدور هو في الحقيقة في التمثيلية كان دور مرأة.
9: مرأة.
8: وإذا به وقتها كان العنصر النسائي قليل شوية، خصوصا الرواية باللغة العربية. قالوا شكون نعطيوه؟ قالوا هاو نعطيوه له الجديد اللي جاي قدش فيه روحه.
9: إيه.
8: عطاوه لي.
9: أي نعم.
8: الدور كان اسمه أم سريع. صباح اسمه أبو سريع.
9: أبو سريع.
8: أيوه، رجل كبير مربي بنية.
9: أيوه.
8: في رواية أبو شوشة تأليف محمود تيمور.
9: يعني انت ماكش انت اللي بدلت صوتك وليت امراه، اما بدلوا التمثيليه من اجلك.
8: لا الدور تبدل.
9: الدور ايه؟ الدور تبدل. مين كان؟ أيوة. دور امراه ولا دور راجل؟
8: فهم يقولوا للضروره هي احكام.
9: ايه
8: فهمني.
9: واول دور قمت به في المسرح؟
8: في المسرح.
9: ايه.
8: عباس في روايه ام عباس.
10: الو
8: الو،
10: برنامج اسالوني.
8: اي نعم
10: سي محمد بن علي.
8: اي نعم، هو اللي كلم فيك سيدي. الله يسلمك.
10: يكلم فيك توفيق بن سالم.
8: نشرفه سيدي.
10: وبيك سي محمد بن علي. عندي 3 أسئلة نحب نلقيم عليك.
8: قبل ما تسألني باش نسألك أنا.
10: باهي.
8: سيادتك موظف ولا تلميذ ولا تاجر ولا؟
10: لا تلميذ سيدي.
8: تلميذ.
10: أي نعم.
8: سنة.
10: السنة الخامسة.
8: السنة الخامسة ابتدائي.
10: لا ثانوي.
8: يا باي شنو أحوالك في الدراسة توا؟
10: لا لبس
8: مريقل
10: إن شاء الله.
8: كل عام بنجاحة
10: إن شاء الله.
8: إن شاء الله.
10: باي سيدي نجم نسألك؟
8: تفضل.
10: سؤالي الأول، لما دخلت ميدان التمثيل دخلت كهوي أو كحرفة؟
8: لا دخلناه كهوي كهواية.
10: نعم.
8: والاحتراف جاء كان بعد الاستقلال.
10: ايوه
8: الدولة، لانه قبل الاستقلال كنا وكنجي ونمثلوا فهمتني ولا، ويعطيونا كل اربع صور دي فهمتني وتعدى.
10: سي محمد عليك.
8: اي نعم.
10: اهلا وسهلا.
8: مرحبا سيدي.
10: سي هنا محمد الخليفي معلم.
8: معلم تشرفوا سيدي مرحبا. قم للمعلم وفيه التبجيلة.
10: ايه
8: هكا قال شوقي مش هكا.
10: اي
8: نعم سيدي.
10: انا شعراء.
8: ولهذا يلزمنا توا نجاوبوك واحنا واقفين.
10: ايوا سي محمد تسمح ان نوقع عليك بعض الاسئله؟
8: تفضل سيدي.
10: هل الفت اغاني سي محمد؟
8: لا والله لا، انا ما الفنا هكايا بعض حاجات عملناهم تجي في روايات هكايا فهمتني. لا يلزمنا مثلا عملت واحده تقول لا حبيت قبلك ولا بعدك يا عيشوشه من مدحي فيك لساني عمل لشلوشه فهمتني ولا.
10: سؤال ثاني من فضلك.
8: تفضل.
10: سي محمد علي ظن انت معروف ممثل كوميدي.
8: انا
10: وسمعتك تمثل روايه دراما.
8: اي
10: شنو هو الداعي في ذلك؟
8: الداعي ساعه الخدمه الممثل يخدم كوميدي ودراما. ثانيا بالك تقصد اللي انا نالف روايات دراما؟
10: نعم.
8: ما هو الانسان في هالدنيا عمره ما تلقاه على وتيره واحده، والمؤلف يا اخي هو انه ينزع شخصيته كيف يجي يكتب روايه، ينزع شخصيته ويتقمص شخصيات الابطال المسرحيه بحيث يفني نفسه في هاك الاشخاص هذوك، ما يولي يتكلم بلغتهم ويفكر بتفكيرهم ويتالم الالامهم ويضحك ضحكهم فهمتني، بحيث شخصيه المؤلف وشخصيه الابطال ما عمرهم ما تتغلب شخصية المؤلف على شخصية الأبطال.
3: ساعة من زمان.
0: هكا نوصلوا لختام حصة اليوم ساعة من زمان الخاصة بالفنان محمد بن علي. سمعنا مجموعة مهمة ونادرة من التسجيلات الإذاعية اللي وفرت هنا خزينة الإذاعة التونسية. البرامج هما مواجهة أمام الميكروفون، نادي المرح، وبرنامج عقد عقيق ومن العتيق. شكرا للزميلة نجوى العربي من خزينة الإذاعة على المساعدة في البحث على التسجيلات. احنا نتلقاو في مواعيد قادمة بإذن الله على نفس الموجات الإذاعة الوطنية التونسية. إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية طيبة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. غدا الاثنين التحق مدرسي وأساتذة المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمراكز عملهم على أن تنطلق الدروس بالنسبة لكافة التلاميذ بعد غد الثلاثاء 15 من سبتمبر. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم حرفائها أنه نظرا لوجود أشغال في القطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غردمة وعنابة، أنه سيقع تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة صباح الغد إلى حين استكمال الأشغال. بداية من 1 أكتوبر القادم، المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق في تطبيق الآليات الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء. وزير الشؤون الاجتماعية يعلن في القاهرة عن قرب إطلاق منصة رقمية لإدارة العمل في تونس، ويؤكد ضرورة صياغة مقاربات تنموية تحقق النمو الاقتصادي في الوطن العربي. بمشاركة تونس بعد غد الثلاثاء انطلاق أشغال المنتدى العام لمنظمة التجارة العالمية 26 و2000 بجنيف ليتوصل إلى غاية 17 من سبتمبر الجارية. ختاما وفي العالم، سفينة تجارية إيرانية تتعرض لضربة عسكرية قرب جزيرة قشم بمضيق هرمز أدت إلى مقتل شخص بالتزامن مع استهداف متبادل طال مواقع وقواعد أمريكية في المنطقة. ورغم التوصل لتفاهمات مبدئية بين طهران ومسقط، إيران ترفض إعادة فتح مضيق هرمز وتضع 7 شروط لتنفيذ ذلك وسط تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتوقع فيها انتهاء الحرب قريبا. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفغالي، للقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
3: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
3: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
3: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
3: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
3: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضايا.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
3: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد. معنا بداية الحكاية
4: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
1: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
4: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
1: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
4: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس،
5: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
4: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام،
1: استشارات قانونية،
4: أصحاب الهمم،
1: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
4: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق
6: في برنامج كلام على الكيف
7: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا
8: من 7 ل 8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين
9: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها
10: بقى من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار
8: يوميا برامج من 8 ل 9 وأخرى من 11 نص الليل
10: من 9 ل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي
8: أما بعد نهار الثلاثاء
10: تاج القمار نهار الأربعاء هوانا عربي نهار الخميس
8: والجمعة أيام لا تنسى
11: الإذاعة الوطنية
8: معنا بدايه الحكاية
11: معنا بدايه الحكاية
12: الإذاعة الوطنية
13: متعة الاستماع.

0: حذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء، احنا معاك ونسوك الثنية الكل. حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: الإذاعة الوطنية
4: تونسكم
3: معكم
4: وين ما كنتم
3: وين ما كنتم.

0: شفما جديد في يوم سعيد. أيا ميل اعطيني وذنك. النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف علاش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكونوا معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بداية الحكاية
1: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
0: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
2: من الاثنين للخميس صباح التوينسة مع منى المجري.
1: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
0: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
1: المشهد الآن مع ليلى الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
2: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
1: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توينسة وعلينا الكلام.
0: استشارات قانونية.
1: أصحاب الهمم.
0: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
1: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
2: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
0: من السبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
1: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
2: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
0: يوميا برامج من ثمانية للتسعة وأخرى من الأحداش نص الليل.
2: من التسعة للأحداش تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
0: أما بعد نهار الثلاثة
1: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
0: والجمعة أيام لا تنسى.
1: الإذاعة الوطنية
0: معنا بداية الحكاية.
1: معنا بداية الحكاية.

0: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تنسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
1: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
2: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية متجددة، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. المؤسسات التربوية تستعد لاستقبال أكثر من 2,000,000 تلميذ وتلميذة يوم الثلاثاء 15 من سبتمبر الجارية، بالتزامن مع عودة المدرسين إلى مقرات عملهم غدا الاثنين واستكمال الأولياء اقتناء المستلزمات المدرسية. وزارة التربية بدورها أعلنت عن جاهزية 23 مؤسسة تربوية جديدة، أبرزها المعهد الثانوي في بير بوركبا، إلى جانب تنفيذ 1,400 عملية صيانة وتوسعة وتوفير 73,000 طاولة جديدة مع مشارفة عملية طباعة وتوزيع الكتب المدرسية على الانتهاء. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر بأن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر 26,000 بالنسبة إلى التصاريح الجبائية، بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 أكتوبر 25,000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جانفي 26,000 إلى غاية موفى سبتمبر 26,000. ختاما، وفي العالم، إيران وعمان يتفقان على مسارات بديلة في مضيق هرمز، والرئيس الإيراني يربط تشغيلها برفع الحصار البحري الأمريكي. قمة بريكس في نيودلهي تعرف لقاء إيرانيا إماراتيا لبحث التهدئة، بالتزامن مع تحذير سعودي حازم بأن أمن المملكة السعودية خط أحمر، ومطالبة مصرية مشددة لطهران بوقف دعم الجماعات المسلحة. إسرائيل تواصل قصفها لجنوب لبنان لفرض منطقة عازلة بعمق 4 كيلومتر، وواشنطن تؤجل مفاوضات روما للسلام إلى أكتوبر مع الترتيب للقاء تحذيري عاجل بين سفيري البلدين الأسبوع المقبل. ختام هذا الموعد الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي. للقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بداية الحكاية
5: ومعنا يبدأ النهار من الاثنين للجمعة.
3: من الاثنين للجمعة يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
6: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري،
7: والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
3: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
7: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس.
6: ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي.
7: البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
3: استشارات قانونية،
7: أصحاب الهمم،
3: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
7: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف.
6: من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
3: من سبعة لثمانية الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
7: ويحلو المساء من ثلاثة للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها.
6: باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
3: يوميا برامج من 8 للتسعة وأخرى من 11 نص الليل.
6: من 9 لل 11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
3: أما بعد نهار الثلاثاء
7: تاج القمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
3: والجمعة أيام لا تنسى.
7: الإذاعة الوطنية
3: معنا بداية الحكاية.
7: معنا بداية الحكاية.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

السلام عليكم، مرحبا بكم ناس الكل. هذا هو الجو اللي نحبوه، التونسي الفرحة، صناع فرح. إن شاء الله ديما نكونوا وندخلوا بيوتكم وإلا سياراتكم وإلا أي مكان أنتم تلتقطوا فيه بث الإذاعة الوطنية. مرحبا بكم في الاستماع وفي المتابعة. التحية توصلكم من فاطمة عبار في التنسيق العام. فاطمة شنحويلك، إن شاء الله تكون بألف خير. محمد الغول في الإخراج الإذاعي، ونورة تقولكم مرحبا. هذه ليالي تونس على موجات الوطنية، باش نسمعوا برشا غنيات عملتوا عليهم جو، اشتحتوا عليهم في المسارح في المدارج، وبه كيف ليالي تونس متواصلة وقرطاج مازال محفلها لتوا. قريب شي يرجعوا الصغيرات للقراية وباقي يشتحوا في قرطاج. مرحبا بكم الناس الكل، باش نسمعوا برشا كان عندهم إسهامات سيف السنة في نجاحات سهرات، كما رؤوف ماهر. هذا الاسم اللي قداش نعتز به كتوانسة، لأنه موسيقته بفنها والصوت العزيز الغالي والأصالة، وفي بحثه على الأغاني وعلى الكلمات فما برشا مصداقية، وفما برشا خلينا نقوله محافظ على هيك الأصول متاع العائلة التونسية. نجمو نمشي بصغارنا بكبارنا للعروض متاع رؤوف ماهر، نعملو بون كيف ونشتحو ونتفاعلو مع كل حاجة يقولها ونروحو. إن شاء الله ديما هكا رؤوف محفلها. رؤوف ماهر في مجموعة من الاختيارات الموسيقية إن شاء الله تنال إعجابكم.

حبيبتي للناس اللي يحبونا ونحبوهم نقول لهم ديما مرحبا بكم ونورتونا وشرفتونا. مرحبا بكم ديما في متابعة الإذاعة الوطنية. هذا العدد الختامي ليالي تونس اللي رافقناكم فيها في المسارح وفي المهرجانات، وكنتوا إن شاء الله خذينا لكم كل التفاصيل مع فريق كامل. نحييهم فريق اللي كانوا حاضرين في المهرجانات، عداوا الصيف الكل يتابعوا في حيثيات وتفاصيل البرمجة متاع المهرجانات. إن شاء الله وصلت لكل مستمعينا. كيف كيف نحب نسلم برشا على الناس اللي قاعدة في سهرات الحفلات الزفاف متاعها، إن شاء الله مبروك عليهم بالرفاه والبنين الناس الكل. فما زادة توينسا اللي حذروا في صغيرات للعودة المدرسية، إن شاء الله عودة موفقة. فما طلبة رجعوا يقرأوا، إن شاء الله سنة جامعية موفقة. وإحنا زادة في الإذاعة الوطنية تنطلق غدوة شبكة البرامجية جديدة بمجموعة من العناوين والمضامين والاقتراحات، إن شاء الله تنال إعجابكم. بعد ما سمعنا رؤوف ماهر باش نسمعوا صوت فيه الكثير من عمق تونس، عفاف سالم. سمعناها في برشا عناوين، اخترت باش نسمعوا وحش السراء وناسك رحالة، ان شاء الله رفقة طيبة بمعية هذا الصوت الجميل.

عفاف سالم من الأصوات الجميلة اللي بدأت تفك في بلاستها، وإن شاء الله نشوفوها في العروض اللي فيها طابع هذايا الشعبي البدوي. كما قلنا يخذنا صوتها الأعماق تونس. إن شاء الله في قادم الأيام تكون فما استمارات وإلا تقييم أو دراسات لهذه العروض، خاصة التونسية. عدد كبير من الأصوات التونسية ما شفناهمش في صيف 2026، كيما حتى في صيفات قبل بشوية، كيما عالية بالعيد، عالية من الأصوات الكبيرة، من الفنانين اللي عندهم ريبرتوار كبير برشا، عندهم حضور مهم. معناها الحقيقة وقت اللي نبدأوا موجودين في حفل أو عرض وتغني فيه عالية بالعيد، سواء أغانيها وإلا أغاني ترابية، الكلثوميات، أغاني هيام يونس، غيره من الأغاني، فما إبداع كبير. ماذا بينا نشوفوا عالية بالعيد وهي في تنبكها تقدم لنا حفل كبير على قرطاج ولا الحمامات وإلا بقية المهرجانات الدولية. خلينا نسمعوا عالية بالعيد في واحدة من أجمل أغانيها، تحنن ورفق شوية، يا عكس الدنيا عليا، وبرشا أغنيات أخرين اخترنا لكم منهم ثلاثة عناوين هذوما.

0: فما جديد في يوم سعيد. أيا ميل أعطيني وذنك النهار على صباحه وصباح معانا أحلى. تعرف ليش؟ نبدأوها بالكلمة الطيبة، الأغنية المزيانة، المعلومة من مصدرها.
1: يوم جديد، يوم سعيد.
0: وكان قصد ربي نحن نسهلوا لك الثنية ونونسوك ملي تخرج من دارك. عندك ما تسأل ضيفنا يجاوبك. مواضيعك متاع كل يوم ما نطرحوها كان على موجات الوطنية، خاطر هذه الموجة اللي تشبه لك منك وليك.
2: يوم سعيد
0: من الاثنين للجمعة من 6 للتسعة، نبيل عبيد وكامل الفريق فرحانين نكون معاكم في يوم سعيد. صباحكم معنا أحلى.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية تعلم حرفائها أنه نظرا لوجود أشغال في القطر الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة، فإنه سيقع تعليق صفرة القطار الدولي تونس عنابة صباح الغد الاثنين إلى حين استكمال الأشغال. بداية من 1 أكتوبر القادم، المنظومة المالية والبنكية في تونس تنطلق في تطبيق الآلية الجديدة للتمويل القائمة على إسناد قروض على الشرف دون فوائد، وذلك بعد استكمال كافة المراحل التشريعية والتنظيمية المؤطرة لهذا الإجراء. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تذكر أن إمكانية الانتفاع بالعفو الجبائي ما زالت متواصلة إلى غاية 30 من سبتمبر الجارية بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل. غرفة التجارة والصناعة بالشمال الغربي تدعو أصحاب المؤسسات الصناعية المختصة في النسيج بولايات الشمال الغربية إلى التسجيل للمشاركة في المعرض الدولي للحرير والقماش الذي ينتظم أواخر شهر أكتوبر القادم بالقاهرة، وذلك بهدف إبرام شركات في هذا القطاع ومزيد ترويج منتوجاتهم. ختاما وفي العالم، وزير الخارجية العماني يعلن تأجيل الاجتماع الإقليمي الذي كان مقررا عقده في صلالة غدا لبحث ترتيبات الملاحة في مضيق هرمز قائلا إن القرار جاء حرصا على تحقيق التوافق. ومسؤول في الخارجية الإيرانية يقول إن التأجيل جاء بناء على طلب بعض دول المنطقة وإن القرار اتخذ بشكل مشترك بين طهران ومسقط. من جهته، وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي أشار إلى أن جدول أعمال الاجتماع كان سيركز على المسار البحري الجديد في مضيق هرمز، مؤكدا أن إعادة فتح المضيق مرتبطة بعودة الولايات المتحدة إلى التزاماتها بموجب مذكرة إسلام أباد. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن تمسكه باتفاق مناسب مع طهران، مؤكدا تطلعه للتسوية تحت وطأة الحصار الأمريكية، مجددا تأكيده على منع إيران من حيازة السلاح النووي كشرط أساسي لأي تهدئة. ختم هذا الموعد الإخباري، قدمه لكم ياسين الفوغالي. للقاء.
4: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. معنا بدأت الحكاية
0: ومعنا يبدأ النهار. من الاثنين للجمعة،
4: يوم سعيد مع نبيل عبيد وكامل الفريق.
0: من الاثنين للخميس صباح التوانسة مع منى المجري، والجمعة نتقابلوا في العيادة الطبيعية.
4: حنان بن جماعة جيكم في هذه غناية ليكم.
0: المشهد الآن مع ليليا الحسيني وكامل الفريق من الاثنين للخميس. ونهار الجمعة المشهد الاقتصادي. البرامج الخدماتية طيلة الأسبوع تبدأ بالمجلة التربوية توانسة وعلينا الكلام،
4: استشارات قانونية،
0: أصحاب الهمم،
4: وتكملوا الجمعة ببرنامج رحمة للعالمين.
0: ومن الأربعة للسبعة نتقابلوا مع ريم بن شعلية وكامل الفريق في برنامج كلام على الكيف. من الاثنين للخميس ونهار الجمعة جئتك عاشقا.
4: من 7 لـ8 الحصيلة الرياضية في الشوط الثالث نهار الاثنين.
0: ويحلو المساء من 3 للخميس ونهار الجمعة الدنيا وما فيها. باقة من البرامج الثقافية طيلة الأسبوع وعندك ما تختار.
4: يوميا برامج من 8 للـ9 وأخرى من 11:30.
0: من 9 للـ11 تحلى السهرية في ليلة من الليالي.
4: أما بعد نهار الثلاثاء
0: تاج الأقمار، نهار الأربعاء هوانا عربي، نهار الخميس
4: والجمعة أيام لا تنسى.
0: الإذاعة الوطنية
4: معنا بداية الحكاية.
0: معنا بداية الحكاية.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: بوجه
3: ليالي تونس.

شبحت خيالك لطفي بوشناق. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة ليالي تونس في عددها الختامي. إن شاء الله نتلقاو ديما في مهرجانات الثقافة والموسيقى والمسرح والسينما على موجات الوطنية، وإن كان أنا الحقيقة باش نصفحكم في عدد من البرامج المختصة في الشبكة البرامجية القادمة للإذاعة الوطنية، وإن شاء الله في لقاءات أخرى تجمعنا في هذه المساحات التنشيطية الثقافية. من الأصوات اللي كانت حاضرة في مهرجان بنزرت عدد من المسارح التونسية صوت الفنان اللبناني وائل جسار.

نرجع لتونسي. مرحبا بكم في متابعة ليالي تونس في عددها الختامي في برمجة صيف 2026. باش نمشيو مع صوت الأستاذة زهرة لجنف في اختياراتها في النمط الموسيقي اللي تقدم فيه من سنوات، وتوانسة تعودوا بها وشجعوها وحبوها في النمط هذية. إن شاء الله تلقى الفضاء والدعم اللازم، لأنه مهم جدا أنه نقدم موروثنا بالشكل الوفي للموروث الموسيقي هذاك، ولكن أنه ندعم الفنان التونسي هذا مازال فيه برشا ما يتقال. زهرة لجنف في شامة وفي راجراجي.

هذه زهرة لجنف في أغنية كنا نسمع فيها من حفلة زيدة تقدمت في الجزائر عندها سنوات، ولكن قالت فيها زهرة لجنف كل شيء، برشا حاجات في صوتها ظهرت في الحفل هذية. شكرا لكم على اختيار ليالي تونس على موجات الإذاعة الوطنية. فقط باش نشكر برشا محمد الغول وفاطمة عبار اللي رافقوني من العشرة متاع الليل، وغدوة زيدة باش نتلقى مع بعضنا من ساعتين حتى الأربعة بيتوا لنا في الإذاعة ما روحوش. مرحبا بكم الناس الكل في متابعتنا غدوة، نرجعوا للنمط اللي متعودين به في المجلة التربوية، نحكي وتربية وتعليم عالي وبحث علمي وتكوين مهني، وأيضا باش يكون لنا لقاء في الشبكة البرامجية الجديدة نهار السبت من 9 ل 10 في أرض الخير المنوعة. والبرنامج هذا برنامج مختص، مجلة مش منوعة، مجلة نحكي فيها بيئة، نحكي فيها إيكولوجيا، نحكي فيها فلاحة ومشاريع فلاحية ناجحة. إن شاء الله يا ربي وفقنا في تقديم البرنامج هذا، وإن شاء الله تنال إعجابكم، وخاصة نقدموا فيه ما ينفع الناس. شكرا لكم على متابعتنا، وهذا سامي يوسف الفنان اللي معناها خلينا نقوله قدم عرض استثنائي في مهرجان قرطاج، وقدومه لتونس وتقديمه لهذا العرض يعتبر نجاح يحتسب للإدارة المشرفة على مهرجان قرطاج. تصبحوا على خير، إلى اللقاء.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: تحذر في روحك باش تخرج من الخدمة متخمم في حتى شيء. احنا معاك ونونسوك الثنية الكل، حذرنا لك حويجة تونسية 100% فيها الغنيات، الاستضافات، الخدمات، الضحكة، التبسيمة. عنا الكتاب، الغناية، الفيلم واللي يجي لبالك الكل. برنامج نتنوش وينعوش.
2: معايا أنا ريم بن شعلية، تعرفوني بموجتي الإيجابية. نتقابلوا كل يوم من الأربعة للسبعة متاع العشية ومانيش وحدي.
3: أي هاني جيت، تحب تعمل كيف؟ تبعنا في كلام على الكيف.
4: الخبر عنا مسؤولية
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
7: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة الاستماع.
6: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
8: وفي عناوينها: افتتاح السنة الدراسية الجديدة، الإطار التربوي يبشر عمله اليوم وانطلاق الدروس رسميا غدا الثلاثاء. ولا يستعتزم تعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة. وفي العالم: طهران ومسقط يكشفان عن تفاهمات أولية لوضع مسارات بديلة في مضيق هرمز، ورئيس الإيراني يربط تشغيلها بإنهاء الحصار البحري الأمريكي. أهلا بكم. يستأنف اليوم الاثنين الموسم الدراسي الجديد 26 و2027 بالتحق إطار التدريس بمركز عملهم لتنطلق الدروس رسميا غدا الثلاثاء 15 سبتمبر. هذا واستكمل نحو 1,200,000 تلميذ إجراءات الترسيم عن بعد بنسبة بلغت 100% في منظومة الحياة المدرسية، مع وصول نسبة دفع معلومة الترسيم إلى 98% إلى حدود يوم أمس وفق آخر أرقام وزارة التربية. وفي تصريح سابق أعلن وزير التربية نور الدين النوري أن السنة الحالية شهدت أحداث 23 مؤسسة تربوية جديدة، وأن الوزارة حرصت على تسديد كامل الحاجيات من إطارات التدريس والإدارة لتفادي أي شغور.
9: 23 مؤسسة جديدة، وككل عام سيكون على هذا المنوال، والأهم من ذلك ليس المؤسسات الجديدة المحدثة، بل الأهم من ذلك هي المؤسسات التي تشهد أشغال صيانة. الانتدابات موجودة في كل الأصناف تقريبا بما في ذلك الأساتذة. كانت النتيجة النهائية صدرت عن وزارة التربية، وسيقع تعيينهم يوم 14 سبتمبر، يكونوا مبشرين في مؤسساتهم التربوية إن شاء الله.
8: اقترحت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إعداد سلة مدرسية تونسية تضم مجموعة من المستلزمات المدرسية الأساسية المصنعة محليا، مع تحديد مواصفاتها وأسعارها ومنافذ بيعها ونشرها عبر موقع وزارة التربية، بما يمكن من دعم الانتاج الوطني والتخفيض من كلفة العودة بنسبة قد تصل إلى 30% وفق رئيس المنظمة لطفي رياحية.
10: دعت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك إلى توحيد القوائم وإلى الزي المدرسي، بمعنى كون جميع القوائم وجميع مستلزمات العودة المدرسية تكون تونسية 100%. هنا في عدة صوابات: أول حاجة تحسين النسيج الصناعي التونسي. نعرف أن العودة المدرسية فتقريبا أكثر من 2 مليون تلميذ يرجعوا إلى المدارس، وبالتالي سوق كبير متاع إنتاج وسوق كبير متاع استهلاك. من ناحية أخرى الرصف الانتماء لدى أطفال متاعنا، بالتالي هنا نخدم خدمة كبيرة للمستهلك، يعرف قد يعرف شمعة المنتوج التونسي ويعرف كيفاش يدافع عليه كيفاش يخدم. يؤخذ ذلك كثير لقطة منافسة في المنتوج التونسي، بمعنى كونه تكون منافسة على الجودة في المنتوج التونسي، وهذا محمود، وبالتالي يحسن حتى التصدير متاعنا وصادراتنا إلى البلدان الإفريقية خاصة. ذلك كيف الربح الكبير للعائلة التونسية اللي تقريبا تربح بين 30-35% من كلفة الإجمالية للمستلزمات المدرسية.
8: يتوجه 13 طالبا وطالبة من المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بتونس إلى الصين في إطار برنامج أكاديمي دولي يمتد سنة كاملة، وذلك بموجب اتفاقية التعاون المبرمة بين المدرسة ومعهد تشانغ تشو المهني لتكنولوجيا الميكاترونيك. ويعد هذا الوفد الطلابي الأول من نوعه في تاريخ المدرسة الذي يتوجه إلى الصين، وسيستفيد الطلبة خلال فترة إقامتهم من تكوين المتخصص في عدد من المجالات التكنولوجية الحديثة، كما يتضمن البرنامج إنجاز مشاريع صناعية وتطبيقية داخل المؤسسات. في شأن آخر، أفاد وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر أمس في كلمة تونس في إشغال الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا بالقاهرة بأن الوزارة أعدت منصة رقمية لإدارة العمل سيتم إطلاقها هذا الشهر، بما سيمثل خطوة هامة في مسار التحول الرقمي للإدارة التونسية، لا سيما في تدخلات متفقدي الشغل، ويساهم في تكريس مقومات العمل اللائق، إضافة إلى توفير إحصائيات وبيانات دقيقة ومحينة حول الوضع الاجتماعي. وبين الوزير أن تونس تعمل حاليا ضمن توجه يرمي إلى تعزيز حماية العمال وضمان حقوقهم من خلال إدماج المخاطر المرتبطة بالتغيرات المناخية ضمن منظومة الصحة والسلامة المهنية، إضافة إلى الحرص على تطوير المنظومة التشريعية في هذا المجال. تعتزم تونس تنقيح قانون المخدرات المعمول به منذ عام 1992 بهدف تطوير أدوات مكافحة التهريب وتفكيك شبكات الجريمة المنظمة التي يشهد نشاطها تنميا واعتمادا على تكنولوجيات الاتصال الحديثة، وفق ما أعلنه رئيس مصلحة مكافحة المخدرات بإدارة الشرطة العدلية بالجرجاني محمد علي شعيبية. في التقرير التالي، خولة سليتي تسلط الضوء على خطورة الإدمان وخاصة إدمان المخدرات والمواد المؤثرة عقليا والمقاربة الوقائية والعلاجية.
11: تصنف منظمة الصحة العالمية الإدمان بوصفه مرضا مزمنا يصيب الدماغ والسلوك، وليس مجرد ضعف في الإرادة أو انحراف أخلاقي. فكيف يمكن الانتباه إلى أعراض الإصابة بمرض الإدمان؟ رئيس الجمعية التونسية للأطباء النفسانيين بالقطاع الخاص الدكتور سهيل بن نور يوضح:
12: تقع دجوغ الإدمان تبدل نظير المامتاو، من جهة أخرى تعطيه الثيرابيت في السلوك، يولي يكذب بشي خبي بشي كونسومي بشي دبر الفلوس، مش حاجة سهلة. طريقة معاملته مع عائلته تنقص منها الشفافية، ونجم يعمل أكثر ديبريسيون من الحالات هذيا. وقت اللي لمو احنا ديزاربيمون مع الشك تاع لي بارون اللي هو عنديني أهم من هذا كل، خاطر البارون عايش معايا في قبيه.
11: وتشير آخر أرقام الإدمان لسنة 2021 إلى تفاقم استهلاك المواد المؤثرة عقليا في صفوف الأطفال، وفق المكلف بملف الإدمان في وزارة الصحة الدكتور نبيل بن صالح.
13: مثلا الاستهلاك بتاع الزطلة تضرب في 4، استهلاك بتاع الأقراص تضرب في 4، الأقراص هذه مستعملة أكثر عند البنات. ارتفاع ما نجم نعرفه كبير كان ما تكمل إن شاء الله الدراسة اللي باش تقع بين السنة وعام جاي اللي هي باش تمس جميع الشرائح العمرية.
11: كما يشير الدكتور بن صالح إلى تزايد إقبال المدمنين على عيادات طب الإدمان التي وصل عددها إلى 18 في كامل تراب الجمهورية.
13: وصلنا تقريبا 18 عيادة، وما زالوا عيادات أخرين باش يحلوا منها لآخر السنة. ثم اللي موجودين في المستشفيات، ثم اللي موجودين في المراكز الصحة الأساسية، ثم قبل قاعد يتكثف شيئا فشيئا، وكذلك ثم 5 مراكز يكونوا موجودين في كل إقليم ثم مركز.
11: في الأثناء تشدد ممثلة الجمعية التونسية للطب العام وطب العائلة الدكتورة ربيعة الوسلاتي إلى أهمية تكون طبيب العائلة في المجال للإحاطة بالطفل المصاب بالإدمان.
14: اللي باسيوم تاعي نتبعهم اللي هما صغيرات ملي يتولد، كلهم أولادي. كيجيني واحد بحكم إنه عنده ثقة فينا والكل يقول لي دكتورة راني وليت نستهلك الزطلة، أنا بدي إذا كان ما عنديش فورماسيون نجمش ناخذه بشوي يضيع الوليد هذيك، كيفاش تقول له هاني باش نبعثك لطبيب آخر باش يدلها بيك؟ ماهوش يمشي في أغلب الأحيان.
11: لكن كيف يمكن الوقاية من مرض الإدمان؟ الدكتورة ربيحة الشهاني عن جمعية الأطباء النفسانيين تجيب:
15: قبل ما تفقد السيطرة تحكي لعائلتك الأقرب ناس ليك، ولا تستعين طبيب العائلة ويوجهك ويفسر للعائلة. الولي نقول له أول ما تفيق تقف مع صغير كبيرك تسمعوا بالعكس انت تخاف عليه وتجي تفسر له راه هذا مرض وما تخافش وهني معاك. اما سياسة الردع وتخاف انت وتخوفه هو بالعكس اثبتت التجارب ماهيش هذيك الطريقة الانجع.
11: يشار الى ان الادمان انواع اخرها ادمان الشاشات الالكترونية، نوع تصنفه الدراسات العلمية ضمن اخطر مواد الادمان المتعارف عليها وفق المختصة ربيحة الشهاني.
8: وفي شأن آخر، احتل شهر أوت الماضي المرتبة الأولى بين أشهر أوت الأكثر حرارة في تونس منذ سنة 1950 بمعدل درجة حرارة في حدود 32.3 درجة مئوية، أي بفارق زائد 3.4 درجة مئوية عن المعدل المناخي المعتاد البالغ 28.9 درجة مئوية وفق النشرية الشهرية للمناخ أوت 26/2000 الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي. وفي الرياضة، اختتمت النخبة الوطنية التونسية منافسات بطولة افريقيا للكاراتيه للأكابر والفئات العمرية دون 21 و19 و17 سنة الكوميتي والكاتا المقامة بالعاصمة الجزائرية بحصيلة جملية بلغت 18 ميدالية، 5 ذهبية وفضية واحدة و12 برونزية.
6: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
8: وفي آخر تطورات الوضع في الشرق الأوسط، أعلن الحوثيون في اليمن تنفيذ هجمات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة استهدفت قاعدة عسكرية حيوية جنوب المملكة العربية السعودية، بدوره شن الطيران السعودي بالتنسيق مع القوات الحكومية اليمنية سلسلة غارات جوية عنيفة ركزت على معاقل الحوثيين في محافظة صعدة وخطوط إمدادهم على طول ساحل البحر الأحمر قرب ميناء المخا الاستراتيجية لإحباط محاولات تقدمهم. وفي سياق متصل بالملاحة البحرية، كشفت طهران ومسقط عن تفاهمات أولية لوضع مسارات بديلة في مضيق هرمز، إلى أن الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ربط تشغيلها بإنهاء الحصار البحري الأمريكي المعروف بالجدار الفولاذي. وفي الأثناء، أعلن وزير الخارجية العماني تأجيل الاجتماع الإقليمي المشترك بين دول خليجية وإيران الذي كان مقررا عقده اليوم في مدينة صلالة العمانية إلى موعد لاحق لم يتم تحديده بعد، والذي كان يهدف بمبادرة من مسقط لمناقشة مقترحات تنظيم حركة الملاحة وإبرام اتفاقات بشأن مضيق هرمز. على صعيد آخر، وعلى هامش قمة تكتل بريكس المنعقدة في نيودلهي، انتظم لقاء رفيع المستوى جمع الرئيس الإيراني بولي عهد أبوظبي. ووفق وكالة أنباء الإمارات، تناول اللقاء التطورات الإقليمية والدولية مع التأكيد على أهمية دفع المسارات التي تسهم في احتواء التوترات وتوفير بيئة أكثر استقرارا في المنطقة. وفي لبنان، يتواصل القصف الإسرائيلي المركز على جنوب لبنان ومرتفعات إقليم التفاح وعلي الطاهر، تشير المعطيات الميدانية إلى مساعي إسرائيلية لفرض منطقة عازلة بعمق 4 كيلومترات تعرف بالخط الرمادي للحيلولة دون عودة النازحين. في الأثناء، أعلنت واشنطن نرج الجولة 8 من مفاوضات السلام الرسمية بين لبنان وإسرائيل في روما إلى شهر أكتوبر المقبل، مع ترتيب للقاء تحضيري عاجل يجمع السفيرين اللبناني والإسرائيلي في العاصمة الأمريكية الأسبوع المقبل لتنفيذ الإطار الثلاثي. بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. افتتاح السنة الدراسية الجديدة، الإطار التربوي يباشر عمله اليوم وانطلاق الدروس رسميا غدا الثلاثاء. تونس تعتزم تعديل قانون المخدرات لمواجهة تطور الجريمة المنظمة. وفي العالم، طهران ومسقط يكشفان عن تفاهمات أولية لوضع مسارات بديلة في مضيق هرمز، ورئيس الإيراني يربط تشغيلها بينها الحصار البحري الأمريكي. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: على سلامتكم ومرحبا بكم مستمعين الكرام اللي تتبعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في لقاء جديد من شد وحنين. احنا نفتتحوا في شبكة خريف وشتاء 2026-2027. اليوم تبدأ نهار 14، اليوم 14، احنا دخلنا في 14. على كل عام انتم حيين بخير، عودة مدرسية موفقة للجميع وعودة للعمل، على خطر رجعنا الناس كل نخدموا الوقتين كما العادة مش كما التوقيت الصيفي. فما برشا ناس خذت العطل متاحها شحنت طاقتها ورجعت، فما برشا ناس خذت العطلة باش قضات فيها قضيتها المعطلة. إن شاء الله ربي يقضي الحوايج. ومرحبا بكم ديما على موجات الإذاعة الوطنية التونسية اللي ترافقكم وين ما كنتم. هيا خلينا نبدأ بالغناء وبعد نقول لكم الخرف على شنو تحكي. نبدأ بلطيفة العرفاوي في مثل الجمال.

مرحبا بكم، ومساء الجمال والمحبة والسعادة والدفء والحياة والانتعاش والتفاؤل وكل شيء حلو. مساء كل الأشياء الجميلة وكل الأمنيات اللي يا ربي تتحقق. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في شادون وحنين، باش نحكي الليلة على خرافة يقاتل الروح وين تروح. يا سادة يا مادة، يدلنا ويدلكم للخير والحق والشهادة. يحكيوا ناس بكري في قديم الزمان، كان فما راجل يعيش هو ومرته في هكا عشيشة صغيرة في قرية. الحال شتاء وبرد ومطر، العشية عشت ملقاوش حطب باش يشعلوا الكانون ويدفاو من البرد. قامت المرأة قالت لراجلها: هيا يا راجل، اش قولك كان تقوم تخطف روحك وتمشي للغابة تلقاشي شوية حطب قبل ما يتيح الليل وتظلام الدنيا وما تدلش الثنية؟ قال لها: والله كلامك معقول، الله يبارك. خرج هز فوق كتافه الفاس وقصد ربي للغابة. يمشي الدنيا خلاو قفار، شتاء شكون باش يخرج في الطقس هذاك؟ كان البرد والريح يصفر على اليمين وعلى اليسار، وكان أصوات الشجر يحرك فيها الريح تقول عبابث ولا تقول كائنات جاية من كوكب آخر، خيالات تتحرك تقول يا لطيف. حتى تلفت الراجل على جهة على اليمين يشوف في دالية متاع نب طالع بين الشجر. سبحان الخالق، دالية في قلب الشتاء وفيها العنب، سبحان ربي شي يخلق. نودكم ولا نشاهيكم؟ هذا هو اللي يقولوا له العنب في الليالي. هيا مشي لك الدالية، نحى منها أحسن عنقود فيها، حطه في ساك من الكاغد، وقال هذا نروح به للمرأة تفرح به. وفي ساعة جمع شوية حطب ما يكفي الليلة برك، وقالته غدوة نرجع للغابة وروح للدار جري باش يفرح مرته. أي وصل للدار دخل يجري، قال: هيا امرأة شوف اش لقيت، عنقود عنب في الشتاء. قالت له: سبحان ربي اش يخلق. ثم خمت شوية وقالت له: يا راجل اش قولك لو كانت هز هدية للسلطان، أتوي يكفيك بشوية فلوس نصرفوهم فيها الشتاء، ولا تقعد تمشي تحطب ولا تهبط للسوق، أهوك ترتاح شوية من الشقاء والتعب وتتحسن وضعيتنا. قالها: الله يبارك، والله فكرة باهية. آية من حينه هز عنقود العنب في ساك الكاغد. هو يظهر لي ما نجمش حتى يشوف حاجة ما أحسن من الساك متاع الكاغد باش يهز هدية للسلطان. امشي للقصر طول، لقى الحراس قالوا له: مرحبا يا بابا، تفضل شكاية ولا هدية؟ قال: عندي هدية لمولاي السلطان، نحب نقدمها له بنفسي. هيا مختصر الكلام، شاوروا عليه اذنوا له بالدخول. دخل السلطان يلقاه قاعد وبجنبه الحاشية والوزراء والكتاب والسياف. كيفاش مش يقدم للسلطان هالهدية؟ والسلطان كيفاش باش يتقبلها؟ ساعة باش يقبلها ولا لا؟ اخي واحد جايب له عنقود عنب، مشتاق عنب هو، حتى ولو كان في الليالي ينجم يبعث من اي بر يجيبه. وشنية حكاية هالدالية هذية اللي خضرة ومنعنعة في قلب الشتاء؟ هاتوا نعرفوا التفاصيل بعد شوية، بعد ما نسمع مصطفى شرفي في داري الهواء.

مرحبا بكم من جديد أصدقائي المستمعين. نحكيه على خرافة يقاتل الروح وين تروح، على الراجل اللي يمشى يلم في الحطب يلقى داليا في عز الشتاء فيها عنقود عنب، هزوا للسلطان. السلطان قال له تفضل يا بابا. قال له الراجل يا سيدي السلطان، ماني اليوم خرجت للغابة نجمع في شوية حطب، نلقى داليا متاع عنب من غير فصل يخلق ربي سبحانه وتعالى، لقيت فيها على عنقود، قلت والله مولانا السلطان يستحق هالهدية هذه، ومدهك الساك للسلطان. السلطان دخل يده لهك الساك، حس في حاجة غريبة. قال له يا حاج، متأكد اللي هذا عنب؟ قال له الراجل ايه بطبيعة يا مولاي السلطان. قال له السلطان يا ولدي بالك وانت جاي في الثنية واحد بدلك السلطان، واحد بدلك الساك. قال له الراجل يا سيدي، من وقت اللي نحيت عنقود العنب للحظة هذه والساك في يدي. السلطان قلبه مش مطمئن، الحاجة اللي مسها في الساك ما هيش هيئة تغلب الكل، وزيد هو من الأول مش مصدق حكاية العنب اللي في طنبك الشتاء هذي. خمم لحظة ومن بعد قالوا ايجا شد الساك ومد لي انت عنقود العنب بيدك. الراجل اخذ الساك حط يده فيها وشك بدا يلعب بيه، فما حاجة مش هي، حاجة غريبة. اللي حطه في الساك عنقود عنب، لكن اللي تحت يده حاجة أخرى هو مش عارف هي شنية، أما حاجة ما تطمنش. اللي خلى السلطان يقول له جبدها أنت، وجهه صفار وتقلب وخرج يده يلقى راس إنسان مقصوص في وسط الساك. شو هذا؟ تفجع ومشى وجه الدنيا وجه وجه الآخرة، صفار حمار خضار. قالوا والله عنب، والله حطيت عنقود عنب، وين مشى؟ وشكون حط لي الراس متاع بنادم؟ والسلطان قال له جيب الحق يا ولدي، خير من قص لك راسك. وهاك الراجل يحلف ويتكتف، والله ما نعرف، والله لا نعرف كيفاش جا للساك، في بالي عنقود عنب راني حطيته بيدي، والله يا سيدي السلطان راني قطفته بيدي وحطيته في وسط الساك، ومرتي دبرت علي قالت لي هذايا يصلح كان هدية للملوك. الراجل من الفجعة ما عادش عارف حتى يتكلم، يجي يقول كلمة يغص بها. والسلطان والحاشية يستناو في تفسير، لكن لا حياة لمن تنادي. زعما باش تطلع الحكاية متاع

مرحبا بمستمعينا الكرام، نكملوا في خرافتنا يا قاتل الروح وين تروح. هكا الراجل هز عنقود العنب اللي لقاه في الشتاء للسلطان، حطه في ساك جاي يجبد فيه يلقاه راس بنادم. السلطان أمر السلطان الحراس متاعو شدوا هكا الراجل كلوه بالضرب، وهو ما يقولوله لازمك تقر وتقول الراس هذه لشكون وبقية مولاه وين وعلاش قتلته وكيفاش تتجرأ وتجيبه للسلطان بسقيك معمل على قطعان رقبتك اليوم يا أخي. الراجل يدوخ من الضرب والفجعة، يرميه فوق منه شوية ماء يفيق، يعاودوا يبدأوا يضربوا فيه. قال للسلطان أي قول الحقيقة، ما كانش راني باش نعديك للمشقة طو. وهيك الراجل كل مرة ياخذ راسك الإنسان المقصوص هذاك ويثبت فيه ويعاود يدوخ، يعاود يفيقوه، يعاودوا يضربوه، يعاود يدوخ، حتى صاح باهي باهي باهي. قالوا مهاني باش نحكي لكم بعد ما قعد يثبت في هكا الراس بالباهي. قال السلطان، السلطان قال له هيا احكي يا سيدي هل نسمع فيك. الراجل قال له يا سيدي راهو كان الكذب ينجي، الصدق انجا وانجا. يا سيدي السلطان انا عندي طب طرب كل عام نزرع فيها شوية قمح ولا شعير ولا اللي هو اللي يكتب من ربي. فما نهار جاري اللي عنده أرض لاسقة في أرضي تعاركت أنا وياه، مشينا للقاضي حكم الجاري وخذالي درقة قدام المترو من أرضي وعطاها الجاري. أنا الحقيقة قلبي تغير عليه وحقدت عليه وانقمت. يا أخي نهار وأنا نمشي وسط الغابة لقيت ولد جاري يلعب وحده فل صغير، قلت هذه الفرصة باش ناخذ بثاري وشديته وقلت له باش نقتلك توا ولا من نسمع بيك ولا من شافك، ناخذ ثاري من بوك ونحرق له قلبه عليك كيما حرق لي قلبي على أرضي. هاك الولد الصغير ما خافش مني، أما قال لي ماني نشكي بيك. قلت له إيه تي أنا باش نقتلك توا وحتى حد ما هو باش يعرف. يا أخي قال لي الولد الصغير أنا نشكي بيك للملك الكبير، والملك الكبير يقول بيك للملك الصغير وهو ياخذ لي حقي منك. قال له يا سيدي السلطان راني ضحكت عليه وقلت له كي تمنع اشكي للي تحب وكي تلقى شكون يسمع خليه ياخذ لك حقك مني. وقتها أنا ما فهمتش كلامه وترميت عليه وقتلته وحفرت له حفرة ودفنته وسط الغابة. ومن غير ما نعرف بعد سنوات في نفس البلاصة اللي دفنت فيها الطفل الصغير طلعت هالدالية متاع العنب، وانا توا وين ذكرت الحكاية. وهاو طلع الطفل صادق في اللي قالوا انا نسيت اما اللي شهد علي ما نساش، والحاكم الكبير ربي سبحانه وتعالى وصلوا للحاكم الصغير اللي هو انت باش تاخذ له حقه بعد كل هالسنين. سبحانه اللي لا ينسى ولا ينام. الناس اللي مع السلطان تعجبوا من الحكاية كلها وقعدوا يحوقلوا ومستغربين كيفاش يوصل الشر ببنادم انه على مترو تراب يقتل روح وزيد ينسى عملته اصلا. لكن ربي سبحانه ما ينساش ولا بد ياخذ حق المظلوم ولو بعد حين. والسلطان من غير تردد تلفت للسياف وقال له المجرم هذايا ما يستحق كان قصان رقبته. الناس بكري قالوا يا قاتل الروح وين تروح. وخرفتنا طبا طبا والعام الجاي جينا صابر.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الواحده صباحا هنا في تونس. الشركة الوطنية للسكك الحديدية تعلن مساء أمس الأحد تعليق سفرة القطار الدولي تونس عنابة المبرمجة صباح اليوم الاثنين بسبب أشغال من الجانب الجزائري على الخط الحديدي الرابط بين محطتي غار الدماء وعنابة. اليوم الاثنين عودة المدرسين إلى مقر عملهم، وأكثر من 2 مليون تلميذ وتلميذة يتوجهون غدا الثلاثاء 15 من سبتمبر إلى مدارسهم ومعاهدهم، و23 مؤسسة تربوية جديدة تفتح أبوابها بمناسبة العودة المدرسية. الإدارة العامة للأداءات في وزارة المالية تذكر أن الانتفاع بالعفو الجبائي لا زال متاحا إلى غاية 30 من سبتمبر الجاري بالنسبة إلى التصاريح الجبائية بما في ذلك العقود والكتابات والتصاريح المتعلقة بمعالم التسجيل والتي حل أجلها قبل 31 من أكتوبر 25 2000 ولم يشملها التقادم والمودع ابتداء من غرة جون في الماضي وإلى غاية موفى سبتمبر الجاري. في أخبار العالم، قوات الحكومة اليمنية تعلن مساء أمس استعادة مواقع سيطرت عليها جماعة الحوثي غربية محافظة تعز الواقع غربي البلاد، وتعلن مواصلة تقدمها في اتجاه مناطق جديدة في المحافظة. إنسانيا، اتسعت موجة النزوح من مناطق الساحل الغربي مع إعلان المنظمة الدولية للهجرة نزوح أكثر من 82 ألف شخص منذ مطلع سبتمبر الجاري، وصل أكثر من 2000 منهم إلى جيبوتي، بينما بدأت السلطات المحلية في عدن تجهيز مخيم جديد لاستقبال آلاف النازحين. يأتي ذلك بينما أصدر الدفاع المدني السعودي الليلة انذارا مبكرا في خميس مشيط جنوب البلاد تحسبا لخطر محتمل. أسعار النفط تفتتح الأسبوع بارتفاع بحوالي 3%، حيث سجل خام برنت 107 دولارات للبرميل، بينما تجاوز الخام الأمريكي 100 دولارين للبرميل في ظل التصعيد العسكري المتواصل في مضيق هرمز وتقدم جماعة الحوثي في مضيق باب المندب. في الأثناء، أفادت القيادة المركزية الأمريكية سينيت كوم بأنها غيرت مسار 100 سفينة تجارية منذ استئناف الحصار البحري على إيران في 14 من جويلية الماضي. دبلوماسيا، أعلن وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي تأجيل اجتماع وزراء خارجية دول المنطقة وإيران والذي كان مرتقبا اليوم الاثنين في سلطنة عمان، وكان من المنتظر أن يناقش الاتفاق على تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: يجي الليل تتبدل الأصوات،
5: تبدأ القصص،